0: Bronten.
1: رجعنا معكم من جديد في لي برونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بديت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نجدوا التحية لكل من اختار السهرية معنا ومنهم آية وسوسن وشيما اللي يسمعوا فينا في حي الرياض. طارق يهدي غنيات ليلى النسرين، منال تسلم علينا وعلى كل العائلة وصحباتها في حمام سوسة، نبيل يهدي غنيات ليلى الأمنة ويقولها ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلى الاسماس على 85 990.

0: l'antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرو انتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا رقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: Libre-antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبر اونتين موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على كل من اختار يسمعنا ويتونس بينا وهو في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا المنجي وتوفيق وعامر اللي يسمعوا فينا في المنسير. سميره تهدي غنيه ليلى الحسام وتقولوا ربي خليك ليا. امير يسلم علينا وعلى الغاليه منيا. صابرين تهدي غنيه ليلى الرؤوف. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم الواتساب على 48 155 الف ولا الاس ام اس على 85 900.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معاكم لدقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من لي برونتين. نتلقاو معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. ليلتكم زينة، تصبحوا على خير. سلام.

de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عنا السات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمع.

0: تضحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وبدأ العناوين. وزارة الداخلية تعلن عن تنظيم حملات دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت. والحوثيون يعلنون عن استهداف مواقع ومنشآت في اليمن والسعودية. في تفاصيل أخبارنا، دعا وزير التربية نور الدين النوري بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حي الزمن من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وحفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسة التربوية والمشاركة في أنشطتها. أفادت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة بأنه تنفيذا لقرار وزير التربية القاضي بمنع مغادرة التلاميذ للمؤسسة التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة بداية من تاريخ 1 أكتوبر الحالي، تم إحداث وتهيئة فضاءات خاصة داخل عدد من المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ وتأطيرهم ومرافقتهم. وتندرج هذه المبادرة في إطار الحرص على ضمان سلامة التلاميذ وحمايتهم من مختلف المخاطر، إضافة إلى تعزيز الانضباط داخل الوسط المدرسي وتوفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة على التعلم والنجاح. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي عن دائرة القصرين الشمالية الزهور بولاية القصرين حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، نشره مجلس نواب الشعب أمس أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسة التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. وأضافت أن أجهزة الوزارة تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الهادفة لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات مؤرخ في 10 جوان الماضي، والذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. وتتمثل هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها وتحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت. ويلزم القرار مزودي خدمة الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها. وتشمل الإجراءات توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى. وسائل الإعلام أن تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي باستهداف مطار الملك خالد في الرياض ومصفاة أرامكو في منطقة رابغ. وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله استهداف مطار أبها وقاعدة خميس مشيطة ومواقع في نجران وجزان. من جهته أكد المتحدث باسم التحالف العربي أن القوات البحرية التابعة للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة شملت تدمير أهداف عسكرية وصفها بالمشروعة تابعة لجماعة الحوثي، مشيرا أيضا إلى إحباط مخطط لهجمات وشيكة كانت تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر وتدمير مخازن أسلحة ومستودعات وزوارق مفخخة وألغام بحرية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net Jawhara FM Music.

جهلة وفيدنا لفيدنا والفيدة في اللي بقى توتش وترا ونديتنا حياتنا وفيدنا لفيدنا والفيدة في اللي جي يا مرضي ودوي ملك كل بلادنا.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسات.

0: واقبل صلاتي وصيامي، هون عليا وقفة يوم القيامة، وخلي آخر كلامي في الدنيا الشهادة يا رب.
1: جوهر FM الدنيا بس.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 الموافق ل 25 ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة هذا صباح باش نلاحظوا استقرار في درجات الحرارة، مع أيضا نجم نقولوا هنالك ارتفاع طفيف باش تلاحظوه في الفترة الصباحية وحتى بعد الظهر. درجة الحرارة اليوم تسجل هذا الارتفاع الطفيف حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. لكن أيضا ما يميز طقس الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 راهو فما ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، على أن تشمل تدريجيا مناطق الشمال الشرقي. وتوا نرجع في البوان ميتيو الأولاني وين موجودة الأمطار هذه، لأنها تشمل العديد من الولايات. إذا كان نحسب ناقة 6 7 8 9 10 11 12 ولاية تقريبا فيهم أمطار بعد ظهر هذا اليوم. هذاك علاش تو نرجع في البوان ميتيو الاولاني ونقول لكم وين، ثم التحيين نتاع الخريطه اللي تعطينا الامطار وين باش تكون. هذا يكون في النشره المفصله اللي هي في حدود 8 صباحا. لكن هات نبداو في هذا اليوم ان شاء الله المبارك والسعيد، واللي ما يميزه زاد يلا مروه هو اليوم العالمي للابتسامه. يلا مروه اي اليوم العالمي للابتسامه، واحنا الابتسامه راهي والضحكه ما تفارقناش والحمد لله. وهو ايضا اليوم العالمي للطفل. هات نبداو فنهار هذا يا زين باذن الله، هات نبداو بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمه ورضايه الوالد والاميمه، وراهو ما خيرش وما احسنش وما افضلش من رضايه الوالدين. نبداو بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضايه الوالدين تحل كل البيبان المسكرين وترضي رب العالمين. ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة ياسين بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي، وباش تكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي ندلل عليهم كالعادة، ونستسمح ونطلب منهم بدليل بطبيعة الحال أنه ينقصوا في السرعة ويستحفظوا على رواحهم، راهم هما ثروتنا الأساسية. ربي سبحانه وتعالى هدينا كل مواطن العزيز الغالي التونسي والمواطنة المناضلة العزيزة الغالية التونسية، هذيك ثروتنا والحمد لله فنحافظوا عليها وحيدة وحيدة. توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. إن شاء الله نهاركم زين في اليوم العالمي للطفل واليوم العالمي للابتسامة. من هو يومك يا مروة؟ تراه قل لي أنت طفلة ولا ابتسامة؟ ابتسامة به هات نبتسمو لي نهار زين إن شاء الله مبارك، وإن شاء الله فيه كان كل الخير، ونقوله صباح الورد لخليفة. صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، مروة، الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة كما قلنا الناس اللي شادين الطريق إن شاء الله يوصلوا سالمين سيصلوا في الطريق. السرعة عدو السياقة على الدوام، إن شاء الله ربي يوصلهم سالمين والانتباه، وهذه أرواحهم عزيزة علينا كما نقول.
3: إن شاء الله ربي يسترهم ويحفظهم، هذا ما نقولوه، ونعطيهم الفلوس في الطريق اللي يعرفوا للأمور 5 على 5. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 2 أكتوبر زادت، خليناها البارح في 1400 واش اليوم 1551 مليون، وقلت هذا 1550 مليون دينار بتاريخ 2 أكتوبر. هذا جيد لأنه خلصنا كل شيء توا، معناه لو 2 أكتوبر الحسبة هذية تخلينا ندخلوا لبقية شهر أكتوبر وإحنا مرتاحين. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5، معناه بتاريخ البارحة بتاريخ 5 أكتوبر عندنا 23604 مليون دينار، وبالتالي بقينا في 92 يوم إن شاء الله نرجع لتروا شيفر كما قلنا من البارحة ومن نهار الأولاني اللي ولينا فيه في الدو شيفر. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق قعدت هي بيدها تقريبا بتاريخ 2 أكتوبر 29657 مليون دينار الدولار. اي اي اي اي اي تعرش مزالو.
4: ايوه
3: هاي سيدي
4: نقزها 3000
3: 2000 في بريسك بريسك مزيل 2996 مليم فاصل 7 بالاروديسمون 1997 مليم
4: وصل
3: من حاوس غادي
4: ويقلق سيدي. هذا خاصة لنحن
3: يا ربي إن شاء الله يتراجع، هذا ما نقولوه لأنه النسق كان تصاعدي بسرعة كبيرة. ماهوش واحدة واحدة، لا لا ينقز ينقز وربي تستر. اليورو تراجع بمليم واش تيات يتراجع برك 3371 مليم فاصل 9 بالاروديسمون 3372 مليم. هذه أمورنا المالية، أمورنا الإخبارية، وش عندنا وما عندناش في الماتينال كما عاودناكم تكون توا من خلال أون بريف لي كولور دو جور مع خليفة بن سالم.
4: في الاستوديو حاتم، شكون معنا؟ سيد نائب ظافر الصغيري اللي هو عن لجنة المالية، كذلك عن موضوع كبير ياسر في تونس تقريبا الآن، موضوع المترو وما قيل
3: بشأن مش نائب رئيس لجنة المالية،
4: هو نائب رئيس لجنة المالية، وعن موضوع كذلك المترو باردو، والأخبار اللي واردة في كثير من المواقع نقولوا ما هيش الرسمية لا ما ثماش لحد الآن، وحتى اتصلنا بوزارة النقل ما عطوناش جواب رسمي، قالوا الأشغال مستمر، المسألة مربوطة بالشركة في علاقة بالسكة الحديدية مش في علاقة بالمترو. مازالوا لحد الآن ما عدناش معناها تقريبا بلاغ رسمي في هذا الموضوع،
3: دونك مش في الليامات هذو،
4: لا ما همش في الليامات هذو، ما بالكم مازالت الأشغال، ولكن ثم جدل في هذا الموضوع. هذا كل باش نرجع له مع السيد النائب مع مشكلات أخرى في انتظار أول جلسة باش تم في مجلس النواب الشعب قادم الأيام، يبدو نهار الجمعة حاجة كما هكا، ثم الجلسة الأولى بعد ما رجع نشاط المجلس إلى البرلمان في باردو. واليوم نهار كبير في فرنسا بعد الاحتجاجات التلمذية اللي شهدت كثير من العنف، كثير من الإيقافات، كثير من التصادمات، بدأت تلتحق أطراف أخرى، ثم نقابات في فرنسا التحقت بالحدث، ثم اللي جيلي جون زاد كذلك، يبدو أنه باش يهبطوا للشوارع في فرنسا.
3: وتقال البارح أنا خليت 400 معناها مؤسسة تربوية مغلقة خليت أنه المتابعات متواصلة، اللقاء في يقفوا يسمعوا ويوجهوا له التهمة ويعيطوا الولي متاعه إذا كانوا مينور باش يتسلموا، وتبقى المتابعات القضائية متواصلة.
4: يوم تقريب فيه شيء من الشمولية على مستوى الإضراب في فرنسا، باش يكون معنا شكري داش في من فرنسا، يعني من الجنوب الفرنسي. قضية أخرى شدت الناس على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مرأة وبنتها كيفاش معناها نعتبروها اعتداء الحقيقة، هذا إذا كان تبين طبعا وتأكد في نهاية الأمر، لأنه ثم أكيد أبحاث في هذا الشأن، عنف ما شفناهش قبل.
3: هل صارت الأبحاث؟ هل وقعت عهد ولا لا؟ مندوب حماية الطفولة تخلوا ولا لا؟ لأنه نحوصل لكم شو اللي صار. فيديو متاع امرأة مطلقة هي الباري ولا اون سونس دو ديفورس، الراجل وخر عليها في النفق، شدت البيبي نتاعها الصغير، عملت فيه اللي ما يتعملش في الفيديو هذا، ولفوق المنام يعني ما تصورهاش، البيبرون نتاعو تحط فيها في
4: الفلفل الاحمر،
3: فلفل احمر وملح، والولاد يعني وكل البيبي يصيح ويعيط ويبكي ويدس في البيبرون. بعد فيما بعد اخطر من ذلك، مد له سكينه، والله نعمل لطف
4: يعني لطف، كل واحد ما عادش في مخه، ما عادش في فكره، ما تفهمش
3: الحاله اللي وصلت لها، كبدتها بنتها ولا ولدها كالبيبي هذاك
4: فعلا.
3: على كل
4: هذا باش نرجع له مع الاستاذ عبد المنعم عبود، باش نشوف الجوانب القانونيه كذلك من هذه الناحيه، مع ثم عوده على موضوع مهم جدا في بلادنا نهارين حاتم، الحملة الأمنية على المقاهي واللي تواجدوا فيها كثير من القصر.
3: نعم.
4: يعني مسألة القاصرين هذوما
3: والقانون بشي وطبق راهو بدأوا في سوسة الحملة هذية في الحانات، حاشا من يسمع في الصباح وفي المقاهي إذا كان يلقوا مينار يغلقوا، يقوموا بغلق المقهى ولا صاحب المحل،
4: لأنه القانون يمنع.
3: الفيديو هذاك اللي بعثته لنا واللي باش يكون معنا الأستاذة عبد المنعم عبود، اللي هو عنده حصة أسبوعية كما تعرفوها وتاخذوا فيها صحيح القانوني في جوهرة FM TV، معناها تتعدى غدوة في العشية مخر، سبعة ولا ثمانية هي ذولي في الزون متاع ثمانية، ذولي جو بونس هكي تثبت لي مرة. الفيديو هذاك من صفاقس حسب اللهجة وإلا لا، معناها ما عندكش فكرة صفاقس مروة، تقول لي صفاقس الفيديو اللي بعثته لنا، احنا راهو ما نجموش نعديوه باعتبار فما
4: طبعا ايه. احنا باش نمشيو
3: رضيع وطفل
4: ما نمشيوش على حرمة
3: القانون، لا ما نجموش ورجاء يعيشكم ما تدوروهش الفيديو يزي ستوب، خليوه غاديكا لانه فما صغير وفما امراه مظهره وجهها مش خايفه هي
4: اي لا ما هي تحمل مسؤوليتها، ولكن احنا احتراما لل الحقوق متاع الطفل ما نجموش نعطيه الفيديو حتى.
3: واضح هذا وغيره بعد قليل كما تعودنا في متينالكم، مع أشياء أخرى ومتابعات أخرى بطبيعة الحال. كما تعرفوا جيدا كل صغيرة وكبيرة موجودة في صباح الورد اللي تتواصلوا بكم ومعكم إلى حدود التسعة متاع صباح، لكن هات نمشيو لك المعادلة اللي حشنا بها واللي هي الموزيك، ونعملوا أنونشينمو، نبدأوا كالعادة بصوتها وترككم في بدايته مع رائعة من روائعها، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم شلص بحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين بعد قليل.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 من الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي أدعوهم للمحافظة على سلامتهم. رغم هم رأس مال البلاد هدية أحسن هدية عندنا ربي هدهانا ثروتنا الوطنية بيتمي معنى الكلمة المواطن التونسي والمواطنة التونسية. إن شاء الله ربي وصلهم سالمين وغنمين وينقذ ربي يقضيوا شهورهم يخدموا خدمتهم ويروحوا فرحانين لعائلتهم بإذن الله. هتنمشيوا مع بعضنا للبوان ميتيو الأولاني وناخذوا لافونغو معناها قبل التفاصيل وين وكيفاش وعلاش هذاك الكل في النشرة اللي هي في حدود 8 صباحا. توا باش ناخذوا ليكولور نتاع نهار اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.
4: ميتيو على جوهرة فم.
3: إذن طقسنا اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد. إن شاء الله ما يكونش الكبير هذاك وإن شاء الله يكون مش بكميات كبيرة. ثم راهي تشمل لاحقا المناطق الشرقية. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز تفوت 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة لبحرنا اليوم قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 29 و34 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. إذا كان نعمل طلة على الخريطة متاعنا ونشوف هذه الأمطار متاع بعد الظهر وين باش تكون موجودة في مرحلة أولى لأنه التحيين معناها كالتعديلات الصغيرة هذيك راهي تكون بعد قليل. هذه التعديل متاع 9 متاع الليل متاع البارحة تحديدا في 8:57 دقيقة متاع البارحة. بالنسبة لليوم في حدود 8 صباحا ناخذ التعديل النهائي إذا كان فما هكا حويجات يستحقوا التعديل. لكن مبدئيا على 12 ولاية عندنا الأمطار. تقول لي وين شد عندك؟ في بنزرت وفي تونس الكبرى وفي نابل ومعاهم زغوان أيضا ونمشي لباجة وجندوبة وأيضا سليانة والكيف ثم القصرين. 12 ولاية فيهم الأمطار 4 5 6 7 8 9 10 11 12. نعاود نحسب هذوكم لا والله يمكن أكثر 4 5 12 12 12 والبقية 12 الولاية المتبقية باش تكون طقس مغيم جزئين. التفاصيل وكل صغيرة وكبيرة متعلقة أيضا بالجديد في طقس اليوم النشرة اللي اعطيناها راهي محينة في حين الخريطة على الأمطار وين بالضبط وباش تكون محلية ولا شاملة ولا غير ذلك وقوية ولا متوسطة. التعديلات هذيك الكل ناخذوها مع بعضنا في نشرتنا في حدود 8 صباحا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: حلوة يا بلدي، والأحلى والأروع والأفضل هما التوانسة الممتازين الرائعين اللي ينصبحوا عليهم أينما كانوا، قولوا لهم وحيدة وحيدة في الطريق يعيشكم، راكم توصلوا سالمين غانمين، وركزوا معنا. أنا ماشيين لجرائد اليوم في قراءة الخلفون في 5-6 ليلة 6 حتى 7 نجم نوصلوا 7 دقائق ناخذوا لكولور الالوان متاع الصحافه المكتوبه باش اهتمت في عناوينها وفي مقالاتها.
4: ريفيو دو بريس.
5: اجتمع يوم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بالسيدة رئيسة الحكومة والسيد وزير التشغيل والتكوين المهني، وكان اللقاء بخصوص تطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 متعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، اضطرابات وانقطاعات في مياه الشرب بداية من فجر اليوم حاتم الثلاثاء في الضاحية الشمالية، واللاك تو مقصوصة عليها الماء. طبعا الضاحية
3: قصوا عليك الضوء،
5: قصوا على الماء في انتظار
3: الضوء
5: الانقطاعات في المرسى. طبعا الأحياء بوس السلا، برج الحكيت، طابق، حي الحكام، سيدي داود، البحر الأزرق، معتمدية الكرم الغربي، حدائق كرتاج، عين زغوان الشمالية والجنوبية، معتمدية حي الخضرة، البحيرة، لاك هذه احنا وين تو قاسين الماء.
3: بارتي هذه نتاع لاك راهي تتبع حي الخضرة.
5: اي تتبع حي الخضرة.
3: لاك دو يولي يتبع الكرم.
5: الحلق الويد.
3: حلق الويد بلوتو، حلق الويد، جدان كرتاج يولي الكرم.
5: معتمدية حلق الويد، طبعا حي الطيب المهيري، البحيرة اثنين، حي الواحات، حي السلامة والعوينة، ومعتمدية سكرة، دار فضال. مش البلاي سكول طبعا. وغدوة محمد ساعة تبدأ
3: هما 36 ساعة بالضبط، والعملية يوسعوا بالنا، بنعرف صعيبة العملية 36 ساعة لفيل، ولكن نوسعوا بالنا من ماضي ساعة متاع الليل متاع البارحة، ساعة الواحدة متاع اليوم معناها صباحا، تتواصل لحدود غدوة في نصف النهار بإذن الله يرجع الماء. لكن كيف تعرفوا شنو هو السبب علاش اللي ترافو هذوما، تو تقولوا راهو نصبروا شوي، هي اللي حمايتك المنطقة مرسى وغيرها من الفيضانات، لأنه تعرفوا كيف تصيرك الأمطار متاع الشتاء البلايص هذوما يغرقوا كاريمون، والعديد منهم يغرقوا، فالعملية نصبروا عليها شوية حتى كيف تصب الشتاء وجاي الشتوية كبيرة نبداو منعين باهي نواصل
5: إن شاء الله. ارتفاع التضخم في تونس إلى 5.6% خلال شهر سبتمبر، تضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس النسبة طبعا 5.6% وفق آخر معطيات المعهد الوطني للإحصاء، سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاع شهري بنسبة 0.8 مقارنة بأوت الماضي، بفعل ارتفاع أسعار التغذية والمشروبات ب 2.1%، التعليم 3.9%، إضافة للأثاث والتجهيزات وخدمات منزلية 0.5%. أبرز الزيادات شملت الدواجن 16.5%، لحوم الضان 14.6%، لحوم البقر ب 13%، والخضار الطازج ب 12.9%، والأسماك الطازجة ب 10.4%. وزارة التكنولوجيا
3: باري تعرف كيف يقولوا التعليم زاد، راه مش في التعليم عمومي ما غير فلوس، تعرف وين يمشيو
5: في ليتود
3: ليتود
5: ليتود زاد
3: زاد
5: ما زاد زاد زاد باهية. أعلنت وزارة التكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز وحماية الأطفال على شبكة الأنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال لمساعدة الأبناء على متابعة استخدام الأبناء للأنترنت، يساعدوا الأباء عفوا باش يتبعوا أولادهم عبر هذه الفضاءات. ومدير شرطة المرور بوزارة الداخلية يؤكد أن دوريات من شرطة المرور بملابس مدنية انطلقت منذ الأسبوع الماضي لرصد المخالفات المرورية وتوثيقها. شفنا تصاور هذا، شفنا لحد نتصاور
3: هنا باش نقول لك كنت شاهدتهم وقت اللي خرجت البارحة، ريت المترو نتاع اريانا اللي باش نقصوا اريانا كامله ولا نخرجوا من هذاك يتسمى حي الخضره بالمترو هذاك، لا من اريانا وانت خارج للوتوروت معناها هكا باش تمشي لبنزرت ولا باش تهبط لتونس. هذاك تعودوا العباد حي النوسة وغير ذلك وين الستاسيون نتاع الكار في وسط السكة نتاع المترو يمشيو مو غادي
5: يمشيو فوق السكة
3: ريحة كانوا سيفيل لا وقفوهم لا حتى شيء
5: أما وثقوهم
3: يصور ويعدي وبطبيعة الحال توصلوا للقباضة اللي هو فيها الاختيار نتاع هذا التجاوز هذه صارت البارحة ولكن راهي عندها أسبوع مش مرحلة تجربة هم يقولوا يجربوا بعض المواطنين يقول لك ليتي حتى كان صورني ولا صور الكهرباء لا دخلنا في التنفيذ وإن شاء الله ربي يهدينا على بعضنا وننقص من السرعة وما نعملوش التجاوزات هذا هذوما خاصة في فترة الذروة اللي هي معبية يزيدوا يعبيوها بالتجاوزات فعلا. أكثر وأكثر
5: فعلا في نفس السياق حاتم وزارة الداخلية تفيد بأنها تواصل تنفيذ حملات رقابية دورية على المقاهي والحانات وباش نرجعوا لها طبعا مع الأستاذ عبد المنعم عبود بمختلف ولايات الجمهورية بهدف منع تواجد القصر داخلها ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحلات المتجاوزة يعني هذا الإجراء قاعد زادة يشمل كثير من الجهات مش فقط العاصمة ولا غيرها وزير الخارجية التونسية يؤكد استعداد تونس لاحتضان المشاورات في إطار مبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا وكان ذلك طبعا خلال لقاء يوم الاثنين 5 أكتوبر من مقر الوزارة مع الممثلة الخاصة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبالتالي تونس تؤكد استعدادها لاحتضان هكذا مشاورات صادقت لجنة إسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الاثنين 5 أكتوبر على استثمارات بقيمة جملية تناهز 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بولاية باجة وبنزرت ومدنين ورأس جدير حجز 663 ألف دولار بحوزة مواطن ليبي داخل تونس
3: تحجزوا ويطبقوا عليه القانون لأنه ينا با ديكلاري سا
5: هذا هو
3: ديكلاري ومرحبا بيك رغم ما يمنعوكش من الدخول بالدوفيز
5: هذا هو نختم بخبر دولي نهاية الجولة الأولى بانتخابات البرازيلية بتقدم مرشح المعارضة الليبرالي اللي هو حليف أمريكا ب 47.03 على زعيم الحزب العمال الرئيس الحالي دا سيلفا ب 45.16 ثم دورة جديدة في 25 أكتوبر
3: مباشرة الآن إلى من الجبل في نشرة أخبار السابعة صباحا وكل صغيرة وكبيرة متعلقة بأخبار هذا اليوم كما عودتنا منال تلقاوها في نشرتنا وفي مواجيزنا

0: الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. مراحل وتطبيق قانون انتداب خريجي التعليم العالي بالقطاع العام محور لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزير التشغيل. وزارة الداخلية تعلن تنظيم حملات دورية لمنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات. ووزارة التكنولوجيا الاتصال تعلن إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الإنترنت. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يتناول في اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. هذا وتعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود، وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهائد مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على الشهادات العلمية التي تخول له المشاركة في عمليات الانتداب، قائلا إن الأمر تجاوز ذلك إذ أصبحت الشهادة الوحيدة هي الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك. وأكد رئيس الجمهورية أن العاطلة عن العمل اليوم لم يكن عاطلا بإرادته، بل تم تعطيله نتيجة ممارسات وعمليات يعلمها الجميع، فضلا عن الامتيازات التي منحت والتي أدت إلى إهدار المال العام، وحرم صاحب الحق من حقه ومنحت لمن لا حق له حقوق غيرها. هذا وأوضح رئيس الدولة أن هذه المرحلة ليست مرحلة سجال، وإنما هي مرحلة عمل وصدق وتعفف ووفاء، مشيرا إلى أن الشعب الذي قدم شهداء من أجل الاستقلال والعزة ومن أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية أظهر وعيا عميقا وثابتا ولن تتقطع به السبل. وأكد رئيس الدولة أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل، وسيتم الوفاء بالعهد. وزارة الداخلية تفيد بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. مؤكدة الوزارة في ردها على سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القُصّر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية. مضيفة الوزارة أن أجهزتها تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية، ويتم اتخاذ قرارات غلق المحلات والمقاهي المخالفة. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات الذي يلزم مزودي

0: في خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آليات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. هذا وتتمثل أبرز هذه الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة من خلال قائمة سوداء، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ إلى الإنترنت، كما يلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها أو إلغائها واستعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة أعدادها واستخدامها. وتشمل الإجراءات أيضا توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية، سواء في شكل تطبيقات أو منصات رقمية أو خدمات أخرى، وفي حال كانت هذه الخدمات بمقابل مالي يتعين إدراج كلفتها ضمن فاتورة الاشتراك، مع ضمان حق المشترك في إيقاف الاشتراك في هذه الخدمة في أي وقت. كذلك ينص القرار على ضرورة تضمين عقود الاشتراك في خدمات الإنترنت بندا صريحا يتعلق بميزة حماية الأطفال، مع إلزام مزود الخدمة بتوفير أدوات الرقابة الأبوية وأعلام المشترك بخصائصها وكيفية استخدامها. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز دور الأولياء في حماية الأطفال من المخاطر والمحتويات غير الملائمة على الفضاء الرقمي، والمساهمة في توفير بيئة إنترنت أكثر أمانا للأطفال والأسر. وزير التربية نور الدين النوري يدعو بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين أمس إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وحفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها. المندوبية الجوية للتربية بسوسة تفيد بأنه تنفيذا لقرار وزير التربية القاضي بمنع مغادرة التلاميذ للمؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة بداية من غرة أكتوبر الحالي، تم أحداث وتهيئة فضاءات خاصة داخل عدد من المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ وتأطيرهم ومرافقتهم. وتندرج هذه المبادرة في إطار الحرص على ضمان سلامة التلاميذ وحمايتهم من مختلف المخاطر، فضلا عن تعزيز الانضباط داخل الوسط المدرسي وتوفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة على التعلم والنجاح. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن تهديدات مرتبطة بإيران تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في المملكة المتحدة كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد في جنوب غربي إنجلترا. ختاما في اليمن، تتواصل التطورات العسكرية والسياسية اليوم، إذ تدخل الحرب في اليمن منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية، وبينما أعلنت القوات اليمنية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب، واصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. ومن جهته رفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشيد العليمي سقف المواجهة بتأكيد أن العمليات لن تتوقف قبل الوصول إلى صنعاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وطريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن. نمشي مباشرة لتحية زادة ليكيب كاملة. مروة نقول لك صباح الورد. خليفة من جديد صباح الورد ومرحبا.
4: صباح الورد حاتم. كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين حضروا في الواحم إن شاء الله موافقين الله ورضايه الوالدين
3: ان شاء الله. ايضا نمشيو للافراح نهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 6 اكتوبر ونستقبلوا المكالمات الهاتفيه اللي راهو تم ترشيحها من طرفكم انتم اللي بعثتوا اس ام اس على 85 990. كتبتونا الاسم واللقب نتاع العزيز عليكم ورقم التليفون نتاعو وقلتوا لنا فيقوه من النوم افرحوا به عملوا له سوربريز واهديوا له كالزم الكادو الرائع اللي تهديه جوهره اف ام تي في يوميا لكل مستمعيها ومشاهديها منقلة الرائعة من سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقة مع نبيها الغربي نقولك صباح الورد لا نبيها.
6: صباح الخير ولدي احلى صباح النور نحوي.
4: كل عام وانت حي بخير. يلا
6: عايش لي ولدي يفتح عليك وينجيك
4: ربي فضلك. منين تكلم فينا لا نبيها؟
6: والله من حمام سوسة ولدي. أنا من ولاية بن زرق مرش بل ما نسكن في حمام سوسة.
4: حمامية توا
6: توا حمامية.
4: وكداش عملت اليوم نبيه؟
6: بارك الله ربي إن شاء الله يكبر عمرنا في الخير ولدي.
4: يا والله هاي كداش
6: 69 سنة
3: إن شاء الله في المية يا مدام والصحة قوية وهي هي العمر مجرد رقم. أعطيني صحة البدن ورضايت ربي سبحانه وتعالى أهم حاجة رضايته هو وصحة البدن وإني بمحمد نفوتوا لمية كان الزم بإذن الله إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
6: يفتح عليكم وربي إن شاء الله يحفظكم كتشوف معزكم وقديش متبعوكم
3: ربي أنت فضل. العزيزة الغالية توا الحمامية من حمام سوسة واللي من راس جبل شو نقولوا عليها ولا اللي من راس جبل شو نقولوا جبالية ولا جبالية؟
6: والله لا والله اللي احنا رشد
3: نقولوا بنزرتية وكاو
6: بنزرتية
3: هكا هكا
6: عايش لي ولدي يا ربي يرحمني.
4: يا مدام شكون صاحب المفاجأة الطيبة ذي باش نهنيوك بعيد ميلادك؟
6: والله عندي وليداتي وأحفادي. عندي ولدي دكتور أبو بكر في ألمانيا
4: هاي.
6: وعندي أحفادي أمان الله أمنا لين القلع ويمكن عندي حبيبتي سعاد هكا ربي زيدا يحفظها وينجيها
4: ربي يفضلها.
3: اللي نعرفها أنا اللي في بالي بالك ديك هي محليها رأي امرأة عزيزة غالي
6: برشا يا ربي تحفظها وتنجيها وتبعد الشر عليها يا رب.
4: يا والله يمين ان شاء الله ان شاء الله. اي النبي اللي بعث لنا هو امان الله حفيدك واللي يقول لك يا احسن مامي في الدنيا
6: عايشه
4: وبنتك ملاك والبنوتة آمنة وعمر وصديقة العائلة سعاد
6: يفتح عليهم وينجيهم يا رب يتنورهم.
4: يا والله يمين ان شاء الله
3: وربي يتولي في عمرك ويعطيك صحة البدن. هذا ما نقول لك عليك كل عام وتحية مليون ألف خير.
6: عايش لي ولدي يا ربي يحفظكم وينجيكم يا ربي بجانبي والقرآن الكريم يا رب.
4: عايش سي أشرف الرزقي. صباح الورد سيد أشرف.
7: بونجور.
4: كل عام وتحية بخير. بونجور.
7: عايش كيف حالك؟ زين زين.
4: اي اشرف انشط وقوم منه اخي تسوق ولا شنو؟
7: لا يعني واقف على اليمين.
3: برافو عليك.
4: يا بيه
3: ووقع

0: ديجا انا ديجا غادي
1: هذاك علاش حبيت حتى انا تجي لهنا معناها انا هاني وكبعيد ميلادك فما محاضره خبز جاتو مروه المناسبات السعيده كيما هدايا خاصه الماء مقصوص حضرت لنا جو وجازوز في بلاصه الماء هاي
2: هاي يا اشرف قداش عملت اليوم؟
0: 31
2: تكلم كم بزاف
1: هو نورمالمون انا نزيد نقول هكاك في 31 32 33 ولا 31 كهو
0: الله
1: تغنت
0: هي
1: غزمان
0: ذكرني
1: خويا
0: شنو يتعدى العيد ميلاد وما
1: يشيق فيه حد لا ما يتعدى اللي لا باش يذكرك بولا
2: ذكروك حتى احنا يا اشرف
1: وش تعمل في العوينة نهار عيد ميلادك الواحد وثلاثين ها
0: نخدم
1: اش تخدم يا ولدي عيد وطني اليوم عيد ميلادك الواحد وثلاثين كون جي يلزم وينو المعلم
0: عيد وطني
2: تاكسي انت انت تاكسي ها
1: كهو يا اخوي ربي يعينك ويعطيك صحة البدن وكهو
2: تحية كل التاكسيستية
1: ان شاء الله ربي يعطيهم صحة البدن وربي يعاونهم في الطريق اللي ولد صعيبة برشا وفيها برشا تنرفيز وبرشا عصب وبرشا تجاوزات ان شاء الله نوسعوا بالنا وربي يعطيهم صحة البدن يا
2: طبعا اشرف صحيح خوه حبيب هو اللي بعث لنا الاس ام اس اشرف خوك هو اللي بعث
0: صافيين ولا حبيب
2: حبيب احنا اللي عندي حبيب بالرزق باش من كل واحد نعطوه حقه
1: اشرف مرسي بوكو نورتنا وحبايب وحبايب قل له ما بنساك وما تيجي العيشة بلاك كل غنية هذيك غنيها له اليوم على الفازة اللي عملها فازة بها اللي بعثنا وما كنا باش نحيوك انت ونقول له كل عام وانت حي مليون الف خير
2: معنا سندا النجازي صباح الورد لا سندا
3: السلام بخير
2: اهلا كل عام وانت حي بخير
3: عايش
2: هاي يا سندا شنو قمت وصحيح تحضر في روحك؟
3: ايه
2: منين تكلم فينا ساندا؟
3: قصر هلال
2: مرحبا مستمعينا قصر هلال قديش عملت اليوم ساندا؟
3: 12
2: 12 ثم شكون معاك عامل 12 اليوم؟
3: ايه خوي
2: انت
1: توانا؟
3: انت
1: اكبر منه ولا هو اكبر منك شكون اللي الاولاني معنا هاي شكون الاكبر
3: خويا
1: خوك هو الاولاني بقداش من دقيقه دقيقه ولا دقيقتين دقيقتين ربي يحفظكم ان شاء الله كل عام وانتم فرحانين وربي يخلي لكم الوالده والولد
2: اي سندا شكون اللي بعث لنا وقال لنا هنيوها سندا واسكندر بعيد ميلاده
3: ماما هذا اللي خاطر ديما تسمعك
2: هاي
1: شو اسمها ماما العزيزة الغالية
3: أمينة غسان
1: ربي يحفظها سلم لي عليها هذيك الخير والبركة وربي يفرحها بيك وربي يرضيها عليكم دائما وابدا
2: الوالد سي سامي والوالدة الأمينة وجدتهم من الأم الخديجة هذول الثلاثة اللي بعثوا يا سندا
1: شكرا ليك سندا كل عام وتحية مليون ألف خير اللي بعثوا مماتك وبوك وامك ربي يفضلهم بوسهم لي من جبينهم وسلم لي على أخوك التوام متاعي قل له زاد كل عام وتحيي مليون مليون الف خير شو اسمه هو اخوك
2: اسكندر
1: اسكندر سلم على اسكندر برش باي باي لله يا لا مروي اعطيني التصويت رقم اثنين هكا رقم اثنين
2: اشرف الرزقي تاكسيست
1: التاكسيست اشرف الرزقي اللي هو خاتوتين بحدنا تو تحب تتعدى تتعدى
2: قريب
1: لازم تسلم الكادو نتاعك حتى تو مرحبا بك اشرف يلا احنا فاصل قصير وراجعين لفرنسا باش نعملوا طلعه غادي ناخذوا تونيسيرنا ونمشيو لباريس نهبطوا في اورلي هي تونيسير ولا الاخر ولا ما نعرفش شارل دوغول ولا اورلي يظل اورلي يظل نمشيو لغادي ونشوف شو ما فماش في باريس
4: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال المشهد مع زهير الجيس
5: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار واختار جارك قبل دارك والجار وصى لي سيدن بي في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر.

0: على 73-200-85-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-200-43-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: جوهرة أفهم.
6: صباح الورد.
7: الورد
6: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
8: على جوهرة أفهم تي في. شوف اسمع وتمتع.
9: تونسرنا ومطارنا وباسبورنا والفيزا بطبيعة الحال لازم تكون موجودة وبرا نعملوا طلعة توا لفرنسا تحديدا نشوفوا شو فما فماش خاصة في باريس اللي هي كل فرنسا معناها ولكن خاصة يدول اليوم في باريس هذه هي العملية نشوفوا هذا مع خليفة بن سالم في الأريير بلان.
10: أريير بلان
11: هذا هو متابعة كبيرة لما يحدث في فرنسا. هل فشلت فرنسا دولة الديمقراطية العريقة واللي دولة تقريب المنظمات الاجتماعية والنقابية والحركات التلمذية والشبابية عن استيعاب ما يحدث وانفرط العقد كما يقال أم أنها سحابة صيف كما يقال تاريخيا أنها احتجاجات ثم ستعقبها حلول وغيرها. شفنا كثير من العنف وشفنا كثير من التصادم التحاق بعض النقابات تقريبا اشتغال كل الحكومة على هذا الملف. اليوم يوم غضب تقريبا شامل في باريس. كان يكون معنا سي شكري داش مدير إذاعة روما غريب باش يعطينا بسطة عن ما حدث اليومين الماضيين وكيفاش اليوم فرنسا تجابه هذا الاحتجاج وهذا الغضب الشامل. سي شكري صباح الورد.
12: صباح الورد خويا خليفة. صباح خير خويا حاتم وتحية كبيرة برشا لكل مستمعينا كل في جوهرة فهم.
9: مرحبا شكري. الفيديوهات اللي بعثتهم نعم وصلوا وتشوفوا حتى سيارات حرقوها محطات متاع الكار كسرت شوفوا كرهب مقلوبة لهنا معنا أشياء عجيبة غريبة. نار شعلوها في عدة أماكن هذه كهرباء سيارة شعلوا فيها النار
12: صحيح حاتم.
9: الحصيلة إلى حد الآن أعطينا الحصيلة وبعد خلنا نمشيوا اليوم
12: فما ما يقارب 5000 عملية إيقاف بين الشباب وتلامذة. هذا في حصيلة رسمية أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية. عندك 215 تلميذ مصاب سواء كان ب لغاز لاكريموجين ولا بشظايا متاع حجر ولا أي حاجة. هذا البارح في الليل أصدرت وزارة الداخلية.
9: نعم.
12: خليني نعطيك الأرقام أخوي حاتم. حسب آخر الإحصائيات 78% من التلامذة من بين 3000 عملية إحصاء لتلامذة وطلبة بين 18 و29 سنة يقول لك وأنه ما عادش عندهم ثقة في الحكومة الحالية وإلا مستقبلهم يشوفوه غامض. طلبات هي بيدها. أول حاجة اللي توا يطالبوا بها هي معناها توفير أكثر من الموارد البشرية والمادية اللي ناقصة في قطاع التعليم. ثم نقص كبير برشا في الإطار التربوي وعملية التعويض متاع الأساتذة. اكتظاظ كبير برشا في الـ في الـ في, الـ في الكلاس متاعهم. ويقول لك جدول الأوقات متاع التلامذة ولا شارجي برشا معناها التلميذ ما عادش عنده حتى متنفس معناها ينجم يمشي يقرأ بالثمانية متاع الصباح حتى الخمسة متاع العشية على كونتينيتي اللي هذا ما كانش موجود قبل. اليوم خلينا نعطيك 30 كلية في فرنسا 30 معناها خلينا نقول لك مركب جامعي في فرنسا مغلق تماما تحسبا للتحرك الاحتجاجي الكبير. لأنه خليني نقول لك اليوم منذ السادس
9: هل هو إضراب عام ولا تحرك احتجاجي ويوم غضب فقط ولا إضراب
12: هو, هو هو هو التحرك الاحتجاجي الثالث هذا اللي سموه تلامذة. لكن اليوم شهدت التحاق عدد كبير برشا من نقابات الأساتذة وايضا من الطلبه اللي تضامنوا مع التلامذة هذوما. منذ السادسه صباحا خويا حاتم انا تنقلت في برشا اجديه في مدينه مرسيليا وحتى في ضواحيها، ثم تركيز امني كبير برشا. اليوم خلينا نعطيك بالضبط، ينتظروا بين 200,000 و 400,000 متظاهر في الشارع في فرنسا. التظاهرات في كل المدن الفرنسية خاصة الكبرى، انطلاق مثلا نعطيك هنا بمرسيليا انطلاق المسيرة الاحتجاجية الكبيرة هذه من اليوم 10:30 تاع الصباح. في باريس تم التجمع رهيب جدا انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. فما برشا برشا برشا تصاور خايبة، فما برشا تلامذة ضروا، فما وليد البارح
9: في تصاور متاع حرقان،
12: فما تلميذ البارح في لون
9: ربي سامحني يده تقصت
12: البارح، خاطر ثم بومبا لاكريموجين تحت زي بشي رزاحة طرشتت له في يده تقصت. فما زوز وليدات عينيهم ضروا نظرا لانه جاتهم اللي لونس متاع الغاز متاع البوليسية في عينيهم مباشرة. اليوم ثم 10 تحقيقات كبرى للي جي بي ان، هذه هي البوليس دولا بوليس هنا في فرنسا، بطلب من وزير الداخليه من للتحقيق في الاستعمال المفرط للعنف. فما اجراءات كبيره برشا قاعده تصير اليوم. الحكومه في محك ناس كل تحكي عليه، محك كبير برشا لانه هل وقفات الاحتجاجيه
9: حاجتين قبل ما نمشي لخليفه شكري سامحني، فما مباني ريتها محروقه في الفيديو اللي بعثته لنا اللي هذا، هل وصل مباني دو بربي اللي يتشدقوا علينا هكا باحترام المظاهرات نتاع العباد وتعبير عن رايهم ودرا شنو هو يضربوا هما، ولات مواجهه بينهم وبين المتظاهرين الشرطه غاديك معناها.
12: اي هذاك علاش قلت لك فما 10 تحقيقات وفما عائلات قدموا قضايا رسميه ضد اعوان الشرطه على استعمال المفرط. اليوم وزير الداخليه ياكد اليوم الصباح في الوسائل الاعلام الفرنسيه كل المسموعه والمرئيه، يقول مطلبنا من كل الوحدات نتاع الشرطه اكثر ليونه في التدخل خاصه مع الوليدات هذوما، لانه يا حاتم خلي نقول لك الاشكاليه تولي معناها كي يخرجوا للشارع ما عادش تعرف انا والتلميذ وانا اللي في الشارع معناها متعدي على بعض، وتولي الناس كل وتولي ثم اشكاليه، وانه معناها نبعدوا على الليسيات وندخلوا في المحلات.
9: يعطيونا دروس سوى الارواح ما عادش يعطيونا دروس للعالم اللي حاولهم وكذا.
11: خلفيات التحاق النقابات شكري، يعني يبدو انه بعض النقابات قررت
12: التحاق. خلينا نعطيك تو
11: وهالفعل السطورات الصفراء باش يكونوا متواجدين قادم لي.
12: لا السطورات الصفراء يقولوا انطلاقا من نهار 17 اكتوبر باش ينضموا لهالتحركات الاحتجاجيه، اما اليوم النقابات نتاع الاساتذه متواجدين كلهم امام المعاهد وامام الليسيات، وخاصة خاصة خاصة في مرسيليا وفي طولون، هذوما زوج المناطق اللي اليوم السانديكا نتاع الاساتذه كل متواجدين امام الليسيات وامام المدارس الكل. قلت لك اليوم بالحق خليني نقول لك نهار سعيد، هم مسمينه معناها يوم غضب ويوم تخوف ايضا، لانه يخافوا وانه الاحداث هذه تنجر عليها احداث اخرى معناها تكبر، ومن بعدها يولي ما لا يحمد عقبات ولي حرائق كبيره برشا. شفنا دي بوبال، شفنا تكسير في برشا ليسيات. خلينا نعطيك شنيه مثلا ثم بعض المناطق الريجيون الولايات اللي قال لك، وانه في حاله انه تلميذ يشدوه هو يكسر ولا يعمل راهو من بعد باش بوه معناه عائلته هي باش تخلص التعويضات هذيك الكل. خلينا نعطيك في باريس اليوم الواليه نتاع الريجيون نتاع باريس قالت اليوم الصباح وانه اي واحد يثبت رسميا تلميذ وانه معناها هو اللي كان سبب في عمليه التكسير ويتعدى على مجلس التاديب راهو هو باش يخلص التعويضات نتاع التكسير هذاك الكل. كما قلت انت حاتم الاسبوع الفارط فما كان الاستاذ اللي شفناه والفيديو اللي دار برشا اللي صابوا عليه ليسونس، تم ايقاف زوز اولاد في مدينه لاسيوتا هنا في ضواحي مدينه مرسيليا هما اللي صابوا عليه ليسونس، واستر ربي معناها ما شعلوش النار. فما برشا احداث برشا صور معناها صارت في مدينه تولوز. اليوم خلينا نقول لك معناها المعلم الجامعي الكبير اللي في باريس هو السوربون، انطلاقا من الساعه 6 صباحا عدد كبير برشا من الطلبه مسكرين السيت نتاع دخول للونيفرسيتي ويحضروا غير الالتحاق بالمظاهره الكبيره اللي بتصير انطلاقا من الساعه الثانيه بعد الزوال بتوقيت باريس.
9: شكرا لك. ريتها المبنى المحروق معناها في الفيديو اللي بعثوه لنا شيء خطير كانوا مصنع المباني يحرق
11: والعنف بشكل شديد ما شفناهش في فرنسا
9: والعنف متبادل معناها هذا اللي يخوف
11: بين الامن وبين
9: والامن الفرنسي اللي كان يقول يحترم التعبير ويحترم حقوق المتظاهرين ويحترم
11: بطريقه
9: تصرف بطريقه مرتنا الاحترام بين ظفرين. شكرا الشكري. كانت تهديدا لارير بلون خاصه بما يحدث في باريس وأيضا باليوم يوم غضب كامل في كل أنحاء فرنسا. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
1: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
10: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
3: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو، طور عالمك.
10: جوهرة سبورت.
13: صباح النور، صباح الورد. المنتخب الأولمبي التونسي أقل من 23 سنة بقيادة مدربه أنيس بوجلباني يتأهل للدور الثاني لتصفية كأس الأمم الإفريقية رغم هزيمته البارح في العاصمة التوغولية لومي ضد المنتخب البنيني أهدف لصفر في مباراة الإياب. كانت البارح المنتخب كان فاز في الذهاب في أولمبي سوسة 2-0 وباش يواجه في الدور الثاني منتخب الجابون. البارح المدرب أنيس بوجلبان عول على التشكيلة التالية: أنس الخرداني في حراسة المرمى مع علاء الدين دربالي، إلياس جرولل، محمد أمين علالة، يوسف الحرش، أمان الله محرزي، حمزة العبيدي، لؤي ترايعي، ريان عنان، نسيم الدنداني، عمر بن علي. الجامعة التونسية لكرة القدم تواصل مساعيها لاحتضان ملعب الطيب المهيري بصفاقس لمباراة الجولة الثالثة لتصفية تتأهل كأس الأمم الإفريقية 2027 واللي باش تجمع المنتخب التونسي بالمنتخب الليبي في شهر نوفمبر القادم. والبارح الموعد كان مع جلسة عمل في مقر ولاية صفاقس تحت إشراف والي صفاقس بحضور نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد حسين جنيح والعضو الجامعي والمسؤول على المنتخب السيد معز المستيري بالإضافة للكاتب عام بلدية صفاقس والمندوب الجهوي للشباب والرياضة. وخلال الجلسة تم استعراض مختلف الجوانب الفنية واللوجستية لتأهيل الملعب قبل زيارة وفد الكاف، بعدها تم زيارة ملعب الطيب المهيري لتسريع إجراءات المصادقة وتأهيل الملعب من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. آخر الأسبوع هذا عودة نشاط البطولة، الجولة الخامسة ذهب في توقيت جديد ماضي ساعتين ونصف السبت 10 أكتوبر 4 مقابلات: الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي الباجي، نادي البنزرتي، الاتحاد الرياضي المونستيري، اتحاد بنقردان، النادي الإفريقي، تقدم ساقيت الدائر، النادي الرياضي الصفاقسي لحد 11 أكتوبر، النجم الساحلي، نادي حمام الأنف، ترجي جرجيس، أمل حمام سوسة، نجم المتلوي، الملعب التونسي، شبيبة العمران، مستقبل المرسى. لاعب التايكوندو التونسي آدم السباعي يقفز للمرتبة الثانية عالميا في وزن 63 كيلوغرام في آخر ترتيب عالمي لرياضة التايكوندو. آدم السلمي احتل المرتبة الثانية عالميا، يجي بعد تألق وإحراز عديد البطولات في الدورات الدولية الأخيرة. الجامعة التونسية لكرة اليد تدعو مكتب الرابطة لاجتماع عاجل واستثنائي للنظر في أحداث العنف اللي صارت في قاعة صيادة في مباراة كرة اليد بين اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر، واليوم الأربعاء متاع العشية باش يتم النظر في الأحداث واتخاذ القرارات. السيد وسام مسويد رئيس اتحاد صيادة يتحدث عن التفاصيل.
14: احنا ضد العنف على كل حال من مهما كان في فيفتو ولا غيره في مبادئ. احنا حطينا طاو في موضع اتهام هو احنا الضحيه معناتها. البادره بدات من الجوارات التراجل هذه التونسي وعندنا الفيديوهات اللي تدين عنها الشيء ذاك ونتاسف على اللي صار وان شاء الله تعدى الامور بين مسؤولين التراجل وصياده. رحنا معناتها عندنا علاقات مع بعضنا وفما امور نتاع جمهور هذيك هم حبوا يصنفها بين ساحل وتونس والله يهدي برا كاميس
15: باهي. شنو صار بالضبط سي وسام؟
14: إيه فما فيديوهات اخرين هما هبطوا توا على الباج نتاع صياده فيهم كيفاش وقع الاستفزاز نتاع معناتها وليداتنا وكيفاش باش صارت الشيء هذاك. وبالنسبه للفيديو اللي هبطوه هما راهو الولايات اللي صيح هو كي طاح اول ما ترمي عليه جوار ولدنا ومسؤول وبعتالي ترميت عليه هاني حملته وخرجته بدون حتى اي اصابه ما صار له حتى شيء بالعكس.
15: اما فقط فما تصاور زاده في الفيسبوك على ملاعبي عنده كدمت هكا ولا
14: هذاك لاعبين اخرين كانوا في معناتها في مكان اخر. اما نحكيوا على الفيديو اللي هم هابطينه هما وقالوا معناتها محاوله قتل ما محاوله قتل.
15: نعرفوا انه الجامعه التونسيه لكره القدم دعت الرابطه الى اتخاذ قرارات ردعيه الى فتح تحقيق.
14: هو توا بعثوا لنا معناتها استدعاء بالحضور غدوه ان شاء الله الاربعاء نتاع العشيه وان شاء الله كما قلت لك تكون الرابطه معناتها عادله وبرامج في قراراتها.
13: نذكر أنه الاجتماع اليوم الاربعاء نتاع العشيه لنظر في الاحداث واتخاذ القرارات. دوري الأمم الأوروبية إيطاليا تواصل تألقها تربح تركيا 3-1 وانتصار جديد لزين الدين زيدان يربح المنتخب البلجيكي 4-1. بصراحة مباراة البارح تتقرى ويلزم ما نعرفش يعني الناس تتفرج عليها وكل شنو الأحداث اللي صارت فيها. المنتخب البلجيكي أنهى الشوط الأول متقدم هدف لصفر واصل محافظة عن نتيجة للدقيقة 77 أي قبل 13 دقيقة. المنتخب البلجيكي متقدم على المنتخب الفرنسي هدف لصفر بعدها في ظرف 13 دقيقة. المنتخب الفرنسي سجل 4 أهداف. كيف سجلهم الأربع أهداف؟ قبل الأربع أهداف وقتها كان منهزم هدف لصفر زين الدين زيدان يقوم بثلاثة تغييرات والثلاثة ملاعبية اللي دخلوا في الشوط الثاني هما اللي سجلوا الأربع أهداف. دوية دخل في دقيقة 72 يعدل النتيجة في دقيقة 77. ريان الشرقي يدخل في دقيقة 60 يسجل الثاني في دقيقة 81. أوليزي يدخل في الشوط الثاني يسجل ثنائية دقيقة 80 ودقيقة 90. اليوم كرواتيا إسبانيا 8:15 والمنتخب الإنجليزي تشيكيا. 6 أكتوبر 2026 أكيد باش يدخل لي تاريخ كرة القدم العالمية تاريخ باش يبقى راسخ لأحباء الكرة تاريخ. اليوم هو المباراة التوديعية للنجم ليونيل ميسي الأرجنتين تودع ميسي اليوم في آخر مباراة بزي المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية ضد البنين في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس أمام 85,000 متفرج. المباراة تنطلق نصف الليل اليوم. ميسي 39 سنة 21 سنة بقميص منتخب الأرجنتين منذ 2005 توج معاه بأهم الألقاب منها كأس العالم 2022 كوبا أمريكا والميدالية الذهبية للألعاب الأولمبية 2008. في المجموع 207 مباراة لميسي مع منتخب الأرجنتين وهو الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين ب 125 هدف. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
16: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag Jour FM sur
17: Instagram.
18: Jour FM. Publicité. صيانة وقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
19: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
20: عيد ميلاد MGL 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MGL مخدة ليندا ب 9990 في عوض 14990.
21: MGL أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
22: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
23: حكي لي في الديتاج صار
22: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
23: أسمع كلمني
22: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
23: سيبا بغي إيبا يودي شقتل
22: كي ما يبداش عندك بونوس أريدو.
0: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.
5: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
17: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
5: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. Solaire, c'est notre affaire.
24: Jouhara FM.
25: Publicité.
26: صباح الورد.
27: صباح الورد.
26: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
27: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
28: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع، وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي نطلب منهم بكل لطف بكل محبة بكل دليل نقصوا لي من السرعة واستحفظوا لي على رواحكم راكم انتم راس مال البلاد هذه. نمشي والعمرة في شهر سيدي رمضان اما ما هاشي كيما العمرات الكل، خاصة كيف نقول تو على عمرة في شهر سيدي رمضان، شكون ما يتمنهاش؟ شكون ما يحبهاش؟ شكون ما يقولش يا ربي اكتبها لي واكتبها لكل افراد عائلتي؟ اكيد الكلنا متشوقين وقلوبنا متشوقه لعمرها اجرها باجر حجه. اي نعم، عمره في شهر سيدي رمضان اجرها باجر حجه كامله كيف ما قال سيدنا عليه الصلاه والسلام. شنو رايكم في عمره هديه مش ب 15 يوم في شهر سيدي رمضان؟ لا، مش ب 21 يوم؟ لا لا، ومش بثلاثين يوم متاع رمضان كاملين ولا 29 يوم متاع رمضان كاملين، لا، هي 35 يوم بالتمام والكمال. تقول لي كيفاش؟ نقول لك راهو 30 يوم في رمضان وخمسة أيام بعد رمضان، يعني شهر رمضان الكل من أول نهار لآخر نهار وانت في مكة، وتزيدهم خمسة أيام في شوال تعدي ليلة النصف والعشر الأواخر والتهجد والقيام وصلة العيد، وتزيد تضرب لها خمسة أيام في المدينة المنورة بحذاء سيدنا عليه الصلاة والسلام. والصوم قديش؟ وحتو يقول غالية برشا. لا، هو السوم متاع العمرة هذه، سوم متاع العمرة هذه هو نفس سوم العمرة متاع النصف الثاني، كيف ما يتغير. معناها ريت حد يمشي للعمرة في النصف الثاني ويقعد أسبوعين فقط، يدفع كيفك نفس السوم اللي باش تقعد به انت 35 يوم. نزيدكم زيادة، راهو فما برومون طلقت من البارحة، عندكم تخفيض بقيمة 500 دينار للي باش يكلم براء فواياج ويسجلوا أساميهم الأولانيين بطبيعة الحال، لأنه يعني البرومو هذه بقاحة محدودة. فما شكون يسأل على الفليجات، قال يا أخي احنا في عمرة شهر هذية وش عمرة 35 يوم تعطيونا الفليجات؟ وإلا لا، نحب نقول لكم أنه نفس السيرفيس والخدمات والجودة والكادوات والمزارات باش تتمتع بيهم كيفكم، تتمتعوا بهم انتم كيفكم، كيف المعتمرين اللي مشاو اسبوعين. بل بالعكس، انت عندك فرصه باش تعمل قديش من عمرك، كان عندك شكون الله يرحمه متوفي والا حد عزيز عليك تحب تهدي له عمره، وعندك شهر كامل وانت في مكه المكرمه تنجم تهدي له العمره وتنويها له، وربي ان شاء الله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المؤمنين. ملالي ناوي واللي متعود يهدي يعدي بلوتو شهر رمضان كامل في رحاب بيت الله الحرام، ويهدي يعمل هو عمره ويهدي عمرات للناس اللي يحبهم. خليني نقول راهي متعه نتاع قديش من عمره ينجم يعملها وياخذ زاد اجر حجه. نقول لك راهي براءة فواياج عندها احسن العروض وافضل الخدمات واكثر المزارات واحسن الكادوات. زاد خليني نزيد هالجمله هذه على خاطر بالحق سنة موضوع الفليجات سهل برشا واعطى جماليه ورونق، خاصه باللون اللي تميزت به براءة فواياج الفير بيستاش. وشكون ما يحبش النظام والراحة والخدمات الراقية؟ ملا ما نطولش عليكم الأكثر معلومات، ولكن وإلا إذا كان تحبوا تتمتعوا بالتخفيض بقيمة 500 دينار قبل ما توفى البلايس، ما عليكم كان تكلموا توا براء فواياج على 70-550-020، نعاود 70-550-020 ولا 21-881-882 21-881-882 ولا 21-882-881 براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف، اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة في هذه المتابعة. مش نقول سامحوني باش نحكي لكم حكاية ما يصدقهاش العقل. وكيف بعثتها لي البارحة الفيديو مروة خلخلتني بأتم معنى الكلمة. ما ننتظرهاش من أم. الأم على كبدتها على ذناها تعمل اللي ما يتعملش، لا هذه العكس، عملت في ذناها وفي كبدتها اللي ما يتعملش. تخيلوا تعطي فيها في بيبرون فيها الحليب بودر بتبيع تحل مدكك الحليب، وتحط في الملح وتحط في الفلفل الأحمر الحار
4: الحار
3: هي، والبيبي تبكي وتدز في كل واحد هداك. وفي آخر الفيديو ثبتوا، هذه الغريبة بأتم معنى الكلمة الغريبة، ثبتوا راهو إيش عملت، مدت سكينة للبيبي الحمد لله يا ربي التف ومجرحش روحه البيبي هداك. علاش كيفاش؟ خنشوفوا المتابعة هذه مع خليفة بن سالم ومع ضيفنا الأستاذ عبد المنعم عبودة.
2: متابعات متابعات
4: الفيديو حاتم طبعا عنده حوالي 20 يوم أكثر شوية، معناه بداية شهر سبتمبر. يقول قايل كيفاش تصور الفيديو، لأنه كانت المكالمة عبر تطبيقة الميسنجر وزميله يبدو أنه معاه قعد يصور في الطريقة اللي تعمل
3: زميل
4: السيد بو البنية
3: اللي هو طليقة
4: اللي هما عندهم قضايا هما أمام القضاء في قضايا ونزاعات، وكيفاش الصغار ساعات يتحملوا مسؤولية خلافات أسرية. ولات كل بونتوات كما كنت تحكي معناها بونتوات، لكن رد الفعل مشى في اتجاه آخر في حق البنية الصغيرة. قعد هو في الشجار يعني وبالكلاب مع بعضهم في عبر التطبيقة، تم تصوير الحادثة. باش واحد يقول قايل خي هي تعمل وتصور، لا قاعد تصور فيها عن بعد، مقترف التطبيقات هذه الكل. الأمر كله عند القضاء، وقع فتح بحث تحقيقي. المعطيات تقول أن تم إيقاف السيدة هذه على خلفية ما قامت به في حق البنية، والأبحاث طبعا جارية
3: على خلفية ما خذتش ولا وخر عليها في النفقة ولا طالبة زيادة في النفقة منه. قالت له فلوسي
4: فلوسي
3: على الفلوس.
4: أيه الفلوس
3: على وسخ الدنيا تعمل في كبدتها.
4: شفت في كبدتها كما قلت أحد قالش. شكون معنا الأستاذ عبد المنعم عبود اللي يقولوا له صباح الورد.
5: صباح الخير، عايشك يا سخليفة ومرحبا سي حاتم وكهو. معناها اللي أنا بيدي قاعد تحت الصدمة، لأنه
3: اللي صدمة قبل صدمة قبل صدمة عودة ميمونة. لأنه البداية كانت مع حضرتك في الماتينال، ثم التألق اللي صار في حصة خاصة بك أنت وزميننا، وغدوة هو موعدنا معها في حدود 8 صباحا بربي، ولا في 8 مساء ولا في 7 مساء.
5: 8 ليلا هي غدوة الحصة.
3: 8 ليلا داكر غدوة.
5: وجو كونفيرم التألق، بداية التألق كانت مع سيادتك في الماتينال والانطلاق الحقيقي في وسائل الإعلام، اللي هي حقيقة الماتينال ديما يعني تبرز الأشخاص في مظهر أنيق ومظهر لائق، وتقديم نتاع سيادتك على يعني التصرف في الوضعيات هو اللي تخلي العبد مرتاح وكي يتكلم يخرج أحسن نسخة منه.
3: العفو، نمشي معك مباشره لما طرحه خليفه. القانون والقضاء اللي يبدو ان محتفظ الان على ذمه القضاء بطبيعه الحال، بل ام هذيا شنو هو جريمتها وشنو القوانين اللي باش تحال بهم؟
5: اول حاجه لازم نتفقوا ان الامر يتعلق بعمل اجرامي، ماهيش مساله نتاع سوء معامله هكا تتعدى بدون تتبع جزائي. ثاني مسألة، ديما مختلف رجال القانون يمشيوا للفصول متاع الجرح على وجه الخطأ والضرب على وجه الخطأ، ولا يمشيوا للفصول متاع القتل. هنا لا فماش قتل، خطر مازال البيبي حي، ولكن فما التسميم المجرم لامبوزونمون. هذه عملية متاع بيبي محطوط فيها الملح ومحطوط فيها الفلفل الأكحل، وبالتالي حتى المادة هذه حينما يتم إرضاحها ممكن تتسبب
3: فلفل أحمر. فلفل أحمر أكثر من الفلفل الأكحل. فلفل أحمر أكثر من الفلفل الأكحل اللي محدود فيه.
5: هذا يسبب نوع من التهرئة بالنسبة لغشاء المعدة أول شيء، ويمكن حتى يترتب عليها فقدان بعض الوظائف أو الكلى مثلا، كي يكون معناها الدوزة متاع الملح كبيرة تنجم تأثر على الكلى وحتى بعض وظائف يعني الأعضاء. فالأمر يتعلق بعملية تسميم بيتم عن الكلمة، ولكن هذا تكييف من ناحية القانونية عن الفصل 215 من المجلة الجزائية، يقول لك الإنسان الذي بدون قصد القتل، هنا مش نحكيه عن قصد القتل، نحكيه حتى إنسان بدون قصد القتل يمنح غيره مواد تترتب عنها ضرر بالنسبة إليه، يعاقب على معنى الفصول 218 و219 من المجلة الجزائية. 218 و219 يقول لك إذا كان فما مواد وفما ضرر فإنه لهنا وفما سقوط فإنه مش نمشيه في 5 سنين سجن، لأن أنا قاعد ألخص إلى أبعد الحدود، نمشيه في اتجاه 5 سنين حبس إذا كان الأمر يتعلق بسوق أقل من 20% وأكثر من 20% فإنه سجن سيكون ب6 سنوات سجن. ولكن إذا كان ثم نية القتل، ولهنا رأي نية القتل واردة وهذا سوف تكشف عنه حتما الأبحاث، إذا كان ثم نية
4: هذا هو حبينا نعرف أستاذ لهنا كيفاش لازم نفصلوا بين أنه ثم نية قتل أو مسألة تعذيب هكا و
5: بالكونتيتي متاع الفلفل الأحمر والملح. إذا كنت حط كونتيتي كبيرة تعرف اللي هو مش يشرق وبش يموت، وإلا ربما بش يتسرب المواد هذه في الدم متاعه ومن بعد ربما دقائق أو ساعات سيلفظ أنفاسه هذا الرضيع، وقتها ظاهرة نية القتل واضحة، ولهنا تولي وقتها أوميسيد بارون بوزون مو. نرجع الفصل 215 ممكن نوصله حتى للسجن بقية العمر.
3: بربي حاجة أخرى شفتها في آخر الفيديو واني زدت أكدت منها توا، معنا نعود نشوف فيها توا، أعطت سكينة للبيبي وماضية سكينة وأعطت واحد أخرى زادة كي تجرح حاجة أخرى، والراجل اللي هو قاعد راجلها واللي ولا متعود لأنه أكثر من مرة عملتها وتهدد فلوسي فلوسي فيه، يقول له هكا تعمل في البيبي متاعك هكا تعمل في، معنى الراجل في صورة شنيعة ولا في حالة هستيرية بيتم معنى الكلمة.
5: أنا نأكد لك اللي المسألة هي مسألة تصفيه حسابات، هذا واضح لأنه ربما فما مشاكل متاع نفقة أو غير ذلك مشاكل عائلية، لكن اللي هو معناها أقرب إلى المنطق، ولهنا ما برش يقول كيفاش أم تقتل ولدها، لا فما حتى جريمة القتل إثناء الولادة ولا جرائم الإجهاض، هذه كلها فيها المرأة هي التي يعني تجهز على رضيعها ومولودها، معناها موجودة الحكاية وحتى مجرمة ومقنة حتى في المجلة الجزائية وفيها عقوبات، إذا ما استغربوش أن الأم تقتل رضيعها ومولودها. النية لهنا إذا كان الكونتيتي متاع الفلفل الأكحل مانيش راني نحكي على هذه كونتيتي ولا نحكي على
3: الأحمر أحمر أحمر أحمر حمريتي حمريتي ماضي هذا
5: يا ماضي كله يقتل المشكلة فما فلفل وفما ملح يعني خاصين يعملوا واحدة معناها تعمل سيرتينمون نوع من الإيريتاسيون ربما توصل حتى إلى ثقب غشاء المعدة، والثاني هذا الملح ربما يعمل حتى بلوكاج ديران. في كل الحالات النية أقرب إلى أن تكون نية القتل موجودة، وخاصة أنت قلت لي عطيته سكينة، شنو سكينة مش فيعمل بها هو سكينة
3: في آخر الفيديو فما سكينة تمد فيها في يد البيبي، والراجل اللي بالمسنجر اللي هو زوجها يصيح ويعيط ولا الفيديو احنا ممنوع بثه. أما بربي سؤال أخير في الدقيقة المتبقية، اللي داولوا الفيديو هذا ويهبطوه هل يجرمون بالقانون ولا لا، خاصة فما بيبي في عقل بني؟
5: أنا والله الحقيقة لهنا توا باش نحكيو على حقوق الأطفال وحقوق الطفولة، الأمر يتعلق لهنا في الحقيقة بإنقاذ الطفولة وبإنقاذ الأطفال من حالة خطر، يعني هذه ربما أكثر معناها كان مستخدمها من الناحية القانونية، فما نصوص تجرم ما استعمل صورة الأطفال، دونك احنا مش ندخلوا في الكونتكست هذا، أنا إنسانيا مش نحكي قانون راه نحكي إنسانيا، كان من الضروري أنه الإنسان يعمل بارتاج على فيديو كيما هكا لأنه فما طفل في حالة خطر، وحتى من الواجب الأخلاقي أنه الإنسان يعمل بارتاج عادي جدا، معناها هذا ريفليكس إمام يعني سيلانتان بالنسبة للإنسان، يعني شوف حاجة مخترة يبارتاجيها، دونك باش نجي وإحنا نقوله هل يجرم ولا مش يجرم، ماذا بينا ما نحكيوش في الموضوع لأنه إنسانيا ما نجموش نطبقوا يعني نصوص جزائية وقت اللي تكون الحالة هي حالة إنسانية.
3: واضح، شكرا لحضرتك، موعدنا مع غدوة. تفضل
5: سيحاتم. راهو بالنسبة للحالة هذه راهي سيتون تنتاتيف دوميسيد، لازم تتعدى محاولة قتل نجم تتعدى محاولة قتل، لأنه كي تعطي بيبي أنت انكونسيون تعطيه أنت سكينة ينجم يثقب حاجة، ينجم يقتل يعمل حاجة، ينجم يسرح روحه. وأن توكا فما النية الإجرامية وزيدها بيبرون، ما تنجمش تكون النية بريئة بالنسبة للأم هذه.
3: شكرا لحضرتك الأستاذ الجامعي والدكتور عبد المنعم عبود، الدكتور المختص في القانون العقاري. بربي نذكر موعدنا غدوة من 8 للتسعة هكا على جوهرة اف ام، موعدنا معك استاذ عبود هكا ولا لا؟
5: اي من 8 للتسعة نتاع الليل مع زميلنا صديقنا وصديقكم اللي هو سي غازي خليل، واللي ديما نبعث لكم في التحية من خلال البرنامج،
3: وهو متألق وربي نجحه وزاده وسي، تحيتنا ليه. ولي كنتي الموعد مع الأستاذ عبود وتاخذوا صحيح، خذ صحيح من الأستاذ عبود في برنامج الكل يعطيك صحيح القانوني غدوة من 8 للتسعة متاع الليل. شكرا ليك أستاذ عبود. فاصل ونمشي للميتيو بالتفصيل.
2: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها. جوهر اف ام بوبليسيتي.
6: عسلامة، get ready with me. بون بلان. أول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك،
7: باي ذا واي لازم تكون أريدو،
6: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بنكار، and guess what؟
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكار على أبل ماي أريدو.
9: Urido, tower halmek.
10: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
11: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
12: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر avec des remises توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
13: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
14: اما كي تتقص عليك الانترنت
15: تولي دفيبري دفيبري دفيبري،
16: حتى تجيك جلوبال نت فيبري.
17: تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش
18: مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد دفيبري.
19: صباح الورد.
20: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

Météo, ale Genre FM. إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نمشي مع بعضنا بعد إذنكم إلى النشرة المفصلة ونشوفوا وين فما الأمطار وين الكميات الكبيرة وأيضا هل فما تغيير مع ما سبق وأن قدمناه من خلال التحيين متاع الخريطة متاع البارحة اللي كانت في حدود 9 متاع الليل. نقول لكم من توا اللي تغيرت الأماكن متاع الأمطار ونقصت ولاية برك ما عادش فيها معناها عدد الولايات نقصت مش قلنا 12 احنا ولاية فيها أمطار لا ولا 11 وتو نشوفوهم مع بعضنا بالولاية لكن هات نمشيوا لعناوين نشرتنا. تقسموا غيم جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد ظهر هذا اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2026. والكثافة هذه متاع السحب بعد ظهر هذا اليوم بشكون بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد التبروري ثم تشمل لاحقا المناطق الشرقية. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما راهي تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز تفوت راهي 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بحرنا قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. الحرارة في ارتفاع طفيف وبش تتراوح القصوى اليوم بين 29 و34 درجة وتكون زادة في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. خلينا نمشي للخريطة اللي وقعت حينها منذ دقائق معناها اشتعتينا تعتينا فما تغيير في كما قلنا في الأمطار ومش تكون موجودة في بعض الولايات لكن بقات 11 ولاية تقريبا فيها الأمطار. نشوف فترة صباحية عادي معناها طقس باش يكون بين مغيم جزئيا إلى سحب قليلة ودرجات حرارة أغلبيتها الكل 20 أقل الدرجات الرافعة 24 درجة في الكيف وأعلى الدرجات هي 29 درجة في صفاقس مرورا ب 28 في سوسة وفي المستير وفي المهدية و 29 زادة في تونس الكبرى معناها تونس الكبرى زادة ومدنين وصفاقس ومعهم جابس هي أعلى درجات اليوم 29 درجة في الفترة الصباحية. بعد دور يزمنا نوضحوا اللي كونوا الأمطار ولات موجودة على نابل وبشكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 29 درجة 33 درجة في سوسة سخونة وبعد الظهر خلايا رعدية مع أمطار متوسطة مش محلية خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في سوسة. في المستير زاد نفس الشيء خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و 33 درجة. في المهدية نفس الشيء خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و 33 درجة زاد نسجلها في المهدية 33 في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وأيضا في زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 33 درجة 32 درجة في سليانة وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة في الكيف خلايا رعدية مع أمطار متوسطة و 31 درجة 35 درجة في القيروان بعد ظهر هذا اليوم وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة. أيضا نمشي لسيدي بوزيد نقاو خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا في سيدي بوزيد 33 درجة. في القصرين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها بعد ظهر هذا اليوم 30 درجة. بقية ولايات الجمهورية درجة حرارة 30 وطقس معناها في تونس الكبرى وبنزرت وباجة وجندوبة باش نقاو مغيم جزئيا. في الجنوب طقس يتميز بسحب قليلة ودرجة حرارة قلت 30 تتراوح اليوم أقل الدرجات اللي رافعها 31 درجة اللي موجودة في بنزرت موجودة زادة حتى في الجنوب في قبصة أعلى الدرجات اللي هي 34 درجة نقاها في جندوبة ونقا زادة 34 درجة في قابس وأيضا في قبلي بعد ظهر هذا اليوم.
الليله هذيا الفاصله بين الثلاثاء والاربعاء عندنا زعما امطار، لا ما فماش امطار في الليل، فما درجات حراره مستحبه زاده تتراوح بين 22 درجه في الكيف وفي القصرين، مرورا ب 24 في بنزرت وتونس الكبرى ونابل وايضا في زغوان، وصولا زاده 25 في سوسه والمستير والمهديه وصفاقس ومعاهم قابس وايضا مدنين، وصولا الى اعلى الدرجات اللي هي باش تكون 26 درجه في كل من توزر وايضا في قبلي وفي جندوبه. غدوه الاربعاء عندنا امطار زعما بعد الظهر ولا ما عندناش، وفي الصباح زاد عندنا امطار، في الصباح لا ما عندناش امطار، طقس مغيم جزئيا ودرجات حراره عشرينيه في الصباح، بعد الظهر تتغير المعطيات وتولي امطار تشمل 3-6-7 ولايات ما فيهمش امطار اللي هما صفاقس وقابس وايضا مدنين ومعهم تطاوين وايضا قبلي توزر و قفصة. بقية ولايات الجمهورية كلها، بقية ولايات الجمهورية كلها باش تكون أمطار متميزة بخلايا رعدية مع أمطار متوسطة مع درجة حرارة ثلاثينية كما قلت، فما 31 نقاء في نابل، 34 في تونس وبنزرت وكل هذوما فيهم خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وباجة 35 في جندوبة و32 غدوة بعد الظهر في الكيف وأيضا القصرين فيها أمطار و31 درجة، والأمطار المتوسطة زادة في سيدي بوزيد والمتوسطة زادة في القيروان على سوسة 33 و34 في المستير وفي المهدية وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة في سوسة والمستير والمهدية. زوز ولايات فيهم أمطار قوية وضرورة الانتباه، زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية وفيها 35 درجة، وسليانة غدوة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، وين تصب تنفع وإن شاء الله تكون أمطار خير معناها لي بداية هذا الموسم الفلاحي، معناها تو احنا دخلنا سيئ في طنبك الموسم وحشنا بهذه الأمطار، ثم أيضا للمخزون المائي سواء المائدة المائية ولا نزيدها أيضا السدود متاعنا بشكك نعدي ونعويم وخاصة صيفية متمنين. كانت هذه إذن المتيوخ ديناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: نواصلوا في العيد الميلاد 143 نفرحوا قلوب التوانسة الكل كل يومي من خلال ديكادو توصل لأكثر من 150 مليون. اي نعم أكثر من 150 مليون عنا ديكادو كل يوم في أم جي يوميا، منهم كشريو اللي تقريبا باش توصل لقيمتها يمكن 50 مليون القيمة كل الكاملة اللي شريوم تاع كل يوم شريوم عبية كم يلفو هذه يوميا. الكادو الأولاني ساعة، الكادو الثاني هاكم تراو فيه زاد كل 15 يوم كل أسبوع بلوتو. الكادو الثاني ثم البيج كادو هو باش يكون دو كادو اون جينيرال اللي هما سوربريز كبيره. مجموع لي كادو هذوما اللي في العيد ميلاد 143 تحت فيه ام جي بكل التوانسه راهو دو ميجا كادو باش يكونوا على ذمتكم هذوكم كل 15 يوم. تقول لي حتى الوقت ايش لي كادو؟ حتى ال 31 اكتوبر هذوما موجودين. كيفاش نعمل؟ سهله برشا، معليك كان إذا كان عندك الابليكاسيون عديها في الكاس، وإذا كان ما عندكش الابليكاسيون تاع ام جي تيليشارجيه وعديها في الكاس، تكون أنت من الرابحين بأكثر من 150 مليون بمناسبة العيد الميلاد اللي ما يتراتاش، العيد الميلاد متاع ام جي 143. احنا أوسي يوميا نمشي ونعملو طلة في لي ماغازان متاع ام جي في كل انحاء الجمهوريه. البارحه كنا في حمل انفو كان معنا فيس، اليوم باش نمشيو الجرجيس وباش يكون معنا مشارك من جرجيس اللي هو سي ايمن. سي ايمن مرحبا بك. محمد ايمن هكا ولا لا؟
5: اي عسلامة سي حاتم، لاباس.
4: مرحبا بك، اعطيني الاسم بالكامل. محمد ايمن.
5: محمد ايمن عويده.
4: يا محمد ايمن عويده ريت على عسلامة هذية واعطيتني الاسم بالكامل، عندك أول حاجة 100 دينار بون داشا بسون دينار، مبروكين عليك من عند ام جي. باش نواصلوا باش نواصلوا ما نقفوش إلى نهاية، نحبوا على سون دينار أخرين
5: إن شاء الله.
4: هكا ولا لا؟ بإذن الله. باهي، البرومو دو جور اليوم، البرومو دو جور اللي من البارح نقاوها على الفيسبوك أنا عملت لها رك تلقاها، دونك اللي هي ويسادة معناها مخدة، لكن الوسادة هدية لوري هدية تعمل الكيف رائعة جدا، راحة بأتم معنى الكلمة، معناها ورق واحد يرقد ما يقومش كلهم توجع فيه، لا هذه الراحة بأتم معنى الكلمة
5: بالضبط.
4: هي سومة 14990 14990 به البرومو دو جور اليوم ام جي في كل مجازة ام جي في جرجيس. زادة وين موجودة ساعة ام جي في جرجيس؟ اعطيني المكان متاحة بالضبط.
5: بالضبط في قصر شلبة، بلاصة اسمها قصر شلبة.
4: ايه قالوا لي معروفة برشا البلاصة.
5: معروفة ايه قصر شلبة طريق بن قردان.
4: معروفة به. ايه سيدي البرومو هذايا اليوم على ذمة الناس

0: كل في القصري في طريق بن قردين وين تعرفوها جيدا غديكا ام جي وفي كل مجازون دو ام جي. هل هي باش تكون 10,350 ملي 9,990 ملي والا 15,990 ملي؟
1: 9,990
0: هي سومها 9,990 احنا متفقين هذا هي سومها. لكن ال ال ال ال ال لا هي سومها 14,990 وانت قلت لي 9,990 متأكد اللي هي 9,990 شفتها هكا متأكد منها؟
1: متأكد منها
0: السوم متاع اليوم للمخدة هدية الرائعة الممتازة لوريين ممتازة هدية السوم اليوم قال لنا محمد أيمن 9,990 هكا ولا لا؟ أنا معك خويا هذاك هو السوم 9,990 وأنت عندك 100 دينار ثانية لو دوزيام بون داشا اللي باش نهديوهولك باش تشري اللي تحب من لي ماغازا إم جي بمناسبة عيد ميلاد إم جي. وتنجم محمد أيمن راه إذا كان عندك لابليكاسيون وإذا كان مش عندك تيليشارجيها وتعدي في الكاسة وتربح لي كادو زادة متاع العيد ميلاد اللي ما يتراتاش اللي هو 143 واللي فيه أكثر من 150 مليون كادوات. غدوة باش نكونوا بعد ما عملنا جرجيس نجيو لاريانا غدوة باش نكونوا في ماكسي اريانا ام جي ماكسي اريانا غدوة والكادو 200 دينار في انتظاركم. شكون زعما باش يكون فايز معانا غدوة نكتشفوا هذا في ماتينالكم في حدود 8:15 متاع الصباح غدوة في حصتكم صباح الورد.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: عدل الموجة واسمع جوهر فاح في فوزة الحمامات سود وزروان عن 105
4: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. مالا اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 8 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
5: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
6: احكي لي في الديتاج صار
5: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
6: اسمع كلمني
5: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
6: سي با فري اي بي ودي قلت له
5: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
7: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
8: وريدو طور عالمك.
4: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
10: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. ضيفكم هذا الصباح هو النائب بمثل نواب الشعب ونائب رئيس لجنة المالية السيد ظافر الصغيري.
4: ضيف الدنيا وما فيها.
3: هذا النائب شكرا لك على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
5: يعيشك. شكرا على الدعوة ومرحبا بكافة مستمعي ومشاهدي جوهرة فم.
3: توا في الوقيت هذا هو قبل شوية التوانسة الكل تبدأ تحكي على خدمة مجلس نواب الشعب خاصة بعد العودة من العطلة الصيفية وتنفيذ الميزانية القديمة. معناها القديمة هل عندنا ميزانية تكميلية ولا ما عندناش؟ ثم الميزانية القادمة هل بدأت توصل لكم وبدأتش الخدمة انتوما في لجنة المالية بشكل خاص؟
5: برشا أسئلة في سؤال واحد. تنفيذ الميزانية الدوكيومون وصل للمجلس نواب الشعب وتم توزيعه على النواب الكل ووصلنا احنا خاصة معناها في لجنة المالية وطلعنا على تنفيذ الميزانية 26 حتى ال 30 حتى ال 30 جوان. وبالنسبة للقانون المالية الجديد كما تعرف وزارة المالية والحكومة هي اللي قاعدة تخدم فيه الحقيقة ما فماش برشة تشاركية في الموضوع هذا دونك وهذا حقهم طبعا
3: ما فماش مشكلة ما وقتش يوصل لكم
5: يوصل معناها بالقانون دستوريا. بالقانون قبل نهار 15 أكتوبر هو الديدلاين دونك احنا نتوقعوا انه باش يوصل كالعادة دونك
3: باش يوصل في 15 أكتوبر. انت عندك 15 يوم باش تخدموا عليه ولا مباشرة؟
5: لا احنا مطالبين انه الميزانية وقانون المالية لانه حاجتي ميزانية الدولة فما قانون المالية النصوص معناها متاعو انه يتم التصويت عليهم قبل نهار 15 ديسمبر.
3: عنا شهر ملي يوصل معناها
5: عنا شهرين
3: سنة 15 اكتوبر 15 نوفمبر بعد 15 ديسمبر عنا شهرين. لا باهي شهرين
5: بالضبط
3: نجم ونخدموا
5: اي باهي لكن برشا خدمة معناها كيما اذا كان بالطبيعة باش نخدموا نفس طريقة السنوات الفارطة انه بالوزارة ونشوفوا معناها ميزانيتهم وناخذوا الوقت في قانون المالية باش نناقشوه باستفاضة لانه قانون المالية تقريبا هو اهم قانون كل عام معناها من قوانين الدولة التونسية ويأثر طبعا على جوانبنا الاقتصادية الكل وخاصة هو يجسد السياسات العامة للدولة وترجمتها المالية والاقتصادية وخاصة في النصوص امتاعها. الميزانية طبعا هي قديه باش نصرفه على كل شيء معناها في في في سنة معناها معينة ومنين باش نجيبوا المداخيل باش نصرفوا الفلوس هذه دونك كيف كيف احنا باش نناقشوا منين باش تجي الفلوس وباش نناقشوا وين باش تمشي الفلوس
3: دونك لهنا لان القانون المالي نتاع 2027 هل عندنا تصور عام وابرز المقترحات ذات الاولوية لمعالجة التوازنات المالية ودعم استدامة المالية العمومية بشكل خاص؟ هذا اللي
5: هو احنا كيف نشوفوا تنفيذ الميزانية في 26 دونك اللي وصلت نراو اللي الدولة تقريبا معناها الستوندار نفذت تقريبا 50% معناها كسوا من مداخيلها او من مصاريفها معناها هذا حسب معناها الدوكيومون اللي جانا وخاصة انه في ظل تحولات الجيوسياسية والاقتصادية الكبيرة اللي قاعدين نشوفوا فيها الضغوط خاصة على الطاقة واسعار معناها برميل النفط اللي احنا في الميزانية كان مبرمج في حدود 63-64 دولار ونراو اليوم اللي الاسعار معناها فاقت ال100 دولار فأكيد أنه فما فرق معناها لهنا وكما نعرفوا أنه كل دولار زايد في سعر البترول يتكلف علينا تقريبا 150-160 مليار معناها أنا لهنا وبالضبط هو هذيك عليها احنا نقوله راو حتى تنفيذ الميزانية 30 جوان هو دوكيومون موجود معناها هو متوفر هو حاجة سومير وحاجة بازيك ما تدخلش في الأعماق ما نشوفوش بالضبط معناها أنه إجابة مثلا على السؤال هذه ما نلقاهاش موجودة في تنفيذ الميزانية لأنه على الأقل عنا مئات المليارات معناها زايدين معناها المفروض معناها يكونوا ونقولوا أنه احنا صرفنا فقط تقريبا 2000 ولا 2500 مليار دعم معناها على الطاقة لكن الأرقام أكيد أكثر
6: على مستوى الشكل
3: وصول وثيقة تنفيذ الميزانية بعد تشوفها اللجنة ولا جلسة عامة ولا تم فيها مصادقة ولا مجرد اطلاع؟ كيفاش يتم على مستوى؟
5: أول حاجة تنفيذ الميزانية المفروض يوصلنا قبل نهار 31 جويلية. أصلا أن ورود الوثيقة هذه بعد شهرين من الأجال الرسمية لها الحقيقة تسأل عليه معناها الوظيفة التنفيذية وجدية الوظيفة التنفيذية، لأنه لو كان مواطن عنده ديدلاين أو لذا عمتيعكم هذه لو كان عندكم ديدلاين لتنفيذ حاجة وما تصيرش، طبعا أنا فما عقاب فما حاجة معناها تصير، لكن الدولة وكعندك لترونتا يا جوية باش تعطيني تنفيذ 30 ساعة. النقطة هذه أنا نعتقد أنه هامة، لأنه لازم مؤسسات الدولة تحترم بعضها. إذا كان عندي 31 جويلية يوصلني دوكيمون، لازم يوصلني أنه 31 جويلية، يوصلني بعد بنهارين بثلاثة والله النجم يكون معناها مقبول، أما يوصلني بعد بشهرين بالكاليتي اللي يوصل بها هو، لأنه ما كانش في أرقام، احنا لجنة تقنية
3: ما تكش أرقام،
5: لا موجودة الأرقام لكنها أرقام بسيطة معناها ينجم يقراها أي واحد، ما فيهش غوص في الأعماق. منين جبت أنت الأرقام هذه؟ كيف نفذت هالميزانية؟ شنو عملت مثلا؟ سؤال أنا عطيتك تو ثلاثة سنوات ورا بعضهم 7000 مليار بنك سنترال، 7000 مليار بنك سنترال، 11000 مليار عطينيهم معناها في ميزانية 26، على الأقل قولي كلمتين عليهم هذوما وين مشاو فلوسنا
3: ما تعرفوش
5: مش موجود في الدوكيومون اللي وصل مثلا هذا
3: وين مشاو فهد القادم؟ نخدموا الموضوع هذايا مع الخليفة، نمشوا الموضوع هكا، وعضو لجنة مالية نائب رئيس لجنة مالية تابع أكيد وممثل عن الشعب.
5: أبوين يمشي وصرفتهم الدولة على هو، هما من مداخيل الدولة مش تصرفهم الدولة، احنا حبينا لأنه هما في التنفيذي، احنا متأكدين الدولة معناه خذيتهم باش تصرفهم تسامبلهم معناه
3: ما فيش فيش استثمارات
5: بالضبط
3: مواطن شغل
5: بالضبط
3: وعليه ولا
5: في هو فينا المو ماشيين غادي معناه ماشيين لمصاريف معناها الدولة. لكن واحد من الحاجات اللي كنا نتمنى ونشوفوهم في وثيقة تنفيذ الميزانية ليس كلام هكا سطحي، معناها احنا نحبوا كلام في العمق بالضبط وين مشى، اعطيني تنفيذ الميزانيه في ان دوكيومون اللي نجم انا راني مش نتحاسبوا عليه، لكن زيد الراقب
3: نتناقشوا فيه نمشي نكمل الموضوع هذا في دقيقتين. الموضوع الاخر في مستوى الشكل، اول مره ما نشوفوش بدايه العوده البرلمانيه انتخابات لجان، وخطر في العاده السنه البرلمانيه تفتتح يبقى كرئيس مجلس النواب ونائبيه هذوكم لمده الدوره الكل
6: سنوات.
3: ولكن كل عام يقع اجتماع في البرلمان وانتخاب اللجان ورؤساء اللجان، ايه هذا؟
5: هو الحقيقه عاده احنا عندنا توا انه الانتخابات قاعده تصير في اخر ديسمبر، يعني انه كانها الدوره البرلمانيه من 1 جان في حتى 31 ديسمبر، وهذا مشينا عليه توا معناها للسنة الثالثة على التوالي. لكن كلامك صحيح انه احنا كنا نستنى في العودة
3: الدورة الثالثة توا، هذه الرابعة، هذه
5: رابعة،
3: انا مازلت لكم دورة اخرى،
5: مازال دورة اخرى
3: او شطر دورة المرة الجاية،
5: ما زلت الحقيقه ما قررتش
3: نجاوب خليفه.
5: المفروض انه 1 اكتوبر نكون معناها، انا من رايي انه 1 اكتوبر تصير الجلسه الافتتاحيه لاعلان العوده للبرلمانيه ونرجع نخدموا معناها على الارواح. الحاجه اللي هي ما صارتش لحد الان، مره اخرى اللجان تخدم بتواصل وحتى في العطله البرلمانيه اللجان تخدم، لكن التشريع في العطلة البرلمانية يكونوا بمراسيم من عند السيد رئيس الجمهورية. 1 اكتوبر المفروض نعلن العودة معناها البرلمانية لأنه التشريع، لأنه إذا كان احنا عندنا جلسة
3: من العودة
5: فما ندوة رؤساء دعا لها مكتب المجلس نهار 8 وفيها هي بعدها هي نقاش يمكن ينعقد مكتب المجلس مرة أخرى في نفس اليوم ويعلن عودة برلمانية نتوقعها الثلاثاء القادم.
3: ديسيلا المراسيم هي اللي نخدموا بها في تونس هكا ولا لا؟
5: بالضبط،
3: مع رئيس الجمهورية يعمل مراسيم لا. لأنكم انتم في عطلة برلمانية. خلينا نمشي معاك الحويجة أخرى، هو أنت يدلي أنت زادة أنت وحاجتي بيك في الحكاية هذه. التفية السوسيال جربت وما مشيتش في بعض الأماكن، مشيت رأي في بلايس معين ويقولوا لي حضرتك الأستاذ ظافر الصغيري عندك كان بروجي متاع التفية السوسيال، الأداءات هدية على القيمة المضافة الاجتماعي، ايه شنو حكيتك؟
5: بالضبط، شوف أنا رأى لي أهم حاجة في قانون المالي وأهم حاجة اليوم في الدولة التونسية هي معالجة أو الحاجة بصفة عامة المؤسسات العمومية، لأنه اليوم برشا مؤسسات عمومية قاعدين نصرف عليها وما نش قاعدين في برنامج إصلاح. أنا نصرف على المؤسسة العمومية نضخ فيها الفلوس نحافظ عليها، وإحنا مع المحافظة على مؤسساتنا العمومية، لكن بدون إصلاح رانا قاعدين نطيش في الفلوس في البحر. في وسط مؤسساتنا العمومية والهياكل العمومية اللي لازمنا نلقاو فيها حل، عندنا الصناديق الاجتماعية اللي هي تمس كل تونسي. صناديق الاجتماعية دونك نحكيو على سي ان اس اس وسي ان ار بي اس،
3: ونحكيو
5: على الكنام بالطبيعة، ومن ورائهم الصيدلية المركزية
3: اللي هي ضرت من جراء
5: مؤسسات
3: الناس ما تخلصها
5: معك، لكن المؤسسات هذه كلهم فلسي. والمشكلة أصبحت هيكلية وليست ظرفية. إيش معناها هيكلية؟ إحنا اليوم تقريبا عنا زوز ناشطين توانسة فقط لكل متقاعد، وهذا واحد من أقل النسب في العالم حتى مقارنة بالدول الرأسمالية وبالدول الأوروبية وبالدول المتقدمة. إحنا من أقل النسب فيها. ومشكلة التهرم
3: السكاني تحل لنا المشكلة هذه؟
5: مش تحل، لكن جست لا، فما كونستا لازمنا نعرفوه. عنا زوز ناشطين على كل متقاعد، دونك انا عندي ريسك غدوه التونسي اللي يخدم حياته الكل ما يلقاش تقاعد نتاعو. واليو التونسي اللي يخدم حياته الكل وقاعد يكوتيزي، كيف قاعد يمشي للكنام ويعطي في الاوراق نتاعو ماهوش قاعدين يرجعوا له في حق الدواء.
3: يبطا.
5: وما وجزء كبير ماهوش قاعد ياخذ فيه وماهوش قاعد يلقى في الدواء. وكيف يمشي للسبيطار ما يلقاش سكانير وما يلقاش ما شنو، والدويات ما فماش، والكنام فلسه، واللي ريسك كبار برشا كان لا قدر الله تصير لهم شوت كما شيت الضوء في الصيف
3: شلالي.
5: حتى راهو الضوء في الصيف ما كناش نتخيلوا باش يصير فينا هكا كره.
3: قالوا قبل راهو تحدثوا على
5: حتى تو قاعدين يتحدثوا مع الصناديق الاجتماعيه، لكن غدوه كان لا قدر الله تصير الكارثه راهو لا معناها باش تكون نفاست على التونسي الكل. دونك اليوم عنا مشكل حقيقي في الصناديق الاجتماعيه، والحل فيه ما هواش زيد شويه في كارت التليكوم شويه من هنا، زيدني ما نعرف شنو، هاو عملنا المساهمه بالضبط المساهمه الاجتماعيه الظرفيه، وهنا زدنا طولنا فيها.
3: لا مشيت ما عادش الظرفيه تولي شدت براستها.
5: انا شنو نقول؟ انا نقول اللي اليوم لازم جهد وطني كامل لحل حاله المشكله هذه.
3: معناها التي في سوسيال هذا جهد الوطني بالضبط. على شكون التي في سوسيال؟
5: التي في سوسيال على كل كونسوماسيون عليها قيمة مضافة. يعني فما حاجة
3: القيمة المضافة اللي عندنا توا تي في كلاسيك 19% تبقى
5: بالطبيعة.
3: جاوبني بعد الفاصل، باش نخرج فاصل وجاوبني. معناها باش تولي عندنا خليفة حسب ما فهمت توا تي في العادي 19% ولا فما سبعة ولا فما هذيك ثلاثة هما يدولي، وباش نزيدوا عليها تي في سوسيال حسب ظافر الصغيري في صاحب البروجي هذا متاع القانون، لربما زاد يمر القانون هذا ونقعه في قانون المالية القادم. هذا نشوفوه بعد الفاصل مباشرة.
6: جوهرة اف ام، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون جوهرة اف ام سور اب ستور اي جوجل بلاي. لابليكاسيون جوهرة اف ام ديما معاك على الاب ستور والجوجل بلاي.
7: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو، ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه، مونوبري ديما معك.
8: عسلامة، get ready with me، bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way، لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار، and guess what؟
9: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو، طور عالمك.
11: Vous rêvez d'une grande école de commerce؟ Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
12: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
13: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
14: جوهره اف ام بوبليسيتي.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي مباشرة نسكروا موضوع باش نفهموه متاع التيفيا لدي على القيمة المضافة الاجتماعية للتيفيا السوسيال. قد باش تزيد على التيفيا العادية؟ هل باش تعوضها؟ مش تعوضها يا زيادة. ما نخافوش الدنيا كما قال الخليفة في اللوف توا يحكي مع النائب ظافر يقول له الصغير يقول له بشتغل الدنيا وبش التيفيا دي مراوي يهز الكونسوماتور يهز المواطن ماشي المؤسسة وده الدنيا الكل مع حوجة أخرى دايرين بيا أولاد باردو مديرة مكتب تونس ويقام تسكن في باردو مروة في باردو خليفة يتعدى من باردو وناس متخوفة على موضوع أنه باش تتوقف الحركة على باردو مدة لإنجاز الأنفاق. شنية الحكاية بالضبط نفهموها معك زادة بعد ما نفسروا حكاية التيفيا سوسيال ناخدوا 5 دقائق بينك وبين خليفة.
5: بالضبط. شوف بالنسبة للتيفيا سوسيال أنا نقترح جهد وطني وجهد يساهموا فيه التوانسة الكل لأنه فقط حسب الدراسات الرسمية التونسية تقول 40% متوانسة ما همش يخلصوا في الضرائب نتاعهم أو اقتصاد موازي خلينا نقوله، لكن دراسات أخرى تقولك 60% سيدي نعتبرهم 50% هكا في الوسط السيد 50% اقتصاد موازي في البلاد. دونك 50% من توانسة ما يدفعوش لا في مساهمات اجتماعية ما يدفعوش في الياس ما يدفعوش في الضرائب نتاعهم حتى كان عندهم بزنس وتجارة وكل شيء. الحاجة الوحيدة اللي يدفعوا فيها هي التيفيا. نهار اللي باش يشري كهرباء، نهار اللي باش يشري لبسه، نهار اللي باش يمشي لوتيل، نهار اللي باش يسافر يدفع في تيفيا. دونك علاش انا مشيت للتيفيا؟ لانه التيفيا هي الحاجه الوحيده اللي يدفعوها التوانسه الكل. خاطر كان مش نمشيو احنا لي مثلا الفكره انه نزيدوا نص نقطه ونقطتين وكل شيء في السي اس اس شكون يدفع فيها؟ ديجا اللي قاعدين يدفعوا. انا بالتيفيا سوسيال باش نمس التوانسه الكل وخاصه.
3: لكن علاش ما تعملش شريحه من التوانسه؟ بما معنى انه اللي ياخذ في مليون شهريه واللي ما عادش تخلط مليون باش يعيش هو ومرته يمكن وليد بارك وكاري
5: ما هياش زياده في الضرائب مره اخرى راه هي زياده على الكونسوماسيون.
3: على الكونسوماسيون التيفيا باش تقلقوا كزياده زياده هي زياده 1% باش يقلقوا. علاش ما تكونش للمداخيل الكبرى
5: بالضبط.
3: والا الحاجات الكبرى هو اللي يدفعها هذا السوسيال لانه يعني هو بيده استاذ ظافر تعرفش قاعد ياخذ في الدعم نتاع الدوله في الصحة وياخذ في الدعم متاع الدولة في الخبز وفي المقرونة وفي المواد المدعمة الكل والمحروقات وغيرها.
5: باه كلام معقول برشا. نقول اللي راه التونسي اللي كونسومي شوية مثلا التونسي كونسومي في مليون خلينا نقوله مثلا في الشهر والكل هذوما فيهم تيفيا وكل شيء راهي اذا كان نقطه راهي 10 دينارات زياده
3: التونسي زيد 19% ماتش 10 ما تحسبهاش 10
5: لا هي ديجا 19 لا
3: اي زيد 19
5: هو ديجا كونسومي في مليون
3: 200 دينار
5: لا كونسومي ديجا في مليون يدفع منهم في 190 دينار احنا طالبين 10 دينارات فقط. لكن التونسي اللي يصرف في 20 مليون في الشهر باش تجي الان النقطه هذيك تجي 200 دينار. دونك على قد ما تصرف اكثر انت راك باش تساهم اكثر ما عطيناش نسبه فيكس للتوانسه الكل خاطر مش التوانسه كلهم ينجموا يكونسوميو كيف كيف. فما ان في بري صحيح فما اوغمونتاسيون تاع 1% لكن نجي نشوفوا على لي في ريفوني قداش باش تربح لانه التونسي
14: حسب تقديراتكم انتم وشفتوا السوق من هال 50% اللي بيعوا
5: هي نقطه تيفيا راهي بين 800 و 1000 مليار في ميزانيه الدوله
14: يعني 800 و1000 مليار
5: بين 800 و1000 مليار انا يعني اقل تقديرات قول اللي هي 800 مليار. دونك هي برشا فلوس وهي كفيله كل سنه انها تنقذ معناها صناديقنا الاجتماعيه. نرجع لك
14: صناديقنا احنا تو نعرفوا قداش ناقصه
5: نعرفوا عندنا فكره معناها السي ان اس اس اقل من 1000 مليار السي ان ار في 2500 مليار معناها تقريبا والكنام زاده بارشة زاد فلوس لأنهم الزوز ما همش يخلصوا في الكنام معناها. والصيدلية المركزية كشفت معناها حد دير الأسعار متاع القائمة اللي هبطت متاع أسعار الأدوية معناها اللي زاد. أنا أقول اللي هذا إنقاذ الصناديق لهنا راهو باش يرجع على المواطن وخاصة الطبقات الضعيفة والمتوسطة لأنه باش يولي يلقى دواء كيف يمشي للسبيطار باش يلقى سكانير في العمومي سكاني 4000 فرانك مش يمشي يعملوا في كلينيك ب 300 دينار دونك راهو باش يربح اون ريفينو اذا كان هو يحافظ على
14: مشروع قانون دي هذا سيد نايب
5: مازال باش نقدموا كفصل معناها في
3: فصل فصل في قانون المالي
5: باش تقترحوا قانون المالي
3: يزمو معناها هما يخموا انه او سيضاف بالضبط باش يتعدى في قانون الماليه
5: السنه هذا اقتراح احنا راهو اللي راهو قانون الماليه اذا كان ما يلقاش حلول خاصه للصناديق الاجتماعيه من غير حلول ترقيعيه راهو القانون معناها ماهواش باش ياتي الاكل نتاعو
3: باردو وال معناها القطار هدايا السريع والمترو غير ذلك وال معناها شرايين الحياه وشانتي موجود غادي في باردو وما يهمش ولايه تونس فقط راهو يمس ولايه تونس ولايه منوب حتى الولايات المربوطه الولايات نتاع الضاحيه الجنوبيه بن عروس معناها شرايين الحياة
14: الجمهورية لأنه مربوط بالكمبيوس نتاع منوبة
3: منوبة يعني كمبيوس مركب جامعي فيه عشرات الآلاف من الطلبة وغير ذلك فالبعض متخوف رغم اللي مريدناش متأكد فمش كومنيكول في سيال من وزارة ولا من لارافير ولا من مترو ولا حتى شيء لكن التوانسة متخوفين من هذا يقول لك راهو مع تقدم الأشغال الباري فما إمكانية باش تصير إيقاف لحركة المرور في قلب باردو
5: هو الحقيقة إرافير أنا راه اللي هو ضرب قلب باردو أصلا وأوقف الحياة اليوم معناها في باردو زاد كمل دمر مدينة من هالي كل تونسي عنده قصة معناها مع باردو مدينة عمرها مئات السنين ما تولدتش معناها اليوم وهي
3: شمعنى دمرها يعني
5: دمرها لأنه قسمها بين جنوبية وشمالية لأنه طريقة المرور اللي هي الأساس معناها وهي أساس الإشكالية لهنا الحقيقة راهو طريقة مرور أرافير من باردو طريقة المرور هي السيارات باش تمشي في أنفاق والمترجلين باش يمشيوا في جسور أو في ممرات معناها علوية وسيل أرافير المبجل هو اللي يمشي معناها لوحده شنو اللي باش يصير سور باردو تقسمت اليوم أنت نشوفوا النساء الكبار والصغيرات وكل شيء باش يطلع لك 55 درجه ويهبط 55 درجه وقالوا لنا باش يعملوا ديزاسونسور انا نعرفوا ليزاسونسور جربوهم راهو ليزاسونسور عرفت نتحدى كان فيها ماسونسور يخدم والانفاق زاد للسيارات هذيا وشفنا المثال البسيط في نفق الروضه اللي هو راهو نفق الصغرون معناها بعد الامطار الاخيره شنو اللي صار فيه قال شنو وانا سمعت السيد مدير عام ارافير معناها لهنا في بحذاكم يقول والله فما شويه وسخ البرا يا اخي هذاك علاش هذاك علاش الموتورات ما خدموش
3: عين الشمس بغرب راهو موجود احنا رانا احنا نتحدث علينا احنا والبلديه راهي منسحبه واحنا رانا نطيشوا
14: العاصمه كلها كيكه في الشتاء
5: ما قلتش ما نطيشوش انت اليوم عندك انفاق اذا كان وسخ البرا باش يسكر لي انا الانفاق هذوما فمشكلتك ما هيش مشكلتي انا اللي متعدي بسيارتي راه معناها انا تجي لرافير يعمل نفق في بلاصه اللي هي كوفيت في بلاصه اللي هي نقطه منخفضه الماء بتاع تونس الكل يجي الباردو غادي ما يعملوش دراسات ما يعملوش حاجات باش تهز الماء معناها غادي وما فما حتى ايفاكواسيون تاع ماء وشكون البيرو
14: فاش غاد سيدنا احنا ما نعرفوش
5: انا مطلع راني غادي أما أنا غادي من مطلع ما عندهم حتى دراسه للمياه وفي ليتود اللي موجوده عندهم يقولوا خاطر لرافير مش مليون من 2007 على ليزيتود نتاعو يقولوا اللي وقت اللي توفى اشغال حمايه تونس الغربيه من الفيضانات اللي انتهت الاشغال عندها 5 سنين راه باش تتنحى الفيضانات وما تنحاتش داكوردو معناها ليتود هذاك عليه انا دعيت انه عاود ليزيتود نتاعك يا سيدي
3: نعاود من الاول البروجي نعاود ليزيتود ونعاود نصلح الانفاق ونصلح الدنيا الكل
5: اي هزوا الفوق لا هزوا الفوق مش تعمل انفاق ماهوش مش تخدم معناها انا في كل مطرب صبت 20 ملي في تونس العاصمه راه ما صبتش 200 ملي 20 ملي متر حاجه عاديه جدا
3: 10 ملي متر النفق نتاع باب السويقه يغرق وانفاق اخرى تغرق
5: كيف معناها علاش احنا في تونس الانفاق تغرق علاش تعمل فيه في نفق انت وتضيع في فلوس التوانسه غادي ما انا قلنا لك طلعوا الفوق كيما عملت في برشا بلايص في تونس هاكا موجود في في في في, في الزهور وفي في الملاسين هاكا شو
14: ما ربما على المستوى اللوجستي برضه ماهيش بندحه مختلفه لانه يعني ربما انا نقول مانيش خبير ولكن
5: معناك تعمل فيها اي هلال تعمل
14: فيها حتى البندحه لا كبيره المساحه
5: موجود اللي زي
14: يطلع لفوق
5: ينجم يطلع
14: برضه ضيقه شويه في منطقه اثريه لو حساسه شويه
5: موقع اثريه
14: وكلا من زمان السكه تمشي لفوق في برضه
5: ما نعرفها من قبل الانفاق دمرتها كانك تحكي على اثاره اصلا انا وكالة التراث ولا والمعهد معناها مانيش فاهم بالطبيعة عليه انت ما فهمش انفاق غادي في ساحة نحينا من حاجات يا سيدي لعمرها 600 ساحة باردو ما هيش معلم اثري ظهروا فيه التوانسة وعبروا على حريتهم مش مع مش مش يجيوه التوريست المفروض ومش تقعد لنا احنا ساحة باردو علاش دمار ساحة باردو
14: مش نحن ساحة باردو في المشروع
5: جاو كيف عملوا البريزونتاسيون
14: مش تقعد الخاصة
5: سماوها سويحة باردو شمعني كيفاش تقعد الخاصة وانت الكراه باش تطلع في وسطها كيفاش تقعد الخاصة فسر لي ترى
14: واحنا مشروع مفيش ما هي الباري القنطرة
5: وين باش يطلعوا الكراه وين باش يطلعوا مش يقعدوا اللوطة
14: ما باش يخرجوا وين
5: لا لا شكون قالك
14: ما عنده هكا
5: ما فهميش يبدو ما يكون في
15: لليوم شريت انت ريتو لليوم
5: لليوم
15: مثال المروري شفت
5: انا ريت انه دوره صغيره هكا صح لانه النفق هو بيدو ذاك لازم اي راسيون ما نعرفش شنو دونك لليوم الساعه ما نعرفش
14: انتم كنواب مع الجهه المحليه
5: نتابعوا في الموضوع ملي كنا في البلديه لليوم
14: ما فهمش
5: ما فهميش ماكيت انا نتحدى ارافير اليوم
14: مش يخدموا من غير ماكيت
5: هي نشكون ماكيت عندهم لكن ليست للعموم
14: لا حكيتوما كسلطة تمثل الشعب
5: أعطيني تهيئة ساحة باردو اليوم أنا نتحدى شكون اليوم يقول لي كيفاش باش تكون ساحة باردو
15: إيه ماكيت وأنا ما نفهمش مانيش يعني أرشيتكت ولا إنجينيور شنو نعمل به
5: لا لا أعطيني الماكيت أنا كمواطن من حقي
14: نعرف البلدي والمعتمدية
15: عندهم المهندسين نتاعهم
5: لا لا ما فهميش ما فهميش
15: ما المهندسين
5: ما فهميش دي ماكيت ما قلتش ما فهميش مهندسين ناقصين المهندسين بالطبيعة في البلدية فيها مهندسين كل بلدية تلقى فيها مسكين مهندس لاصقة فيه الدنيا الكل
14: يا لطيف
5: بلديات أخي ما جزء كبير من المشاكل نتاع البلديات شنو هي المفروض في البلدية عندك مهندس في البني في الرخص وكذا ومهندس بيطوم ومهندس ياس ومهندس ما ومهندس ما نعرف شنو البلدية برضو الكل فيها مهندس معناها شنو شكون اللي يفهم اللي يفهم فيها لهنا دونك والمشكل برضو راهو اغلب بلديات تونس نسبة التقطير في فاليوم اليوم ارافير راهو اول حاجه لا فما تشاركي لا نعرف وقتاش باش تبدا الاشغال لا وقتاش باش توفى الاشغال لا شنو قاعدين يعملوا في الاشغال وانا كنايب شعب اليوم ما عادش لا يستدعوني لا يكلموا يحبوا يسمعوا كان الناس اللي تضحي وتزكي معناها في خدمتهم هم بالدمار اللي صار نفق الروضه
15: قطره
5: مطر شنو اللي صار فيها لحظه استاذي اليوم يخدموا في الانفاق مش ولا باش يبداو يخدموهم طبعا مش كان نفق في ساحه باردورا فما انفاق على ساحه الجمهوريه فمواطنين قاعدين يتحركوا راهم غادي النفاق اللي صايره غاديكا واليوم الديار متشقه غادي لانهم يخدموا معناها الديار تشقت معناها غاديكا وين نهج يغرطة ونهج حنا بعل وفي في في وفي معناها نهج
14: الشارع الجمهوري الترافو بعد على الديار راهو
5: ليه قلت لك توتولون راهو من
14: الارفاق
5: مش تتعدى مثلا من نهج تونس باش تمشي لنهج يغرطة فما نفق معناها نتاع سيارات غاديكا الشارع ضيق جاءوا حفروا الدنيا الكل والديار تضرت معناها غاديكا طبعا ما لازم حتى واحد يتكلم الناس مشيت شكات ومشاو كل شيء واليوم معناها حق المواطن في انه البروجي نتاعو كيف تصب مطر ما تقفش حق المواطن في انه كي البروجي ما شققلوش داره حق المواطن في انه باردو في انه مدينته ما تتقسمش المشروع وطني
15: واحنا نقسموها المدينه كيف نقبروها كيف نحسنوها كيف نوليو شفنا في مصر مثلا اللي صار القنطره الاولى وفوقها قنطره ثانيه وثالثه وصلوا
5: تحكي على القناطر انت تو انت تو تحكي على القناطر نرجع لك قلت لي ترايت
14: اي
5: يتعدى في باردو ترى عنده 120 سنه
14: اي قديم معناها
5: يتعدى عنده 120 سنه لحظه ماهوش تران كل خمسة دقائق نحن متعايشين مع التران لكن من غير سور متعايشين مع التران البضائع ولا حتى
14: المسافرين
5: المسافرين وكل شيء اللي يتعدى مرتين ثلاثة في النهار شيخين به سيدي يتعدى على روح أما هذا راهو بقطار المفروض مش يتعدى كل سبعة دقائق وكل خمسة دقائق واليوم لو ريسك اليوم عندك اللي عندك معناها خزنة دار اللي هي أربعة معناها ليسيات كبيرة وكل شيء وباردو معناها الجنوبي كله من بيرم التونسي والسعيدية والهادي شاكر وتربط إيه الناس هذيك كيفاه اللي هي كلها مربوطة بباردو الشمالي وين فما الخدمات وين فما باردو سونتر وين فما كل شيء المواطنين الحركة الكبيرة نتاع السكان هذي كلها باش تطلع لك في القناطر أو كجزء من الرافير شفناه في الزهرة وفي برج السدري شنو عاملين التلامذة والمواطنين حافرين نقبة ومتعدين منها وكل مره نسمعوا بشكون مات وهذاك اللي باش يصير في باردو
14: ما فما حتى قطار سريع
5: لا ارافير نفس الحوزه
14: هذيك الارافير هذاك الطابور السدريه
5: يصير ارافير هذاك هذاك الخط ا نتاع ارافير
14: هذاك الا
5: هذاك الا
14: احنا عاملين غاديك باش يتعدوا الدين انتم
5: احنا الدين
14: معناها انت تقول هذاك باش تعمل سور توا ما بين
5: بالطبيعه هما ديما يقولوا راهو
14: ما المعتمديه
5: استاذي هو ديما يقول لك ما فماش سور اخي تو كيف ما فماش سور ما علاش تعمل في في في ممر للمترجلين الفوق وانفاق لوطه معني انا هل انه انا عندي اكسي اليوم
14: احتياطي او اضافي ولا كذا
5: اليوم الدروج والا حتى اسانسور كان بيان سور الاسانسور ماهوش باش يخدم لانه نعرفوا شفنا توا الاسانسيرات نتاعهم ماهمش يخدموا والدروج زاد كيف كيف فما حتى واحد مش يقعد لك مالا مرا كبيره تقعد تعرف 55 درجه وهات 55 درجه ماهمش يتحفروا مش يتعمل سور وباش تحفر العباد معناها في وسط الحيط معناها غاديكا وشوف معناها الكوارث اللي باش تكون موجوده والتقسيمه هذه الكل كنا نجموا نتفاداوها بحاجة بسيطة برشا عطيناهم ليزيتود جبنا لهم المهندسين راي العركة عمرها 10 سنين ما هيش من اليوم حبينا نوعيوه
15: في لحظة في لحظة من الزمان اللي مازالت لي نسلك نجموا نخلطوا نصلحوا ما يجب سلاحه
5: نجموا باش نصلح اليوم ولا غدوة حتى كان كملوه بالطريقة نتاعهم لهنا غدوة باش تجي عباد فاهمة وباش تطلعوا قنطرة وكان فما اخلالات صايره اليوم تو الناس كل تتحاسب
15: واضح انا برومو بربي خاصه من تونسير للتوانسه الكل مهمه جدا باش نقول لكم راهو لي تاريف لهنا نتاع الخريف وصلوا الى درجه كونه لا يصدق فما اوفر اكسكلوزيف فيه الا 50% على كل لي ديستيناسيون بريفيري نتاع التونسير لي ريدكسيون هادو ما يوصلوا لل 50% على التاريف اور تاكس بطبيعه الحال نتاع لي بيي نتاعكم اون كلاس ايكونوميك ولا في البزنس الفاكونس انكلوز راهي معناها داخله في العمليه الفاكونس كانت قبل ما يدخلوهاش في لي برومو وانسي كو فو سيرفيس بلوس البيرسوناليزي لا بروميير بيس نتاع الباجاج دو 23 كيلو لا ريزرفاسيون دو سياج لاكسي او بريفيليج سالون بريفيليج في الديبار من تونس قرطاج الفري نتاع السيرفيس تي او زاد كيف كيف تونسير هذوكم اوفير بور شاك اشا دو بي بوندون البروموسيون هذيا عمل لا ريزرفاسيون الى حدود علاش نشديت صحيح باش نقولها لكم الى حدود 9 اكتوبر 2026 مازالت عندنا اليوم غدوه بعد غدوه ونهار 9 اكتوبر والبرمجه نتاع الفواياج نتاعك ملي تشري البي توا في البريود هذية الى حدود 31 مايو 2027 معناها عندك المده اللي تختار بها وقتاش تمشي في الفواياج نتاعك ريزيرفي فيا معناها من خلال الكنال اللي تحب عليه على اختيارك www.3marat.tunisair.com www.3marat.tunisair.com لابليكاسيون موبيل تونسير ثم ال 81 10 77 77 81 10 77 77 ريزيرفي بار تليفون وبعد بور فيناليزي راهو هذا يكون من خلال ان ليان دو بايمون سيكوريزي ريسو

les agences de voyage partenaires ou la modification ou la bichetam l'annulation هذه تكون حسب les conditions tarifaires نتاع l'offre achetée هذه merci هاي les promos هذه تمتعوا بها الى حدود برمي نذكر راهي 9 سبتمبر لكن تبرمج رحلاتك الى حدود نهار 31 مايو 2027. الكتاب حليناه اليوم ان شاء الله يكون نقاش عام نزيدوا نواصلوا فيه وترجع ونثريوا هذا النقاش من اجل مصلحه البلاد ومصلحه التوانسه كل. شكرا لك يعطيك الصحه استاذ ظافر صغيري. شكرا لكم انتم على المتابعه والاهتمام. استحفظوا لي على رواحكم راكم انتم رسمين للبلاد هذيا واستحفظوا على بلادكم راكم مماليها لكم سياح لكم راي فيها احب من احب وكريها من كريها. باي وتحيه تونس.

0: حياتي.
1: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجيل مخدة ليندا ب 9990 في عوض 14990.
2: إمجيل أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة
0: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار إيدات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الحالي وفق بلاغ صادر عن الوزارة، داعية كافة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث أو توسيعة مشاريعهن في الترشح للاستفادة من التمويلات التي يوفر هذا البرنامج عبر التسجيل وتعمير جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وأرفاق كافة الوثائق المطلوبة وإيداع ملفاتهن مستوفاة الشروط والوثائق قبل انتهاء الأجال المحددة حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات. وسيمكن هذا البرنامج الرامي لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية من أحداث 3000 مشروع نسائي بمعدل 600 مشروع كل سنة باعتمادات تقدر ب50 مليون دينار من ميزانية الدولة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن في بلاغ عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بداية من يوم 12 من أكتوبر الحالي وإلى غاية يوم 15 من نفس الشهر، موضحة الهيئة أن مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة تقدم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بمطالب المشاركة منشورة ومتوفرة للعموم على موقعها الإلكتروني الرسمي. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم جراء قصف وأطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، ووفق ما أفادت به مصادر طبية ومحلية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية جددت مدفعية الاحتلال قصف مناطق شرق مدينة غزة بالتزامن مع تواصل نسف ما تبقى من منازل في محيط مفترق شجاعية والمناطق الشرقية لحي التفاح. حلف مكة يصدر بيانا يقضي البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات ونشرها بشكل سريع في أراضي السعودية، مع التأكيد على أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للحلف المكون من السعودية وتركيا وباكستان إثر الهجمات الحوثية. ختاما، القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مدينة وميناء المخا عقب التقدم في منطقة باب المندب ومديرية ذباب، فيما قال المتحدث العسكري باسم أنصار الحوثي إن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية وما يروج له العدو بطولات وهمية. وأضاف أن قواتهم نفذت خلال الساعات الماضية عشرات الضربات استهدفت بها تحشيدات العدو شرق محافظة الجوف، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات.
4: للمزيد من الأخبار،
6: www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: والله نسمع ساعات مسؤولية تربية قومية يبدأوا يبرموا في سلامهم ويوخروا ويقدموا وتحدثوا على التعليم وجودة التعليم في تونس أنا فهمت أني أنا جودة التعليم أحكي عليها وقت اللي المدرسين ما همش كونين بيدونجين تخصوا في البريمير وقت اللي تيد إجباري حتى السنة أولى ابتدائي تيد اللي إنه تتباع وتتشري تعليم وقت اللي تلوع القسم والي بتسعى فقط الإسعاف قالك التعليم اللي معلمين تختوم معملين برشا على الباراسكولير اللي معبين بالأغلاط واللي الوزارة مش مهتمة بيها وما تصلحيش قبل الطبع أنا جودة تعليم وانا باش تستناو شوفوا الإحصائيات متاع الـCBE متاع هيكية أتو تفهموا شو تقول على مستوى التعليم في تونس.
2: عسلامة أنا تلميذة بكالوريا في معهد محمود بكيش ساقف حاب نوصل صوتي اللي احنا 8 ودرجين قدام اللي سيق ويستثروا 8 و5 دقائق و4 دقائق هذيك ساعات حتى أكثر 38 وانا حقي في بييرو دار مع 8 و4 معناتها احنا نطيشوا ناسنا 30 متر قدام اللي سيق نطيشوا ما يهمهمش سنجم يصير البرة على الأقل يحطونا في بيرمانون وبتس أنا عندي الحق أنا جيت 8 و6 دقائق عندي الحق أني ندخل حتى 8 و4 بيروتات أما هما لا يستكروا البيبان الكل وكيف وقف في الباب وقال لهم حلوا لين حم ندخل نقرأ يستكروا في وجدك والعياس يتسمعوا وكل حصيروا محمود مجديش السن.
3: مواطنة جزائرية مقيمة بتونس عندي طفل يقرأ سنة أولى ابتدائي وعندي طفل يقرأ سنة ثالثة ابتدائي من ذوي احتياجات خاصة نهارت الأربعاء 10 تاع الصباح سكرت عليهم القسم معلمة وخرجت مشيت تحلق معناها مع زملائها ولدي صغير أزيك يمشي بالفشفاشة ولدي يطلع فوق الطاولة ينقز يلعب معناها في صغار الكل هذا مش عذر معناها إنه من حقه إذا ماما ما يلعبش هو صغير يطلع فوق الطاولة ينقز فلك خشمه بالدم قام سكر عليه القسم وهما يبكيوا صار في حالة فزع معلمة كي جت وحلت البيت حكم خوه يروج عليه باش يعطيه اللونجة نتاعو معناها ما طاهوش في الساحة والمنقوز ضرب معناها استنجد معناها باش تحل الباب خسرت عليه حتى شيء قالت وطحت وحدك ما عندي ما نعمل لك وخلتها هكاك في دمه حتى معناها هزوا خوه للمديرة وبلغوا المديرة بالرسمي راهو خور راهم ما همش لاهيين بالصغار راهو كيما ينجم يكون طاح من فوق الطاولة كيما ينجم صغير آخر يبزوا بنقص في عينه كيما ينجم يدزوا على شباك كيما ينجم راهو بالرسمي راهو خور صاير أنقذوا صغارنا وإلا إني راني صغاري يعني ما عادش باش ننجم يقرا.
4: ألو جوهر فهم بالله إني ديال هذوما لوزارة التعليم كنت خاصاً لوزارة التعليم كنت راهو الأستاذ معناتها مش كلهم 20% باهين معناتها ولا هو 30% و70% قاعدين معناتها يلزوا في الأولياء معناتها في بسيط معناتها باش يقريوا صغارهم ويعلم بهم ربي معناتها الأولياء كيفاش معناتها في المصروف في كذا في شهريتهم ويزيد يطلبوا عليهم ويزيد يكريوا لبرا ولا في ديارهم فهمتوا وهو ممنوع الشيء هذا ربي يعطينا رقم أخضر باش نعلموا به الأستاذة وهذا اللي دار وزير التعليم ووزارة التعليم فهمت باش يشوفوا حل الأستاذة هذوما فهمت.
5: عسلامة معكم رحمة نحب نبعث كلمة من قلبي الأغلى الناس عندي العيل اللي ديما سندي وظاهري ونحب نقول لهم ربي يخليكم لي وما يحرمنيش من وجودكم في حياتي بابا حفاني يمي منجية وسختو كلمة خاصة لخطيبي فراس الإنسان اللي اخترته ونتمنى ربي يكتب بيناتنا الخير ويجمعنا في الحلال وربي يشملنا على قريب ونحب نشكره على كل لحظة باهية وعلى كل حاجة عملها معايا حتى التفاصيل الصغيرة اللي يمكن هو يشوفها عادية ما بالنسبة لي عندها قيمة كبيرة وزاد نحب نوجه كل التقدير ومحبة لعائلته ونقولهم ربي يديم بيناتنا المحبة والاحترام وإن شاء الله نكون ديما عند حسن ظنكم وتكونوا عائلتنا عائلة واحدة تجمعها المحبة والنية الطيبة ربي يحفظ عائلتي وعائلته ويبارك لنا في خطواتنا الجاية ويكتب لكل واحد فينا الخير وين ما كان وربي يخليكم ليا نحبكم برشا

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى عليه سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم. هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي مخده ليندا ب 9990 في عوض 14990.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: ستوري تايم، كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
6: احكي لي بالديتاج صار.
5: كي ما يبداش عندك احلى بونيس،
6: اسمع كلمني.
5: كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
6: سي با فري، اي بي ودي شقتلو.
5: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو
7: مع لوفر احلى بونوس نتاع وريدو، احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
8: وريدو، طور عالمك.
2: جوهرة
9: دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا فاهم، احنا نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
1: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
2: اول واحد فيه هب اللف
4: جوهره اف ام. بوبليسيتي.
5: عسلامة، get ready with me، بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
6: by the way لازم تكون أريدو.
5: نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار، and guess what،
7: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبي ماي أريدو.
8: أريدو، طور عالمك.
4: جوهرة أفلام
0: بيبليسيتي.
9: Business News.
10: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أكد أن الاستعداد لموسم التمور يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تشمل مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج إلى الخزن والترويج على المستويين الداخلي والخارجي، بما يساهم في تثمين المنتوج وتحسين مردوديته وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. وأشدد خلال إشرافه على اجتماع موسع خصص للنظر في الاستعداد لموسم التمور على أهمية دعم الفلاح وخاصة صغار الفلاحين باعتبارهم الحلقة الأساسية في منظومة التمور، وأكد ضرورة تعزيز قدراتهم ودعم ترويج منتوجاتهم حسب ما جاء في بلاغ للوزارة. كذلك أشار عبيد لأنه الوزارة تعمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، تقوم على مقاربة جديدة للتسويق والترويج وتهدف لتعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهتها. ووضح أنه الخطة هذه ستولي أهمية خاصة للترويج النوعي والموجه حسب خصوصيات الأسواق والطلب الدولي، مع اعتماد الترويج للتمور كمنتوج صحي عوضا عن أساليب الترويج الحالية. وأكد أهمية دور التمثيليات التجارية بالخارج في عملية الترويج واستثمار شبكة العلاقات والأسواق اللي تغطيها للتعريف بالتمور التونسية ومشتقاتها واستكشاف فرص جديدة للتصدير. مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أفادت بأن القطاع الفلاحي بولاية سوسة يساهم في تشغيل 12% من اليد العاملة النشيطة بالجهة، بينما تغطي الأراضي الفلاحية 77% من مساحتها الجملية، حيث تناهز قيمة الإنتاج الفلاحي 430 مليون دينار، أي ما يعادل 5% من إجمالي الإنتاج الفلاحي الوطني. وقدمت المندوبية الجهوية خلال جلسة عمل التأمت بمقر ولاية سوسة حول متابعة وضعية المناطق السقوية بالجهة، قدمت عرض حول وضعية المناطق السقوية تم خلاله تشخيص وضعية مختلف المناطق السقوية وتوزيعها حسب المعتمديات وإبراز مكانتها وأهميتها في المنظومة الفلاحية الجهوية. والمناطق السقوية في سوسة تغطي مساحة 12.353 هكتار، تمثل 8% من المساحة الجملية الصالحة للزراعة بالجهة و3% من جملة المناطق السقوية بالبلاد، وتتوزع بين مناطق سقوية عمومية مهيئة ومناطق سقوية خاصة، كما تم تقديم معطيات حول الموارد المائية الجملية بالولاية واللي تقدر بحوالي 162 مليون متر مكعب، تتوزع بين 50 مليون متر مكعب من المياه السطحية و32 مليون متر مكعب من المياه الجوفية و42 مليون متر مكعب من المياه المحاولة من المحاور الخارجية و37 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة، وهي موارد يتم استغلالها لتأمين مياه الشرب وري المناطق السقوية. لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية صادقت خلال جلستها السادسة لسنة 2026 على عملية استثمار لفائدة مشاريع بولايات بيجة وبنزرت ومدنين بقيمة جملية تقدر ب 17 مليون دينار، وتتوزع هذه الاستثمارات بين تربية الدواجن وزراعات تحت البيوت المحمية وأيضا نشاط الصيد البحري. وفي سياق دعم الباعثين الشبان وتمكينهم من إنجاز مشاريع فلاحية، صادقت اللجنة في الإطار ذاته على إسناد 5 قروض عقارية اقتناء أراضي فلاحية بولاية القسرين تمتد على مساحة جملية تقدر ب 49.9 هكتار وبقيمة جملية في حدود 715.9 ألف دينار. بورصة تونس الأوراق المالية أخفلت معاملات يوم الاثنين على انخفاض طفيف تراجع مؤشرها المرجع تيونانديكس بنسبة 0.09% ليستقر في حدود 18.686 نقطة. واتسمت الجلسة بحجم تداول متواضع حيث بلغ إجمالي المعاملات النقدية 3.9 مليون دينار في نهاية الحصة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 5 أكتوبر ارتفع إلى حدود 1593 مليون دينار حسب آخر المنشورات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 2 أكتوبر في حدود 1551 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ أيضا 5 أكتوبر فانخفضت إلى حدود 23604 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 2 أكتوبر في حدود 23645 مليون دينار أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 92 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات اليوم رغم أن قوة صادرات الخام من المنطقة وسحب مجموعة السبع من مخزونات الطوارئ ساهمت في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجل لخام برنت بنحو 0.04% إلى حدود 100.44 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات اليوم بضغط من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لكن الخسائر ظلت محدودة نظرا لتراجع توقعات أنه يرفع الفيدرالي معدل الفائدة هذا الشهر. وعلى صعيد التداولات تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4% إلى حدود 4122.87 دولار للأوقية كما انخفض سعر العقود الأجل للمعدن الأصفر بنحو 0.2% مسجل 4149.50 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و371 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و996 مليم، الدينار الليبي 464 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و220 مليم.
9: بزنس نيوز جوهرة FM تندنس
5: برعايه عسلامه get ready with me bon plan and guess what
7: مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على ابلي ماي أوريدو.
8: أوريدو طور عالمك.
11: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهران. نتقابلوا مع بعضنا لوقاية هذه ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في تندانس. نحكيوا على جديد أبل اللي قاعدة تحضر في روحها باش تخرج 3 زاباري جدد خاصين بالمنزل الذكي باش يكون الحدث هذا نهار 13 أكتوبر وفقا لتقارير خرجتها بلومبرغ. وبتبيع الخطوة هي توسع بها شركة الأبل الحضور متاحها في سوق الأجهزة المنزلية. شنو ما التشكيلة هي فما الهوم باد جديد نسخة محدثة من الهوم باد ميني إلى جانب جهاز الأبل تي في الجديد مع تركيز واضح على الانتجراسيون تاع الذكاء الاصطناعي والاسيستان تاع أبل سيري في تجربة الاستخدام. نحكي على الهوم باد واللي يعتبر واحد من أبرز المنتوجات اللي يستنوا فيها الفان. هو جهاز للتحكم في المنزل الذكي نلقاو فيه إكران ينجم الحجم نتاعه يكون 6 بوس وهك إذا كانوا 6 بوس ماهوش كبير برشا دونك نجم تحطه على البير ولا نجم حتى تعلقه في الحيط. من المتوقع زادة اللي كانوا باش يعتمد الجهاز على التعرف إلى الوجه والصوت باش يعرف شكون ملا الدار يعرف شكون المستخدم ونجم يحط لك حتى المعلومات المرتبطة بالحساب نتاعك كما جهات الاتصال لميساج الملاحظات وحتى من ليزابليكاسيون بريفيري نتاعك. ويقولوا زادة في التسريبات اللي كانوا أبل باش توفر وضع الزائر لإخفاء البيانات الشخصية وقت اللي يتم استخدام لاباري من جانب أشخاص أخرين وإلا بحضور مالك المنزل ولا مستعمل الهوم باد هذايا. دونك ينجم يعلم الهوم باد ويقول له راه عندنا ضيف اليوم دونك ما تخرجش كل شيء ما تكشفش الأوراق الكل. ومن المنتظر باش يكون فما جيل جديد زاد من الأبل تي في والتصميم باش يكون قريب من الإصدار الحالي لكن مع ميكرو بروسيسور أسرع ويركز على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي. هذا باش يكون أول تحديث للأبل تي في منذ 2022 يعني 4 سنوات ما صار حتى شيء جديد في الأبل تي في. أكيد الناس اللي عندهم الأبل تي في باش يستناو هالميزاجور الجديدة هذه ما همش باش يستناو برشا نهار 13 أكتوبر القادم. هذا شعلنا اليوم بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: عشرة و11 دقيقة على جوهر اف ام، بداية مشوار جديد من كابوتشينو. دونك مرحبا بكم الناس الكل، تترشفوا قهوة الصباح، تركزوا في خدمتكم وتتونسوا ان شاء الله مع ليكيب الكل تيلا 3 سوايع من زمان من توا حتى الماضي ساعة بالاخبار المتابعات والفقرات. عديد المواضيع اليوم باش يتم التطرق لها، مواضيع الساعة، مواضيع مثيرة للجدل وتمس المجتمع التونسي في العمق. كل التفاصيل ان شاء الله تلقوها وتتعرفوا عليها تباعا تيلة مشوارنا بالنسبة لليوم. التحية وصلكم من عند كيب الكل. اليوم ترافقنا سعاد العدويني في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، أهلا وسهلا جيهين الحومة في الإخراج التقني، مرحبا، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. نهير جديد ربي سمعنا فيه الخير إن شاء الله، وإن شاء الله تعديوها نهير مزيان مليان بالأخبار الطيبة، مليان براحة البال، مليان زادة بالتوفيق ونجاح إن شاء الله في مختلف مهامكم. تاريخ اليوم 3/6 أكتوبر 2026.

0: رجعنا لكم من 10:22 دقيقة في كابوتشينو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. لقيت هذه كالعادة أولى الفقرات والمتابعات اللي تكون مباشرة من المنستير مع وليد الجزيري في قديش اليوم.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: قديش اليوم يا وليد؟

0: وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك سناء، اهلا وسهلا بيك. صباح النور جيهان، عبد الحميد، سعاد، الناس كل اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا. طقس جميل،
0: ماشي باليش ان النرجس قليلة تنكرت في هيئة عبد الحميد بالعجوزة اليوم. ماشي باليش،
1: لا خاطر كنت نخدم اني وعبد الحميد، هيك كنت نخدم اني وعبد الحميد
0: هذاك في الزمن الماضي كان وولا.
1: اليوم اليوم اليوم
0: اي كان وولا.
1: باهي اهلا بنرجس.
0: دونك انت نورمالمون اكثر واحد تفهم في العربية تو.
1: على كل مشينا، مرحبا، مشينا للسوق المركزية في المناسير. قبل ما ندخل والله حبيت نسأل على حاجة خليتها ب 800 وقلت علاش غالية، هي السلق والمعدنوس. قالوا لي خاطر مطر مطر، قلت هو توا ثلاثة جماعة ما صابتش المطر، خليني نمشي نسأل عليها. لقيتها ب 800.
0: إي
1: فهمت
0: نورمالمون يرخص شوية، مش يغلى.
1: لا و 800 في شهر أكتوبر بصراحة معناتها نتفكروا ب 300 و 350، وراهو فما الاستعمال راهو حتى حزمة اللفت ب 2000. توا التونسي تعرف الماكلة نتاعو تتبدل وكل بون. على كل ما هذا السلق والمعدنوس ب 800، الطماطم اللي حكينا عليها برشا وب 4 دينارات و 4 دينارات و 500 بدات تنفرج الازمه، والتراجع ملحوظ معناتها ب 2500 موجوده ب 2500 جوده عاليه. السفناريا اللي خليناها 3 دينارات اليوم من 2500 زاده قاعده ترخص شويه. البطاطا هي 2500، القراع بوتوزينة 3 دينارات و 900، القراع الأحمر 1500 للألفين، الفلفل من 2500 حتى للأربع دينارات، معناتها الحار 3 دينارات و 900 تقريبا. هذه هي الغلس كما قلت في ناريا 2500، البصل 1700 لل 1800 مازال غالي شوية. نجم نقولوا في تراجع خاصة في الطماطم، إن شاء الله يقولوا لي حتى التجار الأسبوع القادم تلقاها 1900 و2000 وكل عادي جدا باش ترخص. وسنة كان لاحظت معناتها أزمة طماطم كانت تقعد شهر وشهر ونص تقريبا، أسبوع فقط أسبوع ورجعت عادية جدا.
0: الحمد لله يا وليدي، حاجة باهية
1: حاجة باهية. يقولوا لي حتى في بعض الأماكن الأخرى فما ب 1500 و2000 الطماطم، معناتها صحيح مضروبة شوية لكن تنجم معناتها تقضيها عادي 1500 و2000. نمشيو لسوق الأسماك اليوم، السردينة 4 دينارات، ولو سوق الأسماك اليوم التريليا اللي هي وقتها تو اللي يقول الخريف يقول شهر أكتوبر يقول التريليا، التريليا هنا تصور موجودة ب 3 دينارات 4 دينارات راهو تنجم تشريها 3 دينارات وجودة عالية والإقبال عليها برشا. 3 دينارات 4 دينارات 12 دينار حتى لل 24 دينار. أنت كل قدير وقدر. فما شكون يحب، فما شكون يقول لك تريليا البيضة ما نحبهاش. هي تريليا البيضة بين 3 دينارات و 4 دينارات، تقول لك تريليا الحمراء، تريليا الحمراء 24 دينار.
0: هو والله في المطعم كيف كيف هما هكا ولا إيه؟
1: والله بالفرينة كيف كيف، ما تزيد الفرينة كيف كيف.
0: تقول انت الفرينة هي اللي ترجع المطعم كيف كيف. وفي الاخر الصغار ما يحبوهاش برشا على خاطر فيها شوك جوية وديما خايفين منها والكل. اما حاجة بنينة كمان، حاجة بنينة، صحة وبشفاء للناس اللي تقدر عليها. هاي
1: حاجة بنينة. سكوبري 8 دينارات 800 ل 12 دينار و 800 دورات 22 دينار، القاروس مربي نحكي 26 دينار، كلب حر من 26 دينار ل 32 دينار، السبارس 3 دينارات حتى ل 5 دينارات، اللمبوكا 23 دينار، الغزال 12 دينار و 800، وما شاء الله معناتها بالسلقة الكريفات الشفرات والكريفات موجودة من 18 دينار حتى ل 25 دينار، اللحوم الحمراء العلوش 55 دينار ولو أنه والبقري 46 دينار. نرجع للعلوش في السوق المركزية بالمنسير 55 دينار، لو أن أصحابي وأصدقائي يبعثوا لي في تصور حتى فيديوهات العلوش ب 40 و42 و43 دينار البرة، معناتها في بوحجر في المكنين في قصر هلال.
0: اسمع في المكنين ب 39 دينار و500 بالضبط.
1: أي شو ما حبيش نقولها يعني باش بخاطر يقولوا لي لا ما تصدقوش، ما شفتوا الفيديو 39 دينار بوم، كل واحد يقول لك علوش مش علوش برشني معز يعني ما شفتش بعيني.
0: بعثولي خايب، هو البرشني مش خايب
1: راه. اي بون نقول لك شنو الميزان نتاعو، كان اقل من 20 باهي اكثر من 20، كل واحد وكيفاش يفسر الاسوام هذه نتاع العلوش
0: في السوق المركزي. تلمون تعودنا بالغلاء وليت كي حاجه ترخص نقولوا ليه فيها النا تو.
1: اي وهذا السؤال، علاش ب 55 وعلاش ب 40؟ علاش بيناتهم ب 15 دينار؟
0: صحيح.
1: هذا هو السؤال، هذا هو السؤال، علاش بيناتهم 15 دينار ويقول لا ويقولوا لي في اماكن
0: وحيد لهنا وليد واللي ممكن يشاطروني الراي فيه مستمعينا، يقول لك علوش شارف وعلوش صغير، معناها علوش حليب
1: وعلاش يعني. ايوا علاش ب 60 دينار؟ فما في بعض الاماكن يقولوا لي ب 60 دينار،
0: هذاك المنطريه تري على الاخر.
1: اي تري
0: ضمانات من الجزائر فيدو معناها.
1: اي كما قلت البقري 46 دينار، اللحوم البيضاء قاعدة تتراجع، لكن تتراجع رويدا رويدا، استعملت اللغة العربية عادي، رويدا رويدا رويدا، معناتها سكالوب الأسبوع الفارط خليناها ب 19 بيوم 18 دينار و500، الدجاج الأسبوع الفارط 9 دينارات بيوم 8 دينارات و500، الفخذ نتاع الدجاج مثل الأسبوع الفارط 13 دينار و500، اليوم 11 دينار و500 إلى 12 دينار، الجوانح نتاع الدجاج اللي يقولوا لي فما إقبال عليهم ما يقعدوش 4 دينارات، 4 دينارات و500، الكبدة نتاع الدجاج 14 دينار 15 دينار، شو مازالت الغلة الديلة 6 دينارات و800، التفاح 4 دينارات و500 لستة دينارات، تقريبا العنب بدا يعقب كما نقولوا احنا 7 دينارات و800 لتسعة دينارات، الدلاع لا مش موجود الدلاع، شوف قاعد نشوف البطيخ 1900 تقريبا، هذا هو الموجود، لو انه الاقبال تو اكثر على مثلا الفول 7 دينارات و500، على 6 دينارات و500، على الحمص 7 دينارات و500، 8 دينارات و500، على اللوبيا 6 دينارات لستة دينارات و500 تقريبا، هذا هو الاقبال اكثر، حكينا على الفقوز هذا 2500 3 دينارات تقريبا، هذا هو الموجود، كل شيء متوفر، الاقبال اكثر على اللحوم البيضاء وعلى الاسماك.
0: ان شاء الله نعمه ديما احنا نقولوا يا ربي، ان شاء الله نواصلوا على النسق هذايا في متابعتنا اليوميه لبورصه الاسماك.
1: ولو انه سناء سناء الوالدين سناء، فما ناس يقول لك التوا معناتها الورق الاخضر نحبه، لكن بصراحه بكري مواطن نحكي معاه يقول لي خشمه لفت ب 2000 باش نطيب لفت زوز حزمات سلق 1600 وحكمه ما عدوش 800 قداش جاوا هذوما؟
0: ما نعرفش 10000 وصلنا ولا اقل اقل؟
1: لا لا الاقل اقل تقريبا 5 دينارات، يقول لي واللي اني مع مناول كنت نقضي فيهم ب 2000 و 2000 فرنك بصراحه، يقول لك معناتها حتى باش نطيب لفت الأوراق فقط بخمسة دينارات برشا وبرشا.
0: دونك من خلال جوهرة فام نتوجه بنداء عاجل لكل البياع اللي يبيعوا في الخضر الورقية، رجاء رجاء ما تغليوش علينا الخضر الورقية.
1: اي ما فماش مطر، ما فماش مطر، ما عادي
0: شنو ما فماش مطر عادي معناتها
1: ثلاثة جماعة التالي
0: يولي قلعانهم معناها وجمعانهم أصعب.
1: اي معناتها ثلاثة جماعة التالي كي سألت قالوا لي خاطر مطر ب 800 تو ماهوش ما فما ثلاثة أسابيع المطر ما صبتش.
0: معقول معقول جدا سي وليد، دونك صوتك مسموع أكيد على جوهرة فام وأصوات كل
1: خاطر هو هي الدواء راهو سناء كي تبرد الدنيا الدواء هكا الخضر الورقية راهو
0: يودي وليد شدت صحيح في الخضر الورقيه اليوم بربي لا تحرموه سي وليد من ربطه اللفت ومن ربطه السلق والمعدنوس، عندك الحق وليد برسمي راه اون بلوس هي الخضر الورقيه واساسيه في المطبخ نتاعنا التونسي، واحنا ماذا بينا نحافظوا على الموروث الغذائي اللي عندنا اللي نستعملوا فيه في الخضر الورقيه، خاطر مش الناس الكل تستعمل الخضر الورقيه كما نستعملوها في تونس، راه ساعات فما بلدان اخرى مشرقيه يعني حدهم حد المعدنوس والكلافس مثال هكاهو، معناها ما يعرفوش حاجات اخرى وما يستعملوش برشا حاجات اخرى. شكرا ليك وليد الجزيري، يعطيك الصحة على المتابعة هذه لبورصة الأسعار، احنا متابعتنا بعد شوية في كابوتشينو باش تتواصل ونحكي لكم على حدث كبير يلتئم حاليا في قصر المعارض بالساحل، وأكثر تفاصيل باش تكونوا مع ضيفنا بعد الحلقة.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو، مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، ان شاء الله استمتعتوا بالاجواء التونسيه واكيد مش بعيده برشا اجواءنا على اخر التظاهرات والاحداث اللي باش تكون موجوده في سوسه، واللي اكيد الاجواء هذه زاده باش تعيشنا الطابع التونسي والجو التونسي لكن بلمسه عصريه على الاخر، والتفاصيل مع ضيفنا
1: كابوتشينو. كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
0: حديثنا لقاية هذه هي الدورة الجديدة من معرض دارنا بقصر المعارض بالساحل اللي انطلق من 2 أكتوبر باش يتواصل حتى ل 12 أكتوبر 2026. شنية التفاصيل الأجواء وخصوصا شنية المفاجآت السعيدة اللي تستنى في زوار المعرض هذه؟ يحضر بحضنا سي شكيب العميري اللي هو المدير التجاري للمعرض. صباح النور سي شكيب، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، مرحبا بك سيدي. كل مستمعين جوهرة فهم
0: يعيشك، شكرا لك. دورة جديدة من معرض دارنا، شنو نستنيو فيها الدورة هذه؟
2: والله كل خير، ديجا كلنا تجهزنا للمناسبة هذه، فما نخبة من أعز العارضين اللي هما في مجال صناعة الأثاث، فما أكثر من 80 عارض دونك موجودين في الأجنحة، دونك معرض متميز، فما برشا شواء كلك سوا معناتها في لي صالون في بيوت النوم، في بتعرف أنت لي توندونس توا كلها معناتها تجهزت وحضرت روحها. وإلى جانب التخفيضات ديما بالمناسبة هذه ديما احنا نقدموا تخفيضات باش تتماشى مع القدرة الشرائية نتاع المواطن. نعرفوا احنا توا العائلات كلهم براتيكمون صغيرتنا كل شدوا بلايسهم، وإن شاء الله ربي ينجحهم بالتوفيق ليهم. دونك توا كلها باش ترجع تتفرغ توا اللي باش يجهز واللي باش يعرس واللي باش كذا.
0: فما عطلة قريبة جدا اللي هي العطلة هذه، ولا فيها إقبال برشا على الأفراح والعروسات اللي هي عطلة أكتوبر معناتها الجمعة هذيك.
2: صحيح، بحكم السيزون معناتها تبدلت معاش معروفة وقتاش بيريود العرس، دونك احنا ولينا نعملوا في دورات معناتها متتاليه باش هكاك تتماشى مع رغبه معناتها الزوار، وما يقعدوش يدوروا معناتها من بلاصه لبلاصه،
0: وما يقعدوش يستنيوا في تاريخ واحد بالضبط. ولا موعد واحد معناتها كيما العروسات ولات في كل وقت تصير وكل شيء. زاد كيف كيف نقربوا من مشاغل الاسره التونسيه والكوبلوات بصفه عامه. دونك معرض دارنا هو اسم على مسمى فيه كل مستلزمات الدار،
2: كل مستلزمات الدار،
0: كوجينا، بيت نوم، بيت قعد، بيت صاله، مفروشات، مفروشات، كل شيء،
2: ستائر زرابي، مرقوم تونسي، ديكوراسيون، فهمتي، فما برشا شواء، فهمت، دونك مختلف. وهذاك معناتها كيما نقولوا باش الزائر يلقى كل شيء بحذاه، معناتها ما يقعدش يدور من بلاصه لبلاصه ولا يتنقل من بلاصه لبلاصه، تحت سقف واحد قصر معرض بالساحل. التوقيت مناسب برشا من 11 حتى ل 8. الفضاء كان الدنيا سخونه، الفضاء مكيف، دونك كان الدنيا سخونه، دونك مرحبا بهم في الحالات الكل. دونك وكيما عودنا، راني قلت لك ديجا كيما عودنا الزوار بالمفاجآت، ديما موجوده المفاجآت، ديما نشجعوا
0: نقول ولا تقول
2: إليك كريمة.
0: عجبتني المفاجأة، فما زوز مليان للربح بصراحة، ياسر مزيانة. واحد يمشي يقضي شهور ويعمر داره كما نقولوا، ويكون عنده بروبابيليتي كبيرة برشا انه باش يربح زوز مليان، يربح
2: ديجا المشاركة بسيطة، وما حبيناش نعقدوا الأمور. دونك جيست القصاصة اللي هي نفس التكي الدخول باش يحطوها في الأيرن اللي باش يقاوها في بهو المعرض، بعد احنا نعملوا تيراج إن شاء الله آخر نهار في المعرض. المعرض من 2 حتى ل 12، الكادو مهم، زوز مليان مهمين فهمني، ولا يربحوهم كي يعاونوهم في الشراء حتى قطعة كبيرة. أكيد. خممنا فيهم زادا إذا كان شيخو مثلا قطعة كبيرة كسوا بيت نوم ولا سالون، تعاونوا كمان فهمتني. ومرحبا بالناس الكل، بالحق شوى باش يعجبهم المعرض برشا، كلها معناتها قدمت منتوج ممتاز بالحق كأحدث ما يكون، مع صناعة عصرية بأيدي تونسية، وفما فخامة في طريقة العرض، معناتها بالحق يستهوى كل الزائر.
0: اكيد وزيد هو الاسباس الحقيقه ياسر مزيان، قصر المعارض بالساحل بجانب الملاحه في الساحلين. للناس اللي تحب تعرف الادريس بالضبط، نذكركم بالتوقيت من 11 حتى ل 8 نتاع الليل، والمعرض يتواصل حتى 12 اكتوبر.
2: 12 اكتوبر
0: والمره دي عندك انت زوز ملين، عاود هاي
2: وفما ربح زوز ملين. ان شاء الله يربحها حد يستحقها
0: ان شاء الله،
2: وقلت تربي الربح سهل سهل سهل. دونك تيراج تقعد كان اليد البريئه هي اللي باش تطلع الكادو
0: ان شاء الله ان شاء الله، واللي كتبت له حاجه بيان سور باش تجيها اكيد، خصوصا انه باش تلقاو اول حاجه تصميم عصري باش تكتشفوا لي ديرنيير توندونس في مجال الاثاث، التاثيث، المفروشات، الديكور، هذه الكل باش تكون حاجه ياسر مودرن بالنسبه للكونسيبت نتاع المعرض هذايا. ليسباس اغريابل على الاخر، قصر المعارض بالساحل،
2: فما خبراء زاد معناتها موجودين على عين المكان كي يستشيروهم، ينصحوهم يستشيروهم يربحوهم كمان دونك دي سيرش تيكتو ما معناتها يختاروهم كيفاش باش يزوقوا المنزل نتاعهم وكل شيء ومرحبا بهم.
0: اي شفتوا المرأة التونسية تبدا حايرة سي شكيل تقول لك اني مثال عندي الموبل في اللون هذايا زعما نكمل معاه زربية هكا ونبدل.
2: كلهم خبرات كبيرة ودونك وشوا ممتاز ومعناتها بالحق وما باش يحيروا في الشوا الحقيقة معناتها فاريي برشا ومن الصالون من نسومها 3 ملايين حتى 6 7 ملايين كل واحد قدير وقدر كل واحد كيفاش يحب يدلل روحه الشوا كل موجود وفرنا الدنيا كلها وقال كان باش يجيو بحذانا ان شاء الله في المعرض هكا التوقيت مناسب برشا يجيو في عقله من 11 ل 8 حتى اللي باش يكمل خدمته في عقله بالضبط. يجي ل 8 راح مفتوح المعرض وكما قلت لك في الساحلين بجانب الملاحه لا ادريسه معروفه رقبي موجود في اللافتة الاشهاريه بارتو في في في الساحل ولا في الباج بالي ديكسبوزيسيون الساحل مرحبا بالناس
0: اذا فما اي معلومه ينجموا ياخذوها بالتواصل مباشره انا معك سي شكري سي شكيب العميري شكرا لك يعطيك الصحه المدير التجاري للمعرض يعطيك الصحه احنا مشوارنا يتواصل في كابوتشينو حتى الماضي ساعه بعد شويه متابعتنا باش نحطوا من خلالها الرحال في وجهه جديده ومحتوى جديد خليكم معنا.

0: رجعني لكم في كابوتشينو العشرة 51 دقيقة على موجتنا متابعتنا الثقافية، وما زالت متواصلة مع نسرين علوش في متابعة جديدة لأيام قرطاج الموسيقية. أكثر تفاصيل على العروض وكواليس السهرات والتنشيط اللي قاعد يصير في شارع الحبيب بورقيبة وفي دور العرض اللي موجودة بمدينة الثقافة الشادي القليبي. نسمعوا الأجواء توتسويت مع نسرين.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
2: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM، تتواصل مواكبتنا لليوم الثاني من فعاليات أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. البارح كان ثم لقاء حول مهنة المؤلف الموسيقي للأفلام، واللي كان أغلب الحاضرين فيه من طلبة الموسيقى اللي حبوا يعرفوا كيفاش تتم عملية صناعة موسيقى الأفلام وأهم مرتكزاتها. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع سليم عرجون، مؤلف موسيقى الأفلام وصاحب مشاريع في هذا المجال.
3: أهم نقاط نحكي لنا على البروسيسوس دو ترافاي، معناها كيفاش تخلق موسيقى بتاع أفلام بالكادر نتاعها صحيح. موسيقى الأفلام مش جست أنك تكمبوزي موسيقى للفيلم ولا تحضر موسيقات، مي سي توت أن سويفي اللي تعمل مع المخرج مع البرودكسيون. وهذا اللي حبيت، الحاجة اللي حبيت نركزوا فيها اليوم، أنه راهو سي أن ديبارتمون كامل، أنه راهو فما خدمة اللي تتحضر قبل في بريباراسيون تصير، وفما سويفي يصير من أول البروجي لآخر بروجي باش تخرج الموسيقى تكون عندها حكايتها في وسط الفيلم. وي سي اون سبيسياليتي، ماشي كيما تعمل موسيقى بور لا سين كيما تعمل موسيقى للأفلام، معناها سي اون اوتر ابروش دابوردي الموسيقى. جو ديري لازم اون كونيسونس موزيكال باهية، الحقيقة باهية تكون عندك دي كونيسونس توكا دي باز، ولا عندك تكون اون توش نتاعك بيرسوناليزي حتى كان ماكش قاري موسيقى، مي تو ميتريز لا موسيقى سا سي بيان تا توش. ثاني حاجة كونيسونس بالسينما كبيرة زادة الحقيقة، خاطرك انت تخدم في الدومين تاع السينما تو ماكش تخدم في الدومين تاع الموسيقى، بس ان دومين ديفيرون تاع الموسيقى. لازم تكون عندك ثقافة سينما أي باهية، معناها تفرش برشا فيلم تجي برشا السينما. دونك هذوما حاجتين نحسهم مهمين برشا. وثالث حاجة هي اللي هي حاجة مهمة في كل دومين فني جو ديغي، اللي هي الهيومان، اللي هي كيفاش تتعامل زادا مع الناس، خاطر تخدم في إيكيب كاملة وفي برودكسيون كاملة. دونك كيفاش تتعامل، كيفاش تعرف تتصرف في دي بروجي سينماتوغرافيك. معناها
2: عروض البارح كانت أغلبها تونسية، منها عرض مشترك مع البلجيكا وعرض آخر مع إيطاليا. أمو فالنت هو عرض تونسي إيطالي. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع سارة دويك، عضو الفرقة وعازفة عود.
4: عرض الليلة اسمه أم فيلت، هي بارول أون ألمان، تعني المحيط، l'environnement en général. C'est un projet de Marco Centasso, contrebassiste italien. Et là, on sait qu'il est en Italie, donc notamment le groupe des Andi Amin. C'est un groupe qui a beaucoup de musique différentes. Et là, en fait, j'ai commencé la carrière en Tunis, mais j'ai commencé petite, j'ai commencé petite beaucoup, donc avec le Malouf, la Firqa Al-Qawmiya, la Firqa Al-Watania, la Rachidia. J'ai commencé en Tunis, et après, j'ai commencé en Tunis. بعد خرجت لإيطاليا. دونك أول ما بديت الكارير بروفيسيونيل ديزون برشا بديت في إيطاليا، وتوا أول مرة أون فيت نرجع بعد 5 سنين نعمل أول حفلة في تونس بالبروجي هذا اللي نحبه برشا. دونك فرحانة برشا باش نقابل الجمهور التونسي، وخايفة شوية الحقيقة خاطر ما نعرفش كيفاش باش يخدم نوع الموسيقى هذا، خاطر ماهوش موسيقى ياسر مسموعة في تونس، أما فرحانة برشا. نطمح إني نجيب دوطخ بروجي لتونس من المشاريع الأخرى اللي قاعدة نخدم عليها لبرا وفي إيطاليا وفي بلجيكا، تو خاطرني وليت نسكن في بلجيكا. دونك نطمح إني نجيب أكثر مشاريع لتونس، يكونوا عندي أكثر حفلات في تونس إن شاء الله. هذه بداية الرجوع لتونس.
2: بالنسبة للبرمجة اليوم، مش يكون هناك لقاء حول الذكاء الاصطناعي والموسيقى تهديد أم فرصة، إلى جانب 4 عروض منها 2 عروض تونسية وهي جينو سويت وأباكس أفريكا، وعرض سوري فرنسي بعنوان سراب، إلى جانب عرض جزائري فرنسي تحت عنوان نساء الراي. إلى هنا نصل إلى ختام متابعتنا لليوم الثاني من أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. نلتقي غدا، إلى اللقاء.
1: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.

0: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
1: احكيلي احكيلي بالديتاج صار.
0: كي ما يبداش عندك احلى بونوس.
1: اسمع كلمني كلمني.
0: كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
1: سي با فري. اي بيه ودي ايش قلت له؟
0: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
2: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متى 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
0: اوريدو طور عالمك.
3: جوهره اف ام
4: بوبليسيتي.
5: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. المركز الإعلامي لوزارة الداخلية يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات كتابية وشفهية لانتداب 8 إطارات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك من 5 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبل على الساعة منتصف الليل. وتشمل المناظرة انتداب 3 مهندسين أول في اختصاص الإعلامية أو الاتصالات، و3 محللين في هندسة البرمجيات ونظم المعلومات أو علوم وتحليل البيانات الضخمة، فضلا عن متصرفين في اختصاص المالية أو المحاسبة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تفيد اليوم بأن الحكومة التونسية جددت ثقتها في الجمعية من خلال منحها ترخيصا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مضيفة الجمعية في بلاغ لها أن هذه الطريقة تقوم بالخصوص على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء. ولفتت الجمعية إلى أن هذه الآلية معتمدة في عدد من الدول الأوروبية وتوفر طريقة بسيطة وشفافة للمساهمة في العمل الاجتماعي حسب تقديرها، وشددت على أن هذه العملية تتم دون أي معاليم أو عمولات لفائدة المساحات التجارية المشاركة، حيث يتم تحويل كامل مبالغ التبرعات إلى الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS لتوظيفها في برامج دعم الأطفال، ليمتد هذا الترخيص لمدة 3 أشهر إلى تاريخ 2 جانفي المقبل. جامعة منوبة تحافظ على المرتبة الرابعة بين الجامعات التونسية في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 27 و2000، مسجلة تحسنا في نتيجتها الإجمالية مقارنة بالسنة الماضية. وشمل التصنيف الذي صدر مؤخرا 2297 مؤسسة جامعية من 118 دولة، وسجلت جامعة منوبة 28.22 نقطة مقابل 27.5 نقطة في تصنيف سنة 26 و2000، أي بزيادة ب 0.7 نقطة. ويعود هذا التحسن وفق معطيات الجامعة أساسا إلى ارتفاع مؤشر جودة البحث، لتحتل الجامعة المرتبة 2 وطنيا في هذا المؤشر إلى جانب تحسن مؤشر البيئة البحثية. تشهد اليوم يوما جديدا من التعبئة التلمذية مع استعداد عشرات الآلاف من تلاميذ المدارس الثانوية للتظاهر في نحو 30 مدينة وسط إجراءات أمنية مشددة تتضمن نشر نحو 2000 شرطي في باريس، في ظل حركة احتجاجية تتسم بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات. وجاءت هذه الدعوات مدعومة من النقابات بعد أسابيع من المواجهات أوقعت أكثر من 5000 موقوف و215 جريحا في صفوف التلاميذ، فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات لوضع حد للقمع المفرط. العامة للطيران المدني في السعودية تعلن تعرض مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي جنوب المملكة لاعتداءين استهدفا مرافق المطارين مساء الاثنين.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وانفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: لحظة شوربة على جوهر اف ام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مهما كانت انشغالاتكم لقيت هذيا ومهما كانت وجهتكم لقيت هذيا، نقول لكم ديما مرحبا بكم على جوهر اف ام في كابوتشين، ونكملوا الرونديفو مع بعضنا حتى الماضي ساعه لقيت هذيا، باش نواصلوا في سلسله الحلقات اللي انطلقنا فيها مع اخصائيه التغذيه نادره يعقوب في علاقه بالاكله المتوازنه عند الاطفال.
1: كابوتشينو كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: فيتامين
0: فيتامين فيتامين مع اخصائية التغذية نادرة يعقوب. صباح النور مدام نادرة، اهلا وسهلا.
3: بسيط أنا، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين جوهر الكل.
0: باهي، تحبني نكون أمينة في نقل الرسالة ولا
3: حبة تكون كان أمينة؟
0: فوالا، احنا نحكيو في الأوف، قلت لك مدام شنو اقتراحاتك لليوم؟ قلت لي باش نعشيوهم يا أخي نبيتوهم بالعشاء.
3: والله على صغيراتي
0: بدينا نحكيو عليهم توا، هذايا أسبوع وبدينا من فطور الصباح حتى لفطور نص النهار ولا فطور القايلة. وقيت باش نعملو لفتة ومراجعة لوجبة العشاء المتوازنة كيفاش لازم تكون عند الصغار.
3: في بالك سنة أنت نقول صغيراتي ولا صغيراتي، من توا صغيراتي ولا كبيرات، من 2000 و 2002 وين قاعدة نغذي فيهم ونغذي فيهم كلمة تقال، معناتها نوعي فيهم، فهمتني؟ وش نرجع توا نزيد باش نتكلموا على النوريسون إن شاء الله، على المرأة الحامل، على المرأة المرضعة، وكيفاش نمشيو بالعشرة وكل هذاك وكل الفائدة. فك الصغيرات، التغذية السليمة للصغير هي اللي تعطينا إنسان أديولت كبير متوازن غذائيا وصحيا من غير ما تخمم، باش تنسي صغيرك باش مش تلقى غدوره. صحيح الانتوراج وكل يأثر، أما لا، الباز هو شنو، علاش ربيته هو صغير في تغذيته السليمة إن شاء الله. احنا توا تحدثنا على الوجبات الكل، من فطور الصباح للمجة الغير لازمة في العشرة، للغداء، للمجة العشية اللي هي لازمة، اما قلنا على مكوناتها نوصل لها شيء. في بالك في وقت القراية الوجبة الوحيدة اللي يتلموا فيها العائلة كاملة وياخذوا وقتهم، حتى الفطور الصباح قد ما

0: راهو مكوناته كيما الغداء بالضبط. ما فماش اي نتعشى اللي يجي الشاتيج انا فيه عشاء خفيف هو خفيف.
1: مدام نادرة فما مقولة معناها شعبية تقول لك افطر فطور الملوك وتغدى غداء الأمراء وتعشى عشاء الفقراء.
0: لا مش صحيح. لا مش صحيح. مش صحيح.
1: نحيوها مستمعينا هذه ما عادش
0: بالضبط مش صحيح. وخاصة خاصة خاصة على خاطر لا فطرنا فطور ملوك ولا
1: ولا أمراء.
0: لا غداء أمراء. أنا مونجي نابورت كوا من بين ظفرين معناتها الصغيرة لا حطيتو له كلاه فهمتني تحدثنا فيه الموضوع هذا. العشاء مش نتلموا فيه الناس الكل ولا الأم نورمالمون عندها شوية وقت باش على الغالب معناتها مش تحاول تنزل على روحها شوية ومش طيب مش طيب وقتها هما خليتهم يطيبوا العشاء ويخليوا له الغداء.
1: وهذا هو المعمول به معناها تلقى
0: هذاك هو المعمول به
1: احنا تو فطور غدوه زيد
0: بالضبط. احنا راهو كي نتكلموا ماذا بينا بياسين نتكلموا علميا لكن نتكلموا شنو قاعد تصير في في في المنزل التونسي معناتها زيد نعرفوا العائله التونسيه هذا هو اللي يهمنا اكثر حاجه في البراتيك شنو قاعد يصير. تو احنا مش نتعشاو احنا الحاجات الغذائيه شنو هي بصفه عامه الساعه يلزم يكون مورد فما مورد تاع بروتينات اللي قلنا الزهوم الدجاج والحوت واللحم مورد نتاع زيوت مورد نتاع خضر فيتامينات املاح معدنيه و و و وكذلك يكون طيب بزيت مره بينا زيت زيتونه. باهي هو العشاء تقريبا احنا ما قلنا المره الاخرى على اللمجه تقريبا 5-10% العشاء راهو يمثل تقريبا من 30-35% من الحاجيات الغذائيه مش شويه راه. صحيح الغداء مثلا اكثر 40% لكن والله احنا قاعدين نوصلوا لهم 40% هو الغداء من 35-40% والعشاء من 30-35% معناتها الديفرنس الفرق مش بعيد ياسر حتى في المطلق حتى عند الكاهل مش برشا راهو مش برشا وحتى كان مش نقصوا حاجات طفيفه هنا في العشاء اني ماذا بيا ما نقصوش فينا هو اللي مش يكون متكون اكثر وفيها اكثر عناصر غذائيه حتى من الغداء. معناتها يلزم يكون الخضر موجودة على خاطر برشا برشا برشا برشا صغيراتنا ما تلاوش الخضر في وقت الغداء ما تلاوش دونك شكون شو معناتها خضر؟ مثالش انت كي جيتي ربة البيت حضر شوية خضرة نية وحطها على الطاولة انت ما تجيت وصلت الدار ما نعرفش اني ستة ستة ونص شو نقول ما نعرفش نقولوا في المعدل بين الخمسة والستة نقولوا في المعدل بين الخمسة والستة دونك أول ما تعمل أول ما تدخل حضر شوية خضر نية تحطها على الطاولة فماش ما نربحوا بها شويه الياف شويه فيتامينات شويه ملح معدني ومش تبدا تحضر فيه في عشاك. العشاء مش يكون فيه نوع من انواع العجائن. نجم يكون الكسكسي المقرونه الروز كذلك ينجم يكون الخبز المرقه وغيرها خاطر هما اكثر تنفوس الجمعه الحقيقه يطيبوا مرقه باش يخليوا منها الغدو. راني نتفاهمكم نعرف لكن انت كي طيبت الخبز وباش حتى اكل الثقافه نتاع ماكله الخبز تنقص برشا حاول على قدر جهدك المرقه اللي مش تطيبها حط فيها شويه بقول. اش معناتها بقول؟ مثلا مرقه لوبيا مثلا مرقه الحمص المرمس مرقه العدس الكل هذا لازم تخمم انت كي طيبت مرقه فيها بقول راك كانك عملت شطر عجين وشطر يتكمل يتاكل بالخبز عاونت صغيرك وعاونت روحك باش تكون الماكله تنجم تخليها الغدوه كما قلنا احنا لازمنا ديما نعطيو الحلول ومام طون تكون ماكله متوازنه. بون مش طيب كسكسي او مقرونه او روز ساعات مش طيب هذاك يا حبذا يا حبذا ديما راني نحب شويه بشويه ننقص من استهلاك الخبز المفرط عند التونسي لا اكثر ولا اقل نحب الثقافه هذه بشويه بشويه الاستهلاك المفرط للخبز ينقص وينجم ينقص راه ينجم ينقص. طيب ناشي اكل المرق يلزم فما بروتينات الحقيقه صغيراتنا خاصه في الليل راهو يلزم مورد الدجاج حوت كان نجمنا شويه لحم ما فماش العظيمه يلزم ناكدوا على وجود البروتينات في الليل ويلزم الام تثبت على هو صغير هكلا ما نحبش هكا الترصيب وكول وما تاكلش على خاطر في النهار اون باسيور له كلا لا في الروضه ولا في الدار ولا في المدرسه ما راتش عينها الام ما شافتش كلا ولا ما كلاش او موا في الليل نوجدوا نوع من البروتينات ونعاود نقول اكل الحمص والفول واللوبيا الفول ايش بيه نجم نطيبوا تبخه بالفول راهو عادي معها عظيمه ولا العدس راهو زاده صحيح مورد من انواع يعطي الطاقه معناتها بالحريرات نقولوا احنا نوع من انواع النشويات لكنه فيه برشا بروتينات نباتيه وتعاوني برشا دونك هذوما البقول اللي حطيناهم عاونوني من ناحيه البروتينات وكذلك نقصوا لي من استهلاك الخبز هذا دوبلومون حاجه باهيه برشا دونك علاش لا نجمو نعاونو به واحدة باهي كان خدا صغير الخضره النيه ما تبداش في الليل وانت ما كليت شيء وكل شويه خضره طايبه مش لازم راهو الخضره النيه تعوض الخضره الطايبه وخير من الخضره الطايبه من ناحيه الفاعليه نتاع الالياف من ناحية

0: الموت فيتامينات واملاح معدنيه خاطر عمليه الطبخ مش تقضي على الفيتامينات والاملاح المعدنيه خاصه على الفيتامينات وكذلك تقضي على الفاعليه نتاع الالياف دونك علاش والصغير بصفه عامه سبحان الله ما يحبش الخضره الطايبه ما يحبش تقول لي هاني حطيت البطاطا بطاطا ساعه نحاها راهي مش خضره طايبه مش نحاها ما تحطهاش احسبها عجين ما قلتش فماش نستعمل البطاطا علاش اما راهي مورد نتاع عجين وشويه بروتينات تسمى بروتينات نباتيه اما مش مورد نتاع خضر عمرها ما كانت البطاطا نعوضوا بها الخضر حطيت لوي اما اخر حسابك لا يجي
1: معناها سفناريا
0: سفناريا شويه بصل شويه قرع كل فصل وفصله كل فصل وفصل البتنجان القرع بجميع انواعه كما قلنا كل هذوما كل انواع ديجا السناري كي نحكيو عليها
1: الحق مدام المجموعه اللي تحكي فيها هذه الكل فيها نفور من عند الاطفال
0: نفور لا ما يحبوهاش هي ما يتمسات شويه سناء وما يحبوهاش حتى كيف يراوها فوق الصحن ما تزين لهمش الصحن ما يسالش اوقاتهم خضره نيه انت حطيت على الطاوله دخلت حطيت على الطاوله شويه سفناريه ما خصوصا قطاع شويه فقوس ورقات خس الا فما نعاود نقول كل وقت وقته دونك يزيك هو مش لازم راهو مش لازم تعطيه الخضره الطايبه ما يحبهاش ما يحبهاش مش لازم مش زايد توا هذاك فهمتني اكل اخ وش بكم كليتي شو خضره تكون نافع زايد خذ الخضره النيه وفاء باهي دونك إن فوا عطينا توا عطينا مورد البروتينات عطينا مورد العجائن عطينا مورد الفيتامينات والاملاح المعدنيه ومورد الالياف إيش مش يقعد؟ مش يقعد مش تكمل له كعيبة غلة عادي جدا أي عندك نوع متاع غلة تنجم تعطيه كعيبة الغلة في بعض الأحيان ما عندكش الغلة نظرا للغلة متاعها ما عندكش أو ما يحبش الغلة ما تقلقش روحك الخضرة تتالي في اللول زاد كذلك تعود الغلة
1: ومش ضروري معناها نتعديه
0: مش ضروري
1: ديجا ديسير ما عندكش فكرة قديش معناها ولا غالي معناها
0: غالي غالي مش ضروري به هو زاد فما حل اخر مش ضروري خاصه كي الخضره كان صغيرك حسيته نهارتها ما كلاش حليب ومشتقاته بكل الصباح تعرفت على كاس الحليب وما خذاش كعبه الياغورت رجعت لك اللي عطيتها له للروضه تنجم تعطيها له هي كوم ديسير كعبه الياغورت نتاع او قطعه نتاع جبن هنا مورد كالسيوم مورد بروتينات وتقريبا درنا على المجموعات الغذائيه الكل
1: واضح واضح
0: بالنسبه للحلو هو راهو كمجموعه غذائيه مش لازمه والحلو ما عندوش بقعه في الليل والحلو هانك عاد تعطي فيه هذا احنا تو قاعدين نتعاركوا على الحلو قاعدين ناخذوا فيه في اللمجه وين وين وفي كل وقت دونك اني مراش الواه تعطي فيه في حاجه حلوه في الليل ما فيهاش ما عندهاش حتى بقعة ما عندهاش حتى كان عملت جاتو عملت حاجة خليها له الغدوة الصباح خليها له لمجة العشية عملته في الدار انت دونك
1: فقط سؤال اخير دونك مدام نادرة لهنا هل صحيح المتداول انه كي تعطي صغيرك الحلو في الليل هذاك ينجم يطير عليه النوم يزدوا ويزيدوا في النشاط والحركة صحيح هذايا
0: هو باش تقول يزيدوا في النشاط بالعكس يعني يقول يزيدوا في الخمول الا انه مش يتعب البدن برشا الانسولين هذا مش يعاود يطلع في بصفه فجائيه مش يتعب البدن برشا وما عنده حتى علاقه ما عندوش هي طاقه في الاخر تقعد طاقه شو طاقه سريعه جات فيسع معناتها الانسولين مش هي اللي خلته فايق ولا خلته ما ينجل لا مش هذا اما ما عندهاش حتى بقعه في ماكلتنا زايده للضعيف والسمين زايده ما معناتها هنا اعطيته مورد نتاع حريرات فارغه يعني دي مش نقول حلو راهو مورد حريرات فارغه شمعتها فارغه معناتها حريرات من غير حتى منفعه غذائيه واحنا عندنا الاشكال اللي هو في النهار عنده الفرصه برشا بشكل حلو مش احنا نعطيوه او غيرنا يعطيه كما قلت لك في اللومج وفين دونك في الليل لا
1: واضح جدا عملنا جولتنا كاملة مع ثلاثة وجبات وكيفاش يلزمها تكون عند الأطفال إن شاء الله في المرات الجاية نعملوا لفتة زيدة للكهول زيدة علاش
0: بيان سور
1: يقول لك ميسالش نحي من روحي ونعطي لصغيري وما يتلفتوش لرواحهم
0: خاصة المرأة أني أول ما نبدأ أنت توا هكا تحدثت لي سناء احنا مش نبداو أني قلت لك في أول الحصة على أساس المرأة المرضع والمرأة الحامل أول ما نبداو بغذاء المرأة المرة الجاية نعملوه غذاء المرأة اللي هي مش تولي مرضع أو تولي حامل أو حتى المرأة العادية هي الاساس راهو نتاع الدار في هي خاطر هي قاعده تخدم اكثر وتقضي اكثر ما عادش الراجل ولات المراه راهي المراه اللي تعبه اكثر
1: لفته زاده صغيره ما يسالش للرجال باش ما يتغشوش علينا شكرا ليك مدام نيدرا يعقوب اخصائيه التغذيه كانت هذه تفاصيل وجبه العشاء كيفاش يلزمها تكون من الناحيه الصحيه المتوازنه والسليمه عند الاطفال ترجعوا للفيديو تابعوه اختي واختي وتحاولوا انكم تطبقوا قدر المستطاع كل النصائح اللي قدمتها لنا مدام نيدرا يعقوب اللي هي تجربه قديش من عام بطبيعه في المجال هذايا
2: فاسبوك نهار 3 من 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس بالدنيا وما فيها
1: برعايه
2: تحب ما احسن تعدى المخيط استعمل لابلي ماي اريدو اقضي جاري وتمتع باقوى الزوق

0: على جوهر اف ام. وصلنا للتوقيت هذا على 11:31 دقيقه وقيد باش نهزوا باجاجنا كيما نقولوا زيدنا وزويدنا. وجدنا تكون مدينه الشارقه في ملتقى الشارقه للخط مع زميلنا ومراسلنا على عين المكان غازي خليل في متابعه يوميه للتظاهره هذه تحت شعار ميزان.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: مرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات ملتقى الشارقة للخط في الدورة 12 من 7 أكتوبر ل 15 نوفمبر 2026 هنا في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. البارح كنا حاضرين في المؤتمر الصحفي الخاص بالملتقى واللي تعمل في دائرة الثقافة. حضور سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة وسعادة إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية ومدير الملتقى وعدد من الفنانين والصحفيين. القصير في كلمته الافتتاحية أكد أنه دعم حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي ساهم في إعادة الخط العربي للمشهد العالمي انطلاقا من إيمانه بقيمته الفنية والتاريخية وقدرته على مواكبة التحولات الجمالية من غير ما يفقد أصالته. برنامج متنوع يجمع بين المعارض والندوات والورشات والمحاضرات والتجارب البصرية يقعد أكثر من 45 يوم. أعطى تفاصيلهم الكل مدير إدارة الشؤون الثقافية. 93 فعالية متنوعة تنظمها دائرة الثقافة بالتعاون مع أكثر من 20 جهة ثقافية وأكاديمية فنية منها بيت الحكمة، الجامعة القاسمية، جامعة الفنون في الشارقة، هيئة الشارقة للمتاحف، جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، اتحاد المصورين العرب وغيرها. 26 معرض في الخطوط الأصيلة والمعاصرة مشاركة 272 فنان من برشا دول عربية وأجنبية من بينها دولة الإمارات والكويت والسعودية والأردن والعراق والمغرب وسوريا ولبنان ومصر والبحرين وسلطنة عمان وليبيا واليمن وتونس. مشاركات أجنبية زادة من إيطاليا، تاجكستان، الهند، السويد، الصين، كندا، باكستان، ماليزيا، ألمانيا، تركيا وأندونيسيا باش يقدموا المشاركين 681 عمل خطي وفني معروضين في عدد من المواقع الثقافية والفنية في الشارقة منها متحف الشارقة للخط، جمعية الإمارات للفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بيوت الخطاطين، مركز الشارقة للفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية وغيرها من المواقع. البرنامج فيه 61 ورشة فنية فرصة للتعرف على تقنيات الخط العربي وأنواعه وممارساته المختلفة. 3 محاضرات تسلط الضوء على مستجدات الخط العربي وقضاياه وتجلياته المعاصرة. أما الندوة الدولية باش تكون في بيت الحكمة يشارك فيها عدد من الباحثين والفنانين والأكاديميين من العالم العربي وخارجه عنوانها الخط العربي بين الأصالة والريادة. إبراهيم القصير أعطى فكرة زادة عن الخطاطين 3 اللي باش يتم تكريمهم في الملتقى واللي هما علي الحمادي من الإمارات، خليفة الشيمي من مصر وبالعيد حميدي من المغرب. تلاقينا مع الخطاط الإماراتي علي الحمادي حكي لنا على تجاربه ومشاركته في الملتقى. نسمعوها شنو قال لنا.
3: شكرا جزيلا في البداية على هذه الاستضافة الجميلة. معكم الخطاط الإماراتي علي الحمادي، مكرم في الدورة الحالية من ملتقى الشارقة للخط وأيضا مشارك بالدورة الحالية.
2: أول حاجة نسألوك على تكريمك، شنو يعني لك التكريم هذا؟
3: طبعا هذا التكريم جاء نتيجة جهود امتدت إلى أكثر من 20 سنة في مجال الخط العربي والأبحاث. يعني كرست حياتي لخدمة الخط العربي ليس فقط بدراسة الخط وإنما بنشر الخط العربي عن طريق برامج خاصة في التلفزيون أو عن طريق الإذاعة أو عن طريق المجلات أو عن طريق إقامة الدورات والمحاضرات في المحافل والجامعات. كانت تلك الجهود جاءت بهذا التكريم اللي حقيقة تفاجأت فيه من قبل المسؤولين بدائرة الثقافة في الشارقة حينما جاء اتصال باختياري أحد الشخصيات المكرمة. سعدت كثيرا طبعا بهذا الاختيار، وعرفت أني أنا كنت أسير في الطريق الصحيح في خدمة الحرف العربي ونشر ثقافة الخط العربي.
2: تكريم، هذا تشريف وتكليف في نفس الوقت.
3: نعم، هذه طبعا ليس فقط يعني مجرد تكريم، إنما هذه مسؤولية وضعت فيها ويجب أن أتحملها، أي بمعنى أني أنا أستمر أيضا في دعم الخط العربي وثقافة الخط العربي. من خلال طبعا أنا أطلقت مجموعة من المبادرات في المجتمع للخط العربي. عادة الخط العربي يؤخذ من أعمار معينة لناس معينين، ولكن مبادراتي كانت لدراسة تدريس الخط العربي حتى لأصحاب الهمم أو كما نقول المعاقين، حتى أيضا لكبار السن. أيضا هذه مبادرات لتعريف أيضا بالخط العربي. هذا يعني وضعني في مسؤولية كبيرة أني أنا أزيد من جرعة ودفع نشر ثقافة الخط العربي في المجتمع المحلي بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام.
2: أستاذ علي، أنت درست الخط العربي في الشارقة.
3: صحيح، أنا درست قبل دراسة الخط العربي في الشارقة كانت لي جهود دراسة ارتجالية يعني درست بالحب
2: بالشغف.
3: نعم، ولكن دائما نقول أن الطالب اللي يدرس الخط لازم أن يكون يعني ينتسب إلى مؤسسة متعلقة بالخط العربي أو أستاذ يشرف على تدريسه. لا أنكر أن بداياتي مع الخط العربي كان فيها أخطاء، كوني أنا معتمد على نفسي بشكل شخصي، بالاعتماد على الكراسات، بالاعتماد على الرؤية البصرية فقط دون وجود أستاذ. ولكن لما التحقت بعدين تقريبا في 2007 أو قبل 2006 بعدة مراكز، من ضمنها طبعا مركز الشارقة لفن الخط العربي مع كبار الأساتذة، بدأت الآن في تصحيح الأمور في وضع الميزان الصحيح للحرف العربي، مسلك صحيح بالنسبة لدراسة الخط العربي واستخدام الحروف الخاصة أو الأدوات الخاصة كالقصب والحبر والآر. في الماضي كانت دراستي تعتمد فقط على الخط الكوفي، والخط الكوفي هو خط هندسي بالاعتماد على الأدوات الهندسية، ولكن مع التحاقي بمركز الشارقة الخط العربي وقبلها أيضا التحقت بمركز الفنون في مدينة كلباء التابعة للشارقة أيضا، وأيضا هناك مركز الخط العربي، قمت أيضا بعدها بتعلم استخدام القصب والورق والحبر، وانطلق بعد ذلك في دراسة الخط.
2: آخر سؤال، الأعمال اللي تشارك بها في ملتقى الشارقة للخط.
3: نعم، أعمالي في الخط العربي ومشاركاتي ثلاثة أقسام. القسم الأول مجموعة من الأعمال الفنية والخطية ب14 عمل من عدة اتجاهات. الثاني هو مجموعة من المصاحف القيمة والنادرة والتاريخية اللي عمرها أكثر من 600-700 سنة لكبار الخطاطين وخاصة في الدولة العثمانية، أيضا أعرضها للجمهور للتعرف عليها. وأخيرا وليس آخرا، مجموعة من المقتنيات الخاصة بالخطاطين. الحمد لله أنا عندي متحف خاص في الخط العربي، وفي مجموعة من أدوات الخط العربي من محابر وأقلام وأوراق تاريخية يتعرف عليها إن شاء الله الجمهور في هذه الدورة.
2: مخطط المصري خليفة الشيمي حكي لنا زاد على مسيرة أكثر من 50 سنة مع الخط العربي والمشاركة بتاعه. نسمعوا شنو قال.
4: أهلا وسهلا، عايشك أستاذي.
2: لك تكلم تونسي، عايشك.
4: نعم، أنا أحب تونس وأحب الثقافة وشعب مثقف وسميع ومتذوق للفنون بكافة أنواعها.
2: يعيشك، ربي يخليك. شكرا لك مشاركتك في ملتقى الشارقة للخط. أولا التكريم قبل كل شيء، شنو يعني لك التكريم هذا بالنسبة لك وبعد المسيرة الطويلة هذه كلها؟
4: هو في الواقع تكريم للفنان هو تتويج لمسيرة وتتويج لنجاح، وهي يعني تعتبر ثمرة نجاح للفنان. أنا الحمد لله تشرفت بتكريمي في ملتقى القاهرة الخط العربي الأول، وملتقى القاهرة أيضا الخط العربي الثاني، ومؤخرا تم تكريمي في مهرجان الموسيقى العربية في مصر الدورة 32، الدورة الأخيرة، وتشرفت بهذا التكريم من حضرة صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. فهذا يعتبر تتويج لمسيرة تجارب ودراسة وبحث استمرت لأكثر من 50 أو 60 عام. يعني
2: وإحنا في زمن التكنولوجيا وإحنا في زمن الذكاء الاصطناعي، والشارقة تعتني بالخط العربي وتعطيه قيمته الحقيقية وتخليه ديما في المكانة العالمية.
4: صحيح، هو الشارقة، يعني أنا عايش في الشارقة من أكثر من 50 سنة، ودائما هي في تطور وفي بحث وفي تطوير كامل للثقافة، وهي حصلت على العاصمة الإسلامية والعاصمة الثقافية، يعني العاصمة الثقافية سنة 98، وأيضا العاصمة الإسلامية، وهذا كله يأتي بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور محمد السلطان بن محمد القاسمي، دائما يضع كل همه إلى الثقافة والتعليم والعلم وما إلى ذلك.
2: عندك تكريم، لكن عندك معرض خاص، شنو حطيت في المعرض، شنو حضرت للمعرض هذا؟
4: التكريم أنا قدمت في الأعمال الكلاسيكية، لأني حصلت على أعلى الإجازات في الخطوط العربية، الثلث والنسخ والديواني والرقعة والنسخ التعليق، والخطوط اللاتينية أيضا بكافة أنواعها، والخطوط العثمانية أيضا. لكن في هذا المعرض قدمت مزيج من الأعمال الثلث، وقدمت أيضا الحرفية لأني متخصص في الفنون التشكيلية أيضا بالنسبة للحرفية، إدخال الخط العربي ومزجه باللون ليعطينا لوحة حرفية متميزة. والحمد لله أنا يعني حصلت أيضا على جوائز عالمية وجوائز دولية كثيرة بالنسبة لهذه الحرفية العربية.
2: مستقبل الخط العربي في العالم العربي كيف تشوفه؟
4: مستقبل الخط العربي في تطور دائم، وهو يكفينا شرف أنه خط القرآن الكريم ولغة القرآن الكريم، وهذا كنز من الكنوز التي نعتز بها ونتشرف أن نحافظ على هذا الإرث العظيم.
2: شكرا لك.
4: شكرا. شكرا.
2: غدوة في ساحة الخط الافتتاح الرسمي للملتقى، وين باش تتنظم معرض للمكرمين، المعرض العام ومعرض أسرتي جنتي. التفاصيل باش تعرفوها معنا في نشرة غدوة مالا. أما ما تنساوش تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawrafm.net، ولا على كونت بتاعنا على السوشيال ميديا jawrafm فيسبوك وانستغرام. ما بقى لي كان نقولكم حتى لين نلقاكم، ردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل، تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
5: انت تحط مكياج على زمانكم؟

0: متابعتنا واخواننا تتواصل على جوهر فيم بنت البلد محلاها، واكيد برشا يحبوا الجون غذية متاع الموسيقى والاغاني اللي قاعده تلقى في رويج كبير الحقيقه في اوساط الشباب. هاو كنحاولوا نرضيو الاذواق الكل، واحنا لقيت هذيا ماحناش نبعدوا عليهم الشباب هذوما، ونحكيو تحديدا على طلبه لونسي اللي هي المدرسه الوطنيه لعلوم الاعلاميه، وباش ناخذوا اكثر تفاصيل على تظاهره روبكاب 9.0 مع بسام بركه ووئام بوجليده اللي سعداء جدا باستقبالهم وهم حاضرين بحضنا في استوديو جوهر اف ام بالبحيره. نقولوا لها صباح النور وئام، اهلا وسهلا.
1: عسلامة، اهلا وسهلا،
0: مرحبا بك يا وئام، نورتنا يا لله. بسام بركه، اهلا وسهلا يا بسام.
2: عسلامة، ميرسي على الاستضافه.
0: مرحبا بك،
2: نحب نحيي مستمعي جوهر اف ام بالمناسبه.
0: يعيشك يا بسام، شكرا ليك. خلينا نبداو مع وئام، وانتوما زوز طلبه اليوم تلتحقوا بينا في استوديواتنا تمثلوا الجمعيه نتاعكم، دونك لو كان تعطينا اكثر تفاصيل يا وئام على الاسوسياسيون روبوتيك اللي موجوده في لونسي، شنو النشاط نتاعها وشنو الدور نتاعها في وسط الاوساط الطلابيه بصفه عامه.
1: باهي، اول حاجه نحب نشكركم على الاستضافه نتاعكم، ونحيي كل مستمعي جوهره فام. انا وئام ممبر في الاسوسياسيون روبوتيك اونسي، وجيت اليوم باش نعرف بالاسوسياسيون نتاعنا. اون فيت الحكايه الكل بدات عام 2006 وقت اللي فما ديزيتيديون من لونسي مغرومين بالروبوتيك، دونك اقترحوا علاش لا ما يعملوش ان كلوب يطوروا فيه المهارات نتاعهم. وبشويه بشويه عام 2018 تبدل من تيتر كلوب لتيتر اسوسياسيون، واللي البيوت اسونسييل نتاعها انه تجذب لي ستوديون العالم الابتكار والابداع.
0: باه، معناها يقول قايل انتم يعني موجودين في المدرسه الوطنيه لعلوم الاعلاميه، دونك توظفوا مكتسباتكم والمهارات نتاعكم في الاعلاميه لصنع الروبوات والروبوتيك بصفه عامه، هكا ولا؟
1: اي صحيح. في الاسوسياسيون تاعنا نخدموا على 4 اكس و 3 بول. بالنسبه للاكس عندنا اكس فورماسيون، واللي هو نكونوا حريصين انه نوفروا تكوين للي زيتيديون مش بركه في الروبوتيك اما زادة في الانفورماتيك، بويسك احنا نخدموا بالاي اي اللي هي الذكاء الاصطناعي، بالديفلوبمون وماشين ليرنينغ. عندنا زادة اكس كومبيتيسيون، اللي هو يا اما ننظموا كومبيتيسيون داخل المؤسسه نتاعنا والا نمشيو نكومبيتيو ونتنافسوا في دي انستيتي اخرين وفي كامل تراب الجمهوريه ونربحوا دي بري. زاده عندنا اكس اللي هو ايرونوتيك، اللي هو كل ما يخص مجال الطيران، وهو دومين يستهوي برشا عباد. هذاك علاش نعملوا فورماسيون للي زيتيديون في الايرونوتيك في الايروديناميك، وباش يتمكنوا من الكونسيبسيون وفابريكاسيون دي درون ودو بلانير. ديجا الفو مونسيوني في الكادر هذا اللي لي زيتيديون في لونسي تمكنوا الحمد لله من صنع الدرون يتحكموا فيه عن بعد، واللي هو يعتبر ان فريكس بلوا بالنسبه لينا. واخر حاجة عندنا أكس إيفونمون نونسييل، هو اللي لاهي بالإيفونمون والكل، كيلك سوا إيفونمون في وسط اللونسي وهم برشا، مثلا عندنا البوت كامب، عندنا الروبو داي، وأكبر وأبرز إيفونمون لينا هو الروبو كاب اللي هو باش يكون لي 11 أكتوبر إن شاء الله دون سا نوفيام إديسيون، وباش يحكي لكم عليه بسام.
0: باهي، أوكي، نسمعوا بسام باش يزيد يعطينا أكثر تفاصيل على الدورة التاسعة من الروبو كاب هذايا في لونسي. بسام، شنو هي التفاصيل اللي تنجم تقدمها للشباب اللي كيفك والطلبه اللي يسمعوا فيك؟
2: عسلامة، قبل كل شيء نحب نقدم روحي، بسام بركه، ممبر من الاسوسياسيون روبوتيك اونسي اي ليف انجينيور اونسي. شنو هي روبوكاب؟ روبوكاب هي كومبيتيسيون روبوتيك، سنة ليديسيون التاسعة. كل عام نختاروا تيماتيك معين، الهدف نتاعو توعوي على باز، معناها مش جست كومبيتيسيون روبوتيك. سنة كان الاختيار تيماتيك ايكوفيرس، معناها اللي منركزوا أكثر على الناتور والمخاطر نتاعها، كما قاعدين نراو اليوم في البوليسيون اللي قاعدة تصير في جابس والحرائق اللي ولينا نسمعوا بها كل صيف في الغابات، هذوما الكل ديزانديكاسيون راهو الطبيعة ولات في خطر، واللي لازم بالحق نوقفوا شيء هذا مش ما يصيرش معناها. ولنا يجي دور التكنولوجي في انه تعاون الانسان انه يسولفي البروبليمات هذوما، دونك حاولنا نتجريو ال ال ال شو اسمه الروبوتيك في ال في لي كاتر اكسيون
0: في لي كاتر كونكور اللي عندنا.
2: فوالا، في عندنا كاتر كونكور في الكومبيتيسيون تاعنا، دونك حاولنا نتجريو تيماتيك هذا في فيهم باش نوعيو العباد اكثر على لي زيفي نتاع البوليسيون والانتجريشن صارت ان مثلا نجسدوا مثلا بتصار ولا بدي دي شي ولا حاجه كيك. بون نحكي لكم على الكونكور لول اللي هو سيفور دو ليني اسمه على جسمه سيدان روبو يتبع ليني كسوا نوار سور بلون ولا بلون سور نوار الهدف نتاعو يوصل في الاخر لبوان معينه في المونكيت. الكونكور الثاني هو اوتونوميس سيدان روبو 100% اوتونوم يعمل دي تاش معينين سون انترفونسيون هومان. الكونكور الثالث اللي هو تو تيران سي تان روبو تيلي كوموندي معناها تنجم تتحكم بيه عن بعد ومش يتعرض فنيتو لي زوبستاكل يحاول البارتيسيبون يلقى دي سوليسيون باش يفوت لي زوبستاكل هكوما. واخر كونكور عندنا اللي هو جونيور وين يجيو صغيرات بحذان يكومبيتيو لازم بيان سور عمرهم ما تفوتش 18 ويكونوا زادا مومبر في دون ان كلوب روبوتيك.
0: باهي برشا دونك يعطيكم الصحة خاطركم باش تمسوا كل الشرائح العمرية تقريبا في المسابقة هذه. ولو انه عجبني التيم نتاعكم يعني العام بالنسبة للغوبو كاب نتاع سنة اللي هو نظم الانذار المبكر والعمل الاستباقي لحماية نسيج الغابي لحماية البلاد لحماية المحيط بيان سور من الأزمات ومن الأحداث اللي كما قلت انت يا بسام قاعدة تصير تقريبا في كل صيفية ونعيشوا على مخاطرها في كل صيف. به ويام او بسام نخليكم كلمة الختام كيفاش تحبوا تتواجهوا بالدعوة للناس والشباب اللي يسمعوا فيكم شكونوا حاضرين معكم في اللونسي ان شاء الله نهار 11 اكتوبر.
2: نعود نذكركم الناس الكل ان شاء الله تكونوا بحثانا ل 11 اكتوبر في المدرسة الوطنية للعلوم الإعلامية في منوبة.
1: خاطر هي جورني اوفيرت
2: فوالا وي معناها نجموا فما اي بادي جيو سبيكتاتور دونك مرحبا بالناس الكل وفما برشا جو فما برشا انيماسيون. Pour plus d'informations, tu peux voir la page Events Facebook Robocap 9.0 ومرحبا بالناس الكل.
0: يعطيكم الصحة شكرا لكم على كل التفاصيل هذه إن شاء الله موافقين في اليوم المفتوح كما قلتوا أنتم في إطار تظاهرات روبوكاب 9.0 في المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية لونسي في منوبة اللي نتوجه لهم زادة بتحية كبيرة برشا على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها في إطار التوعية والتحسيس بالمخاطر البيئية اللي قاعدين نعيشوا على وقعها وهذه من خلال توظيف التكنولوجيا الروبوتيك الإعلامية وكل الوسائل الحديثة والذكاء الاصطناعي زادة باش نحمي رواحنا ونحمي جيل المستقبل. مشوارنا مازال متواصل في كابوتشينو حتى الماضي ساعة خليكم معنا توت سويت باش نخليكم في بوزة صغيرة مع الموسيقى وبعد شوية الموعد يتجدد مع قسم الأخبار على رأس الساعة في متابعة لآخر المستجدات في تونس والعالم.
3: المشهد مع زهير الجيس.
4: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار واختار جارك قبل دارك والجار وصى لي سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم، هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولا حد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس.

0: العشية. أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. ميزانية 27 و2000 استراتيجية لتعبئة الموارد ترتكز على التعويل على الذات ومكافحة التهرب الجبائي بالذكاء الاصطناعي. وإصابة 3 أشخاص في استهداف مطارين في السعودية. وفي تفاصيل أخبارنا، سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 27 و2000 تضع خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات، بما يضمن قدرة الدولة على الإفاء بالتزاماتها والمحافظة على سيادة قرارها الوطني عبر الحد تدريجيا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وفق ما أظهرته وثيقة لوزارة المالية حول توجهات مشروع الميزانية لسنة 27 و2000. وتسعى الحكومة من خلال منشور رئيسة الحكومة الداعي لإعداد الميزانية إلى الرفع من مردودية المنظومة الجبائية عبر توسيع قاعدة الأداء وإدماج القطاع الموازي بتكثيف جهود مختلف الهياكل وتنسيق تدخلاتها. هذا وتتجه النية نحو تحسين الامتثال التطوعي وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات

0: رقمية لتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين. ومن أبرز التوجهات المستحدثة تعزيز مكافحة التهرب والغش الجبائي من خلال التوظيف الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وربط قواعد المعلومات بين مختلف الهياكل المعنية، مما يسمح بإحكام الرقابة وتحسين استخلاص الموارد الجبائية. كما سيتم تحديث الإدارة الجبائية والديوانية وتبسيط المسارات الإدارية. فيما يتعلق بالامتيازات، نصت التوجهات على توجيه الامتيازات الجبائية اعتمادا على مقاربة انتقائية تقوم على تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والاستراتيجية الداعمة للتنمية المستدامة والانتقال البيئي. كما يقع توظيف الجبائية لدعم المبادرة الخاصة وتشجيع البعث المؤسساتي، إضافة إلى تعزيز دور الشركات الأهلية كأداة لتحقيق التنمية المحلية بالشهادات والمناطق الداخلية. دوليا، هيئة الطيران المدني السعودية تعلن اليوم إصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية جرى استهداف مطاري نجران وجازان جنوب غرب المملكة مساء الاثنين، موضحة أنه نتج عن هذه الاعتداءات 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. إيران تؤكد استمرار تعزيز قدراتها التسليحية الدفاعية والهجومية ومواصلة إنتاجها اليومي وتخزينها، لنة جاهزيتها للكشف عن أسلحة ومعدات جديدة في الوقت المناسب لردع أي هجوم أمريكي مرتقب. عام المكتب العالمي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة يؤكد أنه بعد مرور عام كامل على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أثبتت عمليات التوثيق تنصل الاحتلال الإسرائيلي من كافة التزاماته بموجب الاتفاق، مشيرا إلى أنه تم توثيق 5304 خروقات عسكرية لاتفاق وقف إطلاق النار خلال العام الماضي، أسفرت عن ارتقاء 1460 شهيدا وإصابة 5116 جريحا، إلى جانب تنفيذ حملات اعتقال طالت 200 مواطن في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والمواثيق الدولية. في فرنسا، يواصل عشرات الآلاف من تلاميذ المدارس الثانوية التظاهر اليوم في مختلف أنحاء فرنسا في يوم جديد من التعبئة وسط أجواء مشحونة للغاية، بعدما تخللت الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف الشهر الماضي أعمال عنف ومواجهات مع الشرطة. وفيما يتعلق بالمظاهرة المقررة في العاصمة بعد ظهر اليوم، تحشد السلطات نحو 2000 شرطي لتأمين المسيرة، بعدما ترافقت عمليات إغلاق المدارس والتجمعات الطلابية بأعمال تخريب وتوترات مع قوات الأمن. ختاماً، المفوضية الأوروبية تعرض اليوم مقترحات لتنظيم عمل الاتحاد الأوروبي في حال انضمام أعضاء جدد، سعياً لمعالجة مخاوف تتعلق بكلفة التوسع وقدرة التكتل على اتخاذ القرارات مع تقدم مساعي أوكرانيا ودول أخرى لنيل العضوية. وبحسب دبلوماسيين تحدثوا لوكالة فرانس بريس، يتوقع أن تتضمن المقترحات ضمانات لمنع الدول المنضمة مستقبلاً من تعطيل القرارات أو الحصول على حصة كبيرة من موارد الاتحاد الذي يضم حالياً 27 دولة.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
2: عجيل إنرجي قدم لكم إنفو سبور.
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: مساء نهار وثمانية دقائق. مرحبا في انفو سبور. بداية ببطولة رياضة المحترفة الأولى اللي ترجع للويكاند هذا بعد التوقف الدولي. دونك برنامج الجولة الخامسة ذهاب من البطولة، المقابلة اللي كل باش يتلعبوا انطلاقا من ماضي ساعتين ونص نتاع العشية، الدفعة الأولى نهار 17 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي براتسا، ترجي الرياضي التونسي الأولمبي الباجي في استاد 15 أكتوبر في بنزرت، السي أبي الاتحاد الرياضي المونستيري، اتحاد بن قردان يستقبل النادي الأفريقي، منتظر غياب صادق الديدة اللي كان تعرض لإصابة مع المنتخب الوطني التونسي، دونك باش يغيب من جانب النادي الافريقي، ومن المنتظر يكون حاضر في رحله الافريقي الى لومباتشي لمواجهه تو بويسون مازامبي، ديربي كيف كيف نهار السبت، ديربي صفاقس بين تقدم ساقيه الدير والسي اس اس في ملعب الطيب المهيري، ونهار الاحد 11 اكتوبر بقيت المقابلات، الدفعه الثانيه ليتوال في اولمبي سوسه تلعب ضد حمام لنف، ترجي الجرجيس امل حمام سوسه، نجم المتلوي الملعب التونسي، شبيبه العمران تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، ونذكر ماتش روتار بين الملعب التونسي والنادي الافريقي، من المنتظر انه يتم تعيين نهار 5 نوفمبر. نذكر الماتش هذا كان تم تاجيل وقتها لاسباب جويه، خاصه الاحوال الجويه وقتها فما برشا مطر في استاد بارتو. منتخبنا الوطني اللي قل من 23 سنه باش يلعب ضد الغابون في التور الثاني من تصفيات كان مصر 2027، هذا بعد ما تاهل على حساب البنين اللي ربحناه هدفين مقابل صفر في اولمبي سوسه، خسرنا معها البارح في العاصمة التوغولية لومي هدف مقابل صفر، دونك التأهل ومواجهة الغابون في الدور قبل الأخير قبل التواجد في كان مصر 2027. التونسية والمسابقات الأفريقية في الشامبيونز ليج، نذكر بمواعيد الأندية التونسية، النادي الأفريقي ترجي الرياضي التونسي اللي مثلونا في الشامبيونز ليج الأفريقي باش تلعب ضد تو بويسون مازامبي، ذهب في لوبومباتشي نهار 17 أكتوبر انطلاقا من الأربعة نتاع العشية، يزفروا الحكم الموريتاني دحان بيدا، وبالنسبة للترجي الرياضي التونسي يلعب مباراة الذهاب ضد السويحلي الليبي في ليبيا، مباراة الذهاب نهار 18 أكتوبر انطلاقا من 8 نتاع الليل، يزفرها الحكم الكونغولي بيير جان نغول. كاف ممثلين سي اس اس ترجي جرجي، سي اس اس باش يلعب مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني ضد أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، الذهاب نهار 17 أكتوبر الخمسة نتاع العشية في أبيجون، يزفروا الحكم فابريس سانتوس من الكاب فير، وترجي جرجيس يستقبل ريال باماكو المالي، الذهاب 17 أكتوبر من 3:30 نتاع العشية في استاد طيب المهيري بصفاقس، يزفروا الأوغندي لاكي راسكي. غدوة باش يكون الموعد مع الجولة الرابعة في البطولة انطلاقا من 3 النادي الافريقي يلعب ضد الملعب النابلي، بقيت المقابلات انطلاقا من 6 نتاع العشية، الاتحاد المونستيري يلعب ضد حمام سوسة، النجم الرادسي يلعب ضد اتحاد الانصار، شبيبة المنازه تلعب ضد شبيبة القيروان، الدالية الرياضية بغرومبيليا النادي الرياضي الاصفاقسي، ونجم حلق الواد يلعب ضد فريق النجم الساحلي. اليوم انطلاقا من الأربعة نتاع العشية الرابطة باش تنظر في أحداث لقاء قاعة صيادة، في لقاء اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة النخبة الصغر، باش يتم الاجتماع بجميع الأطراف بعد الأحداث اللي صارت، ونذكر أنه الجامعة التونسية لكرة اليد كانت استنكرت الأحداث اللي صارت ودعت للرابطة الاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف المباراة، في انتظار اليوم القرارات بعد اجتماع اللي باش يكون كما قلت الأربعة نتاع العشية. دوري الأمم الأوروبية اليوم زوز مقابلات يستحقوا الفرجة انطلاقا من 8 غرباء، انجلترا تلعب ضد التشيك، كرواتيا تلعب ضد إسبانيا، كرواتيا خاصة بعد الهزيمة المذلة ضد انجلترا 7-0، دونك اليوم تلعب ضد منافس عتيد آخر اللي هو المنتخب الإسباني. المنتخب الأرجنتيني يلعب الليلة مقابلة ودية بالنسبة للناس اللي تسهر باش تكون أولى ساعات غدوة، دونك الليلة مع نص الليل في استاد المونيمونتال في العاصمة بيونس أيروس قدام 85 ألف متفرج في لقاء يتصدر وداع قايدو ليونيل ميسي، ميسي اللي كان أعلن في أوت الماضي اعتزاله لعب دوليا عن عمر 39 سنة بعد 208 مقابلة مع الأرجنتين وعديد الأرقام اللي كان حققها وعديد الإنجازات خاصة مونديال 2022 في قطر اللي كان توج به مع منتخب بلاده والكوبا أمريكا وغيره من الألقاب. بالنسبة لروزاريو اللي هي مسقط رأس ليونيل ميسي تحولت لمسرح رسالة جماهيرية، حطوا مريول كبير مكتوب فيه نمرو 10 وطول متاع المريول هذا 30 متر وحمل رسالة شكرا تقديرا لما قدمه ليونيل ميسي مع منتخب أتنزو. كانت هذه انفو سبور، قدموا لكم انيس الذوادي، النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جهره فهم بوينت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جهره فهم. شاي طيبه في لمن
2: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
3: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة وين الأخبار والمتابعات باش تهزنا لآخر الأحداث اللي صارت في إيطاليا مع زوز متوانسة المقيمين في إيطاليا. والحقيقة باش ناخذوا أكثر تفاصيل على وضعيتهم المدنية وعلى شروط الإقامة متاعهم وظروف الإقامة متاعهم وخصوصا علاش تم حجز الرضيع متاعهم حديث الولادة في إيطاليا. بعدك تمت استعادته. كل التفاصيل تتسويت.
1: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: علاش صار هكا مع الرضيع حديث الولادة اللي تم حجزه في إيطاليا من قبل السلطات وبعديك تمت استعادته بعد مساعي كبيرة وكبيرة جدا؟ باش ناخذوا كل تفاصيل القصة كاملة مع ألفة بن عيسى اللي هي الناشطة بالمجتمع المدني واللي كانت الواسطة والمحرك الأساسي لاسترجاع الرضيع هذية. ألفة صباح النور، مرحبا بيك على موجات جوهرة فام.
2: مساء الورد، صباح الورد الناس الكل، وصباح الورد وشكرا للمتتابعين على جوهرة اف ام، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: وشكرا لك انت الحقيقة يا ألفة على مجهودك الكبير انك تنور الحقيقة عديد القضايا وتنور الحق متاع الناس اللي حقهم مسلوب. والتوينسا كانوا في حالة صدمة اذا نجم نقول بعد ما تفرجوا في الفيديوهات وفهموا انه فما يعني احتجاز لرضيع حديث الولادة ساعات قليلة بعد الولادة نتاع والرضيع هذايا، وفكينوا كما نقولوا من حضن بوه وامه البيولوجيين. شنو هي التفاصيل اللي عندك وشنو هي القصه كامله يا ألفة لو سمحتي؟
2: التفاصيل انه ام البنيه اللي تولدت اصيل نهار الجمعه هي تولدت ما دوبا تولدت جاوا حمايه الطفل وهزوا البنيه من غير ما يفسروا للام شنو السبب ولا علاش ولا كيفاش. دونك انا امها اتصلت بيا قالت لي مدام
0: عمليه الوضع كانت نهار الجمعه،
2: كانت نهار الجمعه مع نص النهار كي كان ماضي ساعه مع ماضي ساعتين البنيه هزوها، يعني كما قالت لي هي دوبا تولدت حطوها لي فوقي ومن بعد هزوها يتجراو. شنو السبب؟ ما فماش سبب، ما يعرفوش هما اصل علاش. قالوا لنا راهي الطفله ديك ما عادش باش ترجع. يعني ما نكذبش عليك، انا ما ككل ام معناها تشويت وشفت المنظر هذاك المراه يعني ما زالت وين ولدت كيفاش مشويه على بنيتها. عملت فيديو ما نكذبش عليكم، فما برشا ناس اخرين تفاعلوا بارتاجوا الفيديوهات. والقنصليه التونسيه ببولونيا شكر خاص، خليني بالحق نقول شكر خاص خاص خاص القنصلية بولونيا. تعرفوني أنا راني ما نعرفش نزيف ولا نشكر اللي يعمل، يعني نشكره بالحق
0: أكيد.
2: إنه قنصلية عندها مازلت عام وانقلت وقامت بعمل جبار اللي برشا قنصليات عندهم 30 40 سنة ما عملوش اللي عملته القنصلية هذية اللي حلت عندها أبين عام بالتدخل السريع والفوري. دخلوا وكما قال البو يعني جاوه نهار نهار اللي انا حطيت الفيديو جمعه منه غدوه السبت جات الملحق الاجتماعي ونهار الاحد جاء النائب القنصل والملحق الاجتماعي. دونك شافوا مع لي زورغانيزم سوسيو اللي كانوا متواجدين قيدوا الطفله خاطر هما حاولوا انهم يقيدولوش الطفله. تقيدت البنيه ونهار الاثنين بالطبيعه رجع الملحق الاجتماعي بالطبيعه مع نائب القنصل والبنية رجعت لوالديها على خاطر ما فماش الدوسي فارغ ما فيه حتى شيء.
0: كيفاش لهني توا احنا نستبشروا خير ونتمنوا انه كل صغير بطبيعه يتربى ويكبر في حضن بوه وامه معناها، لكن انت تعرف مدام الفه وانت اكيد عندك درايه اكثر منا انه في المواضيع هذه ما فماش لعب، يعني في علاقه بمستقبل الرضيع، في علاقه بالمحيط الاسري اللي باش يعيش فيه. وراجت الاخبار من هنا ومن غادي انه السلوك الغير سوي للاب والام هي اللي كانت سبب في انه السلطات البلديه تتخذ القرار هذايا. دونك انت على اطلاع بالموضوع هذا وعلى اطلاع اكيد ب حتى الملف الصحي حسب ما بلغنا بيان سور، شنو صحيح من غلط خصوصا انه الام يعني هي كانت موجوده في ايطاليا بطريقه غير قانونيه خاطر هي وصلت حارقه لايطاليا اما عندها سنوات، يعني وصلت هي قبل ما توصل للسن القانوني 18 سنه، والزوج اللي هي مرتبطه به توا بطريقه قانونيه هكا ولا
2: هي عندها اوراقها، يعني هي تم تصويت وضعيتها
0: في علاقه بالاقامه القانونيه.
2: القانونية.
0: البو
2: اللي ما عندوش إقامة.
0: البو اللي ما عندوش ورق. إقامة رغم أنه هو سبقها يعني في سنوات الحرقة ولا الهجرة. شنية الحقيقة في علاقة بسلوك البو والأم اللي هما تحت تأثير المخدرات اللي هما يعني سلوك غير سوي؟
2: هو راجت برشا إشاعات وبرشا قالوا أنه وحتى أنا بعثوا لي برشا ناس من الفوق قالوا لي مادام ابعد على الموضوع راه فيه سبب إدمان الأم والبو.
0: أي
2: وأنا ما تكلمت إلا ما تأكدت أنه هذا ما فيه حتى شيء. حتى فما شكون بعث لي ميساج قالوا لي بربي وصل مادام يعني ألفة راه ناس تخدم في السبيتال وراهي الأم مدمنة. أنا شفت التحليل نتاع الأم نيجاتيف ما فيه حتى شيء.
0: صار تم إخضاعها للتحليل
2: بيان سور حتى فما تحليل كل والبو ما عنده حتى شيء. هو شنو صار همش نحكي لك. فما شكون من لونتوراج خاطر من بعد كيف جاوا يشوفوا يلقاو انه فما شكون بعث كل شيء احنا فهموا هنا سينيالمون في فرنسا يقول انه الام صغيره وماهيش ابت انها تتلهى بالصغير وانه عندها مشاكل ادمان.
0: اليوم قديش عمرها هي الام؟
2: 19 سنه صغيره الام.
0: 19 سنة دونك ما عنديش برشا ديجا هي من اللي خرجت من الملجأ ولا الفويي اللي تم إتاحة فيه اللي وصلت لإيطاليا.
2: هي كانت في ملجأ وكانت يعطوها في مسكنات للبنية لكن عندها عامين من اللي خرجت منه ما عاد تعمل حتى شيء البنية وهي أصل شاكية بهم يعني.
0: وما الدواعي أنه مقيمة في ملجأ قاصر أنها تاخذ مسكنات؟
2: ممكن الدواعي اني وقت اللي جات حارقه خاطر هي جات حارقه هي وخالتها ممكن الشيء اللي شافته يخليها تكون في وضعيه خايبه ياسر. ولكن هذا وقت اللي هي كانت صغيره معناها هي البنيه تو عندها عامين تعيش على روحها من رجلها ما عندها حتى مشكل لا عندها لا ادمان ولا عندها حتى شيء لا هي لا راجلها. يعني هي الوشايه هذيك خاطر برشا يعملوا وشايه لكن هما الغلطه نتاعهم انهم هما ما عملوش فيريفيكاسيون خاطر انت تنجم تقول اللي تحب لكن يلزم دليل يلزمك انت تتاكد من المعلومات هذوك هما شنو يعملوا باش يحميو ظنا منهم انه الوشايه هذيك صحيحه مشاو هزوا صغير.
0: لين عملوا التحاليل ولين ثبتوا من سلامه البو والام وخلوهم كما نقولوا من تهمه استهلاك المخدرات هكا والادمان عليها.
2: ما عندهم حتى شيء البو والام تحاليلهم نظيفه والبو عنده دار يعني والبنية عندها بيتها حاضرة وكل شيء وما قالوا ما عندهاش دار وهي صغيرة وما هي متنجمش تعتني بالصغير. هما عندهم دارهم يعيشوا على بعض على رواحهم. الراجل حتى ما معناها ما عندوش أوراق ولكن يخدم على روحه ويخدم بحار يعني ما هوش اللي قاعد ولا حاجة يعني ما همش محتاجين إنهم حتى شيء يعني.
0: والقنصلية التونسية غاديكا هي اللي تكفلت بالموضوع وأمنت رجوع الرضيعة لبوها وامها.
2: اكزاكتومون القنصلية بالحق قامت بعمل جبار جبار جبار برشا. قلت لك انا القنصلية دي عندها عام اللي تحلت اللي عملته هي ما عملتوش قنصليات عندهم 20 و30 و40 سنة وماذا بينا نحن كان القنصليات الكل زادة تكون على نفس المنوال يكون معناها قدوة بالحق. القنصلية حلت عندها من عام وقامت بحاجة كيف هكا كما قال لي هو البو قال لي حسيت روحي هكا فيير ما عرفت كيفاش نقولها بالعربي اما
0: فخور جدا فخور هو اصله تونسي واصله
2: تونسي قال لي حسيت روحي
0: اي نتصور اليوم فما فرحة كبيرة برشا للعائلة التونسية هذه في إيطاليا وقت اللي الرضيعة رجعت لهم. مزيدا نتصور السلطات في إيطاليا مش باش تسلم في الموضوع يعني بالسهولة هذه. نتصور فما متابعة باش تكون لسلوك الأولياء باش فمش مراقبة فمش استدعاءات هكا للتحقيق معهم ولو أنه كلمة تحقيق ما نعرفش اسكو يجوز استعمالها في موقف كما هكا وإلا ليه أما نتصور باش تصير فما متابعة.
2: هو أنا نقول حاجة أخرى خاطر أنا الحكاية هذه نقول اسكو صغار اللي تم صحبهم قبل صحبوا لاسباب مقنعه واسباب يعني فالابل. هذا سؤالي اليوم خاطر كي تشوف اللي صار المره هذه على خاطر لو كان جاي فما سبب لو مينيموم معناها اقل حاجه طفله ما يسيبوهاش. دونك الصغيرات خاطر انا من البارح هو بون انا من البارح ما نكذبش عليك تليفوني ما حباش من العائلات اللي زاده فكونهم صغيراتهم زاده خاطر مش هذا مش كايزوريرا
0: مي ديما انت تقول اسافوار اسكو فما سبب يعني صحيح يتم من خلاله اتخاذ القرار هذايا كيما نجم يكون ما فماش هكا ولا
2: هو فما اسباب فما بطبيعه يبدا حتى سبب حتى عركه بين الوالدين والام تمشي تشكي بطبيعه باش يشد يسحبوه الصغير هذاك ولكن انا ما نمشوش حاجه من غير ما نتاكد من المعلومات ذوكم حكم كل شيء راه ولازم ديما نشوف خاطر ينجم اي حد يقول لك اي حاجه لكن لازمك انت تو فيريفي خاطر انت باش تتكلم لازمك تكون متاكد من المعلومه اللي تعطيها. انا جوني باش عبيد قالوا لي مدام راهو ادمان وفوق عليك وواحد ومصداقيتك قلت لهم انا مدام تكلمت مدام نعرف شنو نعمل ونعرف ومتاكده منهم الزوز ما كانش ما نحكيش وحتى ولو كان فما ادمان ما فماش حتى سبب يخليهم يفكوا صغير من امه بالطريقه هذيك راهي طريقه بشعه برشا
0: اللي انت طريقة خايبة برشا. اي هو اكيد معناها موقف مؤثر جدا واكيد لحظه العوده نتاع الرضيعه هذه لحضن امها هي لحظه انسانيه مؤثره ورجعت الفرحه كما قلت انت للقلوب الكوبل هذوما. دونك الحمد لله احنا كما قلنا لك معناها ما نتمنيوش انه حتى رضيع يتربى بعيد على ابوه وامه لكن زاده ثارت برشا تساؤلات وبرشا شكوك حول الوضعيه نتاع السلامه النفسيه والسلامه الذهنيه والسلوك السوي للبو والام هذوما هذيك علاش ممكن الموضوع اثار الجدل برشا عند توينسا وكانت فما برشا شكوك. لكن شكرا ليك مدام ألفة اللي انت يعني اعطيتنا كل الحقائق كامله كيما وصل الدوسي كيما نقولوا للقنصليه في ايطاليا واللي خدمتها واللي توسطت وقامت باللازم بيان سور باش الصغيره هذيا ترجع لوالدها. مشكوره جدا مدام ألفة يعطيك الصحه لله على كل المعطيات هذيا. احنا نقولوا كان ربي يديم الستر على الجاليه التونسيه اللي موجوده في الخارج. ربي يفرج على كل انسان لحقيقه طالب الفرج ويجمع كل أم زادة بأبنائها الحقيقة في كنف الأمان في كنف الرحمة في كنف المحبة. لكن عديد الوضعيات هي تشكو الحقيقة في الخارج موجودين توينسا يعيشوا في وضعيات كما نقولوا كل واحد معناها أعظم من الآخر من الآخر معناها. أما فما وضعيات تستحق أنه نحكيو فيها وتستحق التدخل ومدام ألفة الحقيقة معروفة بثقتها التامة ومصداقيتها الحقيقة زادة في نقل الوقائع واللي يصير مع الجاليه التونسيه اللي موجوده في الخارج. دونك هذه القصه كامله سمعتوها معنا في كابوتشينو. متابعتنا ما زالت متواصله خليكم معنا.

0: جغرافي ما كيفيش هي الاغنيه باللبناني هكا قربت الشتوي هكا يا ودي هي تجي بركة الشتوية راني من محبي الشتاء هي تجي بركة دونك وإلك فوري وصلنا النصف نهار و47 دقيقة متابعاتنا وأخبارنا في علاقة بتوينسا مستعملي الطريق الكل اللي عندهم وسائل نقل وقت اللي الخبر مفيدو إنه شرطة سيفيل باش تكون موجودة في تونس لرصد المخالفات المرورية هل هذا قانوني؟ الإجابة تسويت
1: كابوتشينو
2: كابوتشينو
1: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع ومتع
0: قانون يسمح بذلك على خاطر حسب اللي نعرفوه المتداول في بلادنا بلد القانون انه رجل الامن وخاصه عون المرور كيف يبدا يخدم يبدا ماهوش يخدم متخفي يلزمه يخدم وهو لابس الزي نتاعو الكامل وبطريقه مباشره وحتى في حاله وجود وسائل تقنيه للمراقبه مراقبه المخالفين كيما الكاميرا ولا كيما الرادار نورمالمون تكون معلومه وهذه اذا ما وقعش الاشاره لها عن طريق علامات مروريه واضحه. احنا من الناحيه القانونيه كالعاده يكون حاضر بحثنا مستشارنا القانوني وحاضر معانا ديما هو في كل البرامج كل ما نستنجد به نلقاوه مرحب بينا دونك الاستاذ ناصر شهلول صباح النور اهلا وسهلا.
3: صباح الخير سناس صباح الخير لكل الساده المستمعين والفريق العامل معك هذا الصباح.
0: رد بالك تقول ماتينا الويكاند احنا في كابوتشينو.
3: لا مناش في الماتينا ومناش في علم الشاي ومناش في الماتينا الويكاند احنا في كابوتشينو.
0: في كابوتشينو سيدي شو النجم
3: من العشرة الماضي ساعة مع سلام هني
0: يعيشك
3: تفضل
0: شو النجم نعلقوا على الموضوع اللي
3: والله هي اسمعني
0: جدل عند توينسا
3: اي هو اثار الجدل وتعليق تعليق كبيرة فما شكون مرحب بالخطوة وفما شكون رافض الخطوة هذه. الحقيقة هو من الناحية القانونية يطرح إشكالية كبيرة ياسر إذا حسب المعلومات الأولية اللي تقدموا بها السادة العمداء متاع شرطة المرور أنه باش يتم دوريات راجلة والدوريات هذه تكون بزي مدني لمعاينة المخالفات المرورية باعتبار وأنه احنا مع الأسف في الوقت هذا سجلنا نسبة كبيرة متاع قتلة متاع حوادث المرور وفما تقريبا 11% زيادة على نفس الفترة متاع العام الماضي والحقيقة فما مظاهر الحقيقة يؤسف لها ومظاهر متاع تهور في الطريق ولينا نحكيه حتى على حرب طريق متاع حرب طريق بأتم معنى الكلمة اللي تحصد في الأرواح البشرية وتتكلف على المجموعة الوطنية غاليا. هل جدل الوقع
0: نقول ميدر في حالة القصوى متاعك الهروب من تحمل المسؤولية لقدر الله في حالة
3: هذاك تولي جناية سنة ذيك تولي الجناية والجناية العقاب فيها يولي يفوت حتى الخمس سنوات وفيها إيقاف تحفظي وفيها قضية تحقيقية وذاك اللي يفوت اللي ربما يهرب للتفصي من المسؤولية الجزائية والمدنية من جراء الحادث راهو إنسان ما عنده حتى ضمير لأنك كي تتوقف ويكون ما عندكش السيرانس خير من لا تهرب وما عندكش السيرانس ولا تهرب وعندك السيرانس راهو نهار آخر حتى للسيرانس بيدها ما تغطي لكش نتائج الحادث وبالتالي فما مسؤولية كبيرة ياسر جزائية ومسؤولية كبيرة مدنية.
0: هذيك موضوع آخر احنا موضوعنا هو في علاقة بالمخالفات المرورية
3: المخالفات المرورية تعرف ما تعرف سنة ما تطرأش عليها تغيير كبير إلا في المعلوم فقط وقاعدتك المخالفات المرورية الكلاسيكية هو الإدارة العامة لشرطة المرور قررت أنه باش تنشر كما قلها أعوان بالزي المدني خاصة في أوقات الذروة وقالوا الصباح والعشية لرصد المخالفات المرورية عن طريق أعوان بزي المدني لكن ما أثار جدلا هو تصوير المخالفات وهذا يا سنة يطرح إشكال كبير لأنه طرحوا طرح هذا الإشكال الحقيقة والمرصد الوطني المرور تفادى التصوير متاع السيارة كاملة في الطرود عندما يفلاشيك الرادار كما نقولوا احنا باللغه العاميه، فانه قبل كان يصور التصويره كامله وتعرف شكون اللي يسوق وشكون المرافق، وهنا هو انتهاك للخصوصيه واعتداء على المعطيات الشخصيه. وذاك علاش تفاداوا الوضعيه هذه، ولاو المرصد الوطني للمرور مثلا وقت اللي يفلاشي عن طريق الرادار الالي هذاك المركز مش الرادار، الرادار اليدوي، فانه يصور كان كما قلنا الجزء الامامي نتاع السياره واللي يحب للمتركول دون تصوير الناس الموجودين في السيارة، لأنه انتهاك الخصوصية. احنا ما نحبوش نرجعوا لهذا الموضوع على السلام، لأنه إذا باش نوليو نوثقوا المخالفات المرورية بصور فيها صور أشخاص اللي يقاموا بالعملية المخالفة وكذا، وكيفاش العملية التقنية كيفاش باش تتم، باش نكونوا خرقنا القانون عدد 74 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وانتهاك الخصوصية، لأنه الحق في الصورة وحماية الحياة الخاصة هو حق مشروع. لكن باش تولي تصور أنت المخالفة ومن قام بالمخالفة، عمليته كما قلنا تخزينك المعلومات هذيك شنو باش يصير فيه، وكيقع اختراق الموقع هذاك وناخذ تصور عباد منهم ونعالجوهم والكل، وذاك الكل مخالف لأحكام الفصل 90 من قانون حماية المعطيات الشخصية اللي عاقب بالسجن لكل من تولى معالجة معطيات شخصية متعلقة بالحياة الخاصة نتاع الإنسان. تقول لي وجوده في الطريق يعتبر حياة عامة، أنا راهي مع رصد المخالفات، مع معاينة المخالفات حتى بأعوان المدنيين، لكن اولا العون لازم يستظهر بالبطاقه المهنيه نتاعه وقت اللي يطلب منه. زاد مش معقول يقول تقول له انا بوليس وما عنده ما يفيد حتى شيء ولا بطاقه مهنيه تفيد، انه كي يطلب منك المواطن يقول لك بربي صفتك شكون انت لابس لي زي مدني، ولو انه احد الساده العمداء دخل في احدى الـ كما قلها الاذاعات الشقيقه والصديقه يقول لا باش يكون معاه عون هزز الدرسال، هذا معناتها راكب معناتها مركب معناتها لابس الدرسال مكتوب فيها بوليس، ويقول السيد العميد انه في الرومبوان جاي باش يلقى دوريه معناتها بالزي النظامي. هذا ما يكفي السيد الكريم. ثاني حاجه باش تحميوا رواحكم كاعوان، انتم كاعوان منتسبين لوزاره الداخليه، وباش تحمي المواطن ماذا بيك هالمسؤول هالعمليه هذه، يا اما تهبط فيها قانون يا اما قرار باش يكون فما اطار قانوني واضح فيه حمايه للمواطن وفيه حمايه زاد للعون. لانه العون نهار اخر وكان لا قدر الله تصير مشكله ويتم الاعتداء عليه بالعنف والمواطن يقول لك انا ما عرفتوش الا هو بوليس، ما يوليش عنده حمايتك الوظيف. وحتى الانسان وقت اللي باش يتحال من اجل هضم جانب موظف باعتبار سبه ولا حاول باش يعتدي عليه بالعنف يقول لك انا ما فماش كذا، وذاك علاش ما فماش ما يفيد انه عون امن. وذاك علاش الساده عون الامن حتى في المحاضر نتاعهم يقول لك لابس معناتها زينا زي نظامي، وكنا مستقلين للسياره المميزه اللي محطوط عليها كلمه شرطه. هضمناه معناتها المساله هذه، اذا انا نرحب بها للحد من حوادث المرور اللي الحقيقة تكاثرت واللي برشا تهور في الطريق، فإنه لابد لها من إطار قانوني مش مجرد قرار.
0: مزيد من الدقة،
3: مزيد من الدقة ومزيد تلاؤم مع الوضعيات هذه مع قانون ساري المفعولة اللي هو قانون حماية المعطيات الشخصية متاع سنة 2004 المتعلق بحماية الحياة الخاصة الخصوصية متاع الواحد. بارح نحكي أنا وصديق معناتها في القهوة يقول لي سيدي سمحني أنا هذا الصديق وأنا متزوج وكذا وصورني وكذا وكل تولي لي مشكلة عائلية تولي لي مشكلة كذا، معناتها حبيت نفهم أنه
0: أسافوغ هي الصور هذيك مش باش يتم نشرها للعموم مش باش يتم توظيفها.
3: لا سمحني سنة أخي قد شو مرة يقع اختراق مواقع
0: صحيح
3: وتخرجك صور هذيك وقواعد بيانات، أخي نسينا الجرائم السيبرنية، نسينا لزاتاك سيبرنيك اللي صاروا على البنوك أخي، ما يكيدهم ما يفعلوا راهو ما يكيدهم من غدوة أنا نلقى في الفيسبوك تصويرتي مثلا.
0: خلينا نوضحوا نقطة، احنا البارح حكينا في الأوف وتم التنسيق يعني المداخلة هذية وتطرقنا برشا تفاصيل، خلي نذكروا مستمعينا خاطر وقت اللي حكينا مع بعضنا يعني قلت لك متر وش عملنا في الكاميرا اللي موجودة في الشوارع وهي تصور في عموم الناس والكل، يعني النقطة هذية يلزمنا نوضحوها.
3: يعني هذيك الكاميرا حكيت حتى أنا والعديد من الساد الأمنيين يقول لك هذيك واخذين فيها ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية واللي كاميرا هذا مقلية ما يقع أون ليتريت كان إذا صارت جريمة في المكان هذاك للتوقي من الجريمة. والكاميرا هذيك راهي معناتها تتحط بإذن قضائي هنا لأنه ريت التصاور اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي شدد آلة التصوير ويصور وكأنه يصور في عرس ولا يصور في طهور. معناتها أنت باش توصل أنت باش تصورني في وسط الطريق على أساس أنا طلعت فوق المادة ولا عملت مجاوزة ممنوعة وأنا مانيش وحدي ومعايا مثلا عائلة معايا كذا راك انتهكت لي الخصوصية متاعي. وبالتالي لابد
0: الخبر يعني تم التداول متاعه منقوص من عديد المعطيات الدقيقة
3: بالضبط. هذا يبقى احنا نرجع الكرة توا لجهة المبادرة اللي هي وزارة الداخلية للتثبت من الوضعية ويكون عملية التوثيق والرصد للمخالفات المرورية واللي الحقيقة احنا نباركوها لكن تكون في إطار حماية الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية وحماية حق دستوري اللي هو حق الحق في الصورة وحماية الحياة الخاصة. ونحب نذكر هنا بالقانون عدد 74 لسنة 2004 اللي في الفصل 90 متاعه يعاقب على معالجة المعطيات الشخصية بدون إذن قضائي.
0: بالضبط، واضح جدا أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة على المعطيات هذه القانونية الكل اللي مديتنا بها في علاقة بالشرطة السيفيل لرصد المخالفات المرورية وتصوير المخالفين. شنو يقول القانون؟ تنجموا ترجعوا بيان سور للفيديو الموجود على صفحتنا الرسمية جوهر اف ام على الفيسبوك. احنا متابعتنا مازالت متواصلة وبعد أقل من دقيقة ولا باش يكون الموعد مع الدكتور رياض مرابط من خلال الثقة في الوثيقة وحديث عن ذكرى معركة القلعة الصغرى.
4: المشهد مع زهير الجيس.
5: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى عليه سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم، هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل ما زالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
4: المشهد مع زهير الجيس.
0: دونك الموعد يكون مع الدكتور رياض مرابط توتسويت في الوثيقة الثقة في الوثيقة، وكما قلت لكم عودة على معركة القلعة الصغرى. نخليكم ترجعوا معنا بالذكرى للأحداث التاريخية هذه مع أجمل تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. شكرا لكم اللي تبعتونا من 10 حتى التوا، إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.
4: الثقة في الوثيقة.
6: مرحبا سنة، مرحبا أوفيا جغرافين في كل مكان. الثقة في الوثيقة تقترح عليكم اليوم تقرير إخباري من عند المؤرخ أحمد ابن عطياف حول أحداث وقعت في نهار كما اليوم بين 5 و 6 أكتوبر 1864 في

0: الشيرة كان فيها جانب دواخل البلاد، ثورة القبيلة وثورة العربان أو ربيع العربان كما سماه المؤرخ التونسي سي توفيق بشروش ربي طول فيه أنفاسه، ولكن أيضا فيها صفحة أخرى، فيها جانب أخرى، ثورة قرى الساحل، وتكون حلف كبير في واقع الأمر من البقالطة حتى للقلعة الصغرى، يشمل القرى أو المدائن الداخلية لساحل البقالطة، مكنين، جمال، بردنين، مساكن القلعة. في البداية قاد الحركة هذه بالماشطة، ووقع تصفية الحركة هذه تقريبا نهائيا نهار 6 أكتوبر 1864 بعد معركة القلعة الشهيرة، اللي البي فيها كل وقت ذاك حاول يستدرج الأعيان بعد ما ركح الأعيان بتاع العرب، استدرج أعيان المدن وبدأ يفاوض فيهم، لكن من بؤر المقاومة الكبيرة هي بقات مدينة مساكن. النص يقول: ظهر البي أن يبعث لهم الحازم الثقة السيد الشريف أبا محمد أحسن المجرون رئيس الضبطية في الحارة. أصل المجرون هذا أصله مساكن. يواصل في النص يقول إنهم ما سمعوش حديث حسن المجرون، قعد 3 أيام قبلوه إلى غير ذلك. حبش ندخل في التفاصيل بتاع النص، أما الطريف في الرواية هو إنه بعث لهم شيخ، بعث شيخ يقول لنا على حكاية الشيخ هذا، وتشوف أنا رد الفعل. يقول: تفاقم حال مساكن ومعها، وكلما أتاهم رجل من أهل الخير والصلاح طردوه، وأتاهم الشيخ الصالح السالك أبو العباس أحمد بن عبد الوارث فامتنعوا من قبولي، واحد من شيخ تعالى، وقالوا: لو يأتينا نبي ما نقبله. وقالوا أيضا: ما بال هؤلاء يرسلون إلينا في البباصين، جمع بباص، وفي بلدنا بباص يبكي كل يوم في الجامع. يقصدون ويعنون السيد الشريف السالك الصالح الصوفي أبي عبد الله محمد العدالي. هكذا نقل عنهم، والله أعلم، مش متأكد في نهاية من الخبر. فإن صح النقل فهو من أعظم الأدلة على أن الأمر وقتئذ بيد همج الذين لا يكادون يفقهون حديثا. ودخل بالحال في سب هذه الثورة، هي جزء من ثورة 1864 في الحقيقة ضد الإثقال بالجبال. المهم أنه يوم 6 أكتوبر معركة كبيرة، النص يقول لنا أنه فيها حوالي 2000 نفس، وقتل من الفريقين ما ينيف على 1000 نفس فيما يقال. كيفاش انتهت المعركة؟ انتهت المعركة، فسرها ابن أبو ضياف، يقول: من أعظم أسبابه أنه أتاهم مخبر بأن أمير المحلة جهز سرية بمدافع لأخذ مساكن، فاغتنمها فرصة لخلوها من الحامة، ورجعوا أهل مساكن وبقات القلعة الصغيرة لمصيرها تجاه جيش الباي وفرسان منافستها القلعة الكبيرة. وكان في يوم 6 أكتوبر من عام 1864 بعد العصر تقريبا انتهى تقريبا كل شيء، وأخذت لن ثورة الساحل. إلى اللقاء.
1: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
2: في بالكبار صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
3: شنو من غير حتى أفانس؟
2: إي نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بأحد نزول مدينة المنستير عقدت اليوم فعاليات الجولة الجهوية الثانية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. المشروع ينفذه صندوق الودائع والأمانات، وفق تصريح المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي لموفد الأخبار وليد الجزيري.
5: اليوم هي الجولة الجهوية الثانية، قم بها برنامج تمويل مؤسسات الناشئة

0: والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي الجولة الجهوية الثانية هذه اليوم المحطة الثانية، خاطر عملنا المحطة الأولى في الكاف واليوم في المستير، والهدف هو أن نعرفوا بآليات التمويل، نعرفوا زادة بآليات الدعم اللي نقدموهم للمؤسسات الناشئة أو المؤسسات الصغرى المتوسطة المبتكرة. وبطبيعة اليوم باش نزيدوا نحلوا معناها الأفاق أكثر للمؤسسات الناشئة اللي موجودة في الجهة، باش نعملوا اون سيونس دو بيتش اللي باش يقدموا المشاريع نتاعهم قدام صناديق الاستثمار اللي جبناهم معنا، واللي ان شاء الله باش معناها هما بيدهم ممكن يختاروا مؤسسات ناشئه اللي نجموا يمولوهم عن طريق الصندوق نتاعهم. فما عديد المؤسسات الناشئه، المؤسسات الصغرى والمتوسطه المبتكره، كل الاختصاصات معناها. اما نتصور في الجهه معناها في جهه المستير فما معناها ليكول دانجينيور، وفما معناها ان كامبوس زاده خاصه طبي، دونك باش يكون فما مؤسسات ناشئه في المجال الطبي، في المجال التكنولوجي، في المجال الصناعي، والكلهم معناها مشاريع واعده واللي احنا باش نحاولوا ندعموهم عن طريق البرنامج نتاعنا.
1: صدقت لجنة قيادة الدراسة المتعلقة بقطاع الصناعات الإلكترونية في تونس بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال اجتماعها المنعقد مؤخرا بمقر الوكالة على المخرجات الثلاث الأولى لهذه الدراسة. وتهدف الدراسة أساسا إلى دعم تطوير النسيج الصناعي التونسي وتشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، بما يساهم في إحداث مواطن الشغل والثروة وتعزيز تموقع تونس كمنصة تنافسية لتصميم وتصنيع ودمج الأنظمة الإلكترونية الموجهة خصوصا إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. دوليا، أعلن الديوان الأميري القطري اليوم أن الشيخ تميم بن حمد الثاني بحث مع وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني في العاصمة الدوحة التطورات بالمنطقة وجهود خفض التصعيد بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أشرف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم على عملية إطلاق أولى تجريبية لصاروخ عابر للقارات من غواصة، وتابع الرئيس الفرنسي عملية الإطلاق من على متن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية. يعتبر هذا الصاروخ هو النسخة الثالثة من الصاروخ الباليستي الاستراتيجي M51 بحر أرض، وكان خاليا من شحنته النووية. سارعت الحكومة الأفغانية إلى تأكيد رفضها للتفاصيل الجديدة التي أعلنتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال صدرتا العام الماضي بحق اثنين من قادة حركة طالبان، مضيفة أن أفغانستان لا تعترف بأي محكمة تحمل اسم المحكمة الدولية ولا تولي أي أهمية لمواقفها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهر افام، احنا نشكيو كان جوهر افام نشكيو لحد.
3: عندك راي؟
4: ربي فسود ربي محمد فسود،
3: ما تخليهاش في قلبك،
4: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
4: جوهر افام راني ديما نتبع فيكم، جا ربي وصلولي صوتي.
3: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: احلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صل وسلم.
3: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
4: اول واحد فيه هب لف
6: جوهر افام.
2: الدنيا
6: جوهر افام.
7: جوهر افام.

0: 11 دقيقة بعد المدي ساعة، مشهد جديد في يوم جديد، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وحلقة جديدة فيها الكثير من المعطيات، بدايتها تكون مع موضوع للنقاش في ساعتنا الثانية. هذا موضوعنا
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار، واختار جارك قبل دارك، والجار وصى لي سيدن بي. في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم، هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار؟ وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل؟ ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد؟ هل مازالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه، هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: هذا الموضوع وقتنا نقول وإحنا قدام علاقات أحيانا جميلة وأحيانا تعيسة، العلاقة بين الجار والجار، وقت اللي أقرب إنسان ليك وساعات أقرب حتى من عائلتك هو جارك، تتلفت على اليمين تلقى جارك، مقابلك جارك، وراك جارك، على اليسار جارك، جارك أقرب إنسان ليك بعد عائلتك، أحيانا حتى في السكن وقت اللي عائلتك نجم تكون تسكن بعيدة وهو القريب ليك. دايور على ذكر الجار، البارح كان سمعته بالحادثة، اكتشاف جثة مسن متوفي في داره مدة، اللي اكتشف الجثة هو الجار، انه الجار تقريبا فقد جاره وخرجت شوية ريحة، فمشى بلغ، وقت اللي بلغ الشرطة بعد اذن بالنيابة العمومية اقتحموا الدار، يلقاو الجثة ويلقاو الرجل المسن توفى عنده مدة، اللي نعمل الريحة للأسف. دونك الجار ينجم يكون مصدر السعادة واحيانا مصدر المساعدة، ولكن احيانا ايضا مصدر ازعاج، مشاكل، تدخل في الحياة الخاصة. فما جيران حابش نقول اما بالحق، فما جيران يدخلوا في خصوصيات اكثر من اللي يعنيهم، فما جيران شلك هوجيت، لا تليفون لحد شي يدز الباب دخلت، وفما جيران بالعكس، وبين الجار اللي يوقف معاك في فرحتك وإلا في السوء حزنك لا قدر الله، فما جار آخر تنجم توصل معاه للمحاكم وشكي وعرك ومعروك. شنو تبدل في العلاقة بين الجيران؟ وأيضا هل حسن الجوار مازال عنده بلاصة في قلوبنا وفي حياتنا اليومية؟ أسئلة كثيرة تنجاوب عليها اليوم في نقاشنا وقت اللي تطلبوا انتوما، وأيضا في نقاشنا إن شاء الله بش يكون معنا قراءة في الشرع، شرع وكلام ربي وكلام النبي، شنو ينجم يقول وقت اللي يكون معنا حاضر للحديث عن شنو يقول الشرع في العلاقة بين الجيران، حقوق ما نعرفوهاش وواجبات أحيانا ننساوها. التفاصيل باش تكون مع الشيخ محمد يونس إمام جامع حمزة بحمام سوسة في ساعتنا الثانية. في ساعتنا الأولى نحكيه في قلب الجهات عن احتجاجات وامتعاض وغضب من مواطنين، على شنو؟ خاطر جاو باش يعملوا لهم كيس. ايه والله جيت التراكس والدنيا والمقاول وبداوا باش يخدموا الكياس، فتفاجئوا انه الجيران والعلاقات والحومة الكل خرجت محتجة، قال لك لا الف عظب لك كان يتعمل الكياس. علاش؟ لانه متسكني حي علي البلهوان بالقلعة الكبرى طالبوا بانه يتعمل له ناسق بل الكياس، لانهم عندهم مده وهم يحبوا علوا ناس، فلقاو روحهم قدام الجماعه جاوا باش يعبدوا الطريق، قالوا لهم هاي اليوم نعملوا طريق وغدوا نكسروه باش نعملوا ناس، فعم تعملوا طريق لما تعملوا له ناس. وبقيت التفاصيل تو ناخذوها ان شاء الله بعد شويه مع احد متساكني الجهه، سيد لطفي الدالي. في حقك علينا نحكيه على مواطن محكوم 29 سنه حبس، عدى منهم 27 سنه مازالوا عامين، ولكن اليوم في وضعية صحية سيئة للغاية. طبعا في 27 سنة ولا شاف لا مرض ولا فرح ولا موت، ولا قديش توفى من عائلته، قديش فرحوا في عائلته، قديش ولكن في 27 سنة ما زالوا كان عامين. العائلة اليوم تناشد السلطة القضائية لإنقاذ ما تبقى من عمر أخيهم وأخوه. بعد شوية يكون معنا في المباشر الصبري والتفاصيل. في حقك علينا أيضا نحكيه على مطلقة في عمر 59 سنة تلقى روحها في الشارع. وفات هي لقت روحها في الشارع منذ مدة. تقول الأسباب الأولية وقت اللي جات الكورونا وقت اللي شارت الثورة ساعة ديجا صارت عليها مشاكل مادية ضعضعتها ما لقاتش باش تخلص الكراء. فالملاك اللي كانت كاري عنده تفاجأت انه طيشلها دبشها لبرا وسكر عليها الدار. مشيت سكنت في ولي لهنا في سوسة. ومن بعد شطرها دي كومبليكاسيون وتعكر في وضعيتها الصحية فأقامت في المستشفى. في الوقت هذاك لقات دبشها مرة أخرى مطيش وخرجوا لها من الولي. ولقات روحها اليوم في الشارع تناشد من ينقذها من أنها تكمل بقية عمرها في الشارع، وخاصة أن وضعها المادي صعيب وأيضا وضعها الصحي صعيب جدا. التفاصيل إن شاء الله معها المتضررة بعد لحظات. مرحبا بالجميع وشكرا انكم تتبعوا فينا وقت اللي المشهد على ذمتكم وفريق كامل على ذمتكم. نعطيكم الارقام اللي نجموا يوصلوكم لبرنامج المشهد. اولا الارقام في المباشر 73 275 800 والا 36 300 الف. ارقام الموزع الصوتي 29 100 100 والا 73 24 3000. رقم الواتساب 48 155 الف. شكرا سمية صغير في الإخراج، أيضا نرجس قليلة في الإخراج الرقمي، سعاد العدويني في انتظار تليفوناتكم في غرفة العمليات. زهير الجيس معكم من توا حتى الثلاثة في مشهد جديد بعد الفاصل.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
5: By the way لازم تكون أوريدو.
4: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what
6: أوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت.

0: مرحبا بالجميع وشكرا. هذا المشهد متواصلين معكم ان شاء الله حتى 23. نذكركم بعد ساعتين باذن الله نحكيوا في موضوع العلاقه بين الجيران اليوم. هل الجار سند والا وجيعة راس؟ الكلمه ليكم 73 275 800 والى 36 300 ألف. في الانتظار نحكيوا في قلب الجهات.
1: المشهد المشهد في قلب الجهات.
0: في قلب الجهات اليوم تهزنا إلى حي علي البلهوان بالقلعة الكبرى، وين ما نلقاو احتجاجات وغضب من متسكني المنطقة احتجاجا على تعبيد الطريق أو المباشرة بتعبيد الطريق من غير إحداث قنوات لتصريف المياه الصرف الصحي. هات ناخذوا سي لطفي الدالي ولد الجهة وناخذوا التفاصيل حول هذه الاحتجاجات. ودايور هاو معنا فيديوهات وصور توثق الاحتجاجات من المواطنين، بعثوها بالذمة إلى برنامج المشهد مع جمال بوقديدة. سي لطفي أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك سي جمال. مرحبا
0: بك سيدي. أهلا وسهلا زهير معك.
2: بعد سي زهير.
0: مرحبا بك سيدي.
2: يا سيدي
0: يا سيلوتفي، عندنا فيديوهات توثق وقفة احتجاجية واحتجاجات وامتعاض من أهالي علي البلهوان بالقلعة الكبرى، لأنه جاء المقاول وبدأ في العمل من أساس، على أساس أنه إن شاء الله بإذن الله تبدأ الأعمال في تعبيد الطريق.
2: هذا موجود، لكن المقاول مش أول مرة يجي، هذا ثالث مرة يجي، جاء مرتين قبل ووقفوا جاء الأهالي المكان وما خلوش يشت، فهمت؟ وقالوا له احنا مرحبا بك، تحب تكيس الكياس مرحبا بك، اما اعمل لنا احنا لوناس قبل، معناها التطهير قبل. مع العلم انه الحي هذايا يضم قرابه 300 دار من غير اوناس. الحي هذايا معناتها فيه قاعه رياضيه اللي هي عملوا لها لوناس، وفيه معهد الاعدادي علي بالهواء اللي فيه اوناس زاد، فهمت كيفاش؟ وفيه الطريق الرئيسي بين الطريق الرئيسي الأصلي والفرعي يوصل حتى لليسي، فهمت؟ في رأس النهج متاع موجودة لوناس، وبحذاء المعهد موجودة لوناس، لكن الكياس هذايا مش مربوط باللوناس.
0: توفر مجموعة من الأهالي أنه ما فماش تعبيد الطريق قبل ما تصير لوناس، ولا فما اختلاف زادة؟ فما شكون يقول لك يا أخوي ما تحرمونيش من الكياس حتى تجي لوناس؟
2: بالنسبة اللي حشهم بالكياس على حسب على كلام المعتمد وعلى حسب كلام الكاتب العام، هما الأساتذة والتلامذة اللي توا دخلوا يقرأوا. أما بالنسبة للمتساكنين حتى أمس كي وقفوا مع المعتمد وقفوا مع الكاتب العام، الكل على فرض كلمة كونهم ما حشناش بالكياس قبل لوناس، ما حشناش كلمة واحدة الناس كل
0: البارح وقت اللي جاء
2: كل الممضيين، جاء كل الممضيين معناها قرابة 60 بشر أقول لك،
0: معناتها وقت اللي جيت الماكينات البارح والمقاول وكل شيء، أيضا معطيات عندي أن السلطة الجهوية كانت حاضرة بما فيهم والي سوسة، صحيح ولا غلط؟
2: بالنسبة لوالي سوسة مش موجود، موجود المعتمد، موجود بالكتف.
0: شكون اللي كان متواجد ماله؟
2: اللي متواجد كان موجود المعتمد، وكان موجود الكاتب العام تاع البلدية، وبعد جاء رجال الامن وجاء المقاول بالطبيعه يمشي يوثق من العهد المنفذ نتاعه، فهمت؟ وجات جميع الاهالي.
0: توثيق تعطيل الاشغال باش ما يرداش هو عنده مشكل الأشغال في القوانين من بعد وفي انه عدم مباشره وغيره.
2: هذا هو خاطر هو بور لا تروازيام فوا، معناها الثالث مره يتوقف.
0: شنو كان رد المعتمد وكتب عام البلدية في إطار النقاش اللي صار بين المواطنين المحتجين والسلطة؟
2: بالنسبة للمعتمد والكاتب العام ماشيين في السياق كونهم يكيسوا الكياس هذايا، ومن بعد وقت اللي يحين الوقت وإلا وقت اللي يتفاهموا هما والناس يجيوا يعاودوا يحلوه ويعملوا لوناس. هذا معناها اولا اهدار ماء، واولا وثانيا تضييع وقت، وثالثا وعود لا مجال لها الوقت، ما هيش في الوقت بالجميع
0: حتى اللحظه على الاقل ما فما حتى دراسه او ملف مفتوح من انه لوناس تكون متواجده في المقعة هذه.
2: شكرا على الكلمه. يعني هذا طلبته من السيد كدرا خاطر هو قال احنا عملنا دراسه وبعثناها لديوان التطهير وديوان التطهير هما اللي ما حبوش يخ. قلت له سيد الكاتب ماذا بينا اخويا توثق لنا هذا يا معناها كتابي حط اعطينا جواب كتابي اللي انت بعثت للوناس والوناس رجعت لك امتنعت على العمل واحنا تو نتصرفوا هكا الساعه معناها واخر تالي قال معناها ما نجمش نعطي الجواب هذا. قلت له كيفاش معناها
0: سيد المعتمد تقول لي انت تو ثلاث مرات المقاول يجي على امل انه يبدا الاشغال ويمنع من المتساكنين قديش من وقتاش بدات المره الاولى؟
2: احنا تو اربع شهور واحنا نتخاصموا روعه الكياس
0: اربع شهور
2: احنا قربت اربع شهور
0: اللي تعدى
2: من قبل الصيف وتعدى الصيف وكل شيء هما تو حبوا كيسوها على خاطر معناها الكار نتاع التلامذه ولا خاطر الاساتذه يتعداوا من فاتي وكذا طلعوا لهم المواطنين ولا التلامذه طلعوا المواطنين قالوا ما عشناش شكون يتعدى علينا احنا حاشتنا بوناس احنا حاشتنا بالتطهير بالنسبه للكياس هذا انت مش كيس هنا ما عندوش حتى علاقه بينا
0: دونك في الاخر المقاول مشى هز المعدات عمل معاينه عن طريق عاد المنفذ انه تم منعه ووقفت الاشغال ما فماش اشغال
2: لا ما فماش اشغال وقفت الاشغال وعندنا جلسه نهار الخميس العشرة نتاع الصباح في المعتمدين
0: جلسه نهار الخميس
2: نهار الخميس العشرة نتاع الصباح
0: من اجل مزيد النقاش حول امكانيه انه المواطنين يتراجعوا عن رايهم ولا من امكانيه وقتاش يجي له ناس ولا شنو الجلسه محور حديثها شنو
2: والله العظيم شكرا انا بدي مانيش فاهم الجلسه هذه وين ماشيين به خاطرش المتساكنين معناها شادين صحيح باش يعملوا له ناس هذا لا سبيل اليه الجلسه هذه شنو مش تزيدنا احنا ربما مش يتجمعوا جميع الهياكل معناها بما فيهم خاطر كلموني برشا البارح ربما مش تجي لوناس مش تجي معناها تطهير مش يجي المعتمد مش يجي تعرف من الولايه مش تجي من البلديه خاطر احنا عملنا مراسله برتورا احنا مره مراسله حتى الرئاسه الجمهوريه احنا عملنا رئاسه المراسله
0: الوزير الخفات نتاع المواطنين المصرين على عدم تعبيد الطريق قبل لوناس هو انه كان تعمل الكياس مضمض على لوناس والا
2: يعطيك الصحه هذا هو وقت اللي يعملوا لهم لوناس مضمض
0: من جديد
2: هذا من دون من كلام سيد الكاتب الكاتب العام قال لك لا سبيل اليه باش معناتها في عام ولا اثنين تعمل له ناس زادوا مواطنين كبشوا صحيح سيد المعتمد كيف قال لك احنا الدراسات وبعيده في مشوا باش نعملوا له ناس
0: كيكه من غير كياس خاطر ما فماش ناس وعامين وثلاثه والضغوطات من اجل انه تقربوا توقيت له ناس
2: لا هي الحكايه توكيلية معناها مش نقولوا نتاع عام ولا سنين راهو تو سنين الحومه هذه راني نحكي لك الحومه فيها قرابات معناتها 300 دار من غير ناس راهو في قلب القلعه الكبيره في في في في في قلب القلعه الكبيره
0: يعني 300 دار هذوما بالطريقه التقليديه معناتها يحفروا في بيار والصرف الصحي يمشي
2: كل واخذين رخص الكل واخذين رخص وبنين الكل اخذين رخص وبنين وشوف القانونيه
0: ايه الصرف الصحي نتاع 300 دار اللي تحكي عليها وين ماشيه
2: كل واحد يعمل فوز في دار يعني قمه بالعربي
0: اي قمه وبير واكثر
2: قمه وبير وفرغول احنا البارح اقترحنا عليهم قلنا لهم اذا كان تحبوا انتم تعبدوا الكياس مثال اعملوا لنا بري انستالاسيون على الاقل كي تعملوا بري انستالاسيون من القدام كي يجيو يعملوا له ناس يلقاوه حاضر قال لك لا ما نمشيوش في البروسيدير هذه
0: اي لانه هذي يعملوا له ناس ما تعملوش هو منعش المشروع باش تعملوا البلديه ولا باش تعملوا التجهيز
2: لكن صديقي توكلي وريني الا انت بدرت معك
0: توضيح الطريق هذه اللي باش يتم تعبيدها مرصوده ميزانيتها على حساب بلديه القلعه والا على حساب وزاره التجهيز مندوبيه التجهيز
2: هذا الـ احنا شايفينه توا كونه هي مرصوده على حساب بلديه القلعه الكبيره
0: طريق تابع البلديه به اي
2: احنا توا اعطيني وريني اللي انت بدرت ومشيت للناس واعطيتهم سنيه وكل شيء اعطيهم مكتوب اللي انت تقول لهم اخويا هاي سنيه من هنا اجوا عادي يقولوا ناس خلي الناس تقول لك لا الساعه يا اخويا الناس تتصرف
0: معناتها انتم عندكم اشكاليه تضارب معطيات اللي تاخذوها السلطه المحليه تقول لكم رانا مشينا لوناس والدراسه بدات ولوناس تقول لكم اصلا ما عنديش فكره على الموضوع
2: لا فما حاجه يلزم الناس كل تعرفها اللي جاوا قبل معناتها الاربع شهور التالي هذوما جات معناتها زياره ميدانيه شكون فيها الديوان التطهير وفيه المعتمد وفيه الكاتب العام بالطاقم بتاع الكاتب العام البلدية بالطاقم بتاع الكل بالمهندسين بال بال بال بالإداريين المعتمد بشكون بشكون معه من المشيخة وكل وجاء نائب مجلس النواب وجاء اللجنة المحلية فهمت الناس الكل جات فهمت وعاينوا المكان وبعد توكلاء معناها رجعوا نفس الشيء ما غير ما طورنا حتى حل
0: واضح
2: يحبوا كيسوا أكهو
0: هو أنه ألقوا حل للناس وبعد فضلوا عبدوا طريق وإلا ما فماش تعبيد للطريق
2: هذا هو أنت بتزرب توا باش تخلص لوناس باش تخلص المقاول إيه أنت توا تخلص المقاول اليوم وإحنا نقعدوا ما غير أناس كيفاش
0: واضح
2: خلصوا المقاول لا لا ما تزربش باش تخلص المقاول وقت المواطنين قاعدين يتشكاوا
0: لطفي
2: بالدليل والبرهان
0: اي نسمع فيك يا لطفي نسمع فيك
2: بالدليل والبرهان الناس قالوا لك لا لا لا شنو تحب قال لك اخويا عادل الناس
0: احد متسكني علي البلهوان القلعه الصغرى وصل الرساله يبقى حق الرد مكفول الى طبعا بلديه القلعه ايضا الى المعتمد الى كل الاطراف اللي تنجم ترد وايضا الى لوناس اذا كان فما رد شكرا لطفي الدالي وشكرا على توضيح كل الاشكاليه الخاصه بمتسكني حي علي البلهوان بالقلعه الكبرى اللي رفضوا تعبيد الطريق قبل ما يكون فما قنوات للصرف الصحي اهلا وسهلا مرحبا
1: المشهد مع زهير الجيس
3: ناس بكري قالوا الجار قبل الدار واختار جارك قبل دارك والجار وصى لي سيدن بي في المشهد نحكيه على علاقات الجيران ببعضهم هل مازال الجار للجار في الفرح والغيار وهل مازالت فما لحمة بين الجيران كما قبل ولا كل واحد على روحه ولحد يعرف حد هل ما زالت العلاقات الطيبة والكلمة الطيبة بين الجيران؟ وين يوفى حق الجار علينا؟ وين تبدأ خصوصيتك؟ في المشهد نحكيه على التونسي وجيرانه هل هي علاقة اجتماعية سوية ولا وجيعة راس وأذية؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
1: المشهد مع زهير الجيس
0: هذا موضوعنا للنقاش إن شاء الله جست بعد الساعتين أطلبوا من توا 73-275-800-36-300-1000 بربي ملاحظة شو قد نقولها كل يوم أتبارمو رأوا رقم الواتساب على ذمتكم وخاصة على ذمة مواطنين بالخارج باش تبعثوا ميساج تكتبوا كتيبة وإلا أوديو ولا فيديو أما رأوا ما تطلبوهش رأوا ما يهز عليكم حتى حد 00216 لمواطنين بالخارج والداخل تونس طبعا 48-155-000 48-155-000 هذا رقم واتساب باش تبعثوا عليه كتيبه والا اوديو ولا فوكال والا طبعا فيديو هذا هو اللي تنجموا تعملوه راه ما تطلبوش الرقم هذا سينو اذا كان عندكم مقترحات نتاع مواضيع تحبوها تكون مطروحه للنقاش في المشهد والا اذا كنت تحب تشارك في فقره حقك علينا عندك اشكال تحب يتحل والا اذا كان عندكم اشكاليه في الجهه وفي قلب الجهات تحبوا تحكيوا لنا على مساله ما فتنجموا تسجلوا لنا على ريبوندور 73-24-3000 والا 29-100-100 هذا اللي سجلتوه بين البارح واليوم نسمعكم وراجعين
1: المشهد المشهد على ذمتكم
4: يعني نحب نقول ألف بيتار قصر هلا رجلي توجع فيا راني ما عادش نمشي يعني عمري 75 عام ورجلي ديما نمشي نداوي عند ما عطوني موعد على عاد على عاد واني رجلي عمال وين نزيد وين نزيد كانت تمشي لهم قبل نقول لهم موعدك ما جا
5: عندي ولدي كان ستة شبيبة مشي عملية وعدي على عينيه وعطيته الجواب قلت له تمشي لحريم تامر لحريم تامر مشي لحريم تامر مستعجلة قال له معناه شو صاير أنا أمشي للسبيطار عيني للسبيطار عيني الرايس للرايس لازم أروح لشارنيكو شارنيكو قال له معناه وفي الآخر يرجع للرايس يعطوه موعد 14 ودي يمشي يخرج حسب البيت يعني يمشي للدكتور ما تنساش الحل
6: تحيات لي خويا زهير. الموضوع اليوم هو العلاج في المستشفيات العمومية. أنا نشوف اللي هو مشكل معناه مفتعل. كي تمشي للكلينيكات الكل في تونس ما تعطلش، معناه نهار نهارين يكون موعدك موجود وتعمل كل التحاليل وتعمل سكانير وتعمل عمليات، المهم تدفع. وهذا هو السبب اللي خلى المستشفيات العموميه تكون متاخره بشهر بشهر واثنين وثلاثه باش الناس تاخذ مواعيدها. ونشوفوا معناها موضوع مدفعين، كي تمشي للسبيطار اول حاجه يقول لك اسمع راهو السكانر عادم، راه ما عندناش تحاليل، راه ثلاثة شهور راه ست شهور. اما كان تحب جا الكلينيك هذا ولا تصل بكلينيك هذا ولا تصل بالدكتور هذا، تمشي لاي كلينيك كيما قلت لك في نهارين ثلاثه كل شيء يكون موجود. المهم هو المين، وهذه ولات مشكلة كبيرة في تونس. هذه مشكلة كبيرة، ربي يسترنا، ربي معنا في تونس، وربي حلنا القلوب التواسع لبعضنا.
7: لو فما ناس يمشوا للسبيطارات يقولون هم راي التسيرة مثلا راي بعيدة المواد الذهبية ويسكش تمشي لبرا، ثم بعد يحب يجوا الناس يقولون يمشي كنت ذاها وأحنا نوجهوا. فما ناس خصيصا باش يواجهك لبرا، ثم السؤال ما تروح بالليل الواحد يجب يسأل كان خلى الناس تخدم في القطاع العام وما انطاع يخدم في الكلينيكات، هل هذا معناها فلدي قانونيا يعني شنو اندرا باش يقدموا واجبهم في السبيطارات العموميه؟ هذا سؤال مطروح، لازم القانون يتنظف، راهو الخلل باش يقعد ديما موجود.
8: عشان مجاورة ربي حبيت نحكي في الموضوع متاع الموعد متاع السبيطارة. فعلا الواحد القاع مريض ما عادش ينجم يخبر مريض قلب ولا مريض عصاب ولا مريض عروق ولا اي مكان، تمشي تاخذ رونديفو السبيطار تعطي لك من 6 شهور حتى 9 شهور حتى 3 شهور. انسان ما عرفش شنو يزرع فيه بعد يفوت الفوز وشوفوا في يخلق الموعد ولا لا. عطاوني تخطيط باش نعمل على تخطيط الاعصاب في الودان كي يسهلون نمشي يعطيهولي على عام صحيه، معناها اني جاية تتعاق ونمرض اللي عم مرة شنو فيا وشوف اللي يجيني الموعد. هذا ما هوش كلام صراحه، برضه شوفونا حل في الحاجات هذه.
9: حبيت نعلق على حلو العالم من تكريم الموسم. حبيت نحكي لك يا زهير على المشهد اللي ريته، يعني مشهد شيء أسف. أو موسم اليوم مش عنده حتى قيمة في بلادنا، موسم ما عندهش رصيف. وين الدين والأخلاق اللي كيو عليها والإحاطة والعيش الكريم؟ وينه في إخفة المقاهي وتجاوزاتها تدفع عليهم بكل شراسة اللي بيني على التروتوار والشيء اللي قاعدين يمشوا فيه طعم الجيون مزرطعتي وخص؟ وين السيدة ترتبي؟ وين المندوب الجهوي للتعليم اللي يتفرج في الإعدادية لحبيب فامر كيفاش في آخر ناج باب الخروج عاملين كافيتير عاطين لخطة جديدة؟ وين ماشيين قديش فما من قهوة في حمام نوف؟ قديش فما من قهوة في بن عروس؟ قديش بيت في العالم اللي بيحكيو عن القاوي اللي منشورة في ديارنا تحت المجمعات السكنية؟ لخليتو مساجد، لخليتو معاهد، لخليتو مدارس، ناس ما تقدر حد.
10: وزيد نحب نسلم على خويا زهير ياسر ياسر وقول له مرحبا بيك، رانا فرحانين بيك برجوعك لينا يا اخي زهير العزيز.
11: اليوم حبيت نحكي في المشهد على موضوع رضاء الوالدين. لازم نتلاقوا بالوالدين نتاعنا ديما نسر عليهم، علاش ليه حتى في الويكاند لازم يتفردوا كوسوا امك والا ابوك؟ مش كان كلام بالتليفون وينكم لاباس طمنت عليكم سيئك بعد عمر طويل كي يمشيوا عليك امك والا ابوك بعدها تندم تقول يا ريتني عند وقت مع عائلتي، يا ريتني عديت الوقت مع بابا. دونك الوقت هذاك تندم علي. هذاك علاش ديما نفكر والدينا نتاعنا ورا هما سند في الحياه.
1: المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس. المشهد حقك علينا.
0: في حقك علينا نحكيه على وضعية سجين منذ 27 سنة يقيم بالسجون، محكوم 29 سنة وعائلته اليوم تقول وضعه الصحي لم يعد يحتمل. لم يتبقى من الحكم النافذ والقرار الأخير إلا عامين، يطالبون فقط بأنه إنقاذوا ما تبقى من العمر، ما تبقى من العمر، لأنه تنشوفوا قديش عمره اليوم محكوم 29 سنة عدى منهم 27 26 ويش بالتحديد. زلوا عامين وشوية. قال لك هل من إمكانية الإفراج بعد كل هذه السنوات، خاصة وأن وضعه الصحي صعيب؟ خوه معنا مباشرة من يدولي من ألمانيا، من ألمانيا، من فرنسا. والله باش تطلع ألمانيا، المخرجة تقول فرنسا وأنا نقول ألمانيا. تراه منين يا صبري؟
12: عالسلامة سي زهير.
0: شو أحوالك يا صبري؟ لاباس
12: خويا الغالي. ألف مبروك للعودة لراديو جوهر فام.
0: ربي يبارك.
12: تحية من الأعماق، من فرنسا بالتحديد، إلى جميع مستمعي جوهر فام. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في العمل متاعكم.
0: بارك الله فيك. إن شاء الله مواطنينا بالخارج الكل أيضا ينجموا يكونوا موجودين في المشهد، وإذا كان فما أي إشكاليات أيضا للجالية زادة ينجموا يحكيوا لنا. فقط تواصلوا معنا في 00216 48 155 ألف، واتساب سهل بالله، ما تطلبوش الرقم، فقط ابعثوا ميساجات وإلا اكتبوا أوديو وإلا فيديو، نجموا توصلوا في الساعة البرنامج المشهد والإذاعة جوهرة. صبري، نحكيه على أخوك المحكوم 29 عام حبس.
12: نعم أخوي الظاهر.
0: من وقتاش هذا الحكم؟
12: من عام 2000 بالضبط، بالتحديد 20 جويلية سنة 2000.
0: 20 جويلية عام 2000 تحكم 29 سنة.
12: لا تحكم
0: أكيد كي تحكم هو ديجا موقوف ولا ليه؟
12: إيه هو موقوف بعد 3 سنوات الإيقاف نتاعه، صدر الحكم وكان حكم قاسيا جدا. ملغزمه مش نرجعوا للحسيات،
0: مش نرجعوا، ما برشا ناس يتبعوا فينا يسمعوا فينا.
12: نعم
0: معناتها بما أنها طرحت على الراديو كانت تحب طبعا، ولك الحرية تحب تقول علاش تحكم 29، شنو هي قضيته، شنو هي تهمته، ولا نتجاوزه؟
12: لا لا لا، ولماذا بنتي؟ أنا ما عندي حتى علاش نخبي. كان بنتي كان صغير السن، بابا توفى الله يرحمه، خويا ناس الله يرحمه توفى، معناها كان مش ما عندوش مراقبة، مالو رزمه بنتي تتبع أصحاب السوء. ربي يهدي ما خلق. سيد أخويا زهير، نقولها بكل لطف، كان حكمه قاسي جدا جدا جدا.
0: كي تحكم هو
12: فانتون عمره 20 سنة أخويا زهير.
0: 20 سنة
12: نعم سيدي، طوى عمره 47 سنة.
0: اي دونك قلت لي كان البو الله يرحمه والخو الكبير اللي كان واقف زاد كيف كيف، دونك كان طايش.
12: نعم سيدي. كان كان فما مرافقة سوء.
0: 20 سنة ايش عمل، شنو هي العملة؟
12: والله باش نكون معك بصراحة وبالتحديد ونكون بكل صدق، فهمني؟ ثم إنسان
0: شاهد على ما تقول.
12: نعم سيدي الكريم. نعم يا أخي زوير، والله لا ينفعني لأخويا ولا أخويا زوير، ينفعني حد في الدنيا، ينفعني كان قولة الحق وأفعالي الذي فيها الخير. أخويا زوير بإيجاز، فهمتي صار تشاجر وتخاصم بين أشخاص أربعة وشخص من مدينة المكنين، فهمتي، ما غير نذكر الأسماء بكل لطف. بيان سور سي زهير،
0: أربعة من الناس وعبد واحد آخر،
12: أربعة
0: ضد واحد،
12: أربعة ضد واحد. لا أربعة، أخويا مش موجود في الوقت الحاضر. السيد المكني يهز التليفون ويتصل بشقيقي عبد الفتاح يقول له راهم حاقروني في بلادكم في البقالتة بالتحديد ولاية المنسير على شط فهمتي الدماس، فهمتي وانا ذاك فهمتي معنا سيف. والله يا خويا زهير من غير ما نحلف، فهمتي خويا جاي للمكني بالدراجه الناريه ومشي لخويا في كان في كوخ انا ذاك فهمتي، وكان في جلسه خمريه وكان في حاله سكر وانت ترى الدراجه الناريه وبيدي الجيعه من وراء والمكني يسوق، وفهمتي بعد مشاو ورجعوا للمكان التشاجر والتخاصم فهمتي، وصارت الحادثة فهمتي، ولاو أربع كونتر دو وخويا فهمتي مندي، وضربوه بالبالا، ضربوه بالمشط، ضربوه فهمتي بالعصي، وخويا فهمتي تسلل فهمتي إلى شو اسمه إلى الذي فهمتي البراكة وخذي سكينة وضرب واحد. لكن
0: كيفاش المشكل؟
12: اي نعم، فما جريمة قتل بعد 3 أيام.
0: باش نلخصها في ساعة في ساعة، دونك اللي صار أخوك عمره 20 سنة، فما أخوك مش فيها من الأول، أربعة ضد واحد.
12: نعم.
0: السيد هذا طلب خوك بما انه يعرفه، قال له حقروني في بلادك، بما انه قاعد في جلسه خمريه وشارب ومش في وعيه، مشى له بالموتور، طلع معاه جبد سكينه، تغر واحد من الاربعه هذوك.
12: بعد التشاجر والتخاصم. السيد اللي هو أصل التشاجر والتخاصم في المعركة يا أخو حدام سمح الدعوة وتوقف 3 سنين وبعد خرج فهمتي بإعاز الأشخاص الذي لا أذكر أسمائهم فهمتي فهمتي. أنا ذاك فهمتي كان فهمتي في عهد زين العابدين بن علي وقت احنا نقولوا بالعاميه وبالدارجه يا سي زهير الزوالي يهز الكل وفي تيفو شقيقي فهمتي احنا ديما فهمتي غني والله
0: معناتها عمل العمله في الاخر معناتها اخوك هز السكينه جبد البريكه وتغرش شكون مات السيد اللي دغرو
12: اضرب اضرب يا اخو فهمتي عنده القضاء القضاء نورمالمون يا اخو يا اخو مش
0: في القضاء خلينا احنا تو في موضوع تو اسمع الحكايه عندها 27 سنه تعديت
12: اي نعم سي زوير
0: دونك احنا حبينا نفهموا شنو اللي صار دونك خوك تحكم من وقتها ب 29 سنه عدى منهم توا 27 سنه كاملين
12: نعم
0: وضعه الصحي شحواله بعد 27 سنه وسيرمون في 27 سنه مات اللي مات وحيا اللي حيا وعرس اللي عرس
12: اكيد اكيد ماتت امي الله يرحمها ماتوا اخواتي الاشقات الاربعه معناها
0: ما شافهاش
12: ما شافهاش
0: لا ماتوا ما شافهمش
12: الحمد لله انت خرج فهمتي لا حضرت فينا بكل لطف
0: خرجوه وقت دفينا ويرجعوه
12: يرحم والديك
0: لا اله الا الله
12: محمد رسول الله واني كنت فهمتي معنا جيتي ريسبونسابل خروجه ورجوعه الحمد لله تعاطفوا معايا وبارك الله فيك سي زوير انت وبارك الله في ماما فهمتني امل حاليا الوضعيه انت شقيقي عبد الفتاح بن احمد بن خليفه جلول حرجه جدا شو معناه عافانا وعافاكم الله الفداء السكر السنين خاصه ما عادش عنده سنين وهذه نحب ناكد عليها يا خويا زهير ونحب صوتي يوصل خاصه للهيئه السجون الهيئه هيئه السجون والاصلاح خاصه النادية كيفاش عندنا ما يقارب اكثر من 7 سنوات واحنا نجريو باش بنتي يعمل فمه واني تثبت باش تكون على التكلفه على حسابي الخاص مالوروزمون الطول الدقيقه دي يا خويا زهير وانا نتكلم فيك شقيقي ما عندوش معناها فمه الكل طايح تمنينا باش يعالجوه ويعملوا له فم في كل في الكليه نتاع الطب نتاع الاسنان مالوروزمون هذا موجود مش ما تعملش خويا دار السجون الكل
0: يبو خلاف حكايه السنين اليوم شو عنده
12: اليوم عنده شو اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله ماهوش قاعد معناها كيفاش يمتنع باش ياخذ الدواء نتاعه اللي هو
0: البنسلين ممتنع باش ياخذ دواء
12: ممتنع بس ايه وتوا وضعه خليناه هذه 3 سنين 3 اسابيع يا خويا زوير 3 اسابيع ولا وجهه ازرق
0: دويت يا اخو فيه هو نورمالمون
12: انت السكر الزريقه
0: السكر ايه معليش هو يحتج على شنو بالضبط
12: يحتج على زوج نقاط النقطه الاولى باش يقربوا الاهل اللي هو اسير مدينه البقالته نحن اسير مدينه البقالته باش يكون المينيموم فهمتني يكون في سجن المنسير او المهديه وشاك فوا وانا مشيت فهمتني عبد الرزاق الشابي
0: للسجن به والنقطه الثانيه
12: يحب يفرجوا عليه معناها يغزروا له فهمتني لفته نظر لفته انسانيه فهمتني للملف نتاعو
0: بعدها هاو من 29 ديجا عدى اكثر من 27 ولا اكثر من 26 فماشي ما يعطيه عفو هذا هو معناتها يحب يوصل صوته في هذا الاطار
12: في هذا الاطار
0: واضح رسالتك لشكون وبسرعه يا صبري ترى
12: حاضر يا سيدي خويا رسالتي اولا موجهه الى سيد رئيس الجمهوريه على سلطه في الجمهوريه التونسيه الى سيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد الله يرحم والديك يا سيد الرئيس لفتت نظر لهذا السجين عبد الفتاح جلول الذي قاب حاليا بالسجن المادي بالسقس رجاء كل رجاء فهمتني باش نسعفوه فهمتني وراه ندم وارتدع بالسنوات هذه الكل وعبر على قداش من مره لي اني خاصه شقيق صبري اللي اني فهمتني معناها قريب جدا اللي هو وديما نحس وننصح فيه واصبر وان شاء الله يا ربي سيد الرئيس في اليوم باش صوته يسمع صوتي يعني يسمع باش يفرج على اخويا ويطلق سراحه ويكون حفو فهمتني مازالوا له عامين وشويه راه ما سي با غران شوز ماهيش حاجه سي با نهايه العالم والى سيده وزيره العدل فهمتي باش معناها كان رجائي كل الرجاء باش تنظر لهذا الملف ونظرة فيها الرحمة وفيها الإنسانية وبارك الله فيكم وجزاكم الله ألف خير. نرجو العائلة الكل رحنا العائلة الكل صراحة خايفين على أخونا لأنه بالرسمي عاش احتمل. وصلت
0: الرسالة صبري جلول شكرا لك بارك الله فيك. حق الرد مكفول إلى هيئة السجون والإصلاح وأيضا إذا كان فما توضيح أو تفاعل من وزارة العدل وكذلك رئيس الجمهورية مرحبا بكل التفاعلات. نجم تطلبونا على 73-275-800 وإلى 36-300. فإحنا نتقابلوا بعد أخبار الرياضة أنيسة الذوادي في موضوع جديد إن شاء الله بعد الساعتين. هلا وسهلا مرحبا. المشهد حتى الثلاثة.
13: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
14: احكيلي احكيلي في الديتاج صار
13: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
14: اسمع كلمني
13: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
14: سي با فري اي بي ودي شقتل
13: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
15: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش متعب 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
13: اوريدو طور عالمك
16: جوهره في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى جوهرة سبور كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات راديو سبور معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة إنفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث خمسة برامج وبرشة مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة الرياض على جوهرة FM TV دنيا أخرى دنيا أخرى
17: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM
15: مع لوفر أحلى بونيس متاع أوريدو تمتعب 300% بونيس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم دقيقة 190 مليم
13: أوريدو طور عالمك
17: جوهرة سبور.
18: مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية ببطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي ترجع بعد الجورني فيفا وبعد التوقف الدولي. دونك برنامج مقابلة الجولة الخامسة ذهاب اللي تلعبوا الويكاند هذا المقابلة لكل انطلاقا من ماضي ساعتين ونص متاع العشية نهار 17 أكتوبر. الدفعة الأولى في ملعب حمادي العقربي بذات الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد الأولمبي البيجي. النادي البنزرتي في استاد 15 أكتوبر في بنزرت يلعب ضد الاتحاد الرياضي المونستيري. اتحاد بن قردان النادي الإفريقي مقابلة منتظرة غيب عليه صادق قديدة بعد إصابته في مباراة المنتخب الوطني التونسي بينما منتظر يكون حاضر في رحلة توبويسون مازامبي في لوبومباتشي. ديربي بين تقدم سقيت الدير والسي اس اس في ملعب الطيب المهيري هذا مقابلات نهار السبت نهار الأحد 11 أكتوبر. الدفعة الثانية كيف انطلاقا ماضي ساعتين ونصف في أولمبي سوسة النجم الساحلي نادي حمام لنف غياب محمد الهادي بوسلامة بسبب عقوبة الإنذار الثالث عن المقابلة هذه. ترجي جرجيس يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة نجم المتلوي الملعب التونسي شباب العمران المستقبل الرياضي بالمرسى. نذكروا انه بن قردان قبل هبطة بلاغ طالبت انه يلعب مباراة النادي الافريقي كان من النادي الافريقي يلعب الماتش الروتار ضد الملعب التونسي لكن كما قلت رسميا تم تعيين مقابل بن قردان النادي الافريقي 10 اكتوبر بينما الماتش الروتار بين الملعب التونسي النادي الافريقي من المنتظر برمجته نهار 5 نوفمبر. نذكر الماتش هذا وقتها تم تأجيله بسبب سوء الاحوال الجوية. نحكي على منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بش يلعب ضد الجابون الدور الثاني من تصفيات كان مصر 2027 اللي هو الدور قبل الأخير وقبل ما إن شاء الله منتخبنا يكون حاضر في النهائيات. ماتش يتلعب اليورو تور هذا بعد تأهل منتخبنا لحساب البنين اللي كان ربحوا في الالي هدفين مقابل صفر في الملعب الأولمبي بسوسة وخسر معه البارح في العاصمة التوغولية لومي هدف مقابل صفر. دونك منتخبنا رسميا كما قلت بش يلعب الدور قبل الأخير في تصفيات كان مصر 2027 ضد الجابون. بعدما حكينا على الأفريقي نذكركم ببرنامج الأندية التونسية في المسابقة الأفريقية الدورة التمهيدي الثاني في الشامبيونز ليغ ممثلين التوانسه النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي. الافريقي باش يعمل ديبلاسمون الى لوبومباتشي لمواجهه تو بويسون مازامبي الكونغو للذهاب 17 اكتوبر انطلاقا من الاربعة متاع العشيه بوقت تونس. مقابله نجمو نقولوا مقابله خاصه للي باش يكون في لوبومباتشي بعد ما كثر الحديث على حالات ايبولا، لكن تم تثبيت المقابله في لوبومباتشي. الحكم الموريتاني دحام بيدا هو اللي باش يزفر المقابله هذه. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي كيف كيف باش يعمل ديبلاسمون الى ليبيا لمواجهه تسويح لليبيا اللي يضم اللاعب التونسي نادر الغندري. مقابله تتلعب 18 اكتوبر 8 متاع الليل، يزفرها الكونغولي بيير جان غوي. في كاس الكاف زوز ممثلين سي اس اس وترجي جرجي. سي اس اس يلعب ضد اكاديميه امادو ديالو الايفواري الذهاب 17 اكتوبر مع الخمسه متاع العشيه في ابيجان. يزفروا الحكم فابريس سانتوس من الكافير. وجرجيس تلعب في استاد الطيب المهيري بسفاقس ضد ريال باماكو المالي 17 اكتوبر مع 3:30 متاع العشيه بقياده الحكم لاكي رزقي. نحكيو على نجم المتلوي. عدد من احبائه نفذوا اليوم وقفه احتجاجيه قدام مقر معتمديه المتلوي للمطالبه بالتدخل العاجل لانقاذ النادي من ازمته الماليه. في الحقيقه صعوبه كبيره بالنسبه لنجم المتلوي في الفتره الاخيره، خاصه انه حتى مقابله ضد جرجيس ما عملش ديبلاسمون. الملاعبيه طالبوا بمستحقاتهم الماليه، دونك في انتظار وجود حل لفريق نجم المتلوي. نحكيو باسكيت. الموعد باش يكون غدوه مع الجوله الرابعه من البطوله انطلاقا من مطلثه قمه بين النادي الافريقي والملعب النابلسي. بقيت المقابلات انطلاقا من 6 متاع العشيه. الاتحاد المونستيري يلعب ضد حمام سوسه. النجم الراسي يلعب ضد اتحاد الانصار. شبيبه المنازه تواجه الشبيبه القيروانيه. الداليه الرياضيه بقرنبيليا تلعب ضد النادي الرياضي الاسفيقسي. ونجم حلق الواد يستقبل النجم الساحلي. في الهوند اليوم انطلاقا من الاربعاء الرابطه باش تنظر في احداث لقاء سياده والترجي الرياضي التونسي في اطار الجوله الاولى من بطوله النخبه اصغر. باش يتم الاجتماع مع جميع الاطراف في الاحداث اللي صارت. ونذكروا انه الجامعه التونسيه لكره اليد كانت استنكرت الاحداث اللي صارت ودعت الرابطه للاجتماع بسرعه عاجله واستثنائيه للنظر في ملف المباراه في انتظار القرارات من مكتب الرابطه. اليوم الأنظار الكل باش تتجه انطلاقا من 7 متاع العشية إلى جدة في السعودية، وين يتلعب نهائي كأس الخليج العربي خليجي 27. يجمع السعودية اللي باش تكون على أرضية ميدانها قدام جمهورها مع تحول زاد إماراتي بالنسبة لجماهير الإمارات طرف الثاني في الفينال. يتلعب 7 متاع العشية بوقت تونس في استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. السعودية من أجل اللقب الرابع، الإمارات من أجل اللقب الثالث. مقابلة هذه بشكون تلفزي على عديد القنوات العربية منها قناة الدوري والكأس القطرية، قناة أبو ظبي الرياضية وقناة الشارقة. هذا من القنوات اللي بشعديو المقابلة. دوري الأمم الأوروبية بعد الفرجة الكبيرة البارح، ريمونتادا نتاع الديوك الفرنسية قدام بلجيكا كانت خاسرة فرنسا 1-0 ثم ربحت 4-1 خاصة بعد دخول أوليسي اللي قاعد يقدم في مقابلات كبيرة. اليوم انطلاقا من 8 غربة انجلترا تلعب ضد التشيك. كرواتيا بعد الفضيحة الكبيرة و7-0 ضد لونجلتير تواجه فريق ومنتخب آخر عتيد اللي هو المنتخب الإسباني. المنتخب الأرجنتيني يلعب مقابلة ودية في استاد المونيمونتال في العاصمة بيونس آيروس قدام 85,000 متفرج في لقاء يتصدر وداع قايدو ليونيل ميسي. المقابلة هذه بالنسبة للناس اللي تسهر وحباء ليونيل ميسي باش تكون الليلة نص الليل، دونك أولى ساعات غدوة مع نص الليل دونك المقابلة. ميسي اللي أعلن في أوت الماضي اعتزاله اللعب دوليا عن عمر 39 سنة بعد إنجازات كبيرة مع منتخب التانجو. 208 مقابلة توج بالمونيمونتال مونديال 2022 في قطر، كوبا أمريكا وعديد الإنجازات والتتويجات الأخرى. روزاريو اللي هي مسقط راس ليونيل ميسي كيف كيف تحولت المسرح رسالة جماهيرية. حطوا مريول كبير يحمل نمرو 10 في المدينة طوله 30 متر المريول هذا، وحمل رسالة شكرا تقديرا لما قدمه ليونيل ميسي لمنتخب التانجو. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة الرياضية وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بوينت وأيضا على الباجة متاعنا سبور جوهرة فهم. شاهي طيبة في لمن
19: نهار ثلاثة 8-9 دمتك مع وليد بسباس.
20: بالدنيا وما فيها
21: برعاية
22: تم أحسن
20: تحدى المخير، استعمل لابلي ماي اريدو، اقضي جاري وتمتع باقوى لزوق.

0: المشهد المشهد على ذمتكم
1: على ذمتكم في المشهد 73-275-800-36-300 ألف موضوع جديد للنقاش. نحكيه على العلاقة اليوم بين الجيران، والعلاقة أحيانا تكون سعيدة جميلة مميزة، وأحيانا حتى أخوية، بل أكثر حتى من أخوية، وأحيانا العلاقة للأسف تولي متوترة، توصل إلى المحاكم والقضايا بسبب خلافات في مشاكل، ساعات دخول في الخصوصيات، ساعات في حس، ساعات في كذا. هذا كله نحكيه فيه معاكم وقت اللي نحكيه على العلاقة بين الجيران. والجار اليوم الحقيقة ينجم يكون سند وإلا وجيعة راس. انتم من أنصار صباح الخير يا جاري، انت في دارك ولا وانا في داري، وإلا من أنصار للجيران راهو نلقاو بعضنا وقت الفرح وقت الحزن، نلقاو بعضنا في المناسبات، نلقاو بعضنا وقت اللي يلزم نلقاو بعضنا. هذا الكلام اللي نجم يكتي من عندكم انتم. وباش نبدأ من بني حسان، أمينة معايا. أمينة أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا
1: سي زهير، شو حوالك يا أمونة؟ لاباس؟
2: لا أنا مرحبا بيك وفرحانين برشا برجوعك يا سي زهير.
1: ربي يبارك لك يا لله، وأنا فرحان برشا إنه فما برشا تليفونات، فرحان فرحان.
2: خليك يا سي زهير عايزك.
1: أمينة ما تبعدش على التليفون وخليك قريبة باش الصوت يكون واضح. ها؟
2: إيه علي بحبيب.
1: أيوه، العلاقة بين الجيران، شو حوالك أنت والجيران؟ أي
2: والله يا سي زهير، انا من اول حاجه من اميرة حاتم، هي معناتها بيك ابن حسين. انا
1: اي
2: سي زهير معناتها مش نحكي لك انا الحقيقه الواقع، معناتها الجيران ما نعرفش كيفاش ما عادش كيف قبل. يا سي زهير
1: شنو هو اللي تبدل؟
2: تبدلت برشا حوايج، ما عادش انا كيما كنت را امي قبل الله يرحمها مع جيراننا، هي وجيراننا كيفاش العشرة بيناتهم. أمي بدارها ديما محلول هي وإلا جيرانها. صدقني في زهير والله كي نتفكر كيفاش كانوا الجيران، وتو فرق كبير ياسر.
1: شو اللي تبدل؟ العقلية تبدلت وإلا النفسية تبدلت وإلا شو اللي تبدل؟
2: العقلية والحنية وكل شيء، كل شيء ما على خير من الضغط بتاع زمان الدنيا غليت، العباد ما عادش وليت لهي لهي كانت رواحة، كل حد لهي بيروحوا.
1: ايه
2: عادشك الحنية تحار.
1: اما خير بربي أمينة قبل ولا توا الحقيقة؟
2: بتبيع قبل، انا قلت لك نعقل على امي الله يرحمها، بين دارها دي بلو. كل شيء من الدار تجبدو، كل شيء الزبدة العربي، الرايب، البن، الخبز، الفطير نقولوا ملاوي تو،
1: وخاصة كتابتك طابتك الغلة فين لازم تهز منهم للجيران.
2: هذاك من غير ما تهز يجب الملاوي. أي خالتي سعيدة مفطور أحمر راي نمشي طول الكوجينات مقابلة باب الدار، يدخلوا نفطروا مقابلنا كل ضحك ولعبوا، وهما يمشيوا لا تقول وكلت ولا تقول عديد ولا، وهما كالعادة تو ناس زهير
1: تو. صباح الخير يا جاري، هذه كان فما صباح الخير
2: داري، انت في دارك انت في داري، وبالاخص اللي يفوت جاره بحاجه هكا معناتها اللي ما عارفش كيفاش يبداك هيك عليه ولا حاجه مثلا
1: بحاجه. قبل كانت قبل شوف الجار كي يعمل مناسبه تلقى الجيران تحرك قبل بعشر ايام وجمعتين وهم في الدار يحركوا معاك. لا قدر الله يسمعوا بسو ولا موت ولا كذا، أول من يوصل وأول من يجري ويجري ويبدأ يجيب في القضية ويعملك التحذيرات، لأنه دار الميت مالوزمون تحت الشوك هم الجيران، قبل ما يخلطوا الأخوات وقبل ما يخلطوا العائلة. اليوم للأسف تبدلت المعطيات. شكرا أمينة، بارك الله فيك. خلينا ناخذوا نورهان من قصيبة المديوني. نورهان
3: عسلامة،
1: شو حوالك يا نورهان؟
3: الحمد لله عايشك سي زهير.
1: لاباس عليك؟
3: الحمد لله.
1: انت لاباس سيدي؟
3: أنا مش نقول لك كلمة بركة سي زهير، نقول لك كلمة بركة. يا حسرة
1: يا حسرة
3: يا حسرة على جيران قبل.
1: علاش
3: قبل؟ أني نعرف في دار بابا، أني معرفة تو في دار بابا قبل كي يقوم بابا من النوم يقول حل باب الدار يجي للجيران يدقدقوا. توا الا تراس في الحومه ولا حاجه حتى في الاخير ما يقولها لكش.
1: توا حتى كي يجي يدق يقول لك اعمل روحك مش في الدار، فك علينا.
3: ايه ايه ايه ايه ايه والله يا سي زهير بالحق.

0: اليمين على اليسار، لا اساميهم لا شيء عملوا لا ما يعملوش. فما شكون يقول لك خير، فما شكون يقول لك يا خويا فك علينا من القيل والقال والميعادات وتضيع الوقت وفلانة قالت وفلانة عملت هكا كله تنحى خويا، كل حد لاهي في روحه بلاش مشاكل بلاش عارك بلاش حد شيء.
1: وان شاء الله خير، ان شاء الله ديما خير. وذاك هو
0: برد هو كي توفى حد هذا يمكن الحمد لله ما فما شكون واصلين للمحاكم هذا هو خد كرهبته قدام داري وهذا هو عمل مربى يعمل في الحس وهذا هو حل الجراج تاع نجاره وبرا عاد من كلاوي. شكرا نوران، اهلا وسهلا مرحبا. هاي ناخذوا زينب، هي تسكن في المهديه ولكنها اصيله صفاقس. زينب
2: عسلامة سي زهير، شحوالك؟
0: لاله بيس،
2: مرحبا بيك. والله فرحنا فرحنا برجوعك،
0: تصدقني
2: كانك معنينا حاجة كانت ناقصة فينا معنينا.
0: الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
2: ربي يفضلك ويفضل لك المدام ويفضل لك الوالدة والصغيرات.
0: يا ربي يبارك لك، يبارك لك ويفضل لك العائلة الكل. زينب انت بون اكزومبل، تعرف علاش؟ خاطر انت توا اصلك مصفاقس وتعيش في المهدية، معناتها في المهدية ما تعرف حد، اهلك
2: ومعنيك
0: نتصور في صفاقس أقرب الناس ليك هم جيرانك.
2: هم جيراني صحيح. أنا الموضوع متاعي معناها مطبق للبرنامج، معناها للموضوع للموضوع.
0: أي.
2: لكن أنا عشرت هنا عبيد معناها عبارة عائلتي، نحسبهم عائلتي، هما الناس معناها اللي حبونا وفرحانين بينا للتو، معناها يحكيوا بينا معناها مش حاجة. لكن أنا كنت تو في بقعة، ثم جاري عنده ستيديو كريه للأولاد، الأولاد يذوقوا يزطلوا يعملوا حشكل الشرب والكل شينا، كلمناه تقلقنا منهم، رحنا تقلقنا معناها بنتي كي تخرج معناها يتسلطوا عليها والكل. معناها احنا ما كناش هكايا، معناها كنا نحترموا روحنا. معناها علاش كيف كلمناه معناها طفاها الحكاية، ما عملنا لهاش حتى أهمية، معناها من ما رعاناش ما عطاناش الحق لينا.
0: معناتها في عود يقف معاكم يقول ما يجيش وعيب وممكن جيران.
2: اي لازم
0: ثلاثة تصرفات خايبة نتاع شرب وكذا وتحت الدار
2: برشا حاجات،
0: وكلام خايب سير مو يتقال للبنات
2: برشا برشا. في الصيف صدقني يرقدوا على التروتوار في الشارع، معناها احنا معناها
0: هذا يخليك قدام عقلية انه الجار سند ولا الجار وجيعة راس.
2: والله وجيعة راس، والله ما عقيناش سند، خاطر كل حد يهمه كان نفسه، يهمه كان روحه، يهموش في جار وميهموش في
0: كان عنده. الاشكالية اليوم في عقلية نفسي نفسي لا يرحم من مات،
2: يرحم من مات، هذيك هي. احنا تو عايشين
0: في الوقت كيف راهو الباهي والخايب في كل جهة في نهاية الأمر.
2: والله الباهي والخايب في كل جهة. انا كنت في بقعة معناها عيبة داري حالتها يعملوا فيها فرح، معناها عرس جيران يجي يعرسوا فيها. تو انا في الحومة هذيا معناها لقيت العكس برشا.
0: انت الحومة تقول معناتها كنت في حومة مريقلة ومحلاهم الجيران والبيبان.
2: اي محلاهم
0: اليوم مضطر انك تسكر على روحك خاطر الجيرة خايبة.
2: ما فماش جيران مش موجودين في زهير والله. لا يلوجوا عليك لا مريضة لا صحيحة لا شنو عندك
0: نجمة عندك. عقلية برانية
2: فما موجودة موجودة لا موجودة
0: جاية بحذنا ما دوروش بها.
2: لا ما عندناش بها حتى علاقة هيك.
0: وقت اللي أنا نصور حتى في المناسبات ساعات وتي ظروف ربما ما يروحش، مثلا أنت كانت وقتك عيد ما روحتش لصفاقس، نتصور أقرب ناس ليك وما جيرانك باش تعيد.
2: أي أي
0: أي كيف كيف
2: إلا ما كنا معناها نعيش عبارة عائلة، معناها عائلة واحدة ما احناش جيران، معناها عائلة واحدة
0: واضح.
2: هو ولات الحكايه ما عكس معناها
0: انت والحومه وانت والاشخاص تقول
2: سيرتو انسان يكون براني مش ولد بلاد، معناها يحسوا اللي هو ديما براني
0: واضح،
2: معناتها خارج على الموضوع نتاعهم.
0: شكرا يا زينب،
2: سلم عليك.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا. خلينا ناخذ هاجر من حفوز القيروان. هاجر
3: الو عسلامه،
0: اهلا وسهلا هجوره.
3: عايشك سي زهير، محليكم محليكم في
0: وين اقول لك هجوره. انت تقول لي سي زهير، اسمعني اسمعني خلي نحيوا الجويندويت، قل لي زهير ولا الزو طول هكا.
3: زهير
0: اي هجوره اي
3: عايشك زهير، يطورك
0: اي
3: يعيشكم وبارك الله فيكم.
0: شحوال الجيره في حفوز، الجيران في حفوز كيفاش؟
3: والله ده هي ده

0: من الجيران نتاعنا وكل ما عهد بكري عجب بيخي من تو.
1: شنو اللي تبدل بين بكري وتو؟
0: تو تبدلت معناها بكل شيء معناها
1: تو الديارة مسكرة مش تجيب الموعد تعمل تليفون تقول جاي ولا لا مش هكاك تدق الباب ويجا
0: صحيح. مش كما قبل، قبل طيب ورحلو مع بعضنا نمشوا للعروسات ما نخافوش مع بعضنا حتى في امين ظل في العروسات ولا كي تمشي ظل راسك مرفوع تو ما عادش تنجم تخرج برا فهمتني.
1: قبل على ذكر القبل والعروسات قبل الجيران ساعة ساعة جار تلقى داره صغيرة يتلف الجار اللي عنده الاسباس يقولوا يجي عمل فرحك في داري توك يبدأ عامل الفرح يشكي بيه على خطر الحس بدلت المعطيات من كل شيء ما زال فما برشا جيران يقفوا وبرشا جيران يجريوا وبرشا جيران يقضيوا ويعاونوا في الفرح وفي الحزن.
0: نحن جيرين معناها باهين مش مخايبين في موت بابا والله وفي موت ما هزونا بالقدي بالقدي
1: واضح واضح
0: جماعة حفوز باهين
1: هو راهو اسمع عايز نقول لك العلاقة الحقيقة
0: جماعة حفوز معناها باهين على ساكنين فاهم يحبونا الكل فهمتني.
1: باه شكرا لك يا هاجر شكرا لله لو سهلة. على ذكر العلاقة راهي ماهيش علاقة هكاك اعتباطية متاع فما شرع وفما كلام ربي زاد بعد شوية كان تسمحوا تناخذوا الشيخ يقول لنا كيفاش تتحدد العلاقة وين توقف العلاقة شرعا وين حدود الجار وشنو حقوق الجار وواجبات الجار على الجار. هذا كل تنحكيه فيه بعد لحظات مع الشيخ محمد جونس إمام جامع خطيب بجامع حمزة حمام سوسة. مقبل زيدنا أخو عبد السلام من خسور السيف. عبد السلام
2: زور غالي
1: اهلا وسهلا يا عبدو
2: زور غالي
1: شعورك
2: ربي يعطيك مماتك الغالي ربي يعطيك مماتك
1: عايش خويا
2: والله العظيم ما عادش راح حط له
1: ايه
2: والله العظيم والله تم اللي ما بيجي زور عشان توك يتكلم فيك محلاك ومحلا برامجك والله
1: ربي يبارك لك يا اخو بخاطرك يا بابا يا اخو بخاطرك وانت محلاك زهر
2: لا اسمع ماشي ناس كل الحفرة ماشي ناس كل
1: ايه
2: أمسحتيك ابني أبسط حويش
1: هاي
2: روحنا في تونس نخدم من 78 حب الصغيرات أنا نحب الصغار حب الصغار شو نشريني كي نروح ليش أكل كورة تبتي مع شيئين ما لي لم يعني حد شيء ونشري باكو فوشيك والله لنزيد عليك كلمة نسكن في نهج عرضه تقريب 6 متر وطول تقريبا فما 25-30 متر ونشي شوية حلوة شوية واحد هو في النهج هذا شكون هذا الواحد عندي العبد لنا باب عربي مقابل وجارتي بحدي اكس صغيرات الراب يجاو الجارة تبدأ ما تحبهمش يلعبوا غالي جاني عايت لهم يجاو شو تحب اي شد ترى مو خير ترى مو خير صغيرات صغيرات ترى خير واللي مشوا نعرف واللي مشوا اي شد هاو الفوشيك بس تمشي وش يلعب ولا اي ساعه ساعه نبدا في حاجه اخرى يا حسين زهير بكرك تفهمني اي قول لهم نمشي نشد لكم اربيتر
1: اي
2: جبتوا اسمع يستناو قسما بالله يستناو وان يراه الباب محلول نبدا حال الشان ونبدا شيخ نقعد لك النهارين 3 ايام 4 ايام
1: انت تروح جوزتك العطله الصغيره وتعاود ترجع
2: ليه يا ولدي نخدم
1: حر الكل يجي ويجري
2: ليه اك صغيرات ليه؟ والله اك لواج توقف قدام براس النهج
1: ايه
2: مش طيب نعاونوك لا لا لا لا اي خلينا نرتاح شويه وبعد باش تجيو تجيو يراه اسمع اقسم بالله يبداو قد مغاري مقابلين رصاص فما كي تورتوار بتاع الجدار يبقاو شي او شي او شي حلك الباب نبدا شيخ شويه حالك لوحدك اللي ويزيك بشيخه يا ولدي تقول شيطان الرجيم جيت
1: عليه
2: تحشي على خاطر الصغيرات يلعبوا غالي
1: الجيران هم اللي يتقلقوا. جارتك هذه اللي تحكي عليها
2: هذه اسمع والله العظيم بابا انا يعني تربيت انا العباد تعرفني طاقه وش اقول لك بعد الحومه والكل شيء ما يقلقنيش على خاطر العباد تعرف تعرفني دايما بالضبط.
1: لا يا عبد السلام لخص
2: عبد السلام خفوش هو
1: يفاجئ كفا لخص لي الحكايه لخص لي
2: الحكايه ما تحبهم ترفع ريت تنتشر ذاك انا ديما في تونس نحكي اشترى الواحد اشترى الناس عملت الترطوع
1: وفوشيك وكذا الجارة تتقلق وتولي تعيط وتعمل المشاكل الكل
2: ناري واحد مش تعلق ما تحبش الصغار يلعبوا بالصغار عليه عليه انا تربيت تربيت انا نحب الصغار حبيت نحب الصغار نبدا عامل جو نضحك ديما نشد لهم بربيطه بابا هيك عشت بابا فلاح كبير يبدا حال باب منه ومن كي نجمه زيتون طيب هذه نتاع ملاحي والله العظيم الجيران الكل جيران الكل
1: واضح دونك فهمت القصه نتاعك ونشكرك جدا ونعتذر منك لضيق الوقت على خاطر مازالوا برشا تليفونات ونحب ناخذ شيخ باش نزيدوا نفهموا شرعا حقوقنا وواجباتنا قدام بعضنا كجار على جار. اما نزيد ناخذ دليله من بومهلل بساتين ولايه بن عروس. دليله
3: الو عسلامة سي زهير
1: شعورك دليله لاباس
3: عايش الحمد لله
1: هاي دليلي
3: احتاج رجوع البرنامج
1: المشهد ربي يبارك لك لله يعطيك الصحة
3: قلت لك جيران فما الباهي وفما الخايب سي زهير
1: فما
3: قلت لك فما الباهي وفما الخايب
1: فما الباهي وفما الخايب اي
3: قلت لك سيرتو احنا كنا في الزهرة كلي عائلة كبيرة مع الجيران ديما محلول ديما مع بعضنا معناها نحوصوا مع بعضنا كما قال لك الراجل امرأة
1: كيفاش تحدد جارك الباهي من الخايب
3: اي فما الباهي فما أما طو ما عادش كيف قبل سي زهير تبدل الحكاية ولا سي زهير حتى في الفرح ولا يميزوا فهمت كيفاه؟
1: إي
3: تبداو أنا وقتها صار فرح أختي استدعيت الحومة الكل جيران الكل استدعيت مع بعض نعرفوا ولا ما نعرفهم دعاء على الباب وجيبوا الحق فرحونا في العالم
1: واضح
3: أمي ما متوفي وبابا متوفي والله استدعيت
1: هم اللي قاموا بالشيء وهم اللي جراوا وهم اللي واضح شكرا لك دليلة. دونك فما إجماع أنه يا حسرة على الجيرة ويا حسرة على العلاقة بين الجيران ويا حسرة على القلب الصافي يا حسرة على الفرحة اللي كانت موجودة على اللمة اليوم تبدلت المعطيات ولكن ما فماش أسباب واضحة علاش تبدلت المعطيات. في نهاية الأمر فما شرع فما دين فما كلام ربي وفما سنة الرسول اللي تحدد العلاقة الأساسية حلال وحرام في العلاقة بين الجار وفما حقوق وواجبات حقك كجاري عليا وواجبك كجار قدامي. هذا اللي حبيت نحكي فيه مع الإمام الخطيب بجامع حمزة في حمام سوسة الشيخ محمد يونس. شيخ نسلم عليك سي محمد أهلا وسهلا.
4: وعليكم السلام ومرحبا سيدي زوير شحوالك.
1: شكرا لك سيدي والله الحمد لله مرحبا. شحوالك أنت يا شيخ
4: سعيد جدا بهالاستضافة هذه
1: أهلا وسهلا ويشرفني أيضا تكون معايا موجود باش ناخذوا تفاصيل موضوع حارق خاصة في المقارنة بين البارح واليوم. اليوم نحكي على العلاقة بين الجيران فما شكون يراجع سند قبل حتى الخو فما شكون يقول لك وجيعة راس وتوصل المسألة حتى إلى المحاكم والقضايا والعرك والمعروك والكلام الزايد والسب والشتم واللعنة. ديننا ايش يقول في هذه العلاقة لو كنت تسمح يا شيخ؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل كل شيء زهير نشكرك على هالموضوع هذايا وعلى طرحه لأنه نحن في حاجة إلى التبحر في هذا الموضوع. قبل كل شيء علاقة الجار بالجار بالإسلام هي علاقة تماسك ورحمة ومسؤولية. وشرع حنيف سيد زهير أولى مكانة عظيمة لهذا الموضوع هذايا وقرن الإحسان إلى الجار بعبادة الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا ولولد إحسانا بعد يقول وذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنوبي والصاحب بالجنب الجار الجنوبي هو جارك اللي في جنبك وهذا مركوب في مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. والجار في زهير أنواع وثلاث أقسام. جار له ثلاث حقوق في المجال عنده غير الحقوق. أنا هو من المسيدي هو الجار المسلم والرحم، عنده حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، يبدأ قريبك عمك ولا ولد عمك ولا أخوك، وما يجي جارك عنده تبع حقوق. فهمتي؟ كذلك سما جار عنده حق عن برك، والجار المسلم الغير القريب عنده حق الجوار وحق الإسلام. وثم جار عنده حق ولا هو جارك عنده حق الجوار فقط، ولا يكون يهودي ولا يكون على غير دينك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح تقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خلت أنه سيورثه، وهذا حديث متفق عليه. وزيد يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. شوف ربط الإحسان بالإيمان. وفي رواية أخرى يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كرم الجار عنده قيمة كبيرة، مش كما العبارة يقولوها يا جاري أنت في دارك وأنا في داري. لا لا لا، هذا ما في الإسلام ما تمشيش. وسبحان الله تم خطورة كبيرة في إذية الجار. أسمع بربي سيد زوير،
1: قل لي
4: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
4: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أقسم ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، يا رسول الله، قال من نام شبعانا وجاره جاي وهو يعلم. شوف
1: قيمة من نام شبعان وجاره
4: من نام شبعانا وجاره جاي وهو يعلم. يعني به لو جاي ما طعموش معاه. وعن كذلك حديث آخر والله اليوم من قال من يا رسول الله، قال من لا يأمن جاره بوائقه يعني شروره، يبدأ محطات منه، محطات منه خينا اختلى منه، هذا رأوا صاحب بلاء اختلى منه، اختلى منه وجاره، هذا قال والله لا يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سمحت في دوائر والإسلام المسامعين الأجل لا ثم برش قصص معناها مع السلف الصالح يوريك ليش معناها كيمة الجوار. ونأخذ قسم قصة معبرة كبيرة برشا بطلوا أحد السلف الصالح سيدي عبد الله بن مبارك رضي الله عنه رحمه الله، هذا من التابعين. السيدي كان عنده جار يهودي، هذا سيدي زوير، والجار هذا ديما يحب سيدي عبد الله مبارك يحسن له ويكرمه ويطعمه ويكسيه قبل ولاده قبل أهله، أولا لعلفة القلب، فتعرف أنه ألف قلوبهم يحب يجيبوا الإسلام بطريقة الذكية ويصبر عليه باش ما يخرج مكة الدين بتاعه اليهود يدخل الإسلام ويربح فيه من أجر عند ربي. ثم مرة الجار اليهودي هذا حب يداره انتاج، وقتنا خرج بها للسوق الدار هذيك تسوق له احنا 1000 دينار. قالوا قداش تسوى دارك؟ قالوا الدار تسوى 2000 دينار. قالوا مش حد نعرف قداش تسوى دارك برك. قالوا لا، الدار سوقها 1000 دينار والجار سوى 1000 دينار. راكم الجور عبد الله مبارك وما ادراك. شوف كيفاش. وإذا بي سمعت سيدي عبد الله مبارك مشالوا قالوا شنو الحكاية نتاعك؟ قالوا ما تحج، قالوا ما تبيعش دارك وقعد فيها وانا نخلصك في الفلوس اللي حالتك بها. وإذا بي من غير ما يشرك اليهودي نطق بالشهادة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: لا إله إلا الله، أدخله للإسلام بحسن الجيرة. أي
4: بالإحسان، بالإحسان متاعه بالإحسان.
1: شيخ تو فما ناس يسمعوا فينا باش يقول لك يا حسرة على الناس هذو، حتى راهو مماتي وجدودي كانوا عايشين الجيرة الجميلة، تو تبدلت المعطيات، تو الناس تخرج الصباح تخدم تروح في الليل تخدم لحد يعرف حد، كانت قبلنا بالصدفة حتى السلام ساعة ساعة فما وساعة ساعة ما فماش. سينو هذيك هي العلاقة معناتها،
4: تعرفت على
1: جار وقعدة وميعاد ونوكله ونذوقه، ما كل حد كل فول لاي في نواره.
4: تحسن زوير هذي تعرفش عليش؟ لأن احنا ابتعدنا على الدين وعلى تعليمات سيدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة المحرم معطرة وقوى الرب سبحانه وتعالى وأوامره. لو كان قعدنا في الحالة في الاتجاه هذاك وتمسكنا مسكنا كيفاش مثلا بكتاب الله وباسم رسوله ما كان يستلف منا الشهاده. واحنا من واجب علينا كان في قبر واحنا غالطين ان نرجعوا ندق على جاري نقول شنو حوالك يا جاري بيك لاباس عليك يا جاري يعني عندي مشكله تجي تعاوني فيها راني نحب تتبع تنصحني
1: كي نمشي معاك الابعد كي تدق على جارك وجارك يقول لك يا خويا صباح الخير يا جاري انت في دارك وانا في داري لا تدق علي ندق عليك
4: وقت نقول له في الامان وقت نقوله في الامان اما الاعلى ربما يسمعني ربما يسمعني الخير فيه في امتي يوم القيامه ربما يسمعني ربما احنا ايش نعمل النبي صلى الله عليه وسلم بعث ربي بالرساله ولا واحد مسلم في الدنيا قال هو نادي اصدع بما تؤمر والله يعذبك من الناس ما تخافش وتوكل على الله لازم احنا نقصد ربي ربي قال فاذا عزمت فتوكل على الله
1: هو ما نعرفش نحكي لك طرفة هي مش طرفة واقع نعرفش تتقال ولا وكان ما تتقالش نعتذر عليها حتى قبل ما نقولها وصلحها لي يا شيخ مرة في عيد كبير زوج جيران متعاركين الجار الثالث حبي يرجعهم لبعضهم عيد وعيد السماح مشال الأولين يحكي معاه وكذا ومنا بدايه كايلين شويه مشال الثاني قال له راهو عيب وكذا وعيد وعيد سماح ويجوا تلموا في داري الاخر كسح راسه قال له لا وعمل لي وقد لي ودار لي وباش نشكي بيه يا ودي قال له راهو النبي وصى على السابع جار هو النبي وصى على 40 جار تو بعد فسحها قال له النبي وصى على السابع جار قال له هذاك وصى على جيرانه هو
4: لا اي هذا قالها ما كانش مش ما يعرفش
1: النبي جاي يعيش مع الجار هذا راه ما وصاش عليه
4: لا لا لا عدمه الله على باش يصير في اخر الدنيا لا لا لا لا هذا كلام ولي عليه ما نسمعوش هذا يا سيدي خويا
1: هو النبي معناتها كانوا عنده جيران موذين وكان يطل عليهم ويسال عليهم كي غابوا
4: يا سيدي اليهودي جاره اللي كان يؤذي فيه يؤذيله كان يحطه في الحشاك في الفضلات في الباب الدار.
1: ايه.
4: كان مزيان عندك الوقت نقول لك على القصه هذه. من الولد هذا كان جار النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذي فيه في الفضلات قدام الباب. النبي صلى الله عليه وسلم كي خارج يبعدك الفضلات يسكت ما يقولوش بك حبيبتي. برا حتى ثم مره ما لقاش الفضلات هذيك. استاذ ما لقاهمش. سال قال جارنا في ايش احواله كان الولد قالوا راهو مريض. قالوا طلوا عليه. مشاو يدق عليه الباب قال شكون قالوا رسول الله تعمل الباب قالوا سيد مرحبا تفضل قالوا قد كان بيننا وبينكم شيئا لم أره من 3 أيام سألت عنك فقيل أنك مريض فجدتم عليك قالوا هل دينك يأمرك هذا يا محمد قالوا نعم قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
1: وخرج الباب
4: قال سيدي رأي هو دين دين عظيم خسارة احنا
1: شو يلزمه يتراجع اليوم باش كل واحد يعرف ما عليه في حقوقه وواجباته في علاقته بالجيران شو اللي لازمو يتصلح
4: كيف ما قلت لك السلوك نتاعنا يتبدل مع الجار حتى لو يرفضني انا اصبر عليه نصبر على هذا نتاعو تعرف من قمه الجيره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يدق مسمارا في جداره جارك حاسه باش يدق مسمار في الدار ما تمنعوش ما تقولوش كسرت راسي يا خويا لا لا بالعكس اصبر على هذا
1: واليوم عندي غدوه عندك
4: واليوم عندي يرحمك
1: بيا الفرح ولا الحزن لا قدر الله
4: ماذا ربي تو سامحني زوسي جيران في برطمان يعني في اماره الانسان ما عرفش بمريت وعنده زوج صغيرات لابوه بحذاه لامه لاخته لحتى حدا كان جاره ما وقعته مشكله كريز ما عرف شنو سبحان الله شو مش يلقى كان جارو
1: صحيح
4: يدق عليه يقول له يا جاري يجري لي راني كذا يقول شو يجري ما لقاش حد ما لقاش
1: حد اليوم نشوفوا في برشا مظاهر اخرى من نوع عارك على كهرباء هاك حطيت كهرباء قدام داري هاك حطيت
4: ما يجيش خاطر ما عندش حق ما عرفش قدره سيد هذاك يعرف قدره كل حد يعرف حدوده يعرف قدره ما يصيرش هذا فكرت في الموقف السيارات في العمارات وكذا كل حد عنده موقف نتاعو يترك الموقف نتاعو ما يعتديش على غيره
1: واضح شيخ شكرا ليك سيدي بارك الله فيك على كل هذه التوضيحات في إطار حقوقنا وواجباتنا الشيخ محمد يونس إمام جامع حمزة بحمام سوسة وهذا اللي يقوله ربي وهذا اللي يقوله النبي وما زلنا ناخذوا تليفوناتكم أنتم في إطار تجاربكم العلاقة بين الجيران الجار اليوم هو السند هو اللي تلقاه ولا الجار وجيعة راس وسيب عليا وابعد واختاك من المشاكل. الكلمة ليكم 73 275 800 وإلى 36 300 ألف. سيدي نزيدو ناخدو تليفونات والتليفون يجينا من القلعة الكبرى. لطيفة، لطيفة أهلا وسهلا مرحبا.
5: عسام أخويا
1: شو حوالك يا لطيفة؟ لاباس
5: الحمد لله. أحوالك يا أخي زهير؟ ما شاء الله عليك المرة مجد الجسيم وكل ما شاء الله ونصلي علي بليك بارك الله
1: لك. يا عايشك يا لطيفة يا أخو خاطرك.
5: أخوي توي جيران
1: هي
5: المعلمة معلمة والأستاذ أستاذ وطبيب طبيب ذكرى مرض بدارة أحكي لي ترى
1: قل لي أنت عاد أنت هي اللي مش تحكي لي.
5: أي نحكي لك أي نحكي طبيب طبيب ومحامي محامي ومعلمة معلمة ونخرج الدار إيش حد يتقلص مع الخير أروزات
1: ما هو فما نهار حد وفما نهار راحة وفما عطل وفما
5: إيه نهار حد يتقلص مع الخير إبراهيم أقبل أقبل الجيران المعنى بعض ومنك بعض وما يقلص الطايف وما تنوش نوشة
1: إيه
5: إيش نوشة حد يتقلص مع الخير هاي الخير غضا مش ديري هاي قراتي خبر داري هاي في الحياة معناها بحياة مديش في مشاكل في الجيران أكثر من الحياة كل
1: ولينا براينية ما عاش نعرفوا بعضنا.
5: أيوة الشديد. أيوة أنت حتى وتحط وعقلي بالك أنت إخواتك ولا ماليك أنا مستيف كان هو أتقام وحدا وكان إرس قام وحدا كيف هاش يجر مشيس إيه وحدا بيجر أقول لي تراحش كل الوقت والله
1: واضح واضح يا لطيفة. شكرا لك لطيفة بارك الله فيك. ناخذوا حنان من مساكن. حنان
6: عطنا سي زهير لما حالي راي انا ديتك مره راني نشارك في البرامج نتاعك.
1: كيفاش
6: انا قلت لك قداش مره نشارك يعني في البرامج نتاعك.
1: مرحبا بك يا حنان. مرحبا لله.
6: والله انا فيما يخص علاقتي بجيراني الحق انا علاقتي طيبه الحق مع جيراني انا برغم اني ما نشوفش بعيني جامي حطوني الا انا ما نشوفش ما نقلبش اصلا يعني اصل اعاقه البصري عمرها ما كانت حاجه في حياتي. انا اصل من النوع الحمد لله يا ربي خلقني انسانه اجتماعيه يعني نخرج ونمشي ونخدم وندور وقريت ومانيش يعني بعمري ما حطيت لي اعاقه بصريه يعني كما نقول احنا مشكل في حياتي. ما حتى علاقتي بجيراني طيبه الحق الحمد لله ما عنديش مع مشاكل.
1: كيفاش خلقت هذه العلاقه الطيبه؟ شو الحدود اللي عملتها باش قعدت العلاقه طيبه ما فيهاش مشاكل؟
6: طيب انا انسانه عندي تبدا في حياتي انسانه مسالمه بطبيعتي. انا انسانه البرنسيب نتاعي نتعامل مع الناس باحترام. هذاك البرنسيب نتاعي نتعامل باحترام بادب معاهم وهم ديجا كيف القول انسانه محترمه نفسي معاهم وما عنديش كما نقول احنا ما عنديش مشاكل معاهم الحق اوتوماتيك ما احترموني سامبلومون. نقول لك المحترم يحترم والمتربي من عند ربي سامبلومون فوالا.
1: دونك كما تكونون تكون الجيران تكون انت باهي توجارك يطلع باهي اما انت زاد تبدا تخدم في مخك ونفسي نفسي لا يرحم من مات وتبجل روحك واناني وكذا وتحب الجار باهي زاد ما يجيش. يا انت باهي تلقى جار باهي يا انت خايب الله غالب معناتها انت حاسب روحك قبل ما تحاسب الجار. تقول انت حنان
6: انا عندي اي ولا انا عندي 45 سنه عايش لهنا في حومتي لهنا الحق الحمد لله. بالعكس ولاد جيراني الحقيقه يسلموا عليا يعاونوني ما عنديش مشاكل بالحق ما عنديش مشاكل معهم جمله
1: الحمد لله. واضح شكرا لك حنان سلام عليك برشا برشا. هاي نمشي والحاجب العيون نجاح نجاح
7: عسيمة سي زهير
1: عسيمة مرحبا بك
7: محليك ومحلى برامجك والروح والطاقة الإيجابية اللي تبعتها في المجتمع.
1: ربي يبارك لك نجاح محليك أنت في المداخلة والدخلة هكا السخونة.
7: هاي نجاح بالنسبة للعلاقة بين الجيران صراحة صراحة بصراحة فما وفما ما ننكروش اللي فما ناس باهية ما ننكروش زادة فما جيران على غاد. مثلا انا نعطيك مثال انا نسكن توا في حاج العيون. تعرف انت مش كيما سكنه في الامارات كيما واحد يسكن في دار وحده مثلا فهمتني. اي العلاقه اللي نورمالمون في الامارات فيها في ما يخصك التنظيف والتنظيف وكل الحكايات اللي يبدا مش ملتزم مثلا نبداو يخلق مشاكل معناها فهمتني. يخلي بالتالي النظره ليلو ما هيش في المقابل فما جيران على محليهم. انا عندي جارتي مرا كبيره تسكن في الكاتريام ما نجمش نقعد ما نطلش عليها اذا كان لقات نهارين ما نطلش عليها وما نهزلهاش حاجه هكا تكتب من ربي معناها حلوه حاره اللي هو نحس روحي مقصره والله نحس روحي مقصره. المشاكل كما تعرفي
1: وعلاش الجارة هذه بالذات بربي معناتها
7: على خاطري امرأة كبيرة وولادها كل شيء يعيشوا لبرا
1: وحدها معناتها تحن عليها تسخط عليها
7: تكسرت وما لقات حتى حد واحد ما يتحكيش على روحه معناتها لقاتني الحمد لله وما عنديش حتى مزية زيادة عبارة ذيك أمي معناها اي بالنسبة للديار المستقلة كما حكيت لك محليهم انا كنروح للبلاد يعرضوني بالحملة ما نكذبش عليك نحسهم يحبوني برغم عندي 20 سنة ما نمشي في العطل باعتبار نخدم الخدمة والكل جيرنا محليهم جيرنا نقلوا مع بعضنا نشربوا كاسين مع بعضنا مزاجتك الديار المحلولة الحقيقة مش كيما المدينة كيما المعتمديات
1: صحيح
7: لازم تعرف كهو إن شاء الله ربي يحننا الناس كلها على بعضنا
1: أمين يا ربي
7: والجار وصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصل حتى على سبع جار كيما الناس كل تعرف ربي يهدينا على بعضنا
1: النبي وصى على 40 جار ديما نقولوا فيها بالغالط راهو النبي وصى على 40 جار
7: 40 جار وإحنا قلوبنا مفتوحة
1: من
7: سبعة
1: وحتى سبعة مش لاقيينهم
7: الإنسان الطيب قلبه مفتوح حتى الأكثر من 40 جار الإنسان الطيب
1: شكرا يا نجاح محلاها تجربتك وإن شاء الله بارش ناس يستفادوا منها ناخذوا سامي من سيدي بو علي سامي
8: ألو سي زوير السلام عليكم
1: شو عليك يا سامي لاباس
8: لاباس سي زوير صحة لاباس خويا لك وحشة سي زوير
1: ربي يبارك لك يا خويا مرحبا
8: ربي يخليك سي زوير عايشك يرحم والديك
1: يا سامي أي علاقتنا بالجيران شنو حوالها
8: والله تو مش لك الكل
1: مش لك الكل علاش
8: مش لك الكل ما عاد
1: الدنيا
8: تبدلت سي زوير فهمت كيفاش
1: شو تبدلها العباد تبدلت مش الدنيا الدنيا
8: هي الجيران تبدلت حتى على الجيران اني نسكن في سيدي بو علي في حومة حومتي هذه كان كنا قبل في الزاني كاتربان في الثمانينات والتسعينات كنت الناس كل نجيروا بعضنا نشيروا بعضنا وتو ما عادش تو كل حد لاقي في نواره وكل حد ما الحياة ولدك كمل دخلت الانترنت هذه والبارابولات والواحد ما عادش
1: هو الغريب انه تو وصلنا حتى ساعة جارك يعمل مناسبة ما تعرفش شنية
8: لا تعرفها
1: العرس لأنه ما نداره محلولة وانت ما تعرفش لا استدعاك لا جايك لا قال لك
8: قول لك حاجة زوير احنا العرسات الحومة متاعنا قبل كانت يعملوها في دارنا دارنا خد دار عربي دار كبيرة كيفاش اكبر دار في الحومة انا العرسات كل في دارنا انا بريمة والله كان قبل حد والوالد تاع الله يرحمه كان فلاح كبير وكان يزرع كان يزرع دلاع دلاع كان في السقيف نتاعنا ندخل الباب وتاكل دلاع انا ما يحسر والله يحسر
1: تبدلت المعطيات تقول
8: والله مش تبدلت 200 الف درجه فهمت كيفاش
1: واضح شكرا لك يا سامي سلم عليك
8: الله يخليك يرحم والديك ربي
1: يخليك كل شكرا سيدي هاي نمشيو للسبيخه سي المنجي
9: اهلا مرحبا سي زهير مرحبا بك
1: يا منجي لاباس
9: والله الحمد لله على كل الاحوال شحوالك انت يا ودي فرحنا بك رجعت سي زهير
1: ربي يبارك لك يا خويا الله يعطيك
9: العافيه يا خويا انا مش احكي لك على جاري يا خويا عندي جار الله يبارك فيه انا
1: اي كيفاش علاقتكم انت وجاري
9: يا سيدي جاري يعمل معايا في البيت انا انسان معناها ما يسور الحيط يطلع عليا ما يخلي ما يعمل معايا يعاون فيا في كل الخير كان في السراء ولا في الضراء الله يبارك له ويرحم والدي
1: دونك مازال الخير ومازالت الجيره ومازالت الناس اللي ترابيه
9: يا اخوي اسمعني والله ما نقول لك كان بالصدق حتى في العشاء يجيب لي العشاء ونسير وحدي ما عندي معايا حد كان ربي نعيش وحدي هو عامل معايا المليح يرحم والدي عنده بنيه نحكي لك عليها تقري استاذه ما تخلي ما تعمل معايا الله يبارك لها جد في الليل يطل عليا بالخمسه بسته مرات يتفقدني بالتليفون ما يخلي ما يعمل معايا يقول لي فيه مرحبا بك جاري هذا الله يرحم والدي وانت ربي يبارك لك في الموضوع اللي جبته
1: ان شاء الله ربي يثيبه خويا وهو شبع برشا دعاء ونتصور حتى برشا مستمعين يقولوا ربي يثيبه ويدعي له برشا خير
9: والله
1: العظيم حسناته في كل الحالات
9: ما يقولش عليه حتى كي الله مثلا كي نقولوا نحن كي نروحوا البر نعيش في الريف اودي يجيب لي المكسور يجيب لي انا لك مثلا هو عنده عالم يمكن اربع صغار والدار معناتها يجيب لك عبتي يقول لك انت كي تاكل الله يبارك له
1: واضح يا المنجي شكرا لك سيدي اهلا وسهلا ناخذ حنان
10: عسلامة
1: شو احوالك يا حنان لاباس
10: الحمد لله
1: حنان سوسه
10: شكرا لله اي
1: هاي حنان
10: انا حنان ام ادم زوجي مصري اولا ساعه مرحبا بك، انا فرحانه اللي انت رجعت.
1: عايشك
10: ان شاء الله يا ربي من حسن لاحسن، ان شاء الله يا ربي يوفقك، انت انسان باهي برشا وناجح برشا،
1: يا ربي يبارك لك يا حنان. عايشك
10: يرضيك.
1: ايوه
10: بيه. انا ما ننساش فضل جيراني، صار لي موقف، داري تحرقت، ما قعد لي فيها حتى شيء، صبت جيراني اقسم بالله اللي عملوها معايا وجراوا معايا وقلبهم معايا، صدقني صدقني الخو لقته ما يعملوش. وانا من بنبر هذا من البلاصه هذه يعني فرحت اليوم بصراحه، تعشرت معاهم ناس باهين في بير الشباك، ناس عز الناس، دخلتي جمعه دخلتي بيا نسيمة صاحبتي ألفة سيدة نورة، ناس عز الناس صراحة والله والله والله حتى توا نمشي لهم. أنا عندي 8 شهور ملي نقلت في حمام سوسة، ناكلوا فرد صحن، نمرضوا مع بعضنا، يصير ميت ولا حاجة نجروا لبعضنا. الحق يا سيزو هيا عز الناس والله عز الناس، حتى سي محمد الإمام نتاع الجامع ربي يبارك له، ربي يعطيه ما يرضيه، وقف معايا وقت لي يعني داري تحرقت، أنا مشيت وقصدت وما رجعنيش، إنسان عز الناس، عز في معناه أخلاق تربية، وقف معايا جبر بخاطري، نشكر كل إنسان جبر بخاطري، كل إنسان وقف معايا مع وليداتي، ربي يعطيهم للي يرضيهم. أنا ما ننساش فضل حد، سي منير، سي منير الله يعطيه ما يرضيه، سي منير الربيع. معناتها
1: أنت في أزمة كبيرة اكتشفت قيمة الجار وقداش الجار ينجم يكون سند.
10: في عز في عز في عز شنو يعني داري تحرقت، ما قعد لي حتى شيء فيها اللي كنت كريتها عند أمي زينب الله يرحمها، زادك المرأة طيبة طيبة طيبة الله يرحمها. الحق بنيتها كل الناس كل عملوا معايا الباهي، ما لوكونيش مدام لميا لمتني حطتني في دار مأثر مدة شهر باش ناس تقف معايا. الحق ليومنا هذا ناس انت بصراحة الحوم الشعبية، انا طول نسكن في حمام سوس، في فرق في زهية في حمام سوسة وكي تسكن في دار في حومة شعبية، لهنا كل واحد في روحه، كل واحد صدقني انا ما نعرف حد لهنا، فهمتني؟ حد يعرف
1: على حد شعبي، الناس محلول على بعضها والناس تعرف بعضها،
10: ناس محلول على بعضنا، شكرا لبعضنا، ربي يبارك لك.
1: شكرا لك، نحب نكمل مع صالح. شكرا لك حنان، وبارك الله فيك. صالح بالطيب جار اذاعه جوهر اف ام.
11: ونعمل جار
1: جارنا يا صالح.
11: اي ونعمل جار.
1: مرحبا بك يا سيدي، اهلا وسهلا.
11: توما ونعمل جار وثاني
1: خاطر يبارك لك رغم اللي يمكن ما نعرفكش بالوجه ولا حاجه يا سي صالح، قل لي. اي
11: والله اللي نعرفك من البرامج نتاعك الحقيقه، باللي باش الواحد باش يقول ما نجمش يعبر على المستوى الراقي تاع برامجك، وال
1: ربي يبارك لك.
11: ديما ديما معناها تجيب الحاجه اللي تمس العباد الكل، يعني الجار العلاقة في زهير بدت من 200,000 خطوة الأسرة مش كانت قبل يعني معنا كبير والعمر مش صغير، يعني نعرف جيراننا قبل الحاجة اللي يعملها جارنا ناكلوا منها نحن الكل، كان يعمل زيت مثلا يروق جيرانه الكل، كان يعمل مثلا خبز تاع ترجيم يعطي الكل
1: الجيران.
11: ما عادش توا الجار كان انت في خير، يبدا يقول لك راهم لي جاي هذا قا كنز، وكان انت ولا قدر الله على حالتك الاسود، هذا صار له تحفيه هذاك، ما هو يعمل في حاجات خايبه وكلها معناها العلاقه ولات رديئه جدا، ما عادش اللي تربينا عليه نحن قبل، وتو ما فماش حتى 1% مقارنة، ما فماش.
1: واضح سي صالح، شكرا لك. وانا كنت تحكي
11: الغدوة انت في المواضيع هذا تكلموك 100,000 واحد، وكل واحد عنده مشكلة
1: أكيد.
11: كل واحد عنده حكاية
1: أكيد. وجيت برشا مشاكل واللي جار ونجار عامل عليه الحس واللي الآخر سيكليست واللي واللي واللي في النهاية. وشكرا سي صالح بارك الله فيك. في النهاية الجار مش مجرد إنسان يسكن الدار بجنب الدار ولا يسكن بحذين. الجار ينجم يكون سند وقت الشدة في الفرح ولا في الحزن. ينجم زادة يتحول إلى مصدر وجيعة وقلق ومشاكل ومحاكم، خاصة إذا غابت حدود الاحترام. العلاقة بين الجيران ما تبنيهاش لحيوت، تبنيها الأخلاق الاحترام، تبنيها أنت قبل جارك شكونك مقارنة بجارك، أنت باهي ولا خايب، أنت محترم جارك ولا لا، أنت تحسس ولا لا، أنت مربي صغيراتك ولا لا، أنت تعرف إيش تقول وتخرج من فمك وإلى لا. ابدأ روحك قبل ما تشوف جارك. والسؤال الأبرز ربما اللي باش تطرح بعد الحلقة، هل ما زلنا نعرف قيمة الجار ونحط له قيمته الأساسية باش هو يعطينا قيمتنا؟ وهل ما زلنا نكون لبعضنا سند؟ وين نسبق نكون سند الجاري باش غود ونلقاه؟ لأنه المثل يقولك افرش تلقى ما تتغطى. ولا ولينا كل واحد يعيش وحده وما يهموش في غيره، ماكل مش ماكل، شبعان مش شبعان، جيعان مش جيعان، عنده مشاكل ما عندوش، عنده منين يصرف ولا ما عندوش.

0: لكل شيء. السلام عليكم، ونقولكم قبلكم غدوة في موضوع جديد. إلى اللقاء.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده. لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: قبل هذا الموجز الإخباري، تنظم من اليوم وعلى امتداد 4 أيام مقبلة لقاءات تشاركية إفريقية تجمع ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهياكل دعم صادرات من تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة بمنطقة شمال إفريقيا، بهدف التعرف أكثر على مقتضيات الاتفاقية المنشئة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر وعلى ما تتيحه من فرص وامتيازات للمتعاملين الاقتصاديين، وفق تصريح بشرى اللجمي مديرة التعاون الاقتصادي والتجاري المكلفة بالتعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة لموفد الأخبار مهر الصغير.
3: التظاهرة هذه اللي تحتضنها بلادنا اليوم على امتداد 4 أيام، الهدف منها هي تكوين القطاع الخاص مؤسسات صغرى والمتوسطة على الامتيازات اللي تتيح اتفاقية القارية للنفاذ للأسواق الإفريقية. احنا قمنا بالعديد من العمليات التجارية في اتجاه عدد من الدول اللي ما كناش موجودين فيهم قبل. احنا أول عملية تجارية قمنا بها في إطار الزكاف كانت في ماي 2023. احنا اليوم بلغنا 534 بالضبط معلومة نهار الجمعة، 534 عملية تجارية في إطار زليكاف في اتجاه عدد من الدول الإفريقية، أهمهم الكاميرون، غانا، تنزانيا، الأفريق دو سود، نيجيريا، عدد من الدول اللي تمكننا بالاتفاقية هذه أن نكتسحها وأن نتحصل على امتيازات لفائدة الشركات التونسية. الهدف من الندوة هذه بعد 5 سنين من دخول اتفاقية حيز التنفيذ واستكمال المفاوضات والإطار القانوني ولا جاهز بالنسبة للشركات التونسية، توا المساج للشركات الخاصة أنه القطاع الخاص هو المستفيد، هو المستهدف. يعني القطاع الحكومي قام بالخدمة متاعه، وفرنا الأطر القانونية. مازالت أكيد مازالت المفاوضات والمبادرات من الأمانة العامة ولا من الدول مازالت متواصلة، لكن توا دور القطاع الخاص لاستعمال هذه الآليات.
2: الفلاحة والموارد المائية وصيد البحرية عز الدين بشيخ إلى استحثاث أشغال مشروع سد خزان الصعيدة بمعتمدية وادي الليل والإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال التي بلغت نسبة تقدمها 92% حتى تصبح هذه المنشأة جاهزة وتساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والري بمناطق تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس. خلصت دراسة أعدتها عمادة المهندسين التونسيين وقدمت نتائجها اليوم إلى أن صيف 2027 سيمثل مرحلة حاسمة في مسار المنظومة الكهربائية في تونس في ظل استمرار الضغط على قدرات الإنتاج وتزايد الطلب على الكهرباء، على أن تتجه مؤشرات التوازن نحو التحسن تدريجيا بداية من سنة 2028 بفضل حزمة من الإجراءات العاجلة والإصلاحات الهيكلية المقترحة. وتشير الدراسة إلى أن العجز الطاقي سيظل مرتفعا خلال صيف 2027، بما يجعل الموسم القادم اختبارا مهما لقدرة المنظومة الكهربائية على تأمين حاجيات البلاد قبل أن تبدأ مؤشرات التوازن والتحسن التدريجي في الظهور.

0: وصولا إلى نهاية سنة 2028. دوليا أعلنت وزارة الدفاع في كيان الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من 30,000 جندي وعنصر أمني أصيبوا منذ اندلاع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 وتلقوا العلاج عبر دائرة إعادة التأهيل التابعة للوزارة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا نبسم تاعنا راهو جوهرة فهم، احنا نشكيو كان جوهرة فهم نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي محمد رسول،
2: ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم، جوهرة رسولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى وصفكم.
2: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
3: أول واحد فيه هب الله.
1: تسمعوا المحقق بيوس مع حمزة البلومي، المحقق بيوس على جوهرة FM.

0: اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم مما كنتوا تسمعوا فينا على جوهرة اف ام. هذا المحقق بلوس، الموعد اليومي مع القصص والقضايا البوليسيه اللي تهزنا لواقع اقوى من الخيال. سويعه من زمان، يوميا من ماضي 3 حتى الاربع متاع العشيه، نسكن فيها الى قضايا تونسيه عربيه والا عالميه. واليوم نقترح عليكم بداية واحدة من أكبر القضايا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات إذن قضية من الحجم الثقيل، قضية نقترح عليكم تسمعوها كما لم تروى من قبل. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: دقيقة بلوز مع حمزة البلومي. إذن قصة اليوم تأخذنا للمغرب وترجع بينا لفيفري 2010 وتهزنا تحديدا لحي البرانس في مدينة طنجة غادي وين تعيش عائلة سيد أحمد. أحمد رب أسرة يخدم في الجيش المغربي برتبة متقدمة، متزوج كما قلت لك وعنده زوز بنات. عنده سعة مرته سعدية ربة بيت عمرها توا 55 سنة، بنته الكبيرة اسمها نهيدة عمرها 32 سنة وهي عاطلة عن العمل، وبنته الصغيرة فاطمة الزهراء عمرها 21 سنة وتكمل في دراستها الجامعية. حياتهم ماشية بشكل طبيعي إلى حدود فيفري 2010. فيفري 2010 توفيت والدة أحمد، العائلة الكل مشاو لداربوه يدفنوا الجدة وبعد الجنازة روحوا على رواحهم. واحدة من أقارب أحمد السيدة رشيدة ما نجمتش تحضر في الجنازة في دار الجد، فقررت تزور العائلة وتأدي واجب العزاء. دونك مشيت بحضر السيد أحمد والعائلة متاعو. رشيدة هذه عمرها 55 سنة. نهار الاثنين 15 فيفري 2010 كانت بحذاهم على أساس باش تعدي نهايين ولا ثلاثة وتروح للرباط وين تسكن. من غدوة الصباح يعني الثلاث 16 فيفري 2010 قامت سعدية مولات الدار حضرت الفطور، فاطروا العائلة الكل مع بعضهم، توجه أحمد لخدمته، فاطمة الزهراء مشيت للجامعة. شكون بقى في الدار؟ سعدية البنية المرأة، بنتها الكبيرة نهيدة، وقريبتهم رشيدة. مع نص النهار خرجت فاطمة الزهراء من الجامعة، ما طولتش برشا باش وصلت قدام دار، نقزت الباب ما عنديش المفتاح، نقزت الباب ما حللها حد، دقت ما حللها حد، عيطت باسم أختها باسم أمها ما جاوبها حد. هبب فاطمة استغربت، ما أكيد مش راقدين بعد نص النهار تي خليتهم فايقين بعد فطور الصباح، ليش بيكونوا خرجوا؟ صعيب زيادة مستحيل بحذيهم ضيفة والوقت وقت فطور، من المفروض أمها رايتاهم حذر الفطور رام يفطروا ديجا. بما أنه قلت لك فاطمة الزهراء ما عندهاش المفتاح كلمت بوه. سيد أحمد استغرب من كلام بنته خاطر يعرف مليح مرته الساعة مش من نوع اللي تنجم تخرج من الدار وما تعلموش، وخاصة نعاود نقولك وعندهم ضيف بحذيهم في الدار مرا قريبتهم هذي. هذيك علاش أحمد فهم كأنه فما حاجة غير طبيعية، باش يطلب من بنته تستناه قدام الباب الدار وقالها هاني جاي هاني في الثنية باش يجي حللها الباب ويفهم أشنو الهدرة بالضبط. وكان ذلك كذلك، وصل أحمد حل الباب. أول ما دخل باش تكون الصدمة الأولى ملي باش يشوفه من المشهد اللي يشوفه، دم في كل بلاصة، ورشيدة قريبتهم اللي جات تعزيهم كانت في القاعة مدغورة ومذبوحة. أحمد كان هو وبنته فاطمة الزهراء وكل بنية بدأت تصيح وهما الاثنين ما همش فاهمين شيء، مصدومين. البنية تصيح وتعيط على اليسار اللي قريبتهم وهو خليها غادي وقالها اقعد هنا ما تحركش وطلع للدروج. في الدروج أحمد باش يلقى بنته نهيدة ولا جثتها، يلقاها هي زادة مطعونة ومذبوحة. زال يمشي وهو عارف تقريبا شنو اللي مازال باش يزيد يلقى. جثة سعدية هي زادة مقتولة بنفس الطريقة، مذبوحة كما بنتها نهيدة وقريبتهم رشيدة. قلت لك أول ما اكتشف كل هذا الكم من الإجرام ومن المشاهد البشعة ما خليش بنته لا تطلع لا تشوف، بحكم أنه زاد هو يخدم في الجيش فكان يعرف مليح أنه هذا البيت كله أصبح يعتبر مسرح جريمة وما يلزمكش تخربوا مسرح الجريمة، خاطر مسرح الجريمة كان فيه مشي وجاي وعفس ومسان وواحد مشي مسرح الجريمة. خرج يجري من الدار واتصل بالشرطة، تلموا الجيران عاد على صيح فاطمة من الصباح، الناس الكل تحب تعرف شو صار. أول ما وصلوا المحققين بدأوا بمعاينة الجثث ومسرح الجريمة. الساعة طلبوا من أحمد معاينة الدار مش يتأكد إذا فما أي حاجة ناقصة. فرضية الأولى فرضية سرقة كما العادة في مثل هذه الجرائم، ولو أنه الحدث جلل، معناه يا أخي واحد ش عنده هو في داره باش يجيه سارق يقتل ثلاثة من الناس باش يسرق له، عنده اللويز ولا عنده شنو، معناه كنز. صندوق الصياغة القاه موجود سيدح في بيت النوم، موجود بصياغته، يمكن فيها شركة تهزت سلسلة كهو تهزت، لقى سلسلة ما فماش، قال على ما نتذكر، وستمائة درهم ما لقاهمش في الدار، مخلي طرف فلوس المرت ومصروف كذا ديما ذوكم موجودين ما فماش. محقين يفحصوا في مسرح الجريمة ويثبتوا من باب الجراج اللي كان محلول، وفما قطرات من الدم في دروج الجراج. فهموا اللي الجاني بعد ما كمل جريمته ما يكون كان خرج من الجراج، بما أنه دار أحمد فيها زوز واجهات، الباب الرئيسي في وجهة وفي جهة، وباب الجراج في جهة الأخرى. على أغلب الجاني يعرف مليح الحومة، ممكن ياسر يكون راقب العائلة قبل تنفيذ الجريمة باش يتم تحليل كل عينات الدم اللي موجودة في مسرح الجريمة. والمفاجأة كانت باكتشاف 4 عينات دم، 4 أنواع من الدم، أما 3 ضحايا الدم نتاعهم الثلاث، وعينة رابعة اللي تلقات قطراتها شيرت الجراج على الأغلب هي للجاني، بما أنه ألقاوها يعني لقوا 4 عينات وفما كان 3 ضحايا، وبش يثبتوا لما حالة منها في السجلات بتاعهم مش بش يلقاوها تتطابق. وهنا نحل قوس بركة على اللي موجود اليوم في عالم الشرطة وعالم المحققين وعالم البلدان الباردة اللي الشرطة فيها عندها الإمكانيات المعتبرة واللي فيها بنوك معطيات ومعلومات، فيها بنوك يعني تقول انت فيها باز دو دوني، اذا كان فما ادين معين في جريمه يحطوه على الباز دو دوني، ديما تشوفوهم في امريكا يعملوها في الليسيري، هذيك عنده باز دو دوني موجود فيها اي واحد مره من المرات تعدى لسبب او لاخر وخذاو له الادين نتاعو في قضيه من القضايا يتحط في الباز دو دوني باش نهار اخر كي نلقاو لديان في حكي أب يكون عنا إمكانية العثور على المشتبه بهم تكون أسهل. قوس ونسكروا هذا في البلدان العربية هو حلمة إلى حد الآن ما هوش متوفر، والمغرب من هذه البلدان. على كل حال باش يتم في الأثناء استجواب الجيران، ما فما حتى حد نجم يعاون المحققين، لا فما واحد لا سمع لا شاف أي حاجة، وهذا في حد ذاته أمر غريب، 3 نساء يتقتلوا في دارهم لا واحد سمع صيحة لا عيطة لا هم يحزنون. وتتحول القضية إلى قضية رأي عام، بالطبيعة 3 نساء على فرد جنب وكأنه قاتل متسلسل وكأنه سفاح. وتم تداول خبر الجريمة حتى في الأخبار الرسمية المغربية وتسمت بمذبحة حي البرانس. كيفاش حكيت الأخبار على هذه الجريمة؟
1: جريمة بشعة بمدينة طنجة، ضحاياها 3 نساء من عائلة واحدة، أقدم أمس مجهولون على ذبحهم داخل منزلهم، وهوية مرتكب أو مرتكبي هذه الجريمة البشعة ما زالت غير محددة، كما تجهل لحد الساعة دوافع الإقدام على اقتراف هذه الجريمة، إذ يرجح كنا بدافع الانتقام أو السرقة.
0: إذن سيتم تسليم الجثث لعائلة الضحايا وتتعمل جنازة لحضرها المئات، وكانت مناسبة الجنازة للمحققين لتفحص الحاضرين، ربما يكون بيناتهم الجاني. قلت لكم هذه كذا مرة قبل، راو المحققين يعملوا في طريقة قديمة برشا وديما المجرمة يتيحوا بها، مجرم ما نعرفش شنو الدوده اللي عنده اللي تخليه يحب يمشي يشوف نهار الزنازه، نتاع الضحايا نتاعو. المحققين كانوا حاضرين في الجنازة لابسين سيفيل، لباس عادي، ويراقبوا في الناس اللي حاضرة. وبالفعل لاحظوا أنه بين الحضور فما شاب في العشرينات من عمره، وكان عامل بونداج فاسمة على يديه، يبدو أنه يديه مجروحة فيها جرح جديد.

الأم أبوها ممرضين وعندهم ثلاثة صغار وعلي الدين هو بكرهم معاه زوز بنات. فهموا منهم أنه علاقتهم طيبة جداً مع عائلة الضحايا. هما جيران تو من أكثر من 25 سنة. وسعدية مرت أحمد هي تي ربيته علي الدين تقريباً بلا ما رأيت لها خالتي. المحققين سألوا علي الدين على الجرح اللي في يديه وعلي قالهم براكاوني سيد المحقق. عندي نهارين ملي تعرضت للسرقة والاعتداء بالعنف من طرف ثلاثة أشخاص. مراكاج ثلاثة أشخاص هاي. كيفاش صار؟ وين صار؟ وبشنو صار؟ وتنجم تورينا أثار البراكاج؟ وهما يسألوا على التفاصيل ومن تفصيل التفصيل. وهو بدي هك شوية يدخل بعض ويتلعثم في الكلام حتى لين قالوا له أنهم ناويين يعملوا مقارنة بين الحمض النووي متاعه والدم اللي تلقاه في مسرح الجريمة وعلموه أنه إذا لقاه فما تطابق فأنه تهمته باش تكون أشد وأقصى من إذا كان يعترف. وإذا بعلي الدين خاف واعترف بكل شيء. علي الدين هالوليد العاقل قال لهم أنه هو صاحب الجريمة. قال لهم أنا عملت هكا خاطر كنت مستحق فلوس مديون البرشا ناس مديون حتى لأمي اللي أعطتني باش ناخذ كرهبة خذيتها وبعتها وما نعرفش على روحي الفلوس وين صرفتها. بقيت نتسلف في الفلوس شاشيت هذا على رأس هذاك والناس الكل ضاغط عليا وين دور في الحومة يعيطولي على فلوسهم. ما لقيت حتى حل سيد المحقق لأني نسرق. قال أنا قبل كنت نبيع في الأثاث المستعمل جيتني خالتي سعدية وطلبت مني نعاونها عندها صالة قديمة باش تحب تبدلها هي وكذا تحب بيعها. قال وين وافقت باش نعاونها ونبيعها لها. قالها به النهار اللي ما عنديش خدمة أتى ونجيك نطلع نشوف الصالة ناخذ القياسات ونصورها. نهار الجريمة قام علي الدين وهو ناوي يقوم بجريمته ناوي يقتل خالته سعدية. كان يعرف مليح أنه سعدية عندها صياغة ذهب وأكيد ما فلوس في الدار. حضر ساكو حط فيها سكينة كبيرة وتوجه لدار سعدية دق الباب حلولوا الباب. هيش سعدية هاي نهيدة ذي به جاء فما نهيدة مع أمها سعدية. قال كيف دخلت؟ تصدمت أو عندهم مرأة أخرى هذه أو ضيفة بحذيهم هاي مو رشيدة ما في بالوش بيها. لكنه مع ذلك بقى مصمم على جريمته. سلم عليهم قعد في الصالة حكيوا شوية شرب كويس تي وبعد قال خالته سعدية باش توريه الصالة اللي ناوية تبيعها وقالت له اطلع معايا أنا حاطينها لفوق بعدينها طلعت للطابق الثاني. شاف الصالة هكا قالها لحظة نجيب مساك المترو باش ناخذ القياسات وجبد السكينة خبيها وراه. أول ما رجع بحذا السعدية جبد عليها السكينة وقالها وين مخبي الفلوس؟ السعدية تصدمت قالت له فلوس؟ فلوس شنين؟ وفيش قاعد تعمل؟ ويش شومي وبدأت تصيح. وهو وقتها من غير ما يجاوبها ضربها بالسكينة في كتفها وهي طاحت وبالوقت بدأ يوجلها في الطعانات. في الأثناء بما أنها صاحت نهايدة سمعت صياح أمها طلعت تجري وتعيط باسم أمها يا أمي وينك؟ إيش فمها؟ لاباس يا علي إيش فمها؟ أول ما طلعت لآخر درجة في الدروج تلقى علي الدين يستنى فيها أجلها طول السكينة باش يضربها بها حاولت تهرب لكنه كان أسرع منها ذبحها وهي واقفة بالوقت طاحت في الدروج. رشيدة سمعت الصياح واللطخة طلت على الدروج تشوف شفمة فاشلت ابن هيدا غارقة.

في دمه. توجه تجري ناحية باب الدار الرئيسي، لكن خلطت عليها عليه وهو ينقز فك الدروج، وجلها عدة طعنات في ظهرها وصدرها، ومن بعد برا قل لي كيفاش علاش اذبحها. في هالمغامرة ذي الكل وهو ينقز منا ومن غادي ويضرب منا ومن غادي، تجرح سي علي في ديه بالسكينة. اما قاري حسابه مشى البيت انه هز مذهب، ما هزش الذهب الكل، ما نعرفوا ايش عليه زيدا، هز سلسلة برك، القى شوية فلوس هزهم. من بعد وجه الكوجينة، اشرب كيس ماء، اغسل يديه، مازالت تنزف، الهوج على فاسمة، ما شنو، ما هو يداوي روحه من الجرح، خلي روحه هي مجروحة، مشى للسال دوبا، غلف يديه في عقله، بعد مشى يفركس في ساك رشيدة، القى فيها دونك قلت لك هنا الفلوس والتليفون وهزهم، وبدا يخطط ايش باش يعمل تو. وقرر انه باش يحرق الدار، وبدا يشوف كيفاش يعمل باش يحرق الدار حتى يطمس كل اثار للجريمه، وهو يخمم والباب يدق. ماي فاطمه الزهراء ماني قلت لك وصلت، جات تدق في الباب وتنوقز وتصيح على امها واختها، وهو دخلت فيه غولة، شافها من بلار الشباك متاع الدار، خلى الأمور كما هي وخرج يجري من الجراج ودمه يسكسب. بعد ما خرج من الدار طيش السكينة في قنوات الصرف الصحي وتوجه لدارهم، بدل أحواجه لمسخة بالدم ومشى يخدم على روحه. ويابو قلب في هذه الكل ما شافوا حد بجيره، المحقين كانوا مصدومين من برودة الدم اللي يحكي بها علاء الدين. شفت ساعات نقولكم قد ما واحد هل فما بروفيل يقول الفرنساوي تيب نتاع مجرم، نقول لك هذايا عنده الإجرام، ليه مش راهو مجرم معناه وجهه دراكي فيه هو مجرم، هذايا شخصية عويقلة لا يبل لا يعل، إنسان ناس مليح ناس طيبة يخدم على روح وباهي مع دارهم، ما عندوش سوابق عدلية. وقتل ثلاثة أشخاص بدم بارد ما تأثرش ودغرهم وذبحهم. نهار 21 فيفري 2010 تمت إعادة تجسيد الجريمة وسط حضور كبير من الناس، عطى الحومة الكل فزعوا، كل أهالي طنجة كانوا حاضرين مطالبين بالإعدام لعلاء. توجهت لعلاء الدين رسميا تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب جناية التنكيل بالجثث والسرقة ومحاولة إضرام النار في مسرح جريمة. في الأثناء واحد من المحققين اللي استجوب علاء الدين كان يخدم توا من سنين على قضية عندها 8 سنوات، ترجع العام 2002، القضية سجلت وقتها ضد مجهول، تم فيها العثور على الشاب. شنو المثير في هذه القضية؟ أنه سي الشاب المقتول هذا تلقاه مطعون ومذبوح، ولكن ما لقاو حتى دليل يوصلهم للجاني. اللي جذب انتباه المحقق طريقة القتل، يعني الجاني في قضية الشاب اطعن الضحية ومن بعد ذبحه، وفي جريمة حي البرانس كيف تم طعن الضحايا ومن بعد تم ذبحهم. قال المحقق ثم تشابه في طريقة القتل، هذيك علاش قرر يعاود يرجع يفتح ملف القضية. الملف اللي باش يلقى فيه هنو علاء الدين كان بين الناس اللي تم استجوابهم في تلك القضية، خاصة وأنه كان على معرفة بالضحية وكانوا يخدموا مع بعضهم. تم استجواب علاء الدين مرة أخرى، المرة هذه على جريمة 2002، وهنا اعترف زاد وقال وقتها ما زلت نقرأ وضحية
خدم معايا في معمل في فترة العطلة الصيفية، خرجوا تعشوا مع بعضهم في الليل. وقت اللي خلصوا في الكاسة شاف علاء الدين أنه الضحية عنده فلوس، فقرر يتخلص منه باش يسرق له فلوسه، لا أكثر لا أقل. خر طر على بعض الملاليم يقتل بشر ويقتل روحه معاه فرد وقت. أول ما خرجوا من المطعم شافوا في طريق فارغ شوية خرج سكينة طعنوا بها، بعد ذبحوا عنده مبلغ 1000 درهم. كمل هزلوا تليفونه وهرب، ومن وقتها ما لقاو عليه حتى أثر. نهار 10 نوفمبر 2010 سيتم الحكم على علاء الدين بن حمو بالإعدام شنقا في جملة التهم المنسوبة ليه. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. ما تنساوش المحقق بلوس تلقاوه زادة على فيسبوك، صفحة المحقق، وين تلقاو مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: إذن قصة اليوم ترجع بينا العام 2008 وتهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا ولاية الدلاوير. غادي وين تعيش العائلة الهندية إنجل، إن شاء الله نطق يكون صحيح وتتشوفوا الاسم بكل صعبة شوية. تبدأ أحداث القضية نهار 3 جون في 2008، وقت لي بارث إنجل عمره 21 سنة، كان قاعد في داره الموجودة في ولاية بنسلفانيا يتفرج في التلفزة مع حبيبته. مع ثمانية سمع دقان باب، استغرب هو وحبيبته، قالوا غزوا لبعضهم شكون باش يجينا توا، مأخر شوية وما عندهمش شكون يعرفهم معناتها في تلك المنطقة. أول ما حل الباب فاجأ بأمه قدامه، أمه بافانا كانت هزة فليجة في يدها، وظهر عينيها منفوخة وكأنها كانت تبكي. بيرث مصدوم من المشهد اللي يشوف فيه، خاصة أنه أمه جات وحدها من ولاية الدلاوير تقريبا ساعتين سياقة ومش عوايدها، وما غير لا تسمع ولا يسألها قتلوا أنها الليلة باش تبيت بحذية في الدار، دخلت مباشرة البيت الضيوف وترتاف، سكرت الباب ما قالت حتى كلمة. بيرث وحبيبته واقفين متمصمرين مصدومين، ويخمم شو صار، إيش بيها أمه في هالحالة، وعليش جيت وحدها، وعليش ما تحبش تحكي. في وسط تفكيره كان يسمع في أمه من البيت المجاورة تبكي وكأنها تحكي وحدها. بيرث قال أكيد كيف العادة صارت مشكلة بينها وبين بابا، بو هذا اسمه آرون كومار. وبيرث كان يعرف مليح العلاقة بين أم وبوه قديش كانت متوترة. خليني بل ما نرجع لكم زادة على المشاكل بين آرون وزوجته بها فانا، خليني أعرفكم على هالعائلة هذه. هالكوبل هذا هجروا من الهند من سنوات طويلة، استقروا في الدلاوير، كمل البو قرايته غادي في أمريكا ولا يخدم مهندس، ومن وقتها الحق حياتهم تبدلت نحو الأفضل، باش يجيبوا ولدهم بارث وبشي يلحقوا عليه أخته أصغر منه. بعد الحياة كانت مستقرة والوضع المادي للعائلة ماشي يتحسن، والصغار بدأوا يكبروا وكل واحد فيهم شاف حياته، حتى أواخر 2007 وقت لي بهفانا اكتشفت أن زوجها كان يخون فيها، فقررت تنفصل عليه، لكنه كان رافض الانفصال وكان يقول لها أن الموضوع مجرد نزوة وعلاقة عابرة وموش باش يتكرر وخسارة يهدوا معناتها حياتهم وهذه الحياة العائلية وحياة صغارهم على نزوة. بهفانا وافقت أنها تسامحه، لكن الحقيقة فما كل حاجة تكسرت، فما ثقة مشيت ما عادش. طلبت من والدها بارث يعاونها باش يراقب وتراقب بوه، قالت له مش شفتو في التلفزة برنامج يتحط على الأورديناتور هكا تنجم تراقب بيه اللي في الأورديناتور اش يعمل وش ما يعملش؟ هاي قال هاي قالت له ما لا عملوا لذيك حطوا الأورديناتور تعبوك. وبارث عمل اللي قالت له عليه همه، لكن ما حبش يتدخل في المشاكل بين أم وبوه، عمره مدخل ولا برب الشرب، عكس أم اللي كانت تراقب في كل شيء على حسوب زوجها. وبهالبروغرام إسبيون اللي حطهوله ولده في الأورديناتور بتاعه، وليت تشوف الميلوات واللي سيتر يدخل عليه والدنيا الكل الستوريك بتاعه. حتى وصلنا للنهار اللي جيت فيه الأم غضبانة لدار ولدها. بارث قال ممكن أمي شفت حاجة على الأورديناتور متاعو، ميل من الميل وتصويرة متصاور، ممكن خانها مرة أخرى، هذيك علاش متغشة. لكن بعد ما سمع أمه تحكي في التليفون، وكانت تحكي وتبكي وتقول أنه رجلها عمل تأمين على حياتها هي وأولادها بمبلغ 3.6 مليون دولار. لا يا أخي، قولي أنت وليش تبكي يا مهندة، ويعد عمل تأمين على حياتك. خايفة ليكون ناوي يعمل لها عملة هي وصغارها وياخذ التأمين. بارث تصدم من الكلام اللي قالته أمه. صحيح بوها يخون في أمه، صحيح، أما مش لدرجتها يقتلهم على خاطر فلوس التأمين. لكن بدأ يراجع في التصرفات الغريبة متاع بوه في الفترة الأخيرة، وبدأ يقول ممكن كلام أمه صحيح. بلا مرة في الفترة الأخرى هارون ولا عصبي بشكل كبير، عمل عركة لجارته على خاطر السياج اللي يفصل بين الديار الزوج مثلا حاجة بسيطة، على أقل حاجة، ولا يقوم يسيح ويعايد ولا فوضوي في الدار، رغم أني مسان منضبط ومنظم. قال بارث ممكن فما تغير في شخصيته، وبالفعل خاطره قاعد يخطط الحاجة وناوي يقتلنا. هذاك علاش قرر المرة هذه يثبت هو في حاسوبه. واللي اكتشفه كان صادم. اكتشف بارث أنه كلامه مو صحيح، بوهارون عمل تأمين على الحياة ليه لأخته والأمه، والبو هو المستفيد. ايش معناه؟ يعني كانت تصير لهم حاجه كل الثلاثه الاولاد الصغار وامهم، البو يستفيد ياخو المليارات. الاغرب انه لقى ميلوات واصله البو فيها تصاور جواز سفر الاب وصور لجواز سفر الثاني باسم مستعار ومعلومات مزيفه، اما فيه تصوير دبوه. فهم أن أبوه قاعد يزور يحضر لتزوير جواز سفر باش ياخو إيدونتيتي هوية جديدة. إذن كل شيء بالنسبة لبارث ولا واضح. السيناريو كالآتي: بوهم أرون عمل تأمين على الحياة لأفراد عائلته، ناوي يقتلهم ياخو هو الفلوس، من بعد يهرب بجواز سفر مزور وينطلق في حياة جديدة بهوية جديدة. بعد هذا الاكتشاف بارث حكى مع أمه وتفاهموا أنهم يتوجهوا لمركز الشرطة ويبلغوهم بالمخطط اللي عاملوا بوه، وكان ذلك كذلك. ومشاوا لمركز الشرطة وقدموا بلاغ في بوه أنه ناوي يقتلهم ويستفاد من فلوس التأمين. لكن الشرطة قالوا لبارث أمه أنه هارون مش عامل حتى حاجة قلهم غير قانونية، ما نجموش نشد واحد ونقولوا له تهمتك عملت تأمين باسم أفراد عائلتك، خاصة كيف ثبتوا واكتشفوا أنه البو زاد عامل تأمين على حياته هو، وإذا كان هو تصير له حاجة حاطط الفلوس يستفادوا بهم أفراد العائلة. فموضوع التأمين موضوع طبيعي جدا، ما هو كيف تحط ناس في التأمين، فما كي ناس تموت فما ناس بتاخد الفلوس، وشكون مش ياخذهم منين الفلوس؟ وعادة القارين يحط قارينه والآباء يحطوا صغارهم وهكذا دواليك. أما موضوع جواز السفر المزيف، فالمحققين قالوا للعائلة أنه إلى حد الآن هو ما فهم مريناش هذا الجواز، ما تمش استخدامه، يعني السيد ما هوش عامل حاجة غير قانونية، ما نجموش نحاسبوها على النية. هنا قرر بارث هم يخططوا كيفاش يلقاو دليل مادي يكتشفوا به مخطط الأب قبل ما تصير كارثة. ما زالوا مواصلين في البحث في حاسوب البو أرون، يلقاو شي دليل يتهموا به، ثبتوا في الميلوات الكل. وهنا اكتشفوا روايات قديمة واصلة للبوم الناس مجهولين من الهند، وكان هو زادا يجاوبهم مش مفهومة المواضيع اللي يحكيوا فيها، لكن هارون كان يسأل فيهم وين وصل الاتفاق، شنو عملنا في الاتفاق متاعنا، لكن ما كانتش مذكورة تفاصيل هالاتفاق. قررت الأم ترجع لدارها، كانت هاربة بحذا ولدها، وتراقب تصرفات البو من قريب، وبقات تتواصل مع ولدها، وفي نفس الوقت بقى بيرث يراقب في حاسوب بوها عن بعد، نصبوا عليه العسى عن بعد وعن قرب. حتى نهار 20 جانفي 2008 نهارتها قام بيرث باش يراقب حاسوب بوه كالعادة، وهنا تفاجأ بميل جديد بعثوا بوه السيدة يقولها فيه أنه باش يعمل صفقة نهارين هذم باش يدخل منها برشة فلوس، وأخيرا باش يجي بحذاها، واختم الميل وقالها أنه يحبها برشا. هنا الدنيا ظلمت في عينين بارث، بوه ناوي نفذ المخطط ليامات هذم، وأكيد جواز السفر رح ضر، وناوي يسافر للسيدة هذه اللي هي عشيقته ويعيش معاها. كلم أمه وحكي لها اللي صار الكل، وطلب منها تجي لداره خوفا لابوه يعمل فيها عملة، وهذاك اللي صار. من غدوة الصباح بعد ما جات أمه بحذاه، قررت تتوجه لدار رجلها باش تواجهه سي، تواجهه بالحقيقة وباللي عارفوه هي ولدها، وتطلب منه يوقف كل شيء ولا يمشي ويخليهم. أول ما وصلت لاحظت أنه دار هادية برشا، بدأت تعيط باسم أرون زوجها لكن ما جاوبهاش، بدأت تتفركس بالبيت بالبيت حتى وصلت البيت النوم الرئيسية، وهناك كانت الصدمة. البيت الكل هدم، حيوط القاعة، الحمام، سلدبان عندهم في بيت النوم، كانت فما جثة غارقة في دمها، الوجه أصلا مشوه مضروب لدرجة أنها ما كانتش مثبتة هالجثة هذه ترجع رجلها ولا لا، وبدأت تصيح وتعيط، وخرجت من الدار تجري واتصلت بالشرطة. أول ما وصلوا المحققين تمت معاينة مسرح الجريمة، تم استجواب بهافانا اللي هكدت لهم أنه هي كانت في دار ولدها في الصباح، وصلت للدار توا توا لدارها تلقى جثة رجلها كما لقيتوها أنتم. اتضح المحققين أنه البو تعرض للضرب بكش اسمه الآخر متاع البولون ذاك، تضرب به على راسه وعلى وجهه، شدة الضرب العنف اللي كان مسلط على الجثة يوحي بأنه دافع الجريمة هو الانتقام، زيد ما فما حتى شيء يتهز من الدار. التحقيق في هذه القضية سيكون معقد ومعقد جدا، ونجم نقول لك من توا أنه اليوم صعيب اللي يقول لي توا أنا فهمت اللي صار، خاطر بلي قدمناه هذا الكلو زلنا مانيش فاهمين شنو اللي صار، وذاك علاش التحقيق باش يضرب 4 سنوات. 4 سنوات لا لقاو فيهم المحققين شاهد، لا بصمات، لا حمض نووي. في الاول شكوا في بهافانا ولدها بعد ما عرفوا بموضوع الشكايه اللي تقدمت من طرفهم ضد البو، لكن الزوز وقتها أكدوا أنهم كانوا في دار بارث اللي تبعد ساعتين على دار العائلة، يعني الزوز عندهم حجة غياب. 4 سنوات والمحققين يفركسوا في حاسوب البو والميلوات متاعه، تواصلوا حتى مع السلطات الهندية باش يعرفوا أطراف العصابة هذه اللي كانت تتعاون فيه باش يزور جواز السفر. واحدة واحدة اكتشفوا المخطط الصادم، الحقيقة المخطط مش تاعو هو، المخطط اللي عملوه له للقضاء عليه، مخطط والسيناريو اللي فاقوا به المحققين بيرث وأمه بهافانا، هما اللي لكن ناوي يقتلهم لكن ناوي يستفيد بفلوس التأمين. الحاجة الوحيدة الصحيحة في اللي حكيتها لك من الأول التو أنه فعلاً كان ناوي يقوم بجريمة، لكن ما كانش ناوي يقتل أفراد عائلته، كان ناوي يقتل روح، أو بصفة أدق أرون كان ناوي يزور وفاته. فسألك، خطة البو كانت كالتالي: تواصل مع عصابة من الهند باش يطلعوا له شهادة وفاة مزيفة على أساس أنه هو مات في سفرة في الهند. كان ناوي يقول للعائلة أنه مسافر للهند خاطر قريبه مات، وعلى أساس طالع يعزي وغادي يختفي، ويتقال أنه تقتل بطريقة غامضة برفق سعليه في الهند كيفاش مات. وهذا اتفاقه مع العصابة باش يطلعوا له شهادة وفاة مزيفة باش عائلته مرته وولاده يستفيدوا. كيفاش؟ وهو كيموت فلوس التأمين متاعه يمشي لهم اليوم هم. هو عامل تأمين على حياته وهما يستفيدوا منه. هاوكا قال موت أنا على أساس موت غادي ضميري مرتاح، هما ياخذوا الفلايسات ويعيشوا به. وهو تو حي في الهند، هو يقعد يعيش في الهند مع حبيبته بجواز سفر وهوية مزيفة. هارون كان يحب يظهر لعائلته للناس أنه مات وما وأنه جماعة ياخذوا الفلوس متاع التأمين ويبقاوا يتفكروها بالخير، وهو يعيش حياة أخرى مع حبيبته جديدة. قول أنت حب يخرج رابح على جميع الأصعدة. قال الفرنساوي: لو بوغ اي لارجون دو بوغ، والباقية لازم نكملوه خير. المخطط هذا ما كانوش يعرفوه العائلة، والأم وولدها شكوا اللي هما مستفيدين، والبو كان ناوي يقتلهم، وقروا هما يسبقوه بخطوة. كان في بالهم أنه ناوي يقتلهم، فخططوا هما لقتله. ليلة الجريمة يعني نهار 20 جانف في الليل، توجه بارث وأمه لدار العائلة باش يواجهوا البو ويقولوا له أنهم عرفوا المخطط متاعه. أول ما وصلوا بدأ بارث يعيط على بوه وقال له: اكتشفنا المخطط متاعك. البو ما جاوبوش. برودة أعصابه زادت نرفزت بارث، ولقى قدامه المفك متاع البراغي اللي قلت لك عليه، هزه وبدأ يضرب في بوه بغل حتى مات بين يديه. من بعد نظفوا سلاح الجريمة وهرب هو وامه. من غدوة رجعت الأم للدار على أساس طوّر اكتشفنا الجريمة، وتفهموا زوز أنهم يشهدوا أنهم كانوا في دار الوليد يعني في بنسلفانيا بعاد على مسرح الجريمة بساعتين كاملين. وكل حكاية اللي قلت لك من الأول الكل وجدوا بالفاليجة وعينيها معبية بالدموع الكلام اللي حكيناه كان من اعترافات بارث وأمه بعد إصرار المحقين عليهم 4 سنوات في التحقيق. قالوا في اعترافاتهم أنه الموضوع الكل دفاع عن النفس. قالوا كل المؤشرات كانت تدل أنه البو مش يقتلهم، فهما قتلوه قبل ما يقتلهم دفاع عن النفس. كلمة رهيبة خاصة في أمريكا، كلمة تخلي برشا جرائم تصير في أمريكا تحت تعالة الدفاع عن النفس. هكا جرائم في أمريكا تاع واحد مثلا يمشي في الجازون نتاع دار واحد يخرج له بمقحلة ما عندهم هما يضربوا يقتلوا، مشي دفاع عن النفس. جاي تخلي لداري في أرضي ندافع على روحي. لاكوردو عديدة هي القضايا من هذا النوع، تحت يافطة الدفاع عن النفس ستصدر أحكام غريبة في هذه القضية. هيئة المحكمة سيكون رأيها مماثل لاعترافات الجنات. هاي شد عندك. الجنات كان قالوا وأصروا أمام المحكمة أنه في بالهم اللي هما ضحايا مع وقف التنفيذ، وذيك عليش بادروا بالجريمة. قالوا احنا ما كناش حابوا نقتلوه إلا ما وليت عنا بصفة يقينية أنه هو مش قتل، وهو ما حبش يجاوب كي قلنا له أنت مش تقتلنا مش تعمل. في أكتوبر 2011 سيتم الحكم على الابن بار قديش هي؟ سنتين ونص سجن من أجل قتل بوه. أما الأم فتم الحكم عليها بالسجن 10 أشهر فقط بتهمة التآمر والتخطيط لجريمة قتل. علاش؟ لأنه هيئة المحكمة رأت أنه المعطيات اللي كانت موجودة عند السيد اللي تقتل قد توحي أنه هو كان يحب يقتلهم، وبالتالي هما دافعوا على رواحهم بصفة استباقية.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في لمان.
0: المحقق بلوس.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أدى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم زيارة عملين إلى ولاية سليانة، اطلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة، حيث عاين تحديدا سير العمل بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وبالمكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقسم تفقدية الشغل والمصالحة وهو إحداث جديد، والمركز الجهوي لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية والمستودع الإقليمي للتضامن الاجتماعي، إضافة إلى تفقد حظيرة أشغال بناء قسم النهوض الاجتماعي والوحدة المحلية بسليانة. وزير الشؤون الاجتماعية كشف في تصريح لوكالة سفريق الأنباء عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر إرساء مخازن مركزية إقليمية بالولايات، إضافة إلى المركزية بالعاصمة، لافتا إلى أن هذه المراكز تتوفر على كل آليات التدخل اللازمة لتسريع عمليات التدخل سواء بالجهة المعنية أو بالمناطق المجاورة ودعم العمل الاستباقي ببعض المناطق التي يصعب التدخل فيها. دوليا، أعلنت قوات الشرعية في اليمن استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب، فيما واصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. وجه رئيس الحكومة الفرنسية اتهاما صريحا إلى اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية التي تقام دورتها الأولى في أفريل من العام المقبل من خلال دعم الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة. إلى ذلك، قررت الحكومة الفرنسية تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع بعد أن خرج عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء فرنسا هذا اليوم في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة حركة احتجاجية تتسم بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: جوهرة اف ام
2: الدنيا
1: جوهرة اف ام
3: جوهرة اف ام

0: مساء الخير، مرحبا بكم. شكرا لاختياركم جارة فام، شكرا لاختياركم كذلك جارة تي في للناس اللي تفرج فينا في التلفزة طبعا، وين ما كنتوا نحييكم من الأربعة درجين على جارة فام حتى الستة معاكم في أنتيبيوتيك بلس. كالعادة نبدأ بتقديم الفريق. سامي سنوسي مرحبا بك.
1: مرحبا مرحبا بالناس كل مستمعات المستمعين، مرحبا بكم وإن شاء الله نعدي وقت به.
0: لبنى نعمان
2: صافا
0: في فورما
2: سامي صافا صافا زعما الناس تسمعوا فينا الكل.
0: مرحبا بك لبنى، مرحبا سامي، شكرا لمستمعينا، مرحبا بكم طبعا على جارة فان في أنتيبيوتيك بلس. هذه كواد نف
3: كواد نف كواد نف
0: زعما شكون باش نبدا بكواد نف؟
1: ما نساش خلينا نبدا.
0: تفضل سامي سنوسي.
1: به الكواد نف نتاعي هو اختراع صار تقولش عليه جاي من ساينس فيكسيون، يعني جاي من خيال علمي، اللي هو الاختراع تقدم عام 2025 وتوا الى ايتي كونفيرمي. تخيلوا حديد ليكيد يخترق لي ماتير.
0: شو معناها فسر لنا؟
1: يعني ال ال ال ال ال ماتير حديد اما هو ليكيفيه، يعني الواحد نتاعه
2: سائل
1: فوالا، سائل اللي هذاك يخليك يتعدى ويتأقلم مع أي فورمة موجودة في الدنيا.
0: أوكي.
1: دونك جاو عملوا العلماء هذوما الحديد هذا ركبوا فيه دي ميني بارتيكول دي كابتور اللي ولا كي روبو سائل.
0: هاي
1: إيش قولك؟
0: وين هذا؟
1: هذا صار في كوريا، في كوريا الجنوبية. والحديد هذا اسمه الجاليوم. الجاليوم هذا يولي ليكيد، هو حديد يابس يولي ليكيد وقت اللي ثم 30 درجة يخرج. okay. 30 درجة يلسوليكي فيه. okay. ومن بعد يتأقلم مع أي فورما يتعديها، كما الفيديو اللي موجودة معانا هنا تشوفوا الحديد يتعدى على دي بارو أو ميتال وياخذ فورمة بار اكزامبل، كي يلقى أم بتي حاجة صغيرة هكاية موجودة يلابسوربيها ويهزها كومبليتمون. دونك سي اون سوليسيون كبيرة ياسر. بار اكزامبل تحت هاكا شفته، تحت الزلازل بار اكزامبل،
0: ويصلح لشنو؟
1: تحت الزلازل باش يلقى عباد.
0: اوكي.
1: باش يلقى باش يمنع اشخاص. يدخل في البدن باش يمشي نوتراليز ان فيروس ديريكتومون.
0: اوكي.
1: يعني سي اون ريفولوشن بارابور على على على سيونس، اي سورتو كو
0: يقلق ثوره حقيقيه. يعني
1: المستقبل ماهوش في روبو ذكي برشا، مي روبو يتاقلم يكون اذكى السوليوشن. دونك ركبوا في ديكابتور صغار هكا، دي بتيت بارتيكول ميكروسكوبيك صغار برشا، اللي هما يتحكموا بهم لي سيرشور عن بعد من غير ما يمسوا كل ليكيد هذاك، باش ينجم يدخل في بلايص معينين ويفيف ديز اكسبيريونس. شي ذكرك الفازه هذه؟ شي ذكرك صارت عام 91 في فيلم
0: 91؟
1: آه.
0: شنو الفيلم؟
1: ترميناتور 2. تتفكر لسان نتاعك الخايب، يعني
0: الشرير،
1: الشرير اللي يخرج من الحبس يتعدى من ايبا. سي سي سي اكزاكتومون
0: نمشوا. ماهوش
1: فرد، ماهوش فرد ابروش يعني وقتها اليبوك، خاطر هما اخترعوا زعما حديد جاي من
0: هنا حاجه اخرى.
1: اما هنا حاجه موجوده وبالضبط اكزاكتومون كيما هذيك، يعني ما عادش عنده حتى ماتير تنجم توقفه ويدخل ام تي بو بارتو باش يعالج باش يداوي باش
0: وين ماشي العالم هذا؟
2: اي اما هو يعالج هكا ويداوي وعنده، انا خاطر طول تفجعت.
1: لا هما هما
2: اما شنو ينجم يتعمل به زاد، خاطر ديما الاختراعات فما الناس
0: تتعلم الايجابي والسلبي.
2: خاطر حسيته ديجا كي شفته يتحرك هكاك خفت.
1: هما يتحكموا فيه الناس، وهو هو هو جماد يعني ما يتحركش، يتحكموا فيه ناس، هو الماتير نتاعو سائل هكا. اما بيان ايفيدامون يعني باش يصلح زاده في الارمامون سيرتينمون، باش يصلح في الحاجه الاخرين. اما نقعد نقول
2: يعني تيح في دين شو اسمه ذاك المتخلف ذهنيا،
1: كلهم
0: برشا متخلفين ذهنيا،
2: المتخلف
1: شعر وصفر ولا شعر
2: ابيض، كل عالم الكل
0: كوريا الشماليه يعني
2: ترامب. تيح في يد ترامب مشينا.
1: هو المشكله اللي المشكله من الحل اللي هو الحق نتاع ربي، اللي ثم امراض بالحق ما تداويش على خاطر ما تصير فيها اكستراكسيون تاع دي فيروس والعاد. ثم عباد لطف عليكم تتوفى تحت زلازل ولا خاطر ما ينجموش يخلطوا لها الروبوات الكلاسيك. دونك تقعد اون سوليسيون ايجابي ريفولوسيون في عالم السيونس.
0: وي برافو سامي. يلا لبنى
2: باهي
1: حاجه تضحك شويه. ضحك
2: باهي. تعرفوا كيفاش نهار العيد العلوش يفلت من الحبل وتولي الحومه كلها تجري وراه؟ الصغار يسيحوا
0: غالبا ما ينجموش يدوه.
2: صحيت الصغار يسيحوا والكبار يحلوا يديهم، واحد ديما يتيح في الوسط. يا سيدي هذا صار نفس الشيء في فرنسا أما بنسخة أغرب. نهار لحد صباح في بلاصة صغيرة رئيس البلدية تلقى تليفون فما معزة هاربة في البلاد.
0: okay.
2: راجل خرج بقدره معناه هز عمل حملة رسمية هو ومعه فلاح وفارماسيان ثلاثة رجال كبار يجري ورا معزة والمعزة شادة روحها هكا عاملة أداء النجمة هربت لهم ودخلت للجولف وقفت في وسط الملعب كأنها جاية تلعب ماتش. في الأخر بعد جاري وتعب شدوها وحطوها مع المعيز تاع البلدية والرئيس فرحان كأنه ربح كاس العالم وحط الحكاية على الفيسبوك. المهمة نجحت. العشية ينقص تليفونه واحد من البلاد سيدي الرئيس يعيشك راه شديت لي علوشي. الرئيس شنو علوش هذيك معزة يا أخوي؟ الراجل قالوا لي سيدي هذاك علوش أما يشبه للمعزة. يعني الرئيس نهار كامل يجري ورا معزة وطلعت علوش وزيد حطه بيده وسط المعيز يعني خبيه من من من, من, من خبيه. وبدأت الجولة الثانية لوج على علوش متنكر في معزة وسط قطيع معيز ما لقاهمش من أول مرة ولازمهم ست رجال باش يشدوه في الأخر. والعبرة كان يهرب علوش كنها العيد ما تتقلق على الأقل أنت تعرف اللي هو علوش
1: ولا كلام رئيس بلدي ثم رئيس بلدية معروف في تونس اسمه الديناري كلموه ينجم يلقى لكم
0: حاجة.
1: أما المعزة رعات جازون محترم
0: محترم جدا محترم جدا
1: ثم غالب بلكش حكيت لجماعتها قلت لهم راه غادي كيف ما حاجة مش خايب
0: سامحوني. ال 14 دقيقة هذه جار اف ام يلا هذه غنيتنا الأولانية وائل كفوري بالغرام هذه غنية فما كانت فما توندونس في الزاني 90-2000 اللي هي الأغنيات التركية يترجموا ويتغنوا عطات نتيجة محلاها. وائل كفوري نرجع بعد شوية في انتي بيت.

0: رجعنالكم في اون تي بي تيك بليس. مرحبا بكم على جوهرة فام وجوهرة تي في الاربعة وواحد وعشرين دقيقة اللي بدنا نعمل سيميس نوسي جروب اليوم في اون تي بي تيك بليس. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
0: ثم زيدا تنجموا تشاركوا تثريوا الحوار هذايا والأسئلة عن طريق الرقم 48160000 هو رقم واتساب. تنجموا تبعثوا لي ميساج فوكو نتاعكم على الرقم هذايا وفي الاسم والمعلومة والحاجات اللي تنجموا تثريوها. يعني ميساج فوكال تنجموا تسجلوه طبعا واحنا ناخذوه سيغ أنتين هوني حتى للستة. السؤال الأول اللي يقول نعرف أنه اليوم برشة توانسة خاصة الشبان يحبوا يمشوا لألمانيا خاصة في الميدان التمريض. فبرشة ناس يقراوا ألمانية حتى مش التمريض لأنه ألمانيا تطلب برشة وحتى الحرف اليدوية تطلب برشة. فما ناس يتكونوا في هدايا ويتعلموا الألمانية. شكون الدول اللي فيها الألمانية لغة رسمية؟
2: جاوبوا صحيح.
0: أي تفضل. ألمانيا
2: سويسرا ألمانيا
0: ألمانيا خاطر الألمانية هي اللغة الرسمية متاع البلاد والأكثر انتشارا.
2: النمسا.
0: تستخدم في جميع مجالات الحياة والتعليم والإدارة. النمسا الألمانية هي اللغة الرسمية ولكن ألمانية مختلفة لأنه فما وجود كذلك للهجات نمساوية مميزة تختلف من منطقة إلى أخرى.
2: سويسرا الشرقية.
0: سويسرا الألمانية إحدى اللغات الوطنية والرسمية والأكثر انتشارا بين السكان إلى جانب الفرنسية والإيطالية.
2: بولونيا.
0: لا.
3: هولندا.
2: بلجيكا شوية.
0: بلجيكا. أيه. ألمانية هي إحدى اللغات الرسمية الثلاث إلى جانب الهولندية والفرنسية.
2: هولندي. أما
0: شرق البلاد. أي. فوالا.
2: عاليمين كلهم لوكسمبور. ليه
0: لوكسمبور؟ الألمانية إحدى اللغات الإدارية الرسمية إلى جانب اللوكسمبور اللغة تاعهم والفرنسية.
2: مازلت بلاد؟
0: مازلت بلاد.
2: لونغري؟
0: لا.
2: مش المجرة؟
0: لا
2: لا
0: لا هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة.
2: ليشتنشتاين.
0: ليشتنشتاين. برافو. هما ستة دول اللي تتكلم بالألمانية. حس سعيد الناس تتعلم في الألمانية. باش تمشي تعيش في ألمانيا طبعا. حس سعيد الناس كل في مختلف المجالات. سي دي زيكسبيريونس دو في محلاهم معناها. وطبعا انفتاح هذا حاجه هايله يعني
2: وسورتو لو سيريو المان.
0: لو سيريو على الاخر على الاخر
2: خويا الالمان
0: ماني متعلمين ترقى شيء.

0: لا ما لا لا رد بالك راو راو ثم دي متروبول كاملين دو كرياسيون يعني البو هاوس من المانيا الساعه فاهمين والحاجه الثانيه برلين
1: برلين
2: تعج
3: برلين بتاتر
0: حتى ميونيك
3: حتى شويه كوسموبوليتان يعني
0: حتى دورتموند
3: ميونيخ اقل
0: اي اما اما كرياتيفيتي راهم ماهمش بلادك اللي
3: لا لا لا
0: سويسرا
1: راقدين سويسرا
3: راقدين عندهم برشا فلوس
1: صحيح
3: ديما تنجموا تفاعلوا معنا على الرقم 48 66000 وتثري الحوار هذايا عن طريق الرقم هذا كما قلتها اترافيغ لي ميساج فوكم تاعكم. السؤال الثاني يقول اطول رحله سيرا على الاقدام في العالم بدات من الى رحله بريه
0: اي بريه بدات يظهر لي
1: المغرب
0: لا, لا مش من المغرب بدات من من
3: مسع طولها 22387 كيلومتر
0: وفات في الشيلي
3: فما شكون قطعها
0: وفات في الشيلي وبدات يظهر لي في من اوتاوا من مش من اوتاوا من من من حاسيلو عمل عمل دوره كامله
3: تمتد من اقصى شرق روسيا
0: روسيا فوالا من روسيا وبريسك امريكا يعني بريسك كندا وهبط في الشيلي عمل دوره كامله
3: وكمل زاده وصول الى جنوب افريقيا
0: ليه الشيلي ابعد
3: لا وهو وصل لجنوب افريقيا نقطه النهايه
0: النهايه مش الشيلي
3: لا
0: في بين عمل دوره كامله
1: هو شخص خطر. واحد
3: يعبر مناطق ما بين اسيا اوروبا افريقيا مرورا بتضاريس ومناخات شديده التنوع تقدر مده قطع المسافه سيرا على الأقدام تقريبا قداش
0: ماش أنا
3: قدام من سنة أنا مهم شو شهر
0: أي أي
3: ما بين أربع وخمسة سنين
1: ما شوية عامين
3: لأنه قاعد يتقدم في مسافات طويلة وبانتظام مع اختلاف المدة الفعلية حسب الطريق والظروف والتوقف
1: صح عليهم الناس اللي عندهم
3: باهي
0: عنا تونسي عملها باش
1: يعيشوا تجربة كيف ما هكا يعني
0: عنا تونسي عملها بالبسكليت
3: يزبك برشا فلوس
0: عرفات بن مرزو
3: اي عرفت
0: عملها بالبسكليت ويظهر لي وقف في تاجيكستان ولا في بكان ويظهر لي وقف في الصين من تونس
1: واو
3: لازمك برشا جهد برشا اراده
1: برشا جهد برشا اراده فلوز برشا فلوس زاده
0: يظهر لي هو هو العباد هذوما ياخذوها كاكسبيريونس تعرفش علاش على خاطر يمشي يخدم
3: هذه
0: يعني يقف ويخدم ويعمل ويعني لو تروك يعيش في بيت بحذا ناس اما لازم يكون عندك الجيش باش ما يقلقكش هذاك كله
3: ولازمك انت زاده تكون ما عندكش برشا متطلبات في الحياه
0: طبعا.
3: يعني عائلة وأولاد وصغار ومكتب
1: تكون حر ديجا وحدك
3: ولا تاخو إلى ناس سباتيك تخلي لهم الفلوس وتمشي على روحك هذه حاجة مش ديما في المتنف يلا سمعوكم مقاطع تقولوا لي شنو العمل لذي المقطع الأول توب
4: أنا بانكيجا وانت ما تصلح كان ما تبجي في مكتبة العطارين مؤلف خيك كاتب يا بابا الله سهل هو جد لبهيم جد ربوك
5: لا بيشي كان طبل اسمع اسمع
4: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا إذا حفظت بالذمل الفردي مش قول فيه إن العيون التي
0: لا جمال سيسي
1: جمال سيسي,
3: جمال سيسي.
1: أما
0: في فيلم
3: فيلم
0: فيلم صيفي داير شوية
3: تدور الأحداث في قالب كوميدي رومانسي وين يحاول شاب إثبات نفسه للزواج من الطفلة اللي يحبها ولكنه يقع في العديد من المصاعب مع عائلتها بسبب الفوارق المادية الكبيرة ما بيناتهم. إخراج وتأليف محمد علي العقبي بطولة أنيس رعاش درة رصايسي طارق حربي درة بوشوشة جمال ساسي لمين النهدي
0: عرفت الفيلم نسيت اسمه
3: تسعينات
0: يعني سرعاش اللي شبه مارلون بروندو
1: الله يرحمه
3: الله يرحمه دور رصايسي طارق حربي دور ابو شوشه
0: دور ابو شوشه
3: جمال ساسي كنا نسمع فيه ولا من النهدي
0: نسيت
3: فيلم 1992 الززوات
1: اه ريت الززوات
3: يلا مقطع الثاني
6: صحيت يا رجال عزلوك كيفك عم لعبت من عباس زغزغ في ريعان الشباب
7: حتى انت وجليل بيك راهو عم صليح جاي طريقك حاطينك في القمار على الريق البير اللي تسيب فيه كل ليله في الغناء متاعك
6: من وقتاش وليت تفرق لي في الفن سيادتك في بالي بيك ضرب بونيا مش يضرب طار
7: اوكا يشرف الشبوك ما لو رحمة مانا اللي نسيبك لما تغني أحسن نوارة
0: أحسن نوارة تقطفها
3: أحسن نوارة تقطفها
0: اسمع بربي جوز بارانتيز صغير ربي يشفي سعيسى حراث فغيرمون يعني شيء يوجع القلب
3: وي
0: وربي ان شاء الله يشفيه.
3: ربي يشفيه.
0: ان اكتور اكسبسيونيل
3: اكسبسيونيل وي
1: انسان اكسبسيونيل
0: زي. وما نحكيش على وي. الانسان
1: هذا ذاك في باستاردو
0: ملا ملا عم يسحر
1: نحبوا برشا
3: وي محمد ادريس زاد
1: محمد ادريس زاد
0: محمد ادريس محمد ادريس ربي يفرج عليهم بالحق
1: ربي يفرج عليهم سادوكم فنانين كبار
3: عمالقه عمالقه طفل صغير على اعتاب فتره المراهقه ويحب يقعد صغير باش ما يفقدش عذوبة وحنان النساء اللي هما حاولوا في نفس الوقت لازم يتمرس في مدرسة الشارع اللي علموا عالم الرجال
0: نورة
3: نورة إخراج فريد بوغدير تأليف توفيق جبالي بطولة سليم بوغدير ربيعة بن عبد الله مصطفى عدواني فتحي هداوي كمال تويتي محمد الدريس كارولين شلبي فاطمة بن سعيدان هيلين كاتزاراس وغيرهم من الفنانين جمال ساسي ساندرا
0: كارولين شلبي,
3: كارولين شلبي. عصفور استح 1990
2: أحسن نورات تقطفها أحسن نورات تقطفها كل معذرة تقطفها
3: حاجة مزيانة ياسر موزيكا مزيانة برشا إبراهيم طبعا يلا خديجة هي أرملة تعيش في قرية تونسية منبوذة من محيطها المحافظ اللي تتعرف على ضابط متقاعد بعد استقلال تونس فترى فيه الراحة والأمان والملاذ ويرى فيها الوطن اللي خانوا وتدور أحداث الفيلم في حقبة الخمسينات من القرن الماضي عفوا يتحدث على الاحتلال الفرنسي لتونس وما حدث للضباط التوانسة اللي أجبرتهم الظروف على خدمة الاحتلال رغم ولائهم للوطن والدور اللي قاموا به في الخفاء لطرد الفرنسيين من تونس هذا الاكستريم هو فيلم
0: شكون يمثل فيه
3: بطولة أحمد حفيان محمد سياري عاطف بن حسين الممثلة الإيطالية إيفانا باتيليو فاطمة ناصر هادي سيود مريم صياح إخراج حبيب مستيري
1: عرفتوش
3: أحمد حفيان ممتاز الفيلم راهو هذا فيلم 2017 ولد
0: فاميلي
3: لا ولد العكري
0: ولد العكري
1: لا
3: احمد حفيان 2017
0: صحيح ولد العكري
3: عن اكسترا اخر لا ها
0: جالتي
3: عام 1700 وعام 1400 عفوا 72 اثناء بيع صكوك الغفران حسب المعتقد المسيحي سال راجل الراهب يوان تيتزل ان كان من الممكن شراء صك مغفره لخطيئه باش يرتكبها في المستقبل فقال يوان نعم بشرط دفع المال مقدما فدفع الرجل المال و
0: توفى
1: وانتحر
3: لا وش للدرجة
0: وقام
3: انتظر السيد يوان خارج الكنيسة
0: ليه يعني مقلبهم في فلوسهم السيد
3: هاي
0: طبعا يعني ثم شكون يأتي
3: ايش عمل له هو قال له راو انا نحب ندفع اجر أو ثمن خطيئة مازلت ما ارتكبت ما ارتكبتهاش
1: وناوي نعملها
3: واللي هي شنو استناه قدام الكنيسة ف
1: ضربوا
3: قتلوا
1: نو
3: ضربوا سرقوا عفوا الخطيئة ذي قال له هذه الخطيئة اللي دفعت عليها ليغفرها الإله لي كانت إساءة استخدام بيع صكوك الغفران من قبل الراهب يوان هي إحدى دوافع الإصلاح البروتستانتي
1: أي حب يعطيه درس معناها أي.
3: قال له راهو مش ممكن هذا معناها
1: هو مش معقول
3: طبعا طبعا
1: هو الراهب هو متحايل
3: الراهب متحايل اكزاكتومون
0: ثم شكون هذوما راهو لي بريتخ يعني زعما اللي ينوموا في لي فيديل نتاعهم عندهم انفلونس كبير عليهم
3: صحيح
0: ثم شكون باع مترويت في الجنه الفلوس عطاهم فلوس عطاهم فلوس وقال لك هذاك عندك طرف من الجنة انت وياه تلقى اسمك من غادي تيتر بلو
1: طماعي بيت سيريز ضحكوني العباد هذوكم اللي نجموا يعني فما
3: موجود
1: فما لي فما
0: نستيم
1: معها غريبة وفيها برشة زدة طمع هذيك هي علاش طماعي بيت سيري معناها هو ربي باش يقعد يستنى فيهم هما باش يدخلهم ولا ما يدخلهم
0: هما مسك شوف الساعة أول حاجة سرتو عندك ثم في الـ في الـ في البلايس اللي بعد شوية يبدأوا في ريف
3: في
0: ريف بعد ياسر الهمزة الوصل الوحيدة مع الحضارة هو السيد ذاك دونك هو عنده عليهم انفلونس كبير
3: وعنده ثقة كبيرة فيه
0: وصاروا برشا أفلام فيهم لي مغمون تخوض خلي مساقين على رواحهم وعايشين مع بعضهم ويخذوا من بعضهم وحسيلوا دونك السيد ذاك كانوا متحايل يعني فهمت
3: عنده
0: على أساسه ما يصدقوه
3: شيك دو غارانتي
0: يعمل اللي حب
3: صحيح موجود ولا مش موجود السؤال يقول امرأة تفقد سماع أصوات الرجال لكنها تسمع أصوات النساء بوضوح
1: نجم يكون موجود
0: عليه ثم خيانة
1: على خاطر لا مش ديسكريميناسيون نجم يكون مشكلة نفسية معناها خاطر ساعات المخ كيف تضرب له
0: الباتش يضرب
1: صحيح نجم يحكي لروحه حكايات معناها
3: موجود يعني
1: نجم يكون
3: موجود
0: مادام سألت سؤال سكو
3: لا لا لا باش ما فورسيمون
1: مش بشرطي
3: موجود ولا لا
0: على جمالية اللقطة موجود
3: موجود في 2019 تداولت وسائل الإعلام الصينية حالة غريبة لامرأة تعرف بلقب عائلتها تشين وصلت إلى المستشفى بعد فقدان مفاجئ للسمع الغريب أنها كانت تسمع بعض أصوات النساء بوضوح لكنها تجد صعوبة في سماع أصوات الرجال بما في ذلك صوت زوجها شخصها الأطباء بحالة تعرف بفقدان السمع العكسي أو فقدان السمع منخفض التردد العكس النوع الأكثر شيوعا اللي يؤثر أولا في الأصوات عالية التردد تؤثر الحالة دي بشكل أساسي في الترددات المنخفضة أصوات الرجال تقع عادة في نطاقات وانت تعرف هذايا تردد أقل من أصوات النساء أو الأطفال علاش احنا مثلا كنكون فما ديو في غناء ما بين امرأة وراجل المرأة تغني بتبقى عالية راه
0: راجل
3: غني بتبقى طبقة. أقل
1: اي خطر هو اللي يزمو يباتشي روحه
3: فوالا
0: وانت
3: ولازم تختار الديو هذي
1: اي الاصوات ديجا يتلائموا اي بطبيعه
0: وانت والكوفر نتاعك شنو هو خاطر كتاب نعرفش انك تخدم باريتون تينور مع بعضهم فورسيمون واحد باس والاخر الفوق يحوس باش تلقى وانت والاوديسيون تاعك شنو وانت والصاله
3: هذا
0: والتياتر
1: برشا حاجات كل شيء برشا حاجات
3: هذاك علاش كانت تشين تسمع الاصوات الاعلى بينما تصبح كثير من الأصوات الأعمق صعبة ومستحيلة بالنسبة لها يعتقد الأطباء أن التوتر أو الإرهاق وقلة النوم ساهموا في ظهور أعراض مفاجئة وذكرت التقارير أنها كانت تحت ضغط كبير ولم تكن تحصل على راحة كافية قبل مراجعة المستشفى
0: ذولي حلمت مش معاك تسمع رجل يا أخي
3: بانيتهم الكل راحتهم الكل يلا هذا الشخص اللي نلوجوا عليه هي شخصية من مواليد 27 فيفري 1930 أحد أبرز أعلام الطب في تونس توفي في 7 أكتوبر 2006 يعد من أبرز أعلام الطب في تونس تخرج من جامعة باريس دكتوراه في الطب ودكتوراه في العلوم وأحرز شهادة التغذية التطبيقية من معهد علم الحمية التابعة لكلية الطب باريس ملحق حسن تعين أستاذ محاضر للطب التجريبي في جامعة باريس كما كان طبيب مقيم أنتيرن في عدة مستشفيات في العاصمة الفرنسية وكان مساعد لكبار الأطباء الفرنسيين المتخصصين في التغذية وخاصة في مرض السكري
1: دكتور حكيم
3: وي
1: بالرسمي
3: شو اسمه؟
1: ما نعرفش اسمه
3: هو الدكتور حكيم
0: وصوته كان
3: عنا الومضة عنا الومضة نسمعوا هاي
1: ماذا بيك
3: تشوف
1: ايش على الخوي
8: الدكتور حكيم
3: كهوة ما فهمش
0: صوته مزيان
1: ياسر. عشنا طفولتنا الكل
3: زهير قلال اللي رجع لتونس في ستينيات القرن الماضي وقت كانوا الطب يمشي ويرجعوا، فتح عيادة خاصة في العاصمة لعلاج السكري وغيره من أمراض سوء التغذية، فكان الإقبال عليه كبير لأنه الرجوع أعطاه نوتوريتي رهيبة. وبعد اختار التفرغ كامل الوقت للصحة العمومية، فتح أفاق أوسع للبحث العلمي والتقدم الصحي والنهضة الطبية، وحرص على أنه ينفع الناس خاصة الناس المعوزين اللي ما عندهمش برشا فلوس. بمبادرة منه تأسس المعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية سنة 1969 وأداره حتى سنة 1990، يعني أكثر من 20 سنة. حرص على أنه كل المعهد وفروعه متعدد الاختصاصات، جامع ما بين الأطباء المختصين والمهندسين الفلاحيين والبيولوجيين والكيميائيين والبياطرة وخبراء الإحصائيات والتخطيط وعلم النفس وحفظ الصحة والمتخصصين في أمراض الفم وغيرها. قام المعهد بمسح غذائي لأول مرة في تونس سنة 1972، وأصبح مرجع للكثير من البلدان الإفريقية والعربية، واللي تولدت عنه عدة برامج لمقاومة سوء التغذية اللي كانت منتشرة. من أهم البرامج دعم فرينة القمح بمادة الليزين في الجنوب التونسي، التدخل الغذائي في المطاعم المدرسية بالتعاون مع أطباء ورعاية ومراكز رعاية الأم والطفل، وكان ليه دور ريادي في توعية المواطنين بأهمية التغذية في المجال الصحي، بما كان ينشر من مقالات وما يبث في برنامج الإذاعي هذا الدكتور حكيم أو نصائح الدكتور حكيم، اللي ظل يبث باللهجة الدارجة يوميا، والهدف كان تقريب الناس من المفاهيم الصحية ومن الصحة العامة. كان يدرس في كلية الطب تونس واطلع بمسؤوليات كثيرة في مجال مراقبة الأغذية من أصل حيواني أو نباتي، وكان ممن سهروا بكل يقضى على حدود البلاد حتى لا جي فيها النفايات الأوروبية المضرة بالصحة، وكان لا تستورد بعض المنتجات كما المنتجات المصابة بجنون البقر أو نزلة الطيور الوافدة وغيره. كان رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالجودة 96، ومؤسس منظمة الدفاع عن المستهلك، والرئيس المؤسس الجمعية التونسية لعلم المياه والمناخ الطبي 81، ورئيس لجنة الأدوية المستعملة في العلاج النباتي والتقنيات العلاجية البديلة من 91 و 94، وتولى إدارة تعليم تقنيات العلاجية البديلة من 83 ل 88، وكذلك الطب التجانسي.
0: تعرفش عيتولهم هذا قبل؟ هذوما لي انفلونسور
3: سي دي زيكون كبار.
0: شفت لي انفلونسور كيفاش كاين؟ شفت السيد كيفاش كان ينجم يدور بيه على خاطر كان اسم وصوت معروف في الراديو.
3: وي
1: وي،
0: شوف الانفلونس اللي عنده على الناس وعلى الدوله وعلى الجمعيات.
3: وي
1: مواطن، يعني هو مواطن حقيقي، هذا اسمه مواطن حقيقي. معنا
3: طول الانفلونسور ينصحك برستوران بعد تشيلو
1: تتسمى
3: تحلف لما قاعش ترجع له.
1: صحيح
0: كنت تي جينيرو.
1: صحيح كنت
0: ومزار العربي.
3: يلا
1: وهي بريباراسيون.
3: جورج مايكل I knew you were waiting، هذه غنيتنا نرجع بعد شوية في انتي بيوتيك بليس.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك بلس الخمسة غير دالجين الأربعة صبر ربع دقيقة تقريبا وقتنا احنا ما زلنا اكثر من 13 دقيقة في الساعة الأولانية تشوفونا على جولة تي في مرحبا بكم مستمعينا سؤال يقول السيد هذا اسمه ديريك كاينغو هو لاجئ سابق من أوغندا التقى للعيش للولايات المتحدة أسس منظمة غير ربحية باسم مشروع الصابون العالمي منين جات الفكرة هذي
1: مشروع الصابون العالمي
0: هاي
2: الصابون العالمي
0: سمباتيك الفكرة
2: فين هذي فين
0: أسس هذا في الولايات المتحدة
2: هو جاي من رواندا
0: من أوغندا
2: أوغندا
1: أوغندا اللي عاصمتها يظهر لي كومبالا
2: عدو في أمريكا وقتها
1: نشو نزوها البلاس أخرى سؤال
0: سامحوني علاش تلوج على العاصمة
1: لا باش نبعد على سؤال خاطر ما عنديش ليه جاب
0: عاصمة أوغندا هي هاي هي تاي هي تاي
1: كامبالا في بال
0: كامبالا لبنى
2: والله أنا ما نعرفش الإجابة أما نحاول نستشعر هكا أنه هو مثلا في أمريكا كان فما أزمة متاع
0: هي العاصمة كامبالا
1: لا لا هي تحكي لك على الصابون
0: اوكي
2: على الصابون
1: هي سيريوز مش كيفين
0: هو السيدة دي يعني كان يسكن برشا في الوتلة هذا انديس
1: اوكي
2: فما مش متاع نظافة سكي شور معناه
1: عمل الصابون ليكيد الاولاني
0: مش مشكلة كبيرة يعني متاع نظافة ستادير
2: معناها فما أزمة وقتها في البلاصة اللي هو فيها
0: لا في 2009 هذا
1: 2009
0: كان يسكن في ليزوتيل باك تمشيو في ليزوتيل شفما
2: الشامبوان والصابون وذوك
0: الصابون
2: جينيرالمون نروحوا بهم الكل
1: شنو الصابون اللي ما حاشكش بالماء
0: اللي
1: تغسل بيه
0: ما حاشكش بالماء باش تغسل يقعد لك
1: هي
0: هذا هو يعني هو اون فيت لاحظ اثناء اقامته في الوتله ذوما كيفاش كانوا يرميوا الصابون اللي خاطر في ليزوتيل يعطيوك اما ان صابون ليكيد ولا قبل صابون صغير
2: قالب
0: استعملوا اذا كان انت باش تقيم نهار نهارين باش تقعد منه
2: ايه
0: به قال في 2009 ناسس منظمه غير ربحيه باسم مشروع الصابون العالمي تهدف الى
1: جمع الصابونات هذوك
2: جمع انواع الصابون
0: جمع بقايا الصابون من الفنادق ثم
1: تحويلهم الى
0: صهرها وتعقيمها واعاده تصنيعها الى قطاع صابون جديده ونظيفه يتم شحنها الى
1: العباد اللي ما عندهمش
0: وين
2: في رواندا
0: دول نامية والمناطق المحتاجة ومخيمات اللاجئين ويهدف تحسين مستوى النظافة والصحة العامة والحد من الوفيات والأمراض وأمراض الأطفال الناتجة عن نقص الصابون خاطر احنا يظهر لنا حاجة ياسر أكيز معناها في بلدان أخرى لا
2: بلدان أستان كونفور
0: أستان لوكس تم تكريمه لاحقا وترشيحه ضمن قائمة CNN Heroes بفضل المبادرة ذي الإنسانية الملهمة
1: على خطر ما تنساش حاجة اللي عندك فوق يديك التلوث ما عندك حتى فكرة قديش يدينا ما همش نظاف
0: صحيح فما إحصائيات قديش الناس يغسلوا يديهم في النهار إحصائيات ماهيش ياسر مطمئنة في العالم كامل
2: خاصة توا زيد هو مع البوليسيون بعد الكوفيد
0: فما مستمع بعثت لك حاجة خاصة كيسألنا على الدكتور زهير قلال هو ماهوش صوته في الإذاعة هو كان يعد ولكن كان الصوت لي صوت آخر يعني
2: صوت للأستاذ عبد القادر الحيم
0: فوالا عبد القادر الحيم هو اللي كان يقرأ الومضات
2: هو اللي كان يقرأ الومضات يا شكرا يا ريحان لطرش ريحان لطرش على فكرة بنتي معناها تسمى هكا
0: مرحبا بك ريحان
2: هي شاعرة
0: مرحبا
2: شاعرة محليها
0: مرحبا اون توكا الدكتور حكيم اللي كان ان شاء الله مرة نلقاه واحدة من الومضات مثلا سيري كان يقول لك يقولوا الناس انه العسل حاجة مفيدة للصحة هو يحكي بالطون هذا ولكن لازمنا ناخذ ننتبه الى انه تكثير من العسل
2: يمسر
0: انه يكون مضر خاطر كوميم العسل سا ريست ان سكر معناها بعض كل شيء يقعد سكر
1: كالوريك
0: وي شكون السياسي اللي قال لا تكن اول من يتوقف عن التصفيق
1: لا تكن عن تفهمها ديفيرامون
0: 1937
1: 37
2: هتلر
0: لا
2: انتو كافة مريحة الدكتاتورية هي في الموضوع
0: هاي
1: دكتاتور هو ستالين.
0: ستالين بعد ما ألقى جوزيف ستالين خطابه في مؤتمر الحزب الشيوعي سنة 37 انفجر الجمهور بالتصفيق والناس الكل كانوا فرحانين ويصفقوا وكانوا يتنافسوا الجمهور على شكون يصفق أكثر وسرعان ما برز السؤال شكون اللي عنده الجرأة أنه يتوقف على التصفيق أولا استمر التصفيق لمدة تفوق 11 دقيقة تقريبا
2: لا بيغ مانيبولاسيون
0: وأخيرا اكتفى رجل واحد وتوقف عن التصفيق مجرد أنه قعد هدى الجمهور وسرعان ما أصبحت الغرفة صامتة من غدوة تم القبض على الرجل ذا اللي توقف على التصفيق أولا وتحكم عليه بالسجن لمدة
1: 11 عام
0: 10 سنوات
1: على 11 دقيقة
0: وبحسب ما ورد قالت السلطات لا تكن أبدا أول من يتوقف عن التصفيق قصة أوردها الكاتب والمنشق الروسي ألكسندر سولجنستين في كتابه الشهير أرخبيل جولاك يعني الديمقراطية في أبهى
2: هو في الديمقراطية
0: أبهى ما نظرها
1: هو التصفيق راهو مدرسة
2: هو التصفيق راهو حاجة يعني نفسية وتأسس برشا الثقافة
0: فوالا هذا التصفيق
2: ثقافة القطيع معناها أنا ديما في الطيارة نعملها ساعات يبدا
0: الاتيريساج
2: مش حاجة
0: صفق كمان
2: وأنا نعملها أنا نصفق بون كي يبدا كارثي ما نصفقش الحقيقة
0: أما كي تصفق الناس الكل يتبعوك
2: أنا نعمل هكا والناس الكل كانوا ساكتين وكلهم يصفقوا فهمت
0: يلا أنا شكون؟
1: راجل؟
0: لا
2: مرا؟
1: سؤال
0: نعم
1: فنانة؟
2: شبه شبه
1: فنانة في دومينها
0: لا لا خاطر تبعت في معليش
2: اوكي
0: فنانة
1: باه
2: فنانة باه
1: كاتبة؟
0: لا
2: حساسة؟
1: عديمة الاحساس
0: شو معناها يعني؟
2: هذيك اسمها نظر فيك بالبطيخة عرفت تعال
0: فنانة في مجالها
2: فنانة في مجالها
1: مجال فني ولا مجال آخر؟
0: اش معناها؟ سألني سؤال واضح يعني شوف بين عاملة ولا
1: هي كما نقولوا مهندسة؟
0: لا
1: طبيبة؟
0: لا
2: محامية؟
0: لا
2: أستاذة؟
0: لا
1: في مجال الفن؟
0: لا
1: أوكي مش في مجال الفن فن
2: معناها اللي تعمل فيه فيه فن ولكن هو ماهوش فن
1: حية؟
0: لا
1: لا يرحمها
2: لا يرحمها
1: أوروبية؟
0: لا
2: تونسية؟
0: نعم
1: تلفزة؟
0: نعم
1: سيدة عالية؟
0: لا
2: إعلامية أيضا
0: نعم
1: اللي تقدم الأخبار لا
2: اللي كانت تربط البث
0: وي
2: نزيها
0: لا
2: اللي شعرها كاري ذيك محلاها
0: لا ذيك نزيها المغربي
2: المغربي نسيت
0: توفيت في مثل هذا اليوم 6 أكتوبر من سنة 2007 مذيعة ربط ومقدمة برامج ومنتجة في التلفزة التونسية من مواليد 17 جانفي 35 عن سن 72 سنة اسمها الكامل أصيلة مدينة توزر ولدت في تبوربة بدأت حياتها المهنية في سلك التعليم والتحقت 67 بمؤسسة لإذاعة والتلفزة التونسية في مرحلة مبكرة من عمر التلفزة التونسية عندها صوت إلى جانب عدد من المذيعات بتاع الجيل الأول من بينهن نزال مغربي نبيها بن سميدة حيها عفيفة بن عاشور حيها طبعا فكرية الغربي سلوى العياشي بدأت مذيعة ربط ومقدمة برامج باللغتين العربية والفرنسية ثم انتقلت إلى تقديم نشرات الأخبار واتجهت بعد إلى إنتاج البرامج فاشتغلت على برامج اجتماعية وتناولت الأسرة وشؤون المرأة وأنتجت برامج ثقافية وأدبية من البرامج اللي ارتبط اسمها بإنتاجها برنامج أعلام اللي انطلق سنة 1980 ثم أصبح بعد سنوات يحمل اسم مجالس أدبية في 4 نوفمبر 88 خاضت تجربة صحفية أخرى بإصدار مجلة بلوريال ماجازين وكانت الدورية الشهرية مزدوجة باللغة العربية والفرنسية استمر صدورها إلى سنة 1990 قبل ما تتوقف بسبب الصعوبات المالية وتراجع موارد الإعلانات لم يقتصر نشاطها على الإعلام وشاركت في أنشطة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية منظمة الطفولة التونسية الجمعية التونسية للتبرع بالأعضاء وكانت من الأعضاء المؤسسين لرابطة الاتصاليات اللي تولت رئاستها إلى وفاتها. حذيت بعديد الأوسمة لأنشطتها الإعلامية والثقافية والاجتماعية الخيرية.
2: ولا يعيب ما نعرفوهاش
0: حلاها المرأة ذي صوتها ياسر مزيان
2: وجهها
0: ياسر مزيان وكان كوب جارسون عندها شعرها أصفر هي لا وحيدة وحيدة بالحاج
2: وحيدة بالحاج
0: وحيدة بالحاج واحدة من الوجوه تاع مذيعات الرب
1: حتى عينيها ولا محلاها كانت نذكرها وانا صغير محلاها
0: لا مانيفيك
2: الله يرحمها
0: وي يلا هذه ساعتنا الاولانيه بعد شويه نرجع لكم في ساعتنا الثانيه وبعد شويه باش يكون ضيفنا وانتوكا احنا نحتفيوا بايام قرطاج الموسيقيه وباش يكون غدوه مع الخمسه ونص موعد مهم مع جمهور الموسيقى في ايام قرطاج الموسيقيه في شارع بورقيبه مع عصام عبسي باش يكون ضيفنا في ساعتنا الثانيه قبل ذي نهار من نهارات اللي باش تكون مع لبنان عمان حاضره يلا احنا باش نسمعوا اخبار وبعد نسمع اغنيه بزنس نيوز وبعد الاغنيه وبعد نرجع لكم في انتيبيوتيك بلس في ساعتنا الثانيه
3: نهار ثلاثة ثمانية لتسعة دون تيك مع وليد بسباس بالدنيا وما فيها
4: برعاية
3: تم أحسن تعدى المخيير استعمل لبلي ما يريدو أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق طور حالك
5: جوهرة
6: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه
7: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري
8: مونوبري ديما معك
5: جوهرة
9: بوبليسيتي
10: بزنس نيوز
11: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أشرف وزير السياحة سفيان الدقي على افتتاح الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية أرتكريا التي تنتظم بين 5 و11 من أكتوبر الجاري بقصر المعارض بالكرم بمشاركة 227 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف جهات الجمهورية. تأتي هذه الدورة الثالثة من الصالون في سياق الديناميكية التي يشهدها قطاع الصناعات التقليدية على مستوى تطوير قدراته التصديرية وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية حيث بلغت قيمة صادرات الصناعات التقليدية نحو 85 مليون دينار إلى موفى أوت من هذا العام مسجلة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. يوفر صندوق النهوض بالصادرات دعما للحرفيين والمؤسسات الحرفية المصدرة يصل إلى 50% من كلفة النقل عبر الشبكة البريدية ضمن برنامج إيزي إكسبور فيما تتراوح نسب الدعم المخصصة لعمليات الإشارة والترويج بين 50% و70% وفقا لما أفاد به كهية رئيس مصلحة بمركز النهوض بالصادرات محمد أمين بن معاوية. بن معاوية استعرض خلال ورشة عمل بعنوان التعريف بآليات صندوق النهوض بالصادرات لدعم تصدير منتوجات الصناعات التقليدية نظمت هذا اليوم على هامش الدورة الثالثة من الصالون المهني للصناعات التقليدية أرتكريا بآليات برنامج إيزي إكسبور الذي يستفيد منه قطاع الصناعات التقليدية إلى جانب المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية والمؤسسات الناشئة. ويشترط للانتفاع بالدعم أن تكون المؤسسة مقيمة في تونس وأن تكون أغلبية رأس مالها تونسية فضلا عن إثبات نشاطها لدى الهيكل المختص سواء الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة إلى الأنشطة الفلاحية. تحت شعار من الأرض إلى المستقبل احتضنت المدرسة العليا للفلاحة بالكاف وبإشراف والجهة ومدير جامعة جندوبة الدورة الثانية من مهرجان مجن الاندماج الأخضر والابتكار لتسليط الضوء على آليات التعاون والابتكار في مجال الإيكولوجيا الزراعية وتفعيل الدور الأكاديمي والطلابي في دفع مسار التنمية المستدامة، وفق تصريح هشام السبيعي رئيس جامعة جندوبة لمراسلنا محمد العياري.
4: إذن في إطار شعار جامعة جندوبة الدائم، جامعة جندوبة جامعة مبادرة ومسؤولة اجتماعية، كذلك في إطار شعار المرحلة الذي تمت المصادقة عليه في آخر مجلس جامعة جندوبة، جامعة جندوبة جامعة خضراء بتميز عالمي في خدمة الاستدامة، تم تنظيم الدورة الثانية للمهرجان الثقافي لجامعة جندوبة من الأرض إلى المستقبل. نفكر، نشارك ونعمل معا من أجل حرم جامعي مستدام. الأهداف من تنظيم هذه الدورة هو تعزيز ثقافة الاستدامة داخل الجامعة، تعزيز الوعي البيئي، ربط التكوين الجامعي بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة التشجيع على الابتكار وريادة الأعمال الخضراء، بما يعكس توجه جامعة جندوبة إلى جامعة خضراء، جامعة مبادرة، جامعة مستدامة ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. بالنسبة للحضور الجزائري، هو حضور متميز، هي إضافة إلى جامعة جندوبة، لأن حضور الجامعات الجزائرية الحدودية، جامعة الطارف، جامعة عنابة، جامعة تبسة، جامعة سقهراس وجامعة الوادي، هذه إضافة إلى هذا المهرجان، وهذه تعطي نكهة أخرى وتعطي صبغة عالمية وصبغة تونسية جزائرية على هذا المهرجان المتميز الثقافي الإبداعي بجامعة جندوبة والمدرسة العليا للفلاحة بالكيف.
11: دوليا، نفذت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن النفط يتدفق حاليا عبر مضيق هرمز بأسرع معدل منذ اندلاع حرب إيران، لكن تكلفة نقل النفط عبر المضيق في ظل استمرار استهداف السفن فيه تصل إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة التي قد تستغرق عدد أيام. كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن ضخ استثمارات بنحو 57 مليار جنيه مصري لتطوير وتحديث شبكة الكهرباء في سيناء بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر. نتجس إلى اللقاء.
3: Business News. Tendance.
5: Biriayet. Asnema, get ready with me. Bon plan. And guess what?
9: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو، طور عالمك.
12: مرحبا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهران، نتقابلوا مع بعضنا لوقاية هذه ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في تندانس. نحكيوا على جديد أبل اللي قاعدة تحضر في روحها باش تخرج 3 زاباري جدد خاصين بالمنزل الذكي، باش يكون الحدث هذا نهار 13 أكتوبر وفقا لتقارير خرجتها بلومبرغ. وبتبع الخطوة هي توسع بها شركة الأبل الحضور متاحة في سوق الأجهزة المنزلية. شنو ما التشكيلة هي؟ فما الهوم باد جديد، نسخة محدثة من الهوم باد ميني، إلى جانب جهاز الأبل تي في الجديد مع تركيز واضح على الانتجراسيون تاع الذكاء الاصطناعي والاسيستان تاع أبل سيري في تجربة الاستخدام. نحكي على الهوم باد واللي يعتبر واحد من أبرز المنتوجات اللي يستناو فيها الفان، هو جهاز للتحكم في المنزل الذكي. نلقاو فيه إكران ينجم الحجم متاعه يكون 6 بوس، وهك إذا كانوا 6 بوس ماهوش كبير برشا، دونك تنجم تحطه على البيرو ولا تنجم حتى تعلقه في الحيط. من المتوقع زادة اللي كانوا باش يعتمد الجهاز على التعرف إلى الوجه والصوت باش يعرف شكون ملا الدار، يعرف شكون المستخدم، وينجم يحط لك حتى المعلومات المرتبطة بالحساب متاعك كما جهات الاتصال، الميساج، الملاحظات، وحتى من لي زابليكاسيون بريفيري متاعك. ويقولوا زادة في التسريبات اللي كانوا أبل باش توفر وضع الزائر لإخفاء البيانات الشخصية وقت اللي يتم استخدام لاباري من جانب أشخاص أخرين وإلا بحضور مالك المنزل ولا مستعمل الهوم باد هذايا. دونك ينجم يعلم الهوم باد ويقول له راهو عندنا ضيف اليوم، دونك ما تخرجش كل شيء، ما تكشفش الأوراق الكل. ومن المنتظر باش يكون فما جيل جديد زادة من الأبل تي في، والتصميم باش يكون قريب من الإصدار الحالي لكن مع ميكرو بروسيسور أسرع ويركز على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي. هذا باش يكون أول تحديث للأبل تي في منذ 2022، يعني 4 سنوات ما صار حتى شيء جديد في الأبل تي في. أكيد الناس اللي عندهم الأبل تي في باش يستناو هالميزة جور جديدة هذه، ما همش باش يستناو برشا نهار 13 أكتوبر القادم. هذا شعلنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا.
13: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة.

0: هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم في عنزيب تيك بلوس على جوهرة فام. شكرا لوفائكم، تفرجوا فينا كذلك على جوهرة تي في، تفعلوا معنا كذلك على الباج فيسبوك لباج جوهرة. كالعادة ساعتنا الثانية نهار من نهارات،
1: في نهار من نهارات
0: سامي سنوسي اسمع مليح.
2: نسمع
0: شكرك سامي سنوسي، عندك نهار من نهارات.
2: لا مسيش قدوة أنا في بالي، قرع حسابي حبيك بذكرة، قرع حسابي قرع حسابي.
0: تفضل أي لبناي.
3: أنا في نهار من نهارات اليوم نحب نحكي على حاجة عشتها في طفولتي، ونتصور فما برشا بنات عاشوها زادة في طفولتي.
0: بنات كهوة؟
3: أي البنات، حاجة موضوع يخص البنات.
0: أكثر أنت وياه
3: اللي هو الخواتم
0: ضيف لازم زين ما قدمناها شنو؟ هي
3: الخواتم هذوكم كانوا الطموح نتاعنا احنا صغار، اي امراه ولا راجل مروح من الحج لازم.
0: شو هو الخواتم عندكم؟ فيهم فص ازرق اصفر
3: فيهم
0: فص احمر،
3: فيهم مقلوب وفيهم ازرق احمر
0: من الحج يجيبوهم.
3: حاجه يسر تاعها
2: الكاميرا كان فيها الكعبه
3: هذيك بالطبيعة الكاميرا هذوما الكل تفش نتاع الحجه. ما احنا البنات
2: من استطاع اليه
3: عندنا الخواتم
0: كادوات صغار يعني
3: أبار اللوبين والبخور والماء والزمزم والدقلة الخواتم هذوكم اللي لازم نبدأوا نستناه وراهو في المرأة اللي جاية من الحج ديما كيبدأوا فما بنات في العائلة هذوكم تجيب لهم واحد
0: كل واحدة لون،
3: وتجيب لهم كل واحدة لون باش ما يتعاركوش فهمت. أنا من الحاجات اللي ياسر نتذكرهم ومتو حتى كنشوف خواتم يشبهون تلبسهم خاصة تخيل نوستالجيك معنا، متصور برشا بنات لبسوا منهم الخواتم هذوكم جنراسيون تاعي على الأقل معنا.
0: دونك الخواتم تاعك هما نهار من نهارات اليوم، ولكن الخواتم هذوما زادة أبار الحج كانوا يتباعوا
3: في السوق زيد
0: في السوق موجودين. أيه. أيه.
2: كانوا... نهار العيد بحذا الفوشية.
0: أيه. أيه.
3: صحيت هما الخواتم هذوما عملوا مرحلة كاملة في التوسكي أكسسوار معناها في حياتنا فهمت، واللي تبدأ فريمون يسر هكا إين بدأ عندها الألوان الكل والأشكال الكل
0: هذيك محدودة
3: تبدأ في تفيس علينا هكا في
2: الحمد لله فماش انستغرام الحمد لله يا ربي. تخيل أنت جيت ريدي وذني الصباح
3: احنا من جنراسيون اليوم صحيت
0: هما خواتم سامبل معناها
3: بلا ما محليهم تقولش عليهم حلوى عرفت يعني احنا صغار نحسهم كأنهم كعب حلوى
0: حطوكا ال يظهر لي
3: اي فما الفرادي زاد
0: الفرادي اي باك
3: الفرادي ذيكم الشنيشن يسميهم بداو صفر
0: هما تابعين الخواتم
3: اي في نفس العائله اللي الطفله اللي يبدا محبوبه ياسر في العائله ميما يجيب لها الصياغه الكل فهمت المغضوب عليه يجيبوا لها خاتم في فص ازرق وكهو
0: اغسيل بظلامين يلا هذه كانت نهار من نهارات فاصل اشعلكم في انتيبيوتيك
4: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفبري دفبري دفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
5: جوهرة اف ام بوبليسيتي
1: انتيبيوتيك بلس انتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة على جو

0: L'interview. L'interview.
1: يحرق الأرض كنا عجولها عندي حاجة في الوجوه نقولها نخدم على الحلم وباش نقولها ماشي صحيح وهاي تقرب قمحي لي خرج عالسرب.

0: يلا هذه شوية أنا فانغو مع ضيفنا لليوم موجود معنا في الانترفيو عصام عبسي. مرحبا بك عصام.
1: عايشك سامي ومرحبا بكم الكل وشكرا على الاستضافة ومرحبا بمستمعي جوال.
0: مرحبا بك يا سيدي. دونك غدوة مع الخمسة ونص عندكم موعد مهم شرحي بورقيبة برشا موزيكا مع موزيكا مختلفة. طبعا عبسي هو رابور ملتزم شخصيا حي برشا ثقافته حي برشا التزامه وبطبيعة الحال خدم في التلفزة خدم في المسرح خدم في السينما. دونك الغرام الأول هو الكتيبة والغرام الأول هو الموسيقى. اليوم ترجع بالعرض ذي ولكن شد انتباهي قمح المدينة. غالبا المدينة فيهاش قمح معناها إلا في الباجيت موجود القمح موجود في الريف.
1: أما نحن القمح
0: أما
1: القمح هو كوليكتيف عملناه من قبل الثورة. نحن وكنا موجودين معناها في تونس فما شيرة المغرومين بالهيب هوب وبالموفمون هيب هوب اون جينيرال. ومن بعد كي جات الثورة صارت سالون قومون ذاكر كل على الهيب هوب وعلى الراب سيرتو. ومن بعد كلي نحن كبرنا شوي في العمر كبرنا في الاكسبيريونس قدمنا عملنا ديز ايفينمون خدمنا موزيكات عملنا ديز ايفينمون اكبر منهم. بعد كل واحد شد ثنيته ورجعنا بعضنا شد ثنيته باش يحقق احلامه بلوتو على خاطر تو سكي فيزيون ارتستيك في عالمنا نحن هي فيزيون مربوطه بانك انت تدي زوبجيكتيف اللي هما واضحين وعندك احلام اللي هو تتمنى تشوفهم والرحلة بيناتهم بلي زوبجيكتيف وانت قادر تشد زوبجيكتيفاتك والحياة شنية تعطيك كادوات.
0: شو انت عبسي شو احلامك؟ احلامك في الموسيقى ذي اللي تقدمها نشوفوك انه كنت مختلف كنت مميز في عديد الاعمال سواء في رقوش سواء في اعمال اخرى حتى في الموسيقى زادة عندك خط مغاير. معناها شو تتمنى شو هي احلامك يعني تولي ستار تولي الناس تسمعك تولي الناس تعرفك اكثر تحقق مبيعات تتحقق دي فيوز شو حلمك؟
1: كله تبقى. هو كي تبدا يتحقق في حلمة تقول انا نحب نكون رابور كونفيرمي ونحب نكون اكتور نتاع سينما ونحب نكون اكتور نتاع مسرح
0: اما قرب لك

0: يعني ولد بارتاجي صنعت اللي قدرت
1: وما عنديش احلام منسية
0: وما عنديش احلام منسية.
1: اي من تكست هذيك ماناش فرد احلام ومانا فرد ثنايا ولاد ممش اما مانا ولاد قضيه. صنعت اللي قدرت وما عنديش احلام منسية. فخره كبيره وما تشبهني بالبقيه. شفت حقيقتكم شفت الخير خايف من الشر. بنعمة كفر القيل وقال وصل لقبر ينا اللي صبر ويقول مسحور اللي مقدر عرك وسمر وتمحريل قبل المطر. كي تحرف اعرف لازمك تستنى المطر مش تستنى المطر وبعد تحرف. انا ما عنديش احلام منسيه. الحاجات اللي حبيت نعيش ومحبيت نشوف ومحبيت نقرب لهم وقربت لهم ملي بدي
0: سي بون يعني وصلت للحاجات اللي انت تحب تمسهم يعني
1: مسيتهم لازم ديفلوبمون ما وصلنا يوم بعد معناها لازم نزيدوا نقدموا لازم نزيدوا نخدموا.
0: اللي نجمته هو اللي تستحقه انت اللي قدرت عليه
1: اكثر من اللي استحقيت في حاجات واقل من اللي استحقيت في حاجات. اما الدنيا عطتني كدوات وربي عطاني كدوات وفما حاجات حرمت منهم ولا انا حرمت منهم.
0: شو اهم كدو من الدنيا شنو هو مثلا؟
1: محبه العباد والناس اللي دايره بيا والكلمه تسمعها الصباح ساعات تبدل لك مود جمعه كامله. انت خارج الصباح وتسمع يا عبسي قسما بالله ورحمه ميمتي راك انت هكا وباهي وباهي وباهي وربي يجيبك في الصباح. ما فماش
0: يقولوا لك
1: ما فماش برشا مش برشا معناها برشا عليا فما وقت معينه راك ما عندكش فكره قداش توزن كل شيء هذيك
2: معناها تشوف مش كادو ياسر. طيب شو نقول لك علاش؟ على خاطر هو عطاهم اوتون
0: اعتراف
2: عطاهم اوتون يعني كي تجيب عبد شخص موزيكته تبدل لك حاجه ما عندك حتى فكره الكادو اللي عطيته له انت بار كونتر انت من العدم هو كان قاعد لابس عليه بار كونتر انت تخدم في في في في تا باسيون وحلمتك tu l'as développé tu l'as partagé et وقت اللي عطيتها للسيد هذاك هو بالنسبه لي الكلمه هذيك سونيك لا على اوتور دو لاتيتود
1: وتنجم والميساج هذاك اللي هو راك نجم تعمل مهما كانت البلاصه اللي بدي منها ومهما كنت انت شكون. معناها نحكي مع النجوار صغيرون في الكلوب تو مختاري وتحومتنا نحكي انا وهي قلت له راك الميساج
0: شو حومتنا هي
1: ناجي الساحل نحن ناجي الساحل فيها الارتيست ويت انا وبلينغوس مروين روين وكوار جاي يلعب بشرف خرفاوي قبل وتوا عنا المختاري ان شاء الله ربي يجيبه في السويد.
0: انت كلوبيست
1: نحب البقلاوه انا
0: نحب
1: ستاد تونيزيان
0: حياتنا ستاد تونيزيا مدرسه كبيره
1: يا خويا ونحن نحب الوحيد نحب استاد غاديك عاملين فيا عاملين فيا
0: بالمكشخين برشا محبين الاستاد راه
1: اما نحن
0: انا مدرسة
1: طبعا انا وبابا دايرين بين المكشخين الكويبيس يا خويا ونحن في وسط
0: ثم تقاوموا
1: ونحن نربحوهم وهما نشوفوا نشوفوا نشوفوا
2: راضي سيود
1: راضي بعيد علينا شوي. اما قلت لك نقول له راك الميساج اللي تعطي فيه في الحومه راهي من نهجه ذي تخرج عباد نجم تلعب في الكليب نشوفوهم نحن على البون كيما بلينغوس ولا كيما مروان روين ولا كيما العبد الله ولا العباد اللي نجحت بلوز او موان اللي ولات عندهم قاعده جماهيريه وقدموا ولاو يخدموا بدلت حياتهم بالسونس احلامهم هما راهو تنجم توصل لخاطر فما تتلم ساعات مع بيدي يقول لك لا البلاد تقتل الطموح لا نتاع خرجه لا نتاع غربه لا نتاع عمري ما خممت هكاك. انا كنت متاكد من الاول انا اتليت لاباس معناها لعبت ونعرف شنو قيمه ليفور. من بعد انا ضيعت روحي انا اخترت اني نكون مانيش موجوده 100% في احلامي واني نتبع. ما كي ترجع تخمم بالحق انت شنو لازمك تعمل تفهم هما ساعات من العمل هو انجاجمون هما الفرق بين الناجح والفاشل. انه الناجح حتى كان ما عينوش يخدم هالخدمه يمشي
0: انت رياضي في شنو؟
1: كنت جوار تاع ركبي انا
0: جوار ركبي ركبي في تونس استاذ ماما عاش عصر ذهبي راه
1: عشت معاهم العصر
0: عشت معاهم اول الفينات
1: عشت الاول الفينات كنت سيليكسيوني من الجونيور للكادي جونيور سينيور ما كنتش نخلط للسيليكسيونات الاخرانيين
0: واش صار؟
1: ما صار شيء يجيو الاولاد يلعبوا في فرنسا يجيو اكسح منا معناها خاطر نحن قالوا له طول نلعبوا 16 17 ماتش الاولاد تلقاه لعب 40 ماتش ولا 50 ماتش معناها فما ممارسه مش واحد
0: تحب الركبي تو تفرج؟
1: بيان سور انا غرامي الاول والاخير هو الركبي معناها انا نحب الركبي كسبور وكديسيبلين وكمونتاليتي وإتا ديسيبلين كومبلي صحيح انا معناها هذيك الابروش.
0: ما عندكش حلم الهجره؟ نعرف انه خوك اختار انه يهاجر
1: خويا حسين سلموا عليه
0: برشا ان شاء الله
1: في روما. حسين يقرا هو اللي معانا قاعد يقرا في الاخراج على خاطر حس اللي لازم ديفلوبي روحه ويزيد يقرا باش ينجم يعمل يحب عليه. هذا حسين شنو يحب
0: سبتي كيفك هو؟
1: هو خير والله هو خير كنت تعطي النوت تعطيها حسين بس نبقى على الاخر حسين ربي يبارك له محبوب الدار. اما انا طلعت معناها شفت على عيني شفت معناها شفت طلعت لفرنسا وهبطت وشفت ما تنتريسينيش اني انا نخدم باش تعمل فلوس على خاطر العالم المتقدم يمنح لك انك بشهريتك تنجم تاكل وتشرب وتكري وتلبس وتخلي 200 في الشهر تعمل فلوس والدنيا اللي ما تنجمش تعملها. مي انا الحياه لهنا الحياه الاجتماعيه ذي كلها
0: تحب الفن يعني نحب تقدم فيه
1: نحب تعمل اسم ونحب روحي لهنا
0: نحب لونجاجمون تاعك
1: نحب روحي

0: لهنا بنحب نحب نحب توسكي تامبورتيو لي تونس
1: معناها. باهي عصام انا عندي تقدير كبير ليك لانه لونجاجمون تاعك مش ياسر ساهل لانه لونجاجمون صعيب. فما طريق معينه سواء في الاعلام ولا في الفن ولا في غيره، الطريق الملتزم، الطريق اللي فيه برشا مطبات قال المصري، فيه برشا التزام، فيه برشا صعوبات، ما فيهش برشا بلينغ بلينغ بلينغ بلينغ وبرشا تجاري، هو طريق صعيب يعني لازم برشا جهد.
0: اما عنده احترام للذات خاصه انه انت
1: واحترام الناس زاد كنت تحكي عليه.
0: اي اما احترام الذات انك انت تخجل لروحك، ما عندكش اوبجيكتيف ساهل الناس كل نجم تعمله، وانك ما تشبهش، وعندك كي تقول كلام تقول كلام تكون انت مقتنع به اول حاجه، وثاني حاجه تكون قده. مانيش نخزر لها روب كيما كيما كيما تقول فيها انت نتاع والله يعطيك الصحه وانت ما
1: قلت شيء.
0: لا لا سامحني
1: تعجبني
0: يعطيك الصحه وربي يبارك لك. اما نخزر لها هذاك هو العادي معناها. اذا كان تكون ارتيست في عالم ثالث لازم تكون ارتيست يرسخ حاجات معينه، يكون
1: ملتزم اونجاجي، عنده قضيه، عنده رساله.
0: من ايت عباد وانا خارج من احوم الناس فيها تعاني جوست على خاطر سمعت كلام العباد يقبلها وقالت هيا انا نحن راهو لازم تخرج ولازم تحرق الدنيا.
2: انا نحب نقول على عبسي خاطر علاقتي بيها تيلي تخي سبيسيال معناها. مي عبسي بالنسبه لي
1: انا سبيسيال، هي
2: سبيسيال خاطر هو كالصديق اللي ما تشوفوش ديما، ما تحسو ديما في ظهرك،
1: ما تشوفوش ديما، كي تقابلوا تحسوا نفس الشخص.
2: صحيح لا وإلي لا معناها يقول لك انا هنا راني انا اخوك راني انا صاحبك. هذيك سي اون كاليتي في عبسي برشا يعرفوها، مش انا نقول فيها رمي ورود. اما الحاجه اللي انا نحبها فيه برشا وتظهر لي غادي وين يكمن لونجاجمون، هو يكمن في انه الانسان بسيط ويعيش في حياته بطريقه بسيطه جدا، وتنجم تلقاه غادي يخدم في الخدمه هذيك وتلقاه يحل في مشكله الاخر، وتلقاه هو ارتيست يخدم في صمت وبعد يطلع لك في الاكران يفاجئك تقول يا اخي هذاك هو نفس العبد اللي انا كنت فيه جمعتين اللي فاتوا، هذاك هو الارتيست راهو اللي ما غير برشا ذوقهم وانا وجبوتول وفهم شيء البساطه هذاك علاش احلامه ابسط من انه هو يخلق
1: وهذاك يوصل بكل سهوله
2: وهذاك اللي يخلق.
1: وي سامي
3: شوف زاد ثم عنده نمط سبيسيال في اللي عيط له راب، هو اللي انا ما عيطوش ياسر راب نتاع فيه. هو اللي عم فيه اسمه لا بويزي اوربان، شعر المدينه شويه اللي هو بالدارجه، اللي خاطر الراب خذا نمط ولا ان ستيل ميوزيكال معينه. ما انت ماشي اكثر في الـ في الـ في لافغي بويزي يعني، حتى لو كان خارجه من الحوم
0: ذاته هو صحيح
3: خارجه غادي. شفت ليبوك وقت اللي يعملوا لي باتل في السبعينات وفي الثمانينات في امريكا
1: سي ا بوبري سا وي،
3: والسلام ولا نيسونس دو ريذم اند بلو شو اسمها هي ليبوك والريذم اند بويتري هو الراب. فهمت عبسي جي ذكرنا راهو جاي منها راهي
2: الحقيقيه
3: جاي من يلو في بيان فهمت يعني، مش كل سيد اللي تسمع وتقول مش ستيل
1: فما برشا سانسيريتي في الحكايه. اون توكا عبسي ايام قرطاج الموسيقيه لوجوا عليك ولا انت لوجت عليهم؟
0: انا لقيت ال
1: كونديداتور شاركت
0: والله شاركت وما استنيتش باش يكلموني جمله
1: يا اخي كلموك
0: كلموني ما صدقتش
3: نفسي محلاها في بورقيبه
0: وانا كي كتبت الدوسي كتبت سونو انا نحب حبيب بورقيبه رانا عندنا
1: علاش علاش علاش حي بورقيبه خاطر سامحني يعني هو ما نعرفش نظره الناس مختلفه. الناس كي تشوف في قاعه الاوبرا ولا في غيره من القاعات تقول هذايا معناها سي ان سبيكتاكل انه تقصلو تسكر والناس تجي تستنى الارتيست وغيره، ولو كيكون هو مش معناها ديفالوريزي كي يبدا في الشارع. بالعكس فما برشا فنانين كبار عالميين هي حاجه اصعب،
2: مش الناس الكل يقدوا الشارع.
1: اكزاكتومون
0: وانا حضرت على ديزارتيست
1: دونك انت اخترت
0: امازيغ كاتب العاب غاديك معناها
1: برشا عالميين لعبوا في الشارع
0: معناها مش غادي في الافينيو انا هي الابروش اني نخزر لهم ونقول نهار من نهارات باش نغنيها الغناء. خاطر في الافينيو بديت ما عندي حتى شيء، حتى الكلام واحد كيما نقولوا ما يعرفش يتكلم معناها. من بعد باش تبني باركور من الحومه هذيك في بلاصه تحبها بالحق وفي بلاصه تعيش فيها مليح،
2: عاش فيها مليح حومته هذيك
0: معناها كي تبدا في حومتك صحيح وتلقى روحك عندك سان باش انت تطلع تريبريزنتي موسيقى مكتوبه على مده 10 سنين روترافايي باش تنجم تغنيها مع بعض
1: 10 سنين
0: اكثر شويه زاد اكثر
1: شويه
0: الموسيقى هذيك باش تعاود تتركح التكستوات هذوكم على خاطر تحس فما سيك القاضي تعاود ديما في تونس الفيزيون سوسيال نتاعنا والفيزيون اون جينيرال ديما تتعاود نحس كل واحد
1: صحيح. او توكا نسمع اغنيتك بعد شويه نرجعوا لك في الانترفيو عصام عبسي. يلا ما تبعدوش نرجعوا بعد شويه في اون تي بوتيك بلس.

تحتي بصوفها تخاف علي خاف من خوفها ديما شبعان بظروفها علمتني انتي احناقف لي لعبت تتقاس بالمواقف حلمت الرجع ما تحملت علي تعب مني غناية وكان جليدي نكتب عليك اكتب جهة مظريفة والمخزوني هم الشمس من حب مشيت زاد حملة قص زادي فارس وتر زيد في جوادي غريب ما كنتش امي كنت بلادي مصيري جاي حباك غادي بعد اخبار الموت ولا اخبار عادي متهوني وكان جليدي ابدية تكوني شوفك في لوني تخون الدنيا ولما تخوني علمتيني من كندوني واللي العالي وحده فعوني اخطوني يسلو شكوني منو بيا جاهي تيم تتبناها حتى جابوني.

0: يلا هذه حوارات قبل الان نظيف الاف بين سامي وعبسي. اوتوكا احنا نسالوا على الكونسير نتاع الراب الغده باش نشوفوا كونسير راب بالمعنى الكلاسيكي ولا
1: لا لا لا لا
0: حاجه اخرى
1: باش نشوفوا باند صغيره فيها اربع من الناس بتكست ويت راب رو ترافايي في نفس الروح نتاع الهيب هوب ونتاع الراب مي الموسيقى باش تكون لايف. مانيش باش نحطوا انسترومنتال راب ولا انسترومون راب قاعد يمشي ونحن نغنيو فوق ولا معناها الكونسير لايف باش يتغنى لايف لايف 100% الباند برفنا عليها اسي الحكايه باش نجمو نخرجوا موسيقى روترافايي بنظام هيب هوب جوست لي انسترومون الكل لايف
0: لايف هذا هو راب نظيف
1: ما فماش راب نظيف على كلام انت تحكي فما كلام ما يتقالش قدام العباد في البيبليك فما كلام ما يتعداش في التلفزه وفما كلام ما يتعداش في الراديو
0: ولك
1: اما الراب ما فيهوش كلام ممنوع كلام حقاني ما فماش تونس الكل تتكلم
0: انت الراب نتاعك كيفاه؟
1: انا والغناء انا اللي تدسكريني انا فيها
0: الراب اللي باش نسمعه غدوه شنو؟
1: بالطبيعه راب نظيف مادام شغلني قدام الناس وامي باش تجي تفرج سيرتو معناها ما نجمش ما عندي حتى
2: لكل مقام مقال عايش
1: ما فماش اما الراب نظيف راب نظيف انا الفكره ككونسيبت نفهم انه الرابور ساعات يتطور ويكبر بيبليك ويحشم على روحه ويقول على خاطر فما صغيرات تسمع فيا والكل مي ام مون دوني ام مون دوني ما ندخلوش في جوجمون نتاع التكست ويت نتاع العباد على خاطر
2: ارتيست إيه تقييم الاخلاقي زاده خاطر ساعات الكلمه هذيك ساعات تحس تنجم تكون لازمه اما تكون لازمه اورجانيك
1: ساعات تكون مش لازمه
2: ساعات نجم تكون مش لازمه حتى تعرف زايده
1: ما عندها كيما في المسرح معنا. ولا كيما في السينما ولا. السينما ساعات نسمع انا كلمه نقول كان قالها بفاسون اخرى في المقطع هذاك ما عندها حتى إيفي
0: ايه ما حاجات ساعات غراتويت زاده
1: لا غراتويتي في الكلام إيه الزايد هو فيلغير هو لا فيلغاريتي ما ترسخ معناها حاجه فيلغير حاجه ما تتسمعش
0: ما بين مسرح الاوبرا شرحي بورقيبة
1: شنو
0: باش تختار؟
1: شرح بورقيبة بتختار ديش
0: لا لا يعني قبل
1: مسرح الاوبرا انا لاني لعبت فيه مسرح لعبت بينهم في مسرح الاوبرا لعبت في ستسا ولعبت في كارتاج ولعبت في مهرجان صفاقس معناها المسارح هذوكم الحمد لله تعيشت مع بعض اني نجمت نقسموا حلمه فنيه ونطلعوا فيهم الكل قلت لك معناها المسرح عنده قداش ما طلعش في كارتاج نحن طلعنا وعملنا بي كومبلي ان شاء الله العقبه ليكم بالهريبات نستنى فيها عند كارتاج العام الجاي لازم الهريبات نداء عام يا ناس راهو كارتاج تتعدى الهريبات
0: مسرح وي الهريبات خاصه
1: كمسرحيه في كارتاج لازم لازم لازم ان شاء الله ان شاء الله
2: الهريبات حاب انا نقول حاجه مميزه زاده بارابور للي كان يقول فيه تو اللي هو معاه باند معناها كوميم حاجه تذكر فتشكر ويحتفل ترم عليها خاطر الناس كل تو تدور بفلاش معناها فلاش اسهل حاجه
0: سانيفور يعني كبير
2: سانيفور بالطبيعه كان ينجم يحط فلاش ويطلع يشد ميكرو ويغني معناها
1: والليكسيك لبنى وراس اختي الليكسيك وحده معناها انك تحكي مع بيد انت ما تقراش نوته وهم يحكيو لك نوته نتاع موزيكا ومعناها باش تلقى لازم
2: عباد لازم عباد
1: ممنا ممنا
2: هذيك القوه هذيك القوه
1: راهي زاده نخدموا في الموزيكا تو هذيك نتاع رجوز انا وحمزه ما نقراوش نوته انا وحمزه باش نقرا ما نقراوش صحيح ومعناها عملت ترى هكاك زيد معناها من كرياسيون خاطر كنت مقتنع بالبروجي تحب تخدمه
0: عصام في العرض هذا فما ضيوف معاك يقسموا الركح ولا
1: لا المره هذه الوحيده في حياتي اللي اخترت نكمل نطلع وحدي خاطر قلت 40 سنة لازم اوموا نعمل سين وحدي وحدي خاطر ديما ننفيتي في الكولابوراسيونات ديما نجيب ارتيست ويت ايمرجون والارتيست ويت كاسحين انا نحب نتحط معاهم في اليونيفير نتاعهم من المره الاولى قلت اوموا نشوف هكايا نشوف ال 40 مينوت هذوما شاعتين ونجم نزيدهم ننقص لهم
0: 40 مينوت مده العرض
1: قداش
0: فما من عبسي الممثل المسرحي في قمح المدينة؟
1: فما منه بالقدا هو الميزون سين الكل يعملها عبسي الممثل المسرحي اخي انا السين كي فهمتها فهمت شطر حياتي معناها مش فهمت الموسيقى بركة ولا فهمت المسرح انا فهمت حتى العباد يتمثل عليا معناها فهمت
2: انا عندي سؤال كلاسيكي هو تطرح للناس اللي كيفنا يعني اللي يغنيوا ويمثلوا تحب التمثيل ولا الغناء؟
0: والله هذا سؤالي كان يعني انا سؤالي باش نقوله اوترومون يعني هل انه غالبا الناس اللي تمثل وتلحن وتغني وغيره معناها عندها مواهب عده ما يركزوش موهبه واحده انت فيش تركز
1: مش انا عطيت وقت طويل برشا للراب عطيت وقت طويل طويل انستاليت روحي في موفمون بعد كي بعدت حتى الببليك وش بيك وعلاش وواحد والكل مشيت قريت عملت فورماسيون كامله في التياترو عملت اربع سنين على بعضهم عملت دي دي دي, دي ستاج مشيت دي ستاج ديكريتور دي ستاج دي ميزون سين والكل
0: بدلك سؤال تحب تركز في الرابور ولا في الممثل؟
1: في كل شيء اما كل حاجه لازمها وقتها مش تركز في حاجه شهر وحاجه اخرى شهر بعد
2: ولا.
1: انا عملت اربع سنين قلت لك الموسيقى بريسك هبطت في الاربع سنين كان هذوك مره بركه موزيك. علاش؟ على خاطر كنت مركز في المسرح وعملت اربع سنين ورا بعضهم، طلعت اربع مرات على السين، خدمت مع جروبات مختلفه، وبدات ان نخدمنا 24 جوي وعملنا بيت تورني في تونس الكل، باش من بعد تلقى روحك مشيت للتلفزه، مشيت للسينما، اما كل حاجه خليت عطيتها وقت.
0: تعمل تنازلات في الموسيقى الكوميرسيال، معناها تكون اكثر كوميرسيال؟
1: فماش علاش، فماش حتى سبب. انا الموسيقى رجعت عملت تيتر شراوت للقص من صفاقس على خاطر بروفوكيني في الموسيقى، رجع يكتب التكست ويت لو دسكول هذوك مرزان اللي فيهم ميتافورات، وحكى على توماس سانكارا وحكى على لومومبا ودنيا، قلت هذا يا خويا نمشي نمزك انا وياه مازالت حيه الفكره هذه في بالي انقرضت. معناها اي عبد انا نحس شبالي في الموسيقى وينتريسيني وبروفوكيني في الكتيبه نمشي نخدم معاه متنازلات عليه.
0: يلا اسئله سريعه نسالك فيسع، تجاوبني فيسع، اكثر حاجه مخوفتني غدوه هي؟
1: شيء مش خايف، مانيش خايف، خايف مانيش خايف، الحقيقة مانيش خايف. أكثر حاجة مخوفتني أني والله مانيش خايف، الحقيقة مانيش خايف.
0: ما تخافش من معناها هو أنك تشري تذكرة سي أن أكت فولونتير، أنه عبد يمشي يشوف الفنان، ولكن كي تلقاه في الشارع قدامك وكنت متعدي مروح من الخدمة ولا متعدي من القراية وتلقى فنان معناها يسبرودوي سيغ سين في وسط شارع، تخاف شوية من الرياكسيون تاع الجمهور هذاك ولا؟
1: ما مش شنو هي معناها، هو باش يعطيني
0: وزنه
1: باش يلقاني نحكي له في حكاية صادقة قد ما نجم، وكان ما جبتوش تكمل يوصل طريقه معناها هكا هو
0: يمشي يشري الخبز ويروح
1: ويروح على روحه يقول كنت قاعد قبري على السير ما فهمتوش روح.
0: ما تصورش أكثر حاجة فرحان بها في قمح المدينة هي
1: باش نقابل العباد اللي نحبهم، عندي برشا ما ريتهمش، مساجات اللي جاوني والعباد اللي جايتني
0: يبعثوا لك برشا
1: والله. فايبا مثلا البارح يعني قابلت أنا قال لي مازال
0: عساك مهم صراحة.
2: مبروك يا فايبا مبروك،
1: مش نتعدى ولا ما غير ما نعمل اوماج
0: لفايبر. انا حضرت كانت حفله ممتازه
1: وسند جبالي وجماعه اللي حضروا الكل وطلعت حاجه فيها روح الهيب هوب. اما كمل فايبر البارح هو مروح معناها ماضي ساعه تاع الليل، بعث لي مساج قال لي كلمني قال لي عصام بزال عرسك انت خويا نستناه ورا
0: ان شاء الله. فنان تمنيت انه يكون معاك على السن؟
1: والله كافون مثلا كنت تمنيت انه كما حتى من باسين تمنيت كافون يكون حاضر في الايامات هذوما بتاع التحضيرات ويعطينا كليمه ما ويقول لي اعمل هكا عبسي ولا اعمل هكا ولا جيب هكا.
0: رابور ماذا بيا نشوفه غدوه وجوده يمثل دعم بالنسبه ليا؟
1: برشا برشا اي مثلاً واحد من اخواتي تقشيره مثلا عمر لاي مثلا برشا برشا من من من, من احبابي سيربون
0: برشا. قبح المدينه هو في كلمه
1: هو حلمة قاعدة تتواصل وإن شاء الله ربي وصلنا من أبعد حاجة النجم ونوصلوا لها.
0: برافو عصام عبسي، وانتو كان حييك برشا برشا برشا على خدمتك وعلى صراحتك وعلى تلقائيتك وعلى صدقك سورتو. عصام عبسي باش يكون غدوة موجود 5:30 طالع شياش راح بورقيبة في عرض قمح المدينة، إطار هو أيام قرطاج الموسيقية. شوفوا مليح الموسيقى ذي اللي عندها واسمع. رسالة واسمعوا مختلفة صادقة فبرشا حاجات مزيانة. كل التمنيات بالنجاح حسام عبسي. بعد شوية احنا نرجعوا وانتوكا باش نسمعوا جروب نحبه برشا كان موجود في كارتاج وعمل الخطوة شوية شوية شوية اليوم موجود في العالمية كايروكي. بعد شوية غنيو جيمس دين نرجع لكم بعد فرونتي بيتك بلوس جوهرة
3: بمليسيتي عسلمة. get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار and guess what أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك. vous rêvez d'une grande école de commerce et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: Publicité.
5: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة.

0: Çarık bitir.
1: Antibiyotik plus. Antibiyotik plus. Antibiyotik plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على جمعة.

0: هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: يلا هيا بينا نلعب. نعطيكم أسئلة صعب شوية يظهروا لي هذوما. كيفاش؟
2: أنا لبنى ثاني نجاوب. أنا لبنى ثاني نجاوب يا ولدي، متخافش
3: صعب برشا أسئلته متاع.
2: متخافش أنت، نحن لها فازي.
1: أو ذي أنا سؤال يظهر لي أنت كفنان نجم جاوب عليه.
2: طبعا
1: طارت هذاك المقدمة
3: كانت تورتك أكثر.
1: يلا السؤال يقول: من مواليد هذا اليوم 5 أكتوبر 1945؟
2: بارح 5 أكتوبر
1: بارح
2: فنان.
1: هو فنان
2: تونسي؟
1: لا.
3: مصري؟
1: نعم.
2: سينما؟
1: لا.
2: تمثيل؟
1: لا.
3: موسيقى؟
1: نعم.
3: مغني؟
1: لا.
3: ملحن؟
1: مؤلف موسيقي؟
3: مؤلف موسيقي
1: عبقري بصراحة.
3: عبقري.
2: وكان معارس فنانة معروفة جدا؟
1: لا لا لا, لا. مش معارس فنانة معروفة جدا. موش بليغ حمدي؟
3: محمد عبد الوهاب؟
1: لا.
3: الموجي؟
1: لا.
3: عام قديه قلت لي؟
1: تولد 45، توفي في 7 ماي 2021.
2: 2021
1: اثر اصابته بفيروس كورونا عن سن 75 سنة. ولد بمدينة الإسكندرية ونشأ في أسرة موسيقية. والده كان مؤلف للموسيقى السيمفونية وشقيقه كان ملحن وعازف لكورديون في فرقة أم كلثوم. بدأ دراسة الموسيقى في سن مبكرة وتخصص في آلة البيانو ثم في التأليف الموسيقي بكونسرفاتوار القاهرة التابع لأكاديمية الفنون. حصل على دبلوم المعهد قبل ما يواصل دراسته بموسكو، حيث حصل في 76 على أعلى مؤهل في التأليف الموسيقي بيعادل درجة دكتورة. لم يقتصر تكوينه على الدراسة الأكاديمية، فعمل في شباب وعازفا للبيانو والأورج وشارك بالعزف مع فرقة أم كلثوم قبل ما يتوجه بصورة أكبر إلى التأليف والتلحين، وعمل عضوا بهيئة تدريس كونسرفاتوار القاهرة وعضوا في لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة. ارتبط اسمه بأم كلثوم كذلك من خلال مشاركته على الأورج في أغنية أقبل الليل. ويروي هو أن إحدى الوقائع الطريفة أثناء العزف كان سبب في قرار الابتعاد عن مرافقة المطربين والتفرغ للتلحين، إذ ظن أن تسويق الجمهور كان لعزفه. ولكن قبل ما يلتفت عازف الكمان أحمد الصنباتي وكان يقول له أن الجمهور راه كان يتفاعل مع أم كلثوم مش مع عزفك. سنة 80 لحن لصباح أغاني فيلم ليلى بكى فيها القمر، ومن بينها واحدة من أحلى ما غنيت صباح: ساعات ساعات
3: ساعات ساعات. إيش بيشكون هذي؟ شنود؟ مش
1: شنود؟ الله، ساعات ساعات هذي. حبيبي دائما هذي. هو كان مختص كذلك في الموسيقى التصويرية. راوة عرفت وانت معزة ريت. 81 بديت عاونه مع سميرة سعيد كي لحن لها أغنية احكي يا شهر زاد احكي الشهر يار طوي ليلو ليلو. تعرف ايش زينة برش؟
3: عرفها اما ما عرفتوش.
1: لحن لها عديد من الأغاني سميرة سعيد، وحشني بصحيح واحدة من أحلى أحلى ما غنيت.
3: شكونه يا
1: ربي؟ هذا سؤال. به زوز أحلى أغاني عن سميرة سعيد شنو؟ أنت كفنان
3: ألقاني بعد،
1: هو ملحن وشنو آخر؟ مش حتنازل عنك أبدا، هو ملحن.
3: استنى بربي راني نعرفه هكا هني.
2: باش يبدأ اسمه
1: ماش درومي. لحن لها
3: حرف لول.
1: يا بيروت يا ست الدنيا يا بيروت
3: لول. عندي على طرطوشة لسانياتي حرف لول.
1: وفما زاد لحن لها شنو آخر؟
3: مجدة
1: من الجريدة والبت الثقابي. الحان نزال قباني
3: كلمات نزال قباني.
1: مسلسلات أريد حلا، أفواه وأرانب، حبيبي دائما، النمر الأسود، أفلام. وضع عديد الموسيقات بتاع المسلسلات: ذئاب الجبل، الحب واشياء اخرى. فيلم اريد حلا احسن موسيقى. اسمع اسمع اسمع اسمع.

0: حب جديد.
1: عطينا الاسم برينو.
2: ايه برينو تعرفوها؟ نعرف الحرف الاول من اسمه حرف الجيم.
1: جيم.
2: سيبو عرفتوها؟
1: جيم. جميل.
2: ايه؟
1: ايه؟ جميل؟
2: لا. جمال.
1: جمال.
2: جمال.
0: جمال.
2: جمال سلامة.
0: سلامة هو عليا جمال سلامة اللي هو لحن برشا زادة ال شو اسمها هي اللي نحبها برشا أنا نتغني
2: لحن برشا حاجات مزيانة لا
0: استنى فما فنانة لحن لها برشا اللي هي
2: صباح
0: أبار صباح
2: سميرة سعيد
0: لا
2: ها
0: اللي تغني يا غالي علي حبيبي
2: شادية
0: لا
2: يا غالي علي حبيبي يا اخويا جت صغيرة فايز احمد
0: فايز احمد
2: فايز احمد
0: فوالا
2: هاي
0: فايز احمد
2: فايز احمد عرفتوا سامي؟
1: اي
0: جمال سلامة اي
1: جمال سلامة
0: مش من
1: عايش يحكيو عالسطر يعني
0: شوف هما الفنانين هذو راهم اساميهم ما تت
2: ما
0: يعني ما تتحفرش برشا في الذاكرة خاطر
2: هما عنده حاجات عنده حاجات رهيبة يعني
0: عنده حاجات نجاحات كبيرة اما يقعدوا في اكثر في
1: الصحيت
2: وي
0: معنا بريخ حمدي يظهر لي كان أبار اللي هو عبقرية أما إنه كان راجل
1: وردة
0: وردة كان عنده وقع فهمت فما الحكاية تدوك من الأسف ديما الملحن ما ياخذش حقه راهو بارابور للمغني راهو وهذا فيه ظلم كبير معنا أنا هاني مغنية ما نحس فيها برشا ظلم ديما الملحن اللي هو خلق الغنية هذيك وخلى المغني ينجم يعمل السكسي هذاك المغني ياخذ السكسي الكبير والملحن يقعد هو في الكواليس معنى اللي هو ظالم على الاخر الموضوع
1: هو الاغريق كانوا يقولوا ليستوار نو سو سوفيان كو دي روا علاش على خاطر الجنود اللي كانوا هما اللي يجيبوا النجاح ما ذكرهم حد يتسمى باسم الملك خاطر هو في الصدافه
0: خاطر هو في الصدافه جنرال مو بدا ما عملش
2: تعرف عمل العماد عبد الحليم واحلى من احلى اغانيه الحان كلمات عبد الرحمن الابنودي وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن
0: تو اللي نبكي انا بكيني الاغنيه هذيك
2: لحن برشا العماد عبد الحليم الصباح كما قلنا ساعات ساعات من الحان من كلمات عبد الرحمن الابنودي ميرسي بوكو شكرا سامي
0: انا تمنيت نغني لهم عبد الرحمن الابنودي ملا طبعا
2: اكيد اكيد ميرسي لبنى شكرا مستمعينا ميرسي معاذ في الاخراج رامي في الاعداد هادي جويني لموني اللي غاروا مني واحده من كلاسيكيات الاغنيه التونسيه غدوه ان شاء الله حلقه جديده في انتيبيوتيك بلس الى اللقاء

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي.
4: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
3: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
4: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، أطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى.

0: Kiffez le sport avec Planet Sport.
1: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك.
2: الستة واربع دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور، موعدكم الأسبوعي دونك ننطلقوا في الحصة الأولى في الأسبوع هذايا طبعا مع آخر وأهم الأحداث والمتابعات الرياضية. خلينا نرحب بكامل الفريق، نبدأ على يسار المرة هذه، نبدأ بهشام بن جمعة. هشام مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
3: مساء النور جمال، مرحبا بك، مرحبا ستوفيق، مرحبا ماتر كريم، مرحبا بكل أوفياجة ورفام تي في،
2: ونرحبوا بسي توفيق زابو كذلك. أهلا وسهلا بك توفيق.
4: أهلا وسهلا، مساء الخير جميل، مساء الخير لكل حضور استوديو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا في تونس وخارج أرض الوطن.
2: الأستاذ كريم صدق كذلك مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
5: مساء الورد، مساء ياسمين ليكس جمال وكل كي برانت سبور اللي يتابعوا فينا على جورة تي في.
2: إذن العناوين باش نحكيه على طبعا محاولة تأهيل ملعب الطيب المهيري بسباقة الاحتضان مباراة تونس وليبيا، نعرف اللي المنتخب في تصفية كأس أمم أفريقيا ما زالوا له مقابلات مهمة خاصة مع النتائج السلبية اللي عملهم في الجولة الأولى والجولة الثانية، دونك مطالب بالفوز في المقابلات القادمة وبالتحديد مباراة ليبيا باش تكون مهمة جدا. دونك فما مساعي أن المباراة هذه تدور في صفاقس لكن مع

0: محاولة لتأهيل ملعب صفاقس. شفنا الصور والفيديوهات حضور الجامعة في ممثلة في نائب رئيس الجامعة السيد حسين جنيح ومعها السيد معز المستيري, شفناهم في صفاقس. وطبعا نرجع بالتفاصيل للموضوع هذا. إضافة إلى ذلك نحكيه على عودة البطولة للنشاط في نهاية الأسبوع, البرنامج والمقابلات, وباش نختموا بأحداث قاعة صيادة في كرة اليد. طبعا شاهدتوا الفيديوهات وانتم شاهدتوا كذلك تدخل رئيس الفرع في برامجنا, ونرجع بأكثر تفاصيل إلى أين ظهرت العنف هذه خاصة, وإحنا طبعا ولينا خايفين على يعني على الـ على الـ على أولادنا بالآخر, على أولادنا, لأنه نشوفوا فيها في الملاعب في المقابلات الكبيرة في كرة القدم, ونشوفوا حتى مقابلات الشبان وفي كل الرياضات مفتوحة على النهايات قد تكون غير عادية. شكون طبعا يتحمل المسؤولية, وبعد نحكي في الموضوع هذا. إذن شو رأيكم في التيتر الأولاني؟ كان نسألكم هشام تبعد أكيد محاولات تأهيل ملعب الطيب المهيري بسباقس, شو رأيك في الفكرة؟ هل حق أن يعني بين قادرين باش نأهلوه الملعب هذايا هكا في ظرف أسابيع؟ لأنه فما لجنة باش تجي, هي
1: فما لجنة جات قبل الجمال وكانت عاينة الملعب وعطات بعض الإخلالات, وسلو الإخلالات اللي تم الحديث عليها والتطرق عليها فما توتين كوميتي تبع البلدية بالتنسيق مع مسؤولين من نادي رياضي صفاقسي خدموا الخدمة متاعهم, والأكيد أنهم مش عاودوا يجيوا يعملوا كما نقولوا أوديت أخرى معناها باش يثبتوا مادام معناها تقدم الأشغال بارابور لي بوان معناها ديكلاري والنقاط اللي تستوجب معناها الإصلاح. صراحة ملعب الطيب المهيري راهو بخلاف أنه سي اس اس تشارك في المسابقات الإفريقية, فما معطى آخر أنه اليوم رينا صفاقس كيفاش استقبل الترجي جرجيس. معناها اليوم حينما نتحدث على تأهيل ملعب تاريخي في صفاقس بقيمة ملعب طيب المهيري رغم أنه صغير وما يتماشاش وقيمة المدينة وعراقة المدينة والعراقة حق سي اس اس, نقوله اليوم إن شاء الله خطوات إيجابية نتمناه أنه التأهيل معناها يلقى القبول الحسن. علاش؟ لأنه وقعت مقاربة ومقارنة مع بعض الملاعب اللي تم اعطائهم على الضوء الأخضر لاستقبال المباريات الإفريقية, ما بيناتهم ملعب نهضة بركان, ما نتوقعوش يعني ملعب نهضة بركان يزيد برشا على ملعب طيب المهيري. ألور إن شاء الله يا ربي نلقاو ليزاتوم تاعنا, إن شاء الله النقاط اللي اتطرقونا معناها يتم تجاوزها, وذا اللي صرحوا به المسؤولين من خلال يعني
0: الزيارة الأخيرة,
1: وخاصة اليوم كي نقولوا نحن عنا إن شاء الله تترشح ترى جرجيس وسيسيس, معناها عنا معناها استاد باش تلعب فيه جرجيس وسيسيس واستاد داخل ترى فيه الكلوب وترجي أموا, الصورة باهية خير من تلقانا كلنا مصبوبين في استاد برك ونعرفوا نحن هو شطر استاد
0: صفيقة. شنو رأيك في الفكرة؟
2: والله نشوفها جمال, يعني كي نشوف بعض الملاعب الإفريقية وإحنا زرنا عدة معناها نوادي ولا لعبنا في عدة ملاعب في إفريقيا مقارنة بالملعب الطيب المهيري حتى في الحالة اللي هو فيها, أنا عادي أنه من المفروض أنه يكون مؤهل, ولكن الإخلالات اللي أنا سمعتها في أنا إخلالات بسيطة جدا, يعني ما تطلبش أنه من أموال كبيرة ولا تطلب أنا التسريع في الإنجاز, والمن المسؤول اللي مش يقف على الإنجاز هذا مش يأهل النادي رياضي صفاقسي وترجي جرجيس وكل النوادي التونسية المؤهلة إذا كان استحقينا ملعب طيب المهيري. في ظل هذا الكل النادي رياضي صفاقسي معناها بصراحة تو عنده 16 سنة يستنى في المشروع اللي مكتوب في الماكيت, وقعدنا كيما مترو صفاقس وعدونا به, وقعد كان البيرو
0: المدينة الرياضية
2: ما صار منه شيء. دونك اللي تاكو زاد كيف كيف النواب في مدينة صفاقس وكل المسؤولين في صفاقس انه يتحركوا يعملوا ضغط ايجابي على الاقل ما يتحققش نوعا ما ولا فما شي رؤيه جديده للمستقبل, لانه ملعب طيب المهيري بصراحه غير قادر.
0: انت ترى مباراه تونس وليبيا تلعب في صفاقس ولا صعب؟
2: لا مش تلعب في رادس,
0: متاكد؟
2: لا مش متاكد, اما انا بودي لو يتلعب في رادس مش تلعبوا في صفاقس. علاش؟
0: شنو فما زياره اللجنه باش تزور, واحنا عارفين اللجنه هي اللي باش تقول كلمتها الاولى والاخير. كريم شو رايك استاذ؟
3: والله شوف هي ماهيش الاراده وانه فقط نادي صفاقس, مناش نحكيو على جهه فقط, هو الحديث حتى على المنتخب الوطني التونسي
0: صح,
3: وماهوش نقل فقط مباراه على مستوى مركزي, نحكيو على العاصمه, نحكيو ربما على ملعب رادس الى صفاقس. 11 نوفمبر تقريبا هو الـ يعني التوقيت المعلن او الوقت اللي مش تدور فيه المباراه 11 نوفمبر, ولكن للاشاره اللي راه فما مطابقه جزئيه من طرف الكاف في زياره ساق كما جاء خويا هشام، فمطابقه جزئيه ولكن فما برشا اشياء اخرى مازالت، برشا اشياء اخرى راهي ماهيش شوي. نمشي شوي مع كلام سي توفيق، الحقيقه من هنا 11 نوفمبر صعيب برشا،
0: صعيب برشا
1: قبل 11 عام هما لو ما بين لو 20 لو 22 باش الزياره الثانيه باش
0: هي ما بين لو 20 احنا اليوم لو 6 ما اسكو تاخذ
1: لو 22 هما مطالبين
0: تاخذ لو 22 تحضر لهم النقاط اللي قالوا عليها ولا ها هو علاش
1: اذا كان ما يخلطوش ما يجموش
0: اي هو هذاك التساؤل اللي سالتكم عليه، هل قادرين في ظرف
1: في ظرف
0: الشهر زعما خاطر برشا حديث لو شفنا برشا الحقيقه برشا زيارات وبرشا وعود وبرشا حديث في برشا نقاط وما تحرك حتى شيء وبحذنا ملعب الاولمبي بسوسه ونعرف به هاو احنا في نفس الاطار تطرحت فكره تنظيم كاس امم افريقيا ونسمع مع بعضنا نائب رئيس الجامعه السيد حسين جنيح شنو قال في الزياره هذه حول تنظيم كاس امم افريقيا في المستقبل.
4: والمجهودات مبذولة على كامل معناتها على الولايات مستير سوسة صفاقس في الوقت الحالي إضافة إلى رادس إن شاء الله المنزهة معناتها في القريب العاجل، إذا كان استعدت هذه الكل راهي ولات هومولوجي تونس تنجم تطمح حتى في تنظيم كأس أفريقيا للأمم مش وحدها بيان سور معناتها باربع استعدادات ما تكفيش باش تكون وحدك، ولكن مع معناتها تجم اليوم الناس الكل ولات تنظم معناتها بلدان شقيقه ولا مجاوره معناتها تجم تنظم معناتها كؤوس افريقيا. ان شاء الله كان استعدادات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل تونس تجم تولي تخمم حتى باش تنظم كاس امم افريقيا في تونس.
0: تنظيم كاس امم افريقيا في تونس هذا كلات عليه بعض استفيق شنو رايك انت؟ شنو رايك انت؟ طبعا رئيس او نائب رئيس الجامعه يقول لك علاش لا
2: في الوضع اللي احنا فيه تو
0: هو بون يقول لك كانت تحسن الملاعب يعني تحسن الملعب الاولمبي بسوسه
2: هي.
0: ياخذ التاهيل صفاقس بمستير طبعا رادس والمنزه اذا كانت هو يحكي بال على المستقبل مانيش عارف مستقبل قريب او بعيد اعتقد بعيد مش قريب.
2: نرجعوا للطروت من تونس للصين تحبوا بالضوء ولا بلاش؟ معناها من الصعب على الوضعية راهو مش كان الملعب بس تنظيم كاس افريقيا راهو لوجيستيك كامل من المطارات الى الى فنادق الى ملعب تمرين الى
0: التنقل
2: كيف راهو معناها اذا تراو انه
0: لا لازم زاد تكون فما إرادة سياسية
2: إذا كان الوضع زاد كيف إذا كان الدولة مش تضخم
0: ما يكفيش أنه الجامعة تبادر لازم إرادة سياسية
2: إرادة
0: الدولة
2: سياسية.
0: تحب تحتضن هالمسابقة هذه كان الدولة تحب تحتضن المسابقة هذه تولي كل شيء ممكن
2: تقول لي والله في كرة اليد ولا في كرة السلة والطائرة عنا أربع صالات وعنا شوية وتلة في الحمامات النجمو أن
0: هذا صعب
2: صعب جدا انه مش نعملوا كاس افريقيا يمكن 2035 2040 يمكن دوله
1: هو اني مش نمشي منين وفاسي توفيق يعني الحديث ماشي على الحينيه معناها اليوم اذا كان نقولوا نحن يلزمنا نراو او انفيز معناها تنظيم كاس افريقيا اني راه حاجه منطقيه علاش خاطر اليوم ما تجم تتصلح البنيه التحتيه كان من خلال تنظيم تظاهرة في قيمة أمم أفريقيا به اليوم كلمة جمال عانقت الروعة فيما معناه أنه فما لفولونتير فماش إسكو فما الإرادة من الدولة باش تنظم إذا كان فما الإرادة إش معناه معناها رجعت الرياضة من الأولويات وكي ترجع الرياضة من الأولويات أرى وقتها الصعيب يسهل والبعيد يقرب ألور لهنا يعني مع الكلام اللي قاله نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسين جنيح في خصوص تنظيم وخاصة أنه قال تنظيم ربما مع أحد البلدان المجاورة تحديث هنا يا ليبيا يا الجزائر
2: الجزائر ما شاء الله عندهم
1: الجزائر تجمع حدا حتى ليبيا تجمع
2: وليبيا كي تشوف الجزائر تو ما شاء الله
1: ما ولا هنا ولات سياسة اعتمدتها الفيفا واعتمدتها الكاف واعتمدوها عديد الفيديراسيون معناها اليوم إذا كان نحن معناها نحطوا برنامج معناها على المدى المتوسط معناها 35 علاش لا وقتها تو كل شيء يهيئ على خاطر فما نقطة راه برشا ناس تحدوش عليها ذكرتها أنت تو سي توفيق أنه ملاعب لونترينمون راهم عندهم وما بينهم دي زيكزيجونس معناها فما شروط معينة تكون موجودة في ملاعب على خاطر اليوم إذا كان احنا نسميه الملاعب اللي تم ذكرهم معناها استاد سوسة استاد صفاقس ورادس هذوما ثلاثه مع اربعه اخرين مع معناها احد الدول معناها المجاوره تجم تنظم كاس افريقيا. ولكن المشكل انك انت لازمك تحضر لي زانيكس اللي مشيت ترينيو فيهم الوتله. نقولوا نحن الحمد لله معناها تونس في نهايه الامر بلد سياحي عندنا الوتله، ولكن اللوجيستيك زاد في مشكل كبير
0: فالضغط المطارات وغيرها زاد. السكاري ما نختم معك الملف
3: بالضبط مش باش نكمل منين وفيت جمال، لانه الملف اليوم يطلب برشا حاجات. خاطر تو ممكن الانسان يقول لك انا تو معناتها نأهلوا الملاعب، عندنا أربع ملاعب وندخل مع تزام ندخل مع ليبا، إذا كان هذا يمشي معاك أصلا رومي لف لازم يضمن الملاعب الرئيسية والتدريبية، الفنادق، المطارات، النقل، الأمن، السلامة، مستشفيات خدمة طبية، الإعلام والبث، مراكز التدريب، ضمانة الدولة، هيكلة كاملة، لجنة تنظيم، ميزانية وضمانة المالية، القدرة على تنفيذ المطالبات هذه الكل في أجال معينة. هذا كل شروط كاملة راهو تعطيها لك الكاف، وأكثر من هذايا ها مش نربط حتى في علاقة بكينيا تول في كان 2027. خاطر لهنا نحكي على انه الدوله لابد من توفر ضمانات ماليه. ربما المستمع العادي يقول لك اللي نعرفوه انه بالعكس ربما الكافي يتعاونك، ما عادش
0: لا ما عادش
3: تو انت بالنسبه لك هاو كينيا مثلا دفعت 30 مليون دولار، هذه رسوم استضافه 30 مليون دولار. هل احنا قادرين باش نعملوا هذوما الكل ونزيد ندفعوا 30 مليون دولار؟ ركر 30 مليون دولار كدوله وحدك معك زوز اخرين. شوف معناتها يعني اليوم نحكيوا على اموال طائله جدا، وبعد هذا تعمل اتفاقيه بطبيعه الحال مع الكاف، وعندك انت معناتها هامش معين ولا نسبه معينه كل التجاره اللي تحركت الى غير ذلك، الاستثمار هذا كامل من بعد يجي. اما راهو من الاول باش تقول باش ننظم باش تعطيك تبني وتعمل، هذا راهو معاش موجود.
0: هاي وقفه مع الموزيكا ومن بعد نحكيوا في الملف الثاني. مرحبا بكم.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
6: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
7: احكي لي احكي لي بالديتاج صار.
6: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
7: اسمع كلمني كلمني.
6: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
7: سي با فري. اي بي ودي شقلت له.
6: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
8: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
6: اوريدو طور عالمك.
9: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: 6:23 دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور راح نحكيو كرة يد، ولكن للأسف مش نحكيو كرة يد، نحكيو على أحداث صارت في قاعة صيادة. طبعا مباراة للأصغر بين نادي كرة يد بصيادة والترجي الرياضي التونسي، ونشاهدوا مع بعضنا بعض الفيديوهات اللي خذيناها من الصفحة الرسمية للفريق، وزاد تحصلنا عليها بإمكانياتنا. طبعا هنا إلى حد الآن المباراة ماشية في ظروف طيبة. هنا زف الحكم نهاية المقابلة، باش يزف الحكم نهاية المقابلة، وبعدها تنطلق طبعا الأحداث. هنا احتفال طبعا اللاعبين ومرافقي فريق صيادة بالفوز. هما عملوا ربما توفيق تبع معايا وهشام والأولاد تبع معايا أنهم أشاروا باللي فلاش هكا لبعض الأحداث اللي ربما في رأيهم هما تفسر ما حدث هكا. تشوف بعد باش تصير ربما ردة فعل مباشرة، دونك قاعدين نشاهدوا في الفيديو هذايا. وطبعا باش ناخذوا معنا زاده في المباشر رئيس النادي السيد وسام سويد باش نحكيوا على الموضوع هذايا. هاو شوفوا، نخليكم تفرجوا في الفيديو، تبعوا الاشارات نتاع الفيديو اللي هبطته ووثقته
1: كاميرا نتاع الساله،
0: كاميرا نتاع الساله، ومن بعد زاده نشوفوا الفيديو الاخر زاده باش نعطيو حق الناس الكل، وناخذوا طبعا اخذ التطورات اذا كان طبعا فما زاد قرارات تنقلوا عليه ما هو هناك لتبعثها. طبعا هناك لتبعثها فما فيديو اخر مساج تعدي هنا زاد هذا باقي نعود في نفس الفيديو، فما فيديو اخر كان ممكن تعدي هنا زاد فيديو هاو هنا. شوف هنا طبعا هنا الحقيقة كي تشوف الصور هذية طبعا فما معناتها احداث متاع عنف. وطبعا بعد الرواية الاولى لاعب من الترجي مع لاعب من صيادة، ثم بعد لا التحقوا به. على كل احنا قبل ما ناخذ رايك ناخذ معنا المسؤول، شنو رايك ناخذ معنا رئيس الفريق خير سي وسام؟ اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: اهلا مرحبا سي جمال، شحوالك لاباس؟
0: الحمد لله. انا في بالي اليوم فما اجتماع من رابطة ساعة، ماذا حدث او شنو صار فيه الاجتماع هذا؟
2: الاجتماع لحد هذه الساعة مازال ما كملش، معناتها تو نستنى واحنا في اتصال من تونس باش يخبرونا شنو فما شنو فماش. أما اللاعبين المستدعين والمسؤول الأول على الفريق رئيس فرع السيد محمد السويد وحضور محامي وكنا محامي معناتها باش يمشي معاهم باش يكون موجود معاهم ولحد الساعة مازلنا نستناو في اتصال منهم باش يعطونا شنو فما جديد إن شاء الله وشنو القرارات.
0: الملف نتاعكم على شنو ارتكزتوا أنتم كي باش تدافعوا؟ لأنه الأحداث صارت في القاعة في قاعة صيادة، والأحداث صارت في وأنتم يعني منظمين المقابلة وتستضيفوا المباراة، أكيد زاد أنتم عندكم ملف. شنو الملف على ماذا يعني شنو الوثائق أو الاعتماد نتاعكم على شنو باش تدافعوا؟
2: احنا باش ندافعوا على فريقنا بصفة عامة، معناتها باش ندافعوا أول حاجة نعتذروا للي صار كله. أنتم ريتوا الفيديوهات معناتها ممكن ما أكثر من فيديو ريتوهم حسب ما وصلوكم وصفة عامة احنا ضد العنف مهما كان قبل كل شيء، قبل ندخل في ملف وشنو باش علاش باش ندافعوا على حد وعلى حاسب. ولا كما شفتوا المباراة كانت في اتجاه واحد ورابحين ماتش كامل وأجواء طيبة ونهاية مباراة زادة طيبة الناس تتسلم على بعضها تصافح في بعضها فرحانين في الانتصار. ما رأنا كان شنو صار كمناوشة صغيرة بين زوج لاعبين بين معناتها لاعب اتحاد صيادة ولاعب الترجي الرياضي ودون كالك سيكوند حولت معناتها المناوشات هذيك الحاجة ما كناش نتخيلوها ولا نستناوها.
0: هل أنه اللي هبتوا ذوكم جمهور ولا مرافقين؟
2: لا جمهور.
0: دونك الأمن ما كانش موجود؟ الأمن ما كانش موجود.
2: الأمن كان موجود أما معناتها ما كناش ما نجموش معناتها
0: ما نجموش يسيطر
2: فما خمسة ولا

0: ستة أعوام معناتها أربعة الفوق وعون واثنين اللوطة معناتها فما مقارب ستة سبعة أعوان ما نعرفش بالضبط قداش العدد نتاع الأعوان ما ينجموش يسيطروا ما نجمناش نسيطروا على جمهور كيف معناتها نقز وهبط و احنا كنا لاهين معناتها اللوطة على التيران كما قلت لك معناتها حتى كيف دخلوا الجوارات بعضهم دخلنا احنا كمسؤولين باش معناتها نوقفوا الامور باش ما تزيدش تكبر وكذا
1: نحب نسالك سي وسام لك الفيديو اللي الحقيقه يخوف معناتها يخوف اللي هو هجوم على لاعب هذاك شكونهم وهل تم معناتها اعطينا الصوره الحقيقيه لانه الحقيقه كي تشوف الفيديو تقول معناتها عمليه نتاع اختيره معناتها صارت على لاعب لانه انت تصور انت واحد ناس كل هاجمين على لاعب برك معناتها
0: هما بكلهم جمهور ما فيهمش متاكد واني متاكد اللي هما فيهم حتى لعب معك حتى لعب سواء من فيادة ولا من المسؤولين اللي كانوا وقت اللي هو هارب وخلطت عليه الناس ديجا معناتها أول ما نقز زميل وعبد الرحمن العجيلي ضيع هو معناتها زميله في المنتخب زملاء يلعبوا فارت بوست الزوز يلعبوا أجنحة
1: يعني اندفع بشي بعد الجمهور
0: أكيد دفع وترميه فوقه معناتها أول إنسان ترميه فوقه خاطر كما قلت لك وهما الزوز الجورات هذوبنا حتى كيتحولوا للمنتخب يسخنوا مع بعضهم فرد شامبر مع فرد بيت معناتها أصحاب وليلة المباراة يحكيوا مع بعضهم وقبل المباراة وبعد المباراة معناتها وقت اللي رينا احنا المنظر أول زاد من أول الناس اللي مشيت معناتها وحميت عليه هو هو أني معناتها ترميت وحملته وهزيته وطرقت عليه وبراسك صيح هو المنظر مرعب ويخوف أما هو ما خلاش لقامات كبيرة ولا خطيرة
1: وكيفاش وفي الموضوع جاء الامن من بعد ولا ما خرج الجمهور
0: كيفاش لا خرج الجمهور في خرج الجمهور معناتها مع الامن اللي كان فوق هبط اللوطة وكلموا العزيزات وكل الامن بعث لي كما قلت لك جات كثر وكذا اما مبدئيا هي ما قعدش معناتها بريود كبيره برشا الاحداث
1: ما صارتش ايقافات ولا حاجه
0: لا
1: خلينا ناخذ رايك كلمه من البلاتو نبيك هشام تعليقك
2: ولا تعليقي سامح
1: هذا معنا سي وسام
2: نحيي سي وسام والكلمه هو ندل بالاحداث العمق لانه حتى بشر ما يرضى يرى صوره من نوع هذاك تمس الرياضه نتاعنا وخاصه صغيرات ما في 15 سنه حاجه ما تشرفش حتى كان كبار ما تشرفش يعني لهنا اي اسلوب يعني نتاع عنف ولا اي انسان يدعو للعنف راهي حاجه ما تشرفش الرياضه ولكن باش نعطيه كل واحد حقه اني مع اللقطه اللي كان يحكي عليها سي وسام انه في نهايه الماتش راهو فيهم يسلموا على بعضهم معناها راهي هذه حاجه تجم الناس تاخوها على ليجير هذا دليل قطعي انه الاجواء كانت على العالم
1: هو في كره اليد راهو الكره الطايره وكره السله وان شاء الله في كره القدم تولي موجوده راهو فما استفاف
2: يعطيك الصحه
1: استفاف تنتهي به المقابله يسلموا الحكام ثم الفريق يسلم على الأسهم ويمشيوا حتى على البنك وحتى قبل ما تبدا المباراه راهو
2: يعطيك الصحه جميل معناها هذاك الاصل معناها نحن كي نرجعوا لاصل الامور معناها الصوره في حد ذاتها مطمنه تقول انه الامور مشيت على العال وخاصه انه وصلت صياده معناها في ربحت بريسك بلوس 9 ومن بعد كيش رجعت للترجي تقريبا وفي الماتش بلوس 2 للاتحاد صياده ولكن نقول اني ديما فما حاجه لازمنا نعرفوها لانه في بعض البلاتوات ريتهم قاعدين يقيموا في النتيجه راهو النتيجه مرفوضه شكلا ومضمونا مش معناها العنف المسلط على لاعب تبع الترجي تبع اتحاد صياده تبع اكس ايغريك راهو مرفوض بكل انواعه ولكن رياضتنا ما تتصلح وما نجمو نحدو من العنف الا ما نعرفوا الروت كوز الاسباب ونداويها وهيك علاش معناها نربط حاجه بحاجه وقت اللي تلقى مسؤول كيما عبد السلام بوحوش يقول لك اي انسان يعمل لقطه تدعو للعنف اني نعاقبه لهنا نرمي الكره لسي وسام ونقول له زاد انتوما باللي كاميرا اللي عندكم ان شاء الله من غير اقتطاع تجموا تعملوا الاناليز وتشوفوا وتثبتوا واللي غلط يلزمكم انتوما
1: تاخذوا البادره
2: تكونوا مبادرين وانتوما تعاقبوا باش تكون بالرسمي الرياضه اخلاق او لا تكون خير من نقعدوا ديما نغزلوا الريزولتا ومن غير حتى اكسيون ما نجموش نصلحوا حتى شيء
1: سوفيغ تعليقك بسرعه
3: لا شوف يا جمال انا ضد العنف مقترف وما نحبش هالمشاهد هذه نشوفها في رياضتنا وفي ملاعبنا سواء كبار صغار بنات ولاد ما نحبش نشوف المظاهر هذه لانه بصراحه هذا كدور العالم والكل صوره ماهيش طيبه لبلادنا ورياضتنا ولكن اللي نعرف اللي شفت الوليدات هذم اللي لعبوا معنا مباراة عادية ما فيها حتى شيء. أول مباراة في البطولة لي بارون نتاع اللاعبين نتاع ترجي الرياض موجودين في المدارج واستقبلوهم المسؤولين نتاع صيادة وكانوا يتفرجوا وعادي. الجمهور الكلهم تلامذة وما فيهم ما تنجم تقول الكلهم لسادة متاعهم تاع الرياضة هم زادة كيف كيف هم اللي يدربوا فيهم. معناته ما فماش حاجة اللي تخليك تقول اللي المباراة مش تنتهي بالشكل هذا. ولا مرة في صيادة صارت إشكالية لعبوا مع نادي الفريق مع النجم الساحلي مع ونهزموا على أرضية ميدانهم كبار صغار ولا ترى مشكل. نذكر المربي القدير والكبير سي عيسى ما نعرفش جاي لي له نوطة ويذكرنا سي وسام اللي زاد كان مربي في كرة اليد وكان من الناس اللي معناها متابع كبير كرة اليد. وفي لحظة ديكلونشمون تاع كلام صار بين لاعبين صار ثاني وبدات الدزان وبدات المناوشات لين صار الهجوم على اللاعب ترجي الرياض. هناك تشوف في المنظر بصراحة يعني ما نعطيش ولدي غدوة مش يمشي يروح لي كما روح ولد الوليد نتاع ترجي الرياض. معناها حتى لو صارت بالعكس مش نقول نفس الكلام. فالنداء أنه الموضوع هذا يلزمه أن نشوف الأسباب والمسببات وكل واحد ياخذ عقابه مش هذا ما يتعودش. وهذا الكل منتوج متاع اللي قاعدين نشوفه فيه صغيراتنا في المنابر الإعلامية وفي المباريات متاع الأكابر اللي صار تقبل.
1: أعطوا جنال زعلك نعطي رأي زدا حتى مثال زدا ما قنكت أن نشوف رأي الأستاذ كريم صدق.
4: هو الحقيقة هو معنا سي وسام هو فما تساؤل وبعد باش نمشي تفصيل قانوني صغير اسمع لي سي جمال خطر الملف خطير وخطير جدا. وراو خرج من البعد الرياضي 60 دقيقة كرة يد مباراة انتهت دخلنا في أبعاد أخرى أبعاد تأديبية أبعاد جزائية. وسي جمال قلت فما إيقافات ولا سؤالك ماهوش من فراغ راه خطر اللي صار كثير برشا باه. فما حاجة نعرفوها الكل وفما اجتماع أمني يصير على مستوى الولاية وفما ترخيص وقتي تعتافي مباراة كيف هذوما تقريبا كل القاعات اليوم. فالاجتماع الأمني هذايا تعطى تعدد معين متاع جماهير باش يدخل خاطر سمعت سي وسام يا لندرا وهذايا حتى نقطة ممكن هو للدفاع نتاعهم عرشتهم حذرين هو ممكن نقطة هو جاء عليها في علاقة وحتى سمعته في في تدخل إذاعي آخر على كل حال. يا لندرا تعطى عدد معين للجماهير المسموح به بالدخول وإلا لا؟ إذا كان ما تعطاش هذه نقطة استفهام في علاقة بالاجتماع الأمني مش في علاقة بالنادي حاب يقول سي وسام لأنه يقول لك فما جماهير دخلت من جانبي وجماهير أخرى كذلك لي بارون يقول لك كذلك من جانب الترجي التونسي فما أولياء دخلناهم وقعدناهم معانا. هذا نوع هذه نقطة الأولانية. نقطة ثانية متعلقة بالبعد الأمني كيف يا أخي كيفاش أنت تدخل ناس معتها جماهير موجودة وكذا وفما أمني واحد موجود وفما نتبعه في اللي فيديو راهو كذلك ماهوش من فراغ انك تعمل فيديو فما فلاش هذاك فيه قصد آخر يعني يحب يقولك وإنه يحب يقولك إنه التأثير متاع المباراة ككل والتنظيم متاع المباراة خرج على السيطرة متاع النادي ما نتحملش مسؤولية فيه فهذا مسؤولية الأمن لا أكثر ولا أقل. فما فلاش على أمني واحد موجود القاعة المغطاة على أرضية الميدان وتقريبا فما فلاش آخر شفناه على مستوى المدارس فما أمني آخر وبعد الناس تدخل قلنا كاني معاش النجم نسيطر على
1: الوضع. هذه النقطة اللي حب شاترك فيها الرأي صحيح
4: تفضل. هذا باب الباب الثاني باب القاعة حب نجي عليه اللي هو عندنا اليوم لي ريغليمون جينيرو كيما عندك لي ريغليمون جينيرو نتاع الجامعه التونسيه كره القدم فما كذلك لي ريغليمون جينيرو نتاع الجامعه التونسيه لكره اليد. الفصول 162 و165 و167 وما بعده يعني على وجه يعني كبير جدا من الخطوره يعني نحكيه على عقوبات توصل حتى الخمسة وسبعة مباريات ما يلعبش اللاعب إيقاف عن اللعب نحكيه في حالات أخرى 8 و12 مباراة إذا كان الاعتداء من اللاعب على لاعب إذا كان اعتداء صادر من مسؤول نحكيه حتى عقوبات توصل ل 15 مباراة ونحكيه حتى على الشطب كذلك ونحكيه حتى عقوبات حتى على النادي مش بالضرورة راهو النادي يكون هو المنظم نحكيه كذلك حتى على عقوبات توصل تعليق النشاط متاع النادي حتى عام كامل معناتها نحكيه على أمور اختيار برش. وأكثر من هذا يا أخي وين الوزع الأخلاقي في هذا الكل؟ يا اخي هالوليدات هذوما مش تقول لي في الاخر راهم قصر راهم صغيرات هما تحت رقبه شكون تحت امان شكون تحت امانه مسؤولين
5: كيما
4: فماش دورات تصير فماش دورات نكونوا هالمسؤولين نتاعنا راهو مانيش نحكي فقط اليوم على اتحاد صياد راهو نحكي هذا يصار في مباراه 24 على هيبون فما اولاد زاد الضرب وصغيرات ومانيش باش نجبد شكون يضربهم باش ما ندخلش في امور اخرى 25 فما اولاد نتاع المكنين مباراه زاد كيف كيف صغيرات وضرب زاد واحد من اولادنا فهمتني وليداتنا هذوما وانت اليوم المنتخب الوطني التونسي ففي كل مره تصير اعتداءات من نوع هذا من فريق على فريق اخر ومن فريق هذا على الفريق الاخر سواء في قاعتك نضربك ولا تجيني لقاعتي نضربك وكانه كر وفر ولا عباره حرب الى متى النزيف هذا مخفاش تكوين وتعطير هالمسؤوليه
5: والجامعه كيفاش تعطي ترخيص وقت اللي انت لجنه صلاحيه الملاعب
4: مش الجامعه هي الولايه اللي تعطي ترخيص
5: لا اي ما فهم اللجنه تجي من الجامعه لي معناها تدور على القاعات وتعطي صلاحيات
1: مش من الجامعة مش من الجامعة الصلاحيات دائما
5: الرابطة
1: واضح هو هو هو هو هنا أنا باش نضم صوتي للصوت الأستاذ كريم مصدق راهو اليوم الحكام زاد عندهم دور كيفاش عندهم دور الحكام ومراقب المباريات يا خويا وقت تدخل المقابلة وتلقى كان أمني برك حاضر ما تزفرهاش الماتش ما يتلعبش الماتش
4: بالضبط
1: وإذا كان أخذت الإذن من الجامعة وقالت لك ألعب دونك الجامعة خلت تحمل مسؤوليتها الوقت نوصلوا أحنا المقابلات ما تتلعب إلا بحضور المنظمين وحضور عدد مهم من التغطية الأمنية يعني كما قال مش عون ولا اثنين باش يوقفوا ألف محب ولا غيره أما نشوفوا اللي فما يعني تواجد أمني مهم ويعني الأمور كل تحت السيطرة وقتها النجم ونلعب المباراة أما وقت نلقى أني أمني برك في وسط هو الأمني إيش باش يعمل هو تتهمك لبعضه هو يتفرج إيش باش يعمل إيش هو باش يعمل إيش هو باش يعمل هو المسؤولين بتاع اتحاد صيادة وبارك الله فيهم قال لك ترمين على الملاعب كما ترموش على الملاعب معناتها كل واحد يضرب يضرب راهو في الكوره وفي الرياضه راهو صحيح فما يعني الانتماء وفما كل واحد يحب يربح وفما كذا في الاخر زاد راهو فما وليداتنا راهو شنو كان يصير لنا كارثه كي يصير لنا كارثه وقتها راهي تنتفي الالوان وتنتفي الجهات ونوليو نحكيو على ولدنا التونسي ولا بنتنا التونسيه صار فيها في رياضه اللي هي رياضه تجمع دونك احنا نتمنوا انه الرابطه الوطنيه لكره القدم يعني تدرس مليح الملف هذا إذا كان اتحاد صيادة عندها حقوق ما يلزمش إذا تتحمل هي تبعات كل الأخطاء هذه إذا كان ثم قرارات تكون قرارات عادلة حتى اللاعب زاد أو اللاعب زاد أنا اللاعب اللي اللي اللي اللي شفته في الفيديو اللاعب المفروض زاد حتى مسؤول الترجي يعاقبوه اللاعب هذاك صحيح
4: بالضبط.
1: اللي هو تعرض للعنف ولكن اللقطه اللي قام بها نتاع دفع اللاعب نتاع اتحاد صيادة وجاي يسلم عليه اذا كانت شراره انطلاق الاحداث هذه دونك المسؤول اللي والمدرب نتاع الملاعب هذا يلزمه يعاقبه علاش يعاقبه يقول له شوف وين وصلتنا اليوم بالحركه نتاعك انت هاي اخسر لها تتعديت على روحك ما تسلمك ما تعديت على روحك شوف كيفاش يعمل له سايب تتعديت على روحك انت وانت تلعب في في في في في في, في مش حتى في القاعه نتاعك في قاعه خارج
4: يتعدى
1: ليش كيكة المفروض
4: أخرى.
1: انه حتى الملاعب هذايا زاد يقع اتخاذ قرار في شانه لانه كان شراره انطلاق الاحداث وطبعا البقيه اذا كان ثم مسؤولين يستحقوا العقوبه
4: بالضبط فما من زاويه اخرى لاعب رقم 33 اتحاد صياده راه كملت المباراه اللي صارت معاك المناوشه كملت المباراه كان خارج كان رينا نرجع فما فيديو كيفاش رجعوا المسؤول تحت اتحاد صيادة وقال له ارجع سلم على اصحابك
1: اي فوالا اي اي
4: ما تاع الفريق المنافس رجع باش يسلم رجع يسلم وقال استفزاز وصار اللي صار
2: اللحظه نتاع
1: استفزاز شكرا سي وسام شكرا ليك ونستناو اذا كان فما قرارات تمدنا بها ان شاء الله
0: عايشك يا مرحبا بك
1: شكرا اي نستناو قرارات الرابطه

بتاعتك غرفتك سمعتك علاش ترجعني ضعت وضيعتك بعيني شيعتك وظلمك وجعاني ماضي اللي نسيته انا جرحي خبيته وشكون اللي نفعني كلامي وحكيته معك صبري وفيته زيد حد ما شجعني غنيت لك ما حسيت الحاني.

0: الستة و44 دقيقة نحكي على عودة البطولة في نهاية الأسبوع هذا ونعطيكم البرنامج إذا كان طبعا عودة الجولة قداش توفيق الجولة باش ترجع في بالكش قداش الجولة؟
1: الجولة الخامسة
0: دونك احنا نسينا الحقيقة البطولة باعتبار
1: ثلاثة جموع نساونا في برشا حوايج
0: مش كان احنا راهو بطولة العالم الكل
1: لا سورتو احنا قلقنا
0: باش ما نقولوش راهو
2: احنا طولوها
1: احنا طولوها والناس قلقت وبدهم لو البطولة ترجع والأجواء وال
0: لا خاطر كان نحكيو على روحنا برك تنقولوا احنا فاش نعملوا وين
1: لا العالم الاخر هذاك بعيد علينا
0: باهي ونعطيكم البرنامج دونك يوم السبت القادم ماضي ساعتين ونص كل مقابلة دونك التوقيت شوية ماضي ساعتين ونص قمة في بنزرت النادي البنزرتي الاتحاد المنسيري الترجي الاولمبي البيجي في رادس تقدم ساقية الدائر ونادي سفيقس هذا دربي مدينة سفيقس دربي عنده سنوات فمش دربي في سفيقس ثم اتحاد بن قردان والنادي الافريقي رايكم في المقابلة هذه استوفيقي
1: فما جو فما مباريات
0: فما نمشيو مقابلة نهار الاحد
1: نادي بنزرتي اتحاد منسيري مباراة
0: كبيرة
1: لانه زوج فرق توا في النقاط بوم مازال بكري على النقاط بقى اكيد ما نستفاد من الراحه هذه نتاع الاسبوع
0: شو ظهر تو
1: يبان شكون اللي اهل اللاعبين نتاعو سواء انا قانونيا او بدنيا واللي صابيت والمستير نفس الشيء
0: خاطر في انطلاقه الموسم شفنا الفرق ما زالت ناقصه شويه
1: كلامك صح
0: هاو سيدي عندكم شهر
1: هاي تو الناس كلهم برانسيب 21 يوم من المفروض انه
0: وحتى المنتخب ما خذاش برشا من البطوله
1: لا ثلاث اربع لاعبين فهمش مشكل دونك الترجي الرياضي والاولمبي البيجي زاد مباراة ننتظروا في ردة فعل الاولمبي البيجي والترجي الرياضي زاد كيف عنده مباراة
0: الترجي على فكرة مروان الصحراوي ليغا مونكروزي اللاعب اللي مازال مازال كيخذاه الترجي
1: يا ربي نتفرج عليه وان شاء الله لاباس بالنسبة للصحراوي دونك يحضر في مباراة السواحلي نتمنى له الشفاء العاجل عنده مباراة الهامة مدرب جديد زاد الاسباني مش نشوفه بعد اسبوع عمل ماذا ينتظر شنو اللي جمهور الترجي ينتظر منه مباراة الديبلاسمون زاد كيف للنادي الافريقي في بن قردان الحيدوسي قاعد يحضر في فريق ممتاز اللي هو بن قردان والنادي الافريقي بعد مباراته الودية مع بنغازي في بنغازي اكيد استفاد ماهر كنزاري من المباراة هذه في تأهيل عدة لاعبين اخرين فمباراة انا حسب رأيي كبداية جديدة للبطولة من الانواع المعنى من النواحي الكل.
0: باه هشام شنو رايك في مقابله يوم السبت؟
2: والله مقابله يوم السبت ومباراه كبيره في بن قردان لان نعرف بن قردان في مستوى محترم والكلوب معناها بيسقى روحه تحضر مباراه الشامبيونز ليغ مع بن قردان في تحول صعب مع العلم انه ملعب بن قردان معناها ارتيفيسيال اللي يخافوا من الاصابات هذا معطى مباراه الترجي الرياضي التونسي باش تكون ضد باجا مدرب جديد ومدرب مازال ربما يعمل في مقاربه ومقارنه ما بين البطوله التونسيه والمغربيه والاكيد انهم ما يتقارنوش على جميع المستويات حتى على مستوى الاعصاب والستريس مش كما المغرب الفاسي كما الترجي الرياضي التونسي مباراه اخرى ننتظروها باش تكون شوك معناها وان شاء الله راهو فيه كوره ممتازه لانه قبل ديما نتحدث على سي اس اس المتعه والفرجه اليوم باش نلقاو سي اس اس مع سقيط الدائر اللي لعب ماتش ميكال وتعادل مع النجم الرياضي الساحلي وفريق من اول بدايه البطوله يعني قاعد يوري في مستوى محترم جدا وحتى اللي تبدو ريكروتمون نتاعو معناها سيبلي صنع فريق اوموجين الور اون ساتوندي معناها كيفاش باش يظهر في مباراه
0: انا حسب رايي نسخه ثانيه من شبيبه منوب نفس السيستم قاعدين يخدموا نفس السيستم
2: خدمه مزيانه الحق نتاع ربي ورينا مستوى ممتاز المباراه الاخرانيه اللي هي سي ابي ومستير سي ابي بعد العثره الاخيره هل قادره ترد الفعل ولا خاصه انه مدرب الاتحاد المنستيري بدا يعطي في البصمه نتاعو للفريق وراه في الاتحاد المنستيري في كوربا سوندونت
0: نمشيو لمقابله نهار الاحد تو نجيك استاذ نمشيو لمقابله نهار الاحد هاو نعطيكم البرنامج نجم المتلوي الملعب التونسي كله ماضي ساعتين ونص كذلك ترجي جرجيس أمل حمام سوسة النجم الساحلي يستقبل نادي حمام لنف وشبيبة العمران مستقبل مرسى خلينا نبدا المره هذه مع هشام مقابله يوم الاحد كيفاش تراها خاصه مباراه النجم الساحلي
2: اليوم مباراه النجم الساحلي
0: نادي حملوف لانه فما جديد في النجم الساحلي
2: على الورق مباراه سهله لانه لحد الان اسفل الترتيب موجود نادي حمام لنف ولكن يبقى اسمه نادي حمام لنف ولكن النجم الرياضي الساحلي باي وجه عدت يعي عوده زياد الجزيري البصمه نتاع زياد الجزيري فما حاجة ما فهمتهاش ننتظر إعلان، لأنه إذا كان حمدي المبروك خرج نتمنى التوفيق لزياد بوغطاس، يعني التغيير مرتبط بماذا وعلى أي أساس؟ ولكن
0: مش ملاحظ أنه بعض التغييرات وطبعا سوقها بكل لطف للهيئة التسييرية للنجم رياضي الساحلي ما عادش تخرج في الـ في الـ في الباج اوفيسيال، ما نعرفش علاش الى حد الان، يعني تو مثلا عودة زياد الجزيري ننتظر الاعلان الرسمي
2: لهنا، يعني ديما
0: الاعلان الرسمي في الصفحه مازال ما تمش.
1: لا ما فماش،
2: هو الاعلان الرسمي مازال ما تمش، ولكن المعلومات اللي عندنا انه
0: ليه المعلومات نس كل عندنا، نس كل عندنا المعلومات، نحكي على الصفحه الرسميه مو عاده
2: الصفحه الرسميه كم تنتقد باش تولي انت غلط وتقولي هو الاصل انه ليسورس اوفيسيال حتى
0: اوفيسيال. راهو نحكيو على مدير رياضي، تعرفش معناتها مدير رياضي، راهو بوست مهم جدا في الفريق. وشكون؟ زياد الجزيري وعوده زياد الجزيري، ما لازمش تكون عوده زاده معناتها تحت حس مس ولا مش تحت
2: نقطة أخرى.
0: اما معناتها بالشؤيه بالعكس، الاعلان الرسمي المفروض منذ ان اعطى الموافقه نتاعو زياد الجزيري تهبط في الصفحه الرسميه، وقتها معناتها حتى احنا بينا النجم ونحكيوا، احنا توا نحكيوا ومانيش عارفين توا والله عندنا يعني نهارين
1: نحكيوا
0: حسب المعلومات اللي عندنا، وديما خايفين لا يطلع لا راهو ما زياد ما عطاش موافقته، راهو بتتر ما يعني علاش المفروض انه قرار كيما هكا يهبط في الصفحه الرسميه كيف كيف. زاد قرار تعيين زياد بوغطاس، زاد المفروض زاد راهو في الصفحه الرسميه.
1: لا تو سمعت ما في باليش،
0: اي حتى انا شفت في بعض مبروك. المواقع ما شفتهاش.
1: معليش مبروك خرج
2: بوغطاس مكان حمدي المبروك، ولكن فما نقطه اخرى راهو مطالبين الطرقوره قلناها نحن، ولكن لازمنا نرجعوا لها. اليوم اعلى هرم في النجم الرياضي الساحلي الدكتور كريم العكروت، كره القدم ما فما حتى تعيين تم على الصفحه الرسميه، معناها بالمنطق ما فما حتى مسؤول في كره القدم. اليوم انهم يلتخن معناها يبطاو باش يهبطوا اعلان كما كنت تحكي جمال على مسؤول معناها في قيمه زيد جزيري، زاد نقاط استفهام. وبعد نقولوا لا راهو زيد جزيري ما صحش، منطقيا زيد جزيري موجود ورسميا موجود، ولكن الاعلان الرسمي على الصفحه الرسميه مش
0: لم يتم. لم يتم تعليق استفيق غادي في
1: والله يا جمال مش نقول تو اش تحبني نقول، وقت اللي الشيء هذا قلناه من ايامات زبير بيه، قلنا راه فما اشياء لازم تتصلح وفما معناها امور تدار في كواليس ولا في ما نحبش نقول
0: ليه كواليس عندنا فيها.
1: لا امور
0: كان القرار وقعت
1: في كواليس جميل اللي ما تيف جوسكا كان راك تو ديريج ان غران كلوب بس نجم رياضي الساحلي، لا تدار امور بالشكل هذا وبالضبابيه هذه ولا بالخوف هذا. اخرج صارح الناس، مش جيتوا من الاول وقلتوا رانا باش نصارحوا والشفافية ولديان و هاي شنو اللي حاشم انت منش حاشم؟ اخرج سيدي واجه الناس قول قررت اني رئيس النادي تعيين زياد الجزيري مدير رياضي وفني، وهو برنامج وهو صلوحيته وهو سيدي
2: صح
1: راتبه وهو سيدي، وخلي الناس كلك هاو ينفو برتود ويخدم على روحه وينطلق وبعد وعطينا برنامجه وربي وفقه وربي نشفه. نفس الشيء تجي حكاية المدير
0: مرافق
1: فريق زاد كيف كيف، شنو هي الاسباب اللي خلات المبروك حمدي المبروك يغادر؟ علاش شنو هي الاسباب؟ واش من سيعاوضه؟ زاد كيف كيف تخرج تصارح جماهيرك، مش تقلل من البارازيت وتقلل من الكلام اللي على اليمين وعلى اليسار، وتكون واضح وصريح مع الجمهور وتنطلق وتخدم على روحك وربي عينك والناس كل معك. اما هكا معناته كانوا بالون ديسي قاعدين يجربوا فيه يشوفوا رده فعل الجمهور، اه زياد بوغطاس مسؤول زعما عنده الخبره الكافيه خلينا نجربوا نرميوا الاسم ونشوفوا كان رضى عليه الجمهور. اي اوكي ما رضاش عليه الجمهور هاتوا نشوفوا اسم اخر، شكون قال لكم انتم اللي حطينا زياد؟
0: ايوا هذاك علاش احنا في بعض الاحيان نقولوا احنا
1: توا كيما خرج الناطق الرسمي يعطي الصحه واعطى لي كات فيريتي وقال كل ما تستحقوني تلقاونا بودنا زاد في الموضوع هذا يخرج الناطق الرسمي.
2: الناطق الرسمي في كل شيء يا سي توفيق، راه الناطق الرسمي
1: يا خويا رئيس النادي ملا
2: لا لا لا لا شوف بسر لك اني مع جمال في الكلام كان يحكي فيه، راه الناطق الرسمي وقت اللي تبدا امور تتطلب توضيح تتطلب
0: الصفحه الرسميه
2: يتحدث ويبين، ولكن الصفحه الرسميه فما اعلان لانه العربيه راه قلناها ونعاودوا فما ما يعلن
3: ما يقال فما ما يناقش وقت اللي فما حاجه تطلب نقاش صفحه رسميه باش تناقش
1: يخرج الناطق الرسمي يناقش خزيت ما يستاهلش ندوه صحفيه
3: يستاهل
1: اي عملوا ندوه
3: لا لا
1: عملوا ندوه صحفيه وجيب الراجل وكبر بيه وخلي الصحافه تساله وخلي كيما في اوروبا يا خويا نقدموه للناس بيان سور شنو برنامج خزيت وشنو نظرتك للمستقبل وشنو
3: المدير الرياضي في
1: شنو
3: تاع الانتر تو تجري وراه جمعيه اخرى ما يخرج عنده سفيت روما ما انا باش تفهم من مدير رياضي كلامك صحيح ما انا ساعات اهم مش راه
0: شو اهم في برشلونه تو شكون انت المدير الرياضي هو هو اللي يصنع الفريق تو نختم معك استاذ تعليقك بسرعه على المختلف
4: هو ديما خنجي على المساحه القانونيه هو من المفروض التسميات التعيينات هذه في اطار اجتماعي يصير لهيئه المديره بحضور الكاتب العام فما محضر جلسه ويصير فيه تأكيد على تعيين فلان في المنصب الفلاني إلى غير ذلك من بعد يقع الإعلان عليه في الصفحة الرسمية تو الحقيقة اللي يحز في النفس تو ما نعرفش إن يزال جزيري معناتها مدير فني ولا لا يا أخي ناخذني
1: الرياضي
4: مدير رياضي في نجم الرسالي ولا لا يعني أني ناخذ أخبار متاعي من إذاعة ولا من صفحة مش عارف منين ولا كذا يا أخي عندي صفحتي الرسمية
1: وعندي ذاتي وعندي تلفزتي
4: الى غير ذلك معناتها تسميات بال يعني بالاهميه هذه وما نلقاه صفحه رسميه في قيمه فريق
0: خاصة تسمية كبيره مش
4: الحقيقه هذا يطرح عديد نقاط الاستفهام
0: شكرا لكم الكل
1: شكرا
0: صديق زعبوب شكرا هشام شكرا الاستاذ تابع موعدنا غدوه في نفس التوقيت انطلاقا من 6 تحياتي الى اللقاء

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية وهذه أبرز عناوينها. تونس ضيف شرف افتتاح المؤتمر السنوي للرابطة الإفريقية للمرأة في النرويج بأوسلو. وماكرون يجتمع بوزراء باريزين لبحث الاحتجاجات الطلابية التي تهز فرنسا. في تفاصيل أخبارنا، شاركت سفارة الجمهورية التونسية بأوسلو بصفتها ضيف شرف في حفل افتتاح المؤتمر السنوي للرابطة الإفريقية للمرأة في النرويج المخصص لقضايا المرأة الإفريقية، حيث وسلط القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة أحمد عبدو الضوء على الإنجازات الهامة التي حققتها المرأة التونسية عبر التاريخ، مؤكدا أن هذه المكتسبات تتيح للمرأة التونسية اليوم تولي مناصب قيادية في الدولة والمجتمع، مما يجعلها نموذجا بارزا للمرأة الإفريقية المعاصرة التي تحظى بالتقدير والاحترام على الصعيد الدولي، وفق بلاغ نشر اليوم على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. أيضا دعا المسؤول بالمناسبة أفراد الجاليات الإفريقية المقيمة في النرويج إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، وذلك لخدمة مصالح الجاليات ذات الأصول الإفريقية على أفضل وجه والدفع نحو مشاريع تنموية عادلة في بلدانهم الأصلية. كما شدد على أهمية توطيد علاقات الشراكة مع مملكة النرويج في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالح القارة والجاليات الإفريقية المقيمة بالنرويج. مثلت متابعة تطورات التكنولوجيا الحديثة واستكشاف سبل الاستفادة من التطبيقات ومنصات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العمل داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محور جلسة عمل عقدها رئيس الهيئة فاروق معسكر اليوم بمقر الهيئة بحضور عدد من أعضائها. وتم خلال هذه الجلسة تقديم عرض في مجال السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي من قبل الخبير هيثم المير، تناول مختلف الإمكانيات التي تتيحها منصات الذكاء الاصطناعي الحديثة وسبل توظيفها في دعم العمل الإداري والمؤسساتي وتيسير الوصول إلى المعلومة وتطوير أساليب معالجة البيانات والمعلومات بما يساهم في تحسين جودة العمل والرفع من مستوى الأداء. أيضا تناول العرض الذي قدمه الخبير في المعلومات السبرانية هيثم المير وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات جملة من المسائل المتصلة بالاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المعلومات وضمان سلامة الأنظمة والبيانات والمخاطر المرتبطة بتداول المعطيات عبر المنصات الرقمية، بالإضافة لضرورة اعتماد الضوابط والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سريتها وحمايتها من أي نفاذ أو استعمال غير مأذون فيها. أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق لدى افتتاحه اليوم الدورة التكوينية 28 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، أكد حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية والاستثمار في العنصر البشري استجابة لمقتضيات الممارسة الأمنية الحديثة. الدولة المكلف بالأمن الوطني أوضح وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن تطوير المنظومة التكوينية يتطلب التسلح بالمعارف واكتساب المهارات الاستشرافية والتخطيطية بما يمكن أجهزة الوزارة ومنتسبيها من التعامل الناجع مع مختلف التحديات. دوليا قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب مستعد للتعاون في القضايا الداخلية اللبنانية، ومنها ملف حصر السلاح ضمن الأطر الدستورية والقوانين، رافضا ما وصفه بالوصاية والإملاءات الأمريكية وغير الأمريكية. في شأن اليمني، واصلت القوات المسلحة اليمنية اليوم لليوم الثاني على التوالي تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن وسط تراجع مستمر وخسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين. إلى ذلك، كشف تقرير أممي حديث عن سقوط أكثر من 5000 ضحية خلال شهرين من استئناف القتال في اليمن، بينهم نحو 1000 قتيل. يجتمع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في وقت متأخر هذا اليوم مع عدد من أبرز الوزراء لبحث الاحتجاجات التي يقودها طلاب المرحلة الثانوية وهزت البلاد بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي. ويشارك في هذا الاجتماع رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التربية الفرنسي. وتفيد الأرقام المحينة أن أكثر من 250,000 شخص نزلوا إلى الشوارع في أنحاء فرنسا مطالبين بتحسين ظروف الدراسة. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
0: طربيات. طربيات.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا فاهم، احنا نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فكيه ربي محمد فكيه.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جا رب وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد في هب الأفضل.
6: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جار اف ام تي في

0: هالكيفة ثمانية تسعة دون تيك مع وليد بسبس مع وليد بسبس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع.
1: برعاية
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: أخبار أريد كل شركة الاتصالات في تونس آخر أخبار ومستجدات الشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا في العالم. هذا هو موعدنا مع دوم تيك على جوهرة فام وجوهرة تي في 8:08 معنا ومعاكم ساعة كاملة من الأخبار والغنيات اللي اخترناها سبيسيال مون لكم أنتم اللي تابعوا فينا في لقانا لليوم.
6: دوم تيك

0: Don't take.
1: ولقد نتواصل معكم من سانتا علي في دومتك على جوهرة اف ام ونحكيو على جديد وكل ما يهم مشغلي الاتصالات ونحكيو على شريكنا في البرنامج شركة أريد تونس اللي بمناسبة الأكتوبر روز تجدد التزامها بدعم جهود مكافحة مرض السرطان الثدي الموجود في تونس وفي عديد مناطق العالم. ولكن نحكيو على نشاط أريد تونس داخل البلاد التونسية من خلال إطلاق تحدي تضامني جديد بالشراكة مع غوران والمفتوح أمام الجميع. اليوم وطيلة شهر أكتوبر 2026 يمكن المشاركين هم يعملوا رياضة المشي وإلا الركض وتجميع النقاط عبر غوران وتجمع بالتالي المبادرة ما بين النشاط البدني وأيضا التضامن حتى يدعموا مساهمة أريد تونس لفئة الجمعية التونسية لمساعدي مرضى سرطان الثدي ومجهوداتها الكثيفة في مساندة النساء المصابات بهذا المرض. عافانا وعافاكم الله. خلينا نقول كونه هو تحدي جديد يهدف باش يحول النشاط اليومي لحركة تضامنية جماعية بشكل عام مع المساهمة في نشر الوعي بأهمية الصحة والوقاية والكشف المبكر والتقصي المبكر حول سرطان الثدي، وباش يتمكنوا المشاركين من تجميع نقاط حسب نشاطهم طيلة فترة الحملة اللي تقوم بها شركة أريدو على أنه يتحصل صاحب أعلى رصيد من نقاط على جائزة قيمتها 2500 دينار تونسي. مع العلم كونه التحدي هذا باش يتواصل لغاية نهار 31 أكتوبر 2026 ويمكن للمشاركة عبر ما يريدوا الابليكاسيون والا منصة غوران والا تو سامبلومون كي نعملوا اتوال 411 حتى نتاكدوا كونه النشاط هذا يجي في اطار المسؤوليه الاجتماعيه لشركه اريد تونس وبرنامجها الثري والواعد تونس تعيش، ومن خلاله تواصل دعم المبادرات اللي تجمع المجتمع حول الصحه حول العمل الانساني وحول الاثر الايجابي داخل مجتمعاتنا وداخل ولاياتنا التونسيه.

piątek. على جوهرة فيها على جوهرة تي في نعطيكم ديما فكرة على جديد ونحكيو على جديد العلامات التجارية في العالم وجديد بالنسبة لتونس. على مدة ما حكيناش على ديلونسمون تاع التليفونات في السوق التونسية, نحكيو على جديد شركة اونور. اونور اللي عرفناها مؤخرا ب اون جام تري فاريي تاع لي سمارت فون مدعومة بالذكاء الاصطناعي, واللي اعلنت نهار الجمعة اللي فات على اطلاق التليفون الجديد نتاعها. نحكيو على اونور بلاي 20, هو التليفون الجديد اللي نلقاوه اليوم موجود في السوق التونسية, واللي فيه ثلاثة وظائف مهمة جديدة تميز بها مقارنة بقية التليفونات. الحاجة الأولانية اللي نحكيو فيها هي الإكرون الكبير, الحاجة الثانية اللي نحكيو عليها هي الباتري الكبيرة, والحاجة الثالثة اللي نحكيو عليها هي الإكرون الموجود على خلفية التليفون, واللي هو جديد والأول من نوعه في السوق التونسية. دونك العلامة التجارية كشفت على منتوج جديد من ابتكاراتها خلال الليفينمون اللي صار في تونس العاصمة في البحيرة بالتحديد نهار الجمعة 2 أكتوبر 2026, وكان حدث كبير, حضروا عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين, وأيضا عدد كبير من وسائل الإعلام موزعين على من كامل تراب الجمهورية, وقع تقديم في مجموعة من المنتجات الخاصة بشركة أونور, وأوقع تركيز على اللونسمون أوفيسيال متاع البلاي 20 اللي هو التليفون الجديد هذايا. كما قلنا اللي هو تليفون في مجموعة من الخاصيات الفريدة اللي تعطي للمستخدمين إمكانية كبيرة للتفاعل مع الجهاز ومجموعة الخاصيات متاعه, ويمكن أنه يستعملوا الإكران الموجود في خلفية التليفون في حاجات متعددة. مثلا نجم نحطه على الإكران التلاني الموجود خلف التليفون

ونستعملوها في التليفون ونكدريو رواحنا باش نعمل سيلفيات ونختاروا الكادر نتاعنا فيا ليكرون تاكتيل الموجود على خلفيه التليفون. وهذه خاصيه مهمه للغايه وجديده ومزيانه وتساعد برشا الناس المغرومه بالسيلفي. نعطيكم فكره زاده على الحاجات الثانيه اللي تميز بها التليفون. نحكيوا على ليكرون كبير, دونك سان ليكرون ان ايكران دو 6.78 بوص, يعمل 66 كيف الكبرى نتاعو, نحيف, لي زاكوتي نتاعو سون اروندي, تري ارغونوميك في التاتش نتاعو في الشدان في استعمالاته سواء للمكالمات والا لاي ابليكاسيون اخرى نحبوا نستعملوها, وفي ان تو دو رافريشيسمون يوصل 90 هرتز, دونك يساعد جماعه المغرومين بالجيمينغ لي ديبيوتون في الجيمينغ, دونك ينجموا يحلوا كلكو جو على التليفون, ينجموا زاده يستعملوه في الجانب هذايا. الحاجه الثالثه والمهمه كما قلنا هي الكاباسيتي نتاع الباتري. الباتري فريمون الي اكسيبسيونيل خاطر تجي بسعه توصل 6000 ملي امبير اور, اللي هي حاجه فينومينال في استخداماتنا اليوميه. دونك من الصباح لليل نجمو نستعملو انتنسيفمون الخاصيات نتاع التليفون من غير ما نخافو لا يقص علينا التليفون والا الباتري قبل ما يوفى النهار, واذا كان نستخدمو استخدام عادي ينجم يشدنا حتى نهارين بسهوله تامه. دونك التليفون هذا يجي بثلاث كولور دو باز في المارشي التونيزيان, نلقاو بيان سور لون جديد اللي هو الجرين الاخضر, عطي شويه على لون الغازون ولا الغابه, تري جون خليني نقول وان بو فيمينا مزيان الكولور. يجي بيان سور في الجولد اللي برشا ناس يحبوا الجولد, ويجي زادا في البلاك النوار هو ان كولور صبغ تتماشى مع عدد كبير من الناس, وينجم يكون زادا شويه بروفيسيونيل كيما نقولوا. التليفون هذايا بدايه الكوميرسياليزاسيون نتاعو امبارح في السوق التونسيه, السعر نتاعو بدايه شدوا عندكم 459 دينار في معناها البري بوبليك كونسيي ان تو تاكس كومبريز, 459 دينار في السوق التونسية, وإن شاء الله ممكن ياسر الجمعة الداخلة نعمل لكم تقديم بأكثر تفاصيل على كل الخاصيات المتعلقة بالتليفون هذا. مش هذا كهو, ولكن لي برودوي جدد اللي أعلنت عليهم أونور وركزت عليهم في الكونفيرونس دو بريس, نحكيو على التروتينات اللي فيها برشا جديد, نحكيو زادة على التليفون الروبوتيزي, زادة نجمو الجمعة الجاية إن شاء الله نقدم لكم أكثر تفاصيل على المنتوجات هذه وأكثر خصوصيات تقنية حول البلاي 26. Doom Tech. Doom Tech.

0: نهار ثلاثة 8-9 دونت تيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة يبتسم مني.
2: أريد طور عالمك.
3: أكيد دي معلومة متطورة في عالم التكنولوجيا وديو معكم في دومتك على جوهرة فام وجوهرة تي في. وش نحكيو على حدث مهم للغاية اللي يتنظم الأيام هذه تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية واللي تشرف على تنظيم شركة تي بي ام إيفانتس. نحكيو على الدورة الثالثة من تظاهرة مهمة للغاية. نحكيو على بيك تيك أفريكا واللي بيشكون على موعد معاه نهار 13 و14 أكتوبر 2026 في مدينة الثقافة الشادي الإقليبي في تونس. حدث مهم للغاية باش يكون فرصة لتقابل عديد الفاعلين في هذا المجال وفرصة زادة باش ترسخ مكانة تونس في الجانب التكنولوجي في عالم متغير بدأ يتحكم فيه بطريقة أو بأخرى أو يأثر فيه بطريقة أو بأخرى الذكاء الاصطناعي. اليوم حبنا ناخذ اكثر تفاصيل حول الدوره الثالثه, شنو اللي يميزها, شكون باش يكون حاضر فيها, شنو هي ابعاد من وراء تنظيم مثل هذه التظاهرات. معنا وفرحانين باستقباله السيد اسكندر الهدار مدير التظاهره. مساء النور وشكرا على قبول الدعوه على جوهر اف ام وجوهر تي في.
4: اخي وليد شكرا على الاستضافه, واحنا معناها والله حبيت نكون بحذاك.
3: مرحبا في كل وقت
4: اون بريزونسيال, مي الله غالب الوقت ما كفيناش.
3: مش مشكل, عوضوها ان شاء الله يكون علاش لا في الجمعه الجايه اذا كان نجمنا حتى نقيموا وناخذوا فكره على مخرجات التظاهره المهمه هذه
4: ان شاء الله. هو الحقيقه معناتها جوهرة اف ام ديما هي شريك معناتها استراتيجي وتاريخي معنا. كل مره احنا معناتها نحكيوا على التكنولوجيا, نحكيوا على الذكاء الاصطناعي, نحكيوا على كل ما هو جديد في الميدان هذا. لو كانت جوهرة اف ام معنا احنا راهو الحقيقه شكرا على التقديم, لانه اليوم بيك تيك افريكا راهو احنا معناتها نقولوا قد ما وصلنا توا للمستوى هذايا, اما صدقني احنا الامال نتاعنا وطموحاتنا اكبر برشا, لانه احنا نخدموا على 4-5 سنين القدام انه بالحق نعملوا ان ايفينمون معناتها يولي يجيوها من العالم الكل ويكون معناتها تونس قبلة للتكنولوجيا وقبلة
3: موعد دولي.
4: كيفاش؟
3: موعد دولي, يعني كما الأحداث الدولية في قطاع التكنولوجيا كما صالون نتاع برشلونة مثلا, يكون عندنا موعد دولي تونسي يكون قبلة لكل المؤثرين والمهتمين من كل أنحاء العالم.
4: اكزاكتوم, اللي تعرف معناتها القرارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا والقطاع الاقتصاد راهم يتاخذوا توا في المنتديات وفي الكونفرنس وفي المعارض الكبيره. معناتها هذاك علاش احنا تونس زاده يلزم تكون عندها المنصه نتاعها, لان انا باش نقول لك بكل صدق وانا ما تعرفوني صريح, معناتها احنا نجموا نشاركوا باهي انه نشاركوا في معارض البرة ونمشيوا ونعملوا الطيران, هذا كله خارق للعاده. اما زاده بلادنا يلزم الماركتينج نتاعها, احنا راهو ما نعملوش في الماركتينج للمؤسسه نتاعنا ولا الشخصي انا ولا الفريق نتاعي, راهو نعمل الماركتينج للبلاد كامله. حتى اليوم انت كيما تشوف عندنا تقريبا 4000 زائر نستناوهم سجلوا تو على البلاتفورم, معناتها هذه ارقام معناتها مهمه برشا.
3: شفت انا فما دي بانيل دي كينوت, فما مشاركين من بريطانيا, من امريكا, من فرنسا, من دول افريقيه, ما شاء الله.
4: الحقيقة أنا باش نقول لك ما نحبوش نشكر روحنا احنا, ولكن كما قلت أنت لي تيماتيك ولي زانترفونون وراهو خدمة كبيرة برشا. راهو ريتو تو احنا هما أربع قاعات من 9 نتاع الصباح لستة نتاع العشية نون ستوب, وكل قاعة معناتها تقريبا فيها نقولوا 20 سيسيون تيماتيك معناتها كل نهار. هذه معناتها ودي تيماتيك انتريسونت الحقيقه, معناتها مش نقول لك الاندستري اللي يلقى روحه, ستارت اب يلقى روحه, اللي يخدم في الاوتيل يلقى روحه, اللي يخدم في الصحه يلقى روحه, الاطار ولا المسؤول في الاداره يلقى معناها لي تيماتيك. حتى اليوم معناتها الكوتي جوريديك تشوف
3: عندنا عده كيف سي امبورطون اي
4: راهو معناتها اليوم خاطر الاقتصاد والستارت اب والتكنولوجيا كل القطاعات نمسوها, فهذاك علاش احنا زاد احنا توعنا زاد حتى معناتها بانيل تريز انتريسون على الاندستري واللي في الاندستري, معناتها نجيبوا معناتها شركات كبرى في قطاع الصناعه ويجيو يحكيوا كيفاش الزون ولا الزون اللي في المؤسسات نتاعهم. هذوما راهو سي ديسيسيون تريز انتريسون واحنا هذوما كيجيو يحكيو شنو نحبوا احنا، نحبوا زاد المسؤولين في الدوله، المسؤولين في المؤسسات يخرجوا من مكاتبهم ويجيو يقابلوا الفاعلين هذوما اللي هما قاعدين يخدموا في خدمه كبيره برشا كسوا في تونس والا في بلدانهم، ويجيو يتقابلوا معهم بور مني اي ديفلوبي دي بروجي. هذا هو الحقيقه راهو الكاليتي
3: نتاع لي بانيل والسيسيون اللي نخدم عليهم. سي اسكندر احنا فين هذه مش نقلبوا مدينه ثقافه الى مدينه تكنولوجيا او مدينه الذكاء الصناعي او مدينه تكنولوجيه كما كنت نقول، باش يكون فما معارض، باش يكون فما دي بانيل، باش يكون فما ديسيسيون اي دي رونكونتر بي تو بي. لو كنت تعطينا فكره على المحتوى اللي باش يكون موجود ان شاء الله، وعندنا موعد معه، مع العلم كونه الدعوه مفتوحه للجميع وامكانيه المشاركه مجانا في التظاهره هذه.
4: أفضل هو الأوريجيناليتي بتاع بيك تيك أفريكا، هو تقريبا يحضروه 4500 أما ثم تقريبا 500 المشارك احنا نسميهم لي بارتيسيبون بريميوم، هذوما توا قاعدين يخدموا هما توا. أنا يمكن قاعد نحكي نوايك بهدي عنده امتي ستوند 4 متر كاري، قال لي اسكندر راني أنا وصلت عملت دي رونديفو كونفيرمي تنجمش تزيدني، قلت له راني أنا مش ننجم نزيدك 2-3 رونديفو 4 رونديفو ماكسيموم 5 لانه ما تعرف احنا معناه لازم نعطيو الحظ للناس
3: الكل.
4: سينو قلت له كل واحد ياخذ معناته يبدا من الصباح العافيه دي رونديفو ما نجموش نلبيو رغبات الكل، فلازمنا نقسموا. دونك هذه راهي حاجه مهمه انه احنا وزيد حتى دخلنا ليا سي وليد، احنا والله لو كان نعرفش يتحل الكونت توا ولا العباد يسمعوا فينا يدخلوا معناتها ولينا ليا اون لا ديبلوي الحقيقه حاطينا نبي وليت معناتها تعرف البروفيل نتاع كل بارتيسيبون ويقترح عليك دي بروفيل يتمشاو مع البروفيل نتاعك، وهذه سابقه الحقيقه احنا اون لا ديبلوي خدمنا توا عندنا اشهر عليها. احنا بيننا راهو في الايفينمون سير اوني اون تران دو ديبلوي ليا راهو ما نجموش
3: دو ديكوفغيغ اي ديتيليزي ليا.
4: اي انت تو نعطيك انا سؤال هكا صغير، تو انت ثم 500 ان بارتيسيبون في البي تو بي، انت كي تدخل باش تلقى ان فيلتر نورمال بار بي بار بروفيل بار سيكتور، مي ما تنجم قداش 500 تنجمش تدور عليهم الكل. دونك انت يعطيك لي بروفيل اللي هما لي بلي بيرتينون اللي تمشيو اكثر.
3: دونك تمشيهم ديريكتومون معناها سيبلي يبداو في كل فيزيت باش تعملها.
4: ويطلعوا لك الفوق معناتها من الفوق افيك دي بورسونتاج يقول لك هذايا 80% دو شونس انه يتمشى اكثر معاك. علاش هو يتمشى معاك؟ مش هكاك بالزهر، على خاطر تلقاك انت مثلا تخدم في السيبر سيكيورتي هو تلقاه زاد حاجته بالسيبر سيكيورتي. وهذه كيفاش التكنولوجيا تخدم ليفيكاسيتي وتخدم البيرفورمانس، ومعناها وهذه مثلا احنا نظمنا لي رونديفو اللي قاعدين ننظموا فيهم ان شاء الله بعد النهار الثلاثة الجاية، اما وين مش يتعاملوا؟ مش يتعاملوا في الاسباس بي تو بي. وزاد عندنا نوتر اسباس الحقيقة وهذا مفخر لنا احنا انه عملنا ان في اي بي لونج، هو في اي بي انفستر اند سبيكر لونج، وهذا مش يتموا فيه تقريبا 220-230 انفيتي دو او نيفو، وغادي يزيد مش يكون ثم معناها دو نيتوركينغ دو او نيفو. هذا معروف في المعارض الكبرى ديما تلقى في سباس كيما هكا يجتمعوا فيهم باش ماك تعرف هذا مهم برشا باش نعملوا نيتوركينغ، فهمت؟ مع هذه زاد راهو عندنا البيتش نتاع لي ستارت اب، احنا عندنا ان اسباس مع سمارت كابيتال اللي هي معناتها تعرف انت هي مسؤوله على الانفستيسمون وعلى لي فوند انفستيسمون في تونس ولي ستارت اب. معناتها الاول مره عملوا السايد ايفنت نتاعهم في بيك تيك، معناها ان ستيج كامل وباش يصيروا فيه دي بيتش، وفما دي انفستيسور تقريبا هما احنا لي انفستيسور الحاجه البي اس لي جبنا تقريبا 32 انفستيسور منهم تقريبا 20-21 انترناسيونال، وراهو هذوما موجودين على السيت سي وليد تدخل على
3: شفتهم اي موجودين صحيح.
4: بيك تيك بو افريكا احنا ديما يقولون ايه يعطينا هذا كله راهو بالفعل، والعباد نقول لك نهار السبت اليون سال معناتها الاكس مينيستر هذا سي ان في اي بي جيست جاي بحذانا معناتها البورت بوكو دو بروجي على افريقيا معروف برشا سي اون سوميتي. زاد الاول مره مش نقول لك سي وليد في بيك تيك افريكا احنا نجيبنا تقريبا اون ديزان داشتور معناها انترناسيونال من افريقيا خاصه معناتها دي دي سي دي اي تي مانجر دي ريسبونسابل في الديبارتمون معناها نتاع السيستم دانفورماسيون اللي جايين باش يتعرفوا على لي ستارت اب
3: والشركات التونسيه.
4: دونك هذه المارشي هذه حاجه مهمه انه نجيبوا الشركات باش تنجم الباس دي كوموند وتتعامل مع الشركات التونسيه. دونك ثم لاكس انفستيسمون وثم لاكس نتاع المارشي، والمارشي هذه قاعدين نخدموا عليه خاطر السنه بدينا ب 10 نعرفوا روحنا العام الجاي مش ولي عنا 20 و30 وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه.
3: سي اكستراوردينير. التظاهرة بيان سور باش تكون تحت اشراف وزارة التكنولوجيا للاتصال، وحسب المعلومات اللي عندنا زاد فما اطراف متعددة باش تكون حاضرة. انت حكيت على سمارت كابيتال، ولكن باش يكون زاد فما الجي زد، فما البنك افريكان، فما صندوق الودائع والامانات، فما البنك الافريقي للتنمية دونك الباد حكينا عليه، وزاد باش يكون فما وجود لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالية. هذم كلها اطراف باش تكون مساهمه. دخلت حتى شفت لي باك نتاع لي بارتنير لي سبونسور، معناها شركات تونسيه كيما لا بوست تونيزيان وغيرها، ولكن فما حتى شركات عالميه على غرار ماستر كارد.
4: اي هذوما اللي قاعد تقول فيها الصحه، عملت انفي اكسترا اوردينير تبارك الله. اول حاجه احنا ماستر كارد لاول مره تشارك في تونس،
3: وحنا لك علاش انا جبت عليها على خاطر ما شفتهاش قبل في ان ايفينمون هنا.
4: وانت تعرف اللي ماستر كارد هي معناتها سي انترناسيونال جيرو
3: بيان سور،
4: معناتها شفت هما ويمشيو مع الاستثمارات الكبيره في المغرب
3: ولا لا؟ كما جاش ليفينمون مهم ويهمهم ما كانوش يدخلوا فيه معناها اون طونك بارتنير.
4: اما باش نقول لك حاجه، انا نشوف وراء المشاركه شنو وراها من استثمارات ومن اهداف ومن اليوم الفينتيك، وتعرف الاستثمارات في القطاع هذا. البنك الافريقي للتنميه راهو مش لونتيتي اللي موجوده في تونس، سي لونتيتي من السياج جاو من
3: ابيجون
4: وديليغاسيون كامله، ويزون ابوي بيك تيك، وعندهم ان بروغرام جديد في معناتها باش قاعدين يمبليمونتيو فيه في عده دول افريقيه، وهذه فرصه باش معناتها باش يجيو لتونس يعرفوا بيه. واحنا هذه معناتها غدوه شوف زاد وراها شنو البرامج وشنو كيفاش نجمو نعملوا كونيكسيون ما بين الباد وما بين الباد اللي في تونس، يوليو يشوفوا بعضهم اون بريزونسيال، وعلاش لا لي ستركتور ولي بروغرام اللي في تونس بالسيكتور بوبليك وبريفي ويشوفوا. الدوله الايطاليه مشاركه تقريبا ان ديليغاسيون فيها تقريبا بين 30 و40 مشارك، يعني تم ان بافيون كامل معناتها في تقريبا 7 أو 8 شركات، اما برشا جاوا معناتها في ديليغاسيون انديفيديوال في وسط الديليغاسيون هذه. وهذه حاجه انه احنا بيدنا نحبوا معناها كل عام نجيبوا بلدان جديده وتجينا لتونس تشوف كوسوسوا باش يلقى دي بارتنير، كوسوسوا باش زاد باش ينجم يستثمر هو ويحل شركات في تونس. معناتها الحقيقه احنا ندقوا البيبان نتاع هالبلدان هذوما الكل ولي بارتنير نجيبوهم، خاطر نعرفوا اللي كي يعاود يروقوا البلاد نتاعهم ثم صفقات وثم دي زوبورتونيتي باش تنجز ستنجز. وهذا راهو ماركتينغ للبلاد نتاعنا. وانا مش نقولها من هكا على منبر معناتها جوهرة اف ام، دعوه للي زاندستريال اللي في تونس كامله، راح نعرف جوهرة اف ام تعم تونس كامله باش يجيونا، معناتها كسوا في السيكتور نتاع السونتي لوتيل الكوميرس اليوم، معناتها السيكتور نتاع التجاره البنوك يجي وراه كل واحد
3: الايكولوجي
4: انتريسي بار لا تكنولوجي، مش معناتها راه لازمك تكون في التكنولوجيا باش تمشي البيك تك.
3: اي مش تكنوفيل برينسيبالمون ولا مهتم، لا معناها كل القطاعات ينجم يكون عندها علاقه.
4: اكيد خاطر انا نخدم اليوم في الصناعه، اي قطاع في الصناعه راني انا
3: تجي
4: نهار باش نستعمل ليها راه في الشركه نتاعي، كيفاش باش تعملها باش تجي البيك تك ومش تلقى واحد ولا اثنين ولا ثلاثة وباش يعاونوك في الامبليمونتاسيون تاع البروجي نتاعك.
3: لي انترفونون سي اسكندر، قائمه طويله، مشاركات دوليه متنوعه من افريقيا من اوروبا من امريكا، دونك نحكيو على ناس جايه من بريطانيا من السنغال من ايطاليا كنت تحكي سيتك من من من بلجيكا من الهند من سلطنة عمان من من نيجيريا من كينيا من قطر، هذا الكل باش يكون عندهم دي بانيل باش يقدموهم ولا باش يكونوا مشاركين في ان سيمينار؟ كومون سا فاس باسي؟
4: سيدي اوغز اللي هو كيفاش كل بارتيسيبون وعنده البرنامج نتاعو. احنا مثلا يجي تلقاه باش يتدخل، ينجم يتدخل في بانيل، يتدخل في ورك شوب، عنده ان بروجرام تاع بي تو بي نحضروا له فيه، عنده زاد لقاءات مع معناتها دوتر بارتنير، زاد ثم شكون باش يمشي سيور تيران. تو احنا عندنا اللي جاو من امريكا هما يخدموا في الديب تيك، دونك انا دعوه بالله لي ستارت اب ولي زونتربريز اللي يخدموا على الديب تيك، اذا كان تحبوا تلوجوا على دي انفستيسور في الديب تيك راهو مش نجيبوا لكم جماعه الديب تيك. معناتها نقول لك بكل صدق هذوما تو لاول مره يجيو لتونس من امريكا سلطان فانشر، وعندهم معناتها قال لنا دي مليار انفستير في الريجيون ميناء والنورد والافريك.
3: اوكي
4: انا قاعد نقول لك يا عزيز
3: بن اي معناها اليزي يجي راه فما فريمون معناها بوتنسيال كبير دانفستيسمون في بلادنا وفي شركاتنا.
4: ولا يعطيك الصحة. معناتها أنا شنو نقول؟ نقول خلي العباد تجي وتخدم بعضها، راهو الفرص موجودة، راهو كل كريز معناتها لازم مش تجي بعد الكريز، راهو ثم
3: الانفراج إن شاء الله،
4: والتكنولوجيا إن شاء الله، وهالشباب نتاعنا وحتى الشركات الكبيرة نتاعنا راهو مش يكونوا موجودين وبش يخدموا مع بعضهم، وإن شاء الله كما يقولوها تتحرك الأمور باش احنا تونس يوليوا يجيونا. خاطر راهو مش نقول لك خويا وليد، راهو مش سهل باش نجيبوا العدد هذايا نتاع اللي
3: لا أكبر الشركات العالمية، معناها أنت جبتها على ماسكارد فما من جوجل من غيره، معناها فريمون إيفينمون كبير يمس الناس الكل، دونك لي ستارت أب، الناس لي زاندستريال اللي ناشطين في قطاع الصحة، الكلينيك، لا ميديسين، الإيكونومي، كل ما هو عنده علاقة بال بال بال بال بالبيئة، بالإنرجي، براتيكمون تو لي دومين سون كونسيرني، لي زيفيسي اللي عندنا في تونس، لي زوبيراتور، هذو الكل ينجموا يكونوا مهتمين بالإيفينمون.
4: اسمع انا مش نقول لك كل صراحه، اليوم معنا حتى اف اس سي وحتى اوبيراتور معنا، اما هم كلهم اصدقائنا مش يجيو، اما
3: اه داكور اوكي
4: كانديتي معناها. شوف احنا نقول لك حاجه، اليوم بالعكس احنا نحبوا معناها اللي ستارت اب، هذه الحاجه البيئة اللي هكا من ملكتك فهمتها. تعرف انك قبل تو سنوات نخدموا احنا في ليفينمون، انا الاول مره سنين نشوف اللي ستارت اب ولاو يجي ويحط بيجي نتاع 1000 دينار و2000 دينار و3000 دينار باش يشري ستوند نتاعو. دقني نقول بكل صدق، اش معناتها؟ معناتها اليوم ثم جينيراسيون جديده
3: اللي عندها الاسبري دو لا كومونيكاسيون وعندهم الاسبري زاد معناها ماركتينغ. خليني نقول
4: يعطيك الصحة، معناها هذوما معناتها ولا ثم كيما ليكو سيستيم، وانا متاكد ريتهم هذوما لي ستارت اب اللي اليوم تشوفهم كي اكسبوزهم ونمبر تقريبا 62 ستارت اب. راهو بعد اربع خمس سنوات تو تشوفهم شركات قاعده تكبر وشوي تخدم في الاف العباد وشوي تصدر كل شيء. دونك احنا قاعدين نخدموا على المدى البعيد باش من تونس نعملوا ان بلاتفورم، ماهيش عمليه سهله، هذه حاجه خارقه لعدد العباد اللي تجي باش نحكيو معاهم باش يشوفوا راهم كي باش يمشيو يكونوا دي زامباسادور بور لا تونيزي. خاطر كان رجع فرحان هو سي وليد، مؤكد مش يحكي كان بالكلمه الباهيه على تونس. ومؤكد ثم صفقات وكل واحد وراه ريزو، راه ريتو
3: ان شاء الله يحل بيبان،
4: كامل يحل بيبان برشا عباد.
3: يعطيك الصحة سي اسكندر الهدار، المدير التظاهرة والمشرف على إنجاز البيك تيك في دورتها الثالثة. دونك الموعد إن شاء الله بيانتو، باش يكون الموعد إن شاء الله نهار الجمعة والسبت هكا ولا؟
4: لا لا، نهار الثلاث
3: والأربعة جاي. سامحني، بلوتو أي لو 13 لو 14، نهار 13 نهار 14 أكتوبر في مدينة الثقافة في تونس. تنجموا تدخلوا تعملوا الإنسكريبسيون تاعكم، لاكسي إلي غراتوي، ليفينمون محلول للناس الكل، وإن شاء الله نرجع نحكيوا عليه ونحكيوا على المخرجات، نحكيوا شنو تحقق بعد انجاز الدوره الثالثه من ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار كما قلنا 13 14 اكتوبر 2026 بمدينه الثقافه. شكرا لك اسكندر.
4: شكرا اخي وليد.

0: دمتك.
1: خمسة ثانية وعدة مع أخبار تسانت عليل ديما على جوهر فام, وبعد تجيكم الليكيب متاع بلونوية على جوهر فام في موعد متواصل حتى نصل ليلة. مرسي سامي, مرسي ياسمين, شكرا لكم أنكم تبعتونا في موعدنا لليوم. خليكم معنا, ما تبدلوش الموجة ولا القناة على خاطر تو سامبلومون مناش وحدنا, لكن نقضوا ديما الأفضل في الأمان. تسمعوا نهار ثلاثة 8-9

0: متى متى متى برعايه احلى بونص لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونص تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقه 190 مليون
1: اريد طور عالمك

0: بروحك ألباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. تشارك وكالة نهوض الاستثمارات الفلاحية بداية من اليوم الثلاثاء في فعاليات الدورة 18 للصالون الدولي للخضر والغلال التي تتواصل من 6 إلى 8 أكتوبر الحالي بمركز المعارض الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد. وتندرج هذه المشاركة وفق بلاغ للوكالة في إطار جهود الوكالة الرامية إلى الترويج للمنتجات التونسية من الخضر والغلال والتعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي ومرافقة المستثمرين والمؤسسات، إضافة إلى دعم حضور المنتجات التونسية في التظاهرات الاقتصادية والفلاحية الدولية. هذا وتمثل المشاركة فرصة أيضا لتعزيز التصدير والانفتاح على أسواق جديدة وتشجيع المؤسسات التونسية على تطوير شراكات اقتصادية وتجارية ذات قيمة مضافة. ويضم الجناح التونسي الذي حجزته وكالة النهوض باستثمارات الفلاحية ممثلين عن المجتمع أو المجمع المهني المشترك للخضر والمجمع المهني المشترك للغلال إلى جانب عدد من المهنيين والمستثمرين التونسيين. في إسبانيا نبقى، حيث انطلقت اليوم بمدينة فيغو الإسبانية فعالية الصالون الدولي لمنتجات الصيد البحرية بمشاركة تونسية تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، خاصة منها السوق الإسبانية التي تمثل الوجهة الثانية لصادرات منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية التونسية. المشاركة التونسية تتضمن وفق بلاغ المجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري عرض مجموعة متنوعة من المنتجات البحرية، وإلى جانب منتجات ذات قيمة مضافة خاصة السلطعون الأزرق ومنتجاته المحولة، إضافة إلى منتجات تربية الأحياء المائية البحرية. في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غربي المملكة. وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي في جازانة ومطار نجران الدولي جنوبي المملكة لاعتداءين مساء أمس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أنا مواطنة جزائرية مقيمة بتونس، عندي طفل يقرأ سنة أولى ابتدائي وعندي طفل يقرأ سنة ثالثة ابتدائي من ذوي احتياجات خاصة. نهار الأربعاء 10 تاع الصباح تشكلت عليهم القسم معلمة وخرجت مشيت تحلق معناها مع زملائها. ولدي الصغير أجيك يمشي بالفشفاشة، ولدي يطلع فوق الطاولة ينقز يلعب معناها في صغار الكل. هذا مش عذر معناها، إنه من حقه إذا ماما ما يلعبش هو صغير يطلع فوق الطاولة ينقز. فلق خشمه بالدم، قام سكر عليه القسم وهما يبكيوا وصار في حالة فزع. معلمة كي جت وحلت البيت حكم خوه يلوج عليه باش يعطيه اللمجة نتاعو معناها ما طاهوش في الساحة والمقوز ضرب معناها استنجد معناها باش تحل الباب. خسرت عليه حتى شيء، قلت طحت وحدك ما عندي ما نعمل لك وخلته هكاك في دمه. حتى معناها هزوا خوه للمديرة وبلغوا المديرة بالرسمي، راهو خور راهم ما همش لاهيين بالصغار، راهو كيما ينجم يكون طاح من فوق الطاولة كيما ينجم صغير آخر يبزوا بالقص في عينه كيما ينجم يدزوا على شباك كيما ينجم، راهو بالرسمي راهو خور صاير. أنقذوا صغارنا وإلا إن راني صغار يعني ما عادش باش نهزهم يقرأ.
2: ألو جوهرة فهم بالله إني ديال الهذوبة لوزارة التعليم كنت خاصاً لوزير التعليم كنت راهو الأستاذ معناتها مش كلهم 20% باهين معناتها ولا هو 30% و70% قاعدين معناتها يلزوا في الأولياء معناتها التيوب بالصيف معناتها باش يقريوا صغارهم ويعلم بهم ربي معناتها الأولياء كيفاش معناتها في المصروف وكذا في شهريتهم ويزيد يطلبوا عليهم ويزيد يكريوا البرة ولا في ديارهم فهمتوا وهو ممنوع الشيء هذا. ربي يعطينا رقم أخضر باش نعلموا به الأستاذة وهذا نداء لوزير التعليم ووزارة التعليم فهمت باش يشوفوا حل الأستاذة هذوما فهمت.
3: السلام عليكم رحمة، نحب نبعث كلمة من قلبي الأغلى الناس عندي العيل اللي ديما سندي وظاهري ونحب نقول لهم ربي يخليكم لي وما يحرمنيش من وجودكم في حياتي. بابا حفاني يومي ملجية وسختو كلمة خاصة لخطيبي فراس الإنسان اللي اخترته، ونتمنى ربي يكتب بيناتنا الخير ويجمعنا في الحلال وربي يمشملنا على قريب. ونحب نشكره على كل لحظة باهية وعلى كل حاجة عملها معايا حتى التفاصيل الصغيرة اللي يمكن هو يشوفها عادية ما بالنسبة لي عندها قيمة كبيرة. وزاد نحب نوجه كل التقدير ومحبة لعائلته ونقول لهم ربي يديم بيناتنا المحبة والاحترام، وإن شاء الله نكون ديما عند حسن ظنكم وتكونوا عائلتنا عائلة واحدة تجمعها المحبة والنية الطيبة. ربي يحفظ عائلتي وعائلته ويبارك لنا في خطواتنا الجاية ويكتب لكل واحد فينا الخير وين ما كان. وربي يخليكم ليا، نحبكم برشا.

0: بلانوي. بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. بلانوي على جمعة اف ان تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي ينطلق معكم انت وحتى نص الليل. تاريخ 3 أكتوبر 2026، الموافق ل 25 ربيع الثاني 1448 هجري. إن شاء الله نهير كن كما أنتم تحبوا، نهير هكا فيه النشاط والحيوية. طقس سخون، أي نعم طقس سخون، درجة حرارة مرتفعة بعد التقلبات الجوية اللي هكا شوية شوية خليتنا نقول شنو فما المنخفض الجوي سيبون قريب يوصل. كنا لكم البارح على المنخفض أو مش منخفض، نحكيه على التقلبات الجوية المرتقبة نهار 12 أكتوبر، وأكيد احنا مع كل التحيينات فيما يخص الوضع الجوي. دونك خليكم معنا سواء على موقعنا jehrefm.net، في برامجنا مواعيدنا ديما تكونوا ابديتد في الاخبار فنية كانت وطنية عالمية اقتصادية رياضية، الكل تلقاوها على www.jehrefm.net. سينو برنامج من خلاله تلقاو الاخبار الفنية، الموسيقى، بنة الموسيقى، تسلطينا مع الموسيقى، وجولة في مع اهم خلينا نقول المهرجانات والتظاهرات. هذا الكل واللي كيف تكون حاضرة معكم بموجاتها الايجابية. خليني نسلم على سي سامي ذويهري في الإخراج، نقوله أهلا وسهلا ومرحبا سي سامي منورنا. تحياتنا لياسمين الجميلة اللي تكون معنا في الديجيتال حتى كي تطلع علينا حتى درج نورنا. اسمها ياسمين، اسم على مسمى. هيبا لوسيف معكم وقدام ميكرو الدنيا وما فيها. تحية لمروان سعد زيدا وكل زملائنا. كالعادة الغونديفو ينطلق معكم توت سويت مع شيرين والموزيكا، وكي تغني شيرين وتقول آه يا دنيا نقول لكم تدوفوا السوت وتونسوا معنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

هذا النبي اللي هذا دليش بيل بيان سور يكون حاضر في البليست نتاعنا انا نموت عليك. ما احنا في ستار نيوز باش يكون الكينج اوف بوب مايكل جاكسون, عندنا تامر حسني, عندنا احمد عز, كريم عبد العزيز وغيرها من الاخبار الفنيه. تلقاو تفاصيلها توت سويت. علاش قلت الكينج اوف بوب؟ الحقيقة اليوم 3 أكتوبر ترجع بنا الذاكرة إلى سنة 1996. كيما اليوم وصل ملك البوب مايكل جاكسون لتونس باش يحيي أول حفل فني ليه في العالم العربي والإفريقي. وقتها وسائل الإعلام العالمية كانت في تونس باش تغطي الحدث هذايا, وتصدرت تونس كل صحف العالمية والقنوات الدولية. الحفل اللي احتضنه الملعب الأولمبي بالمنزه واللي زاد شهد تنظيم استثنائي وحضور جماهيري فاق 60,000 متفرج في واحدة من أبرز السهرات الموسيقية في تاريخ البلاد. وعرفت تونس خلال السنة هذيك موسم سياحي ناجح ساهم في تحقيق نسبة نمو ملحوظة على مختلف المستويات. وكي نشوفوا الصور ما نجمو كان نقولوا آه يا حسرة, مصاب الدنيا ترجع بينا لسنوات الحقيقة نشوفوا فيها أسماء عالمية كيما الكينج اوف بوب مايكل جاكسون. دونك 6 أكتوبر 1996 كيما اليوم كان في تونس الكينج اوف بوب بيان سور حاضر, والجمهور كان على موعد استثنائي مع حدث تنظيميا كان الانجح وكل العالم حكي على الحفل هذايا. من الكينج اوف بوب خلينا نحكيو على اسماء زادة عندها هكا حضورها ولكن في مجال اخر, نحكيو في التمثيل, نحكيو في الفن السابع, نحكيو على اسماء زادة كيف كيف قاعدة تحقق في نجاحات كبيرة. أحمد عز, كريم عبد العزيز, هديو هذية اللي اجتمعوا في فيلم 7 Dogs, الفيلم اللي تبنيته خلينا نقوله أو مولدته هيئة الترفيه السعودية. نحكيه على فيلم حقق إيرادات كبيرة, اليوم 6 أكتوبر يوصل الأعلى رقم داخلا في تاريخ السينما المصرية كما قلنا خلال 60 يوم. دونك جمهور كان حاضر في دور العرض, وبعد 20 كما قلنا أسبوع إيرادات توصل 273 مليون جنيه مصري. نحكيه كما قلنا على عمل جماعة وكان من بطولة كريم عبد العزيز, أحمد عز, في فترة حبوا أنهم تكون 20 أسبوع كامل. الفيلم هذا يتمتع به الجمهور في قاعات السينما المصرية بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى السينمائي.

دوكس في قاعة السينما. تستقبل دور العرض غدوة الأربعاء فيلم آخر الفنان كريم عبد العزيز، وهو مطلوب عائليا باش يبدأ رحلة سينمائية جديدة دون غياب عن المنافسات السينمائية، وين يكون زاد أمام فرصة جديدة للحفاظ على حضور الجماهيري في دور العرض، خاصة أنه الفيلم الجديد ينتمي إلى نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية بعد ما قدم الأكشن. كما قلنا نحكيه على فيلم يجي في إطار الأكشن سيفن دوكس، دونك اللي يحكي على ضابط الأنتربول خالد العزيزي اللي يضطر باش يتعاون مع مجرم سبق انه ألقى القبض عليه، ولكن باش ينجموا يقعوا بمنظمة إرهابية دولية تحمل اسم سيفن دوكس، دونك تروش للمخدرات في منطقة الشرق الأوسط. دونك الفيلم نلقاو فيه قصة تعتمد على الإيقاع السريع، المطاردات، التنقل بين عدة دول حول العالم. وشوفنا زادا مونيكا بلوتشي كانت عندها أباريسيون في الفيلم هذايا، سلمان خان دونك كانوا حاضرين. دونك الفيلم اللي بلغت الميزانية متاعه، ميزانية إنتاجه نحو 40 مليون دولار كما قلنا، ويشاركوا فيها أسماء معناها عالمية كيف كيف زادا عربية. شوفنا نصر القصبي، شوفنا سيد رجب، شوفنا تارا عماد، وكما قلنا مونيكا بلوتشي لوقت اللي حضرت في العرض الأول للفيلم. الصحافة العربية والعالمية اهتمت فقط بإطلالة مونيكا بلوتشي وحضورها كما قلنا على السجادة الحمراء الخاصة بعرض الفيلم في لافون بروميير نتاعو بيان سور. دونك نحكيو على فيلم من سيناريو وحوار محمد الدباح واخراج الثنائي عادل عربي وبلال فلاح. دونك كما قلنا نحكيو على ارقام قياسيه، نحكيو على ايرادات كبيره. اليوم تم يعني سحب الفيلم هذا من قاعه السينما باش تبدا الرحله بالنسبه للزوز نجمين دونك احمد عز وكريم عبد العزيز، كل واحد في تجربه سينمائيه جديده. سينما مانيش نبعدوا على السينما، خلينا نبدا في السعوديه. يا سيدي في السعودية باش نحكيو على طرح أفلام كما قلنا أفلام رعب، أفلام رعب، ثلاثة أفلام رعب سعودية ومصرية في السينما قريبا، منها جحيم العابدين هذا اللي تستعد له دور السينما العربية. دونك وقتين نحكيو على أفلام سعودية ونعرفوا الإنتاج السعودي في الفترة الأخيرة ودعم هيئة الترفيه للأعمال العربية ومن خلال زاد المهرجانات. دونك اليوم نلقاو أفلام سعودية من عند مخرجين سعوديين كيف كيف زاد حتى ممثلين. دونك اليوم أفلام مرتقبة، منها الفيلم السعودي جحيم العابرين اللي باش يتقرر عرضه نهار 19 نوفمبر، العمل من سيناريو وقصة أسامة المسلم عن روايته اللي تحمل الاسم ذاته. نحكيه على عمل كما قلنا فيه إثارة، فيه تشويق، حول فتاة وحيدة تقود سيارة متاحة و صادف شاب بعد ما تعطلت سيارة متاحة باش تقرر انها تغلب رغبتها باش تعاون الشاب وإيصاله لأقرب محطة على إحساس غامض انتابها. دونك فيلم فيه برشا أكشن، تصوير العمل يعني هكا في كادر مظلم وبرشا أسئلة يطرحوا العمل هذايا. دونك كما قلنا فيلم رعب سعودي لهناء العميري باش يكون في دور العرض نهار 19 نوفمبر. دونك كيف كيف نحكيه على الساعة 12 اللي يجمع طارق لطفي ورانا رئيس هذا كيف كيف. فيلم تجربة سينمائية جديدة تعتمد على أجواء الرعب والإثارة والتشويق. نحكيه على عمل قريبا باش يتم عرضه في صالات السينما العربية، وكما قلنا عمل زاد يسوده الغموض. هذا فيما يخص الزخم الإنتاجي السعودي والأفلام والتشجيع للسيناريست والمخرجين على إبداعات من خلال الوركشوبس تكون في المهرجانات أو دعمهم إنتاجيا. دونك إن شاء الله تكون حاضرة الأعمال هذه زادة في قاعاتنا التونسية، وإحنا ديما زادة نتمنى أنه أفلامنا التونسية تشوفوا منها الكثير والكثير. دونك ما تراتيوش أي عمل سينمائي يكون في دور العرض، امشي وتفرجوا اتمتعوا انقدوا اكتبوا، ولكن ما تحرموش رواحكم من أنكم تتفرجوا في العمل. من السينما خلينا نمشيو الاسم آخر زادة ممثل يغني يكتب يعمل لي شو، نحكيه على تامر حسني. تامر حسني اللي باش يكون حاضر في لندن. دونك نحكيه على اسم خلينا نقوله يعني يدخل موسوعة جينيس من ناحية نسب المشاهدات، اسم يكون حاضر في السهرات في الحفلات في الأجواء الخاصة. دونك اللي ما تنجم تخليه كان قريب من جمهوره وتخليه هكا يعني يستنيه وهوين ما
تكون عنده إطلالة إلا ويستناوه، ويبدو أنه بعد 8 سنين يكون حاضر للجالية العربية في لندن، دونك في العاصمة البريطانية، باش يتم إحياء حفل الفنان تامر حسني نهار 31 أكتوبر، عودة إلى الجمهور البريطاني كما قلنا بعد غياب 8 سنوات، سلسلة من الحفلات الخارجية اللي باش يكون بداية متاحة من العاصمة

البريطانية. نحكيه على شركة المنظمة اللي بدأت تيزي للحفل هذية عبر الحساب الرسمي لشركة المنظمة دونك أوفو أرينا. كما قلنا نحكيه على أول فنان عربي قدم استعراض رئيسي على أرضية لايف نيشن دونك في بريطانيا. الشركة قالت في منشورة أنه تامر حسني يعود إلى لندن في أول عرض له منذ 8 سنوات، وهو كما قلنا في أوفو أرينا ويمبلي دونك في 31 أكتوبر 2026. وقالت أنه الحفل هذية باش يكون في أول فنان عربي أدي عرض رئيسي على أرضية اللايف نيشن في المملكة المتحدة مع مجموعة موسيقية تضم أكبر أغانيهم. المنتظر أنه يقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه قديمة جديدة إلى جانب أغنيات الألبوم الأخير مش حتكرر اللي باش يتم طرحه قريبا. دونك كما قلنا أسماء يعني رغم هكا ما نعرفش برش يقولوا تامر حسني ما نجموش نقارنوه بالهضبة، ولكن كل واحد عنده ستيل متاعه وكل واحد عنده الجمهور متاعه وكل واحد عنده الأعمال اللي تخليه قريب من الجاليات العربية أينما كانت. وظهر لي زاد الاسم اللي باش نختموا به يحبوها ويستناوها وقتاش تكون حاضرة في السهرات. نختموا مع شيرين. البارح كنا حكينا على فاضل شاكر اللي ان شاء الله الحفل المرتقب باش يكون نهار 22 اكتوبر عودة الغائب فاضل شاكر، دونك باش يكون حاضر بعد غياب طويل على جمهوره لاول مره نهار 22 اكتوبر في الرياض. حكينا على تفاصيل السهره موعد طرح الليتيكي، لكن يبدو انه هكا المفاجآت مازالت يعني قاعده تكشف واحده واحده للجمهور اللي يكون حاضر في موسم الرياض 2026. دونك بعد الاعلان عن الحفل الفني فاضل شاكر، كشف المستشار تركي آل الشيخ عن ثاني مفاجآت موسم الرياض والمتمثلة في تنظيم ليلة فنية بعنوان إحساس العرب باش تكرم النجمة بليتو شيرين عبد الوهاب. هذا باش يكون إن شاء الله نهار 6 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض 2026. وهكا عملنا هكا جولة سريعة جدا في الأخبار الفنية سينمائية كانت وإلا زادة أخبار تهم النجوم اللي يكونوا حاضرين بالموزيكا متاعهم في البلايست متاعنا ديما في بلو نوي على موجات جوهرة فيم الدنيا ما فيها. بلو نوي.

0: بلونوي
1: 9:43 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلونوي الرونديفو حتى نوصل لي لسامي دوري في الإخراج والوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، وهو بعد شوية زاد يلتحق بنا أشرف بن عبد السلام في قسم الأخبار باش يعطينا آخر الأخبار. أكيد ترجو تلقاوها وتقراوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وإلا موقعنا جوهرة فيم دوت نت. خلينا نمشيو للأخبار الثقافية ونحكيو على ملتقى الفنون في نسخته 7 من 10 إلى 30 أكتوبر 2026 من تنظيم المندوبية الجهوية بسوسة بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، وإيفنمون ملتقى باش يتم تنظيمه بدار الثقافة أكودا. برمجة تنطلق إن شاء الله كما قلنا من نهار السبت 10 أكتوبر مع 5 نتاع العشية بتدشين معرض الفنانة التشكيلية هاني بوكثير بعنوان رموز ومرافقة عازف الساكسفون الفنان علاء الدين بن عمر. هلا حد 11 أكتوبر دونك مع 10 نتاع الصباح عرض مسرحي بعنوان مهران من تقديم نادي المسرح بدار الثقافة أكودا تحت إشراف المسرحي الصادق عمار. نهار الجمعة 16 أكتوبر مع 6 نتاع العشية عرض مسرحية آخر محطة إخراج لطفي بن صالح للكهول والشباب، دونك المسرحية هذه سينو مع نهار السبت مع 6 نتاع العشية. نهار السبت 17 أكتوبر نهار مع 6 نتاع العشية عرض أشاريط سينمائي باراسول لهيكل عاد بن يوسف، كما قلنا عرض خاص للكهول والشباب. نهار الأحد 18 أكتوبر مع 10 متاع صباح عرض أشاريط السينمائي خاتم عليسة لمحمد خليل البحري. نهار السبت 24 أكتوبر مع 9 متاع الليل عرض كوريغرافي لمجموعة أندانس. ونهار الجمعة 30 أكتوبر 2026 مع 6 متاع العشية عرض موسيقي من إنتاج نادي الموسيقى بدار الثقافة أكودا تحت إشراف الأستاذة جيهان بوزعبية. دونك هذا فيما يخص ملتقى الفنون الدورة 7 من 10 إلى 30 أكتوبر. البرمجة وكل الفعاليات اللي كنا نحكي فيها تكون بدار الثقافة بأكودا كودا، وفي كل مرة نذكركم بالملتقيات بالتظاهرات. البارح حكينا على الأكتوبر ميوزيكال بليتو، دونك الأكتوبر غوز بيان سور تلقاو كل محتوى يهم لي زاكسيون اللي تابعة الأكتوبر غوز ديما على موقعنا في برامجنا، لكن نذكركم ديما بالمواعيد الثقافية في كل السهرات بلونوي ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. خليكم معنا موسين الغونديفو بالموزيكا بالريتم بالمتابعات بالأخبار بالبناء سلطينا. تحياتنا لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة كالعادة، جمولة تكون حاضرة معنا في الاستماع دليل كيف كيف زوز أي نعم زوز من الأوفياء لجوهرة فام ولي برنامج يقولوا لي تكون فيه أنت. دونك تحية كبيرة لكم إن شاء الله ديما مستمتعين بالموزيكا وبالريتم. تحياتنا زادة الأمونة أمينة، تحياتنا الخونة حمزة اللي يسمع فينا قوشة دثنية، وكالعادة نستنى في بنة الموزيكا في ساعتكم الثانية. دونك قلت ونسني في الثانية إن شاء الله ثانية زينة للناس الكل، دبلكم على رواحكم زيدوا في الصوت، مازلنا مواصلين معكم حتى نص الليل.

0: بلنوي بلنوي ترجع لكم بعد شوية. المشهد مع زهير الجيس.
1: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة بقصر باردو خصصتها لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. وأكد أعضاء اللجنة خلال النقاش أهمية التعمق في دراسة مختلف فصول المقترح وإيلائها العناية اللازمة من حيث الدرس والتدقيق بالنظر إلى أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات الطفولة في بناء شخصية الطفل وتوازنه النفسي واندماجه في المجتمع حسب بلاغ للمجلس. أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن شيخ اليوم زيارة ميدانية إلى مشروع صد خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة لمتابعة تقدم الأشغال والاطلاع على مختلف مكونات المشروع والإشكالية الفنية واللوجستية المطروحة وسبل استكمال الأشغال المتبقية. الوزير طلع خلال زيارته على مدى تقدم الأشغال بمختلف مكونات السد وخاصة الأشغال المتعلقة بالحوض الساكب والحاجز الترابي والمنشآت الملحقة وشبكات التحويل والتعبئة ومحطات الضخ، إضافة إلى مختلف التجهيزات الضرورية لاستكمال المشروع ودخوله حيز الاستغلال في أفضل الظروف. الوزير أكد ضرورة مواصلة العمل وتسريع نسق استكمال الأشغال المتبقية مع الحرص على احترام المواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة. هذا وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع وفق بلاغ وزارة الفلاحة حوالي 214 مليون دينار، فيما بلغت نسبة تقدم الأشغال حوالي 92% مع مواصلة العمل على استكمال مكونات المشروع وأشغاله النهائية. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أعلنت سلطنة عمان عن تنفيذ عملية إجلاء طبي لعشرة من أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم بنما بعد تعرضها لهجوم قرب السلطنة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
3: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا البث بتاعنا راهو جوهر فهم، احنا نشكي وكان جوهر فهم نشكي لحد.
3: عندك راي؟
4: ربي فسول، ربي محمد فسول،
3: ما تخليهاش في قلبك،
4: مش حرام عليكم.
3: اتصل بميكرو جوهر على 29-100-100 وإلا 73-243-1000.
4: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر وصولي صوتي،
3: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: واحلى احلى احلى احلى إذاعة، ربي صغي وصفكم.
3: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
6: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت
7: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية ببطولة الرابطة المحترفة الأولى الويكاند هذا، باش يكون الموعد مع الجولة الخامسة ذهاب. الماتشات الكل انطلاقا من ماضي ساعتين ونص نهار السبت 10 أكتوبر، الدفعة الأولى في ملعب حماد العقربي بيرادس الترجي يستقبل الأولمبي الباجي، سي أ بي يستضيف الاتحاد المونستيري، اتحاد بن قردان النادي الإفريقي. مقابلة منتظر غياب صادق قديدة اللي تعرض الإصابة مع المنتخب الوطني التونسي، بينما من المنتظر مشاركته في رحلة النادي الإفريقي إلى لوبومباتشي. والدربي تقدم سقيط الدير باش يجمع سقيط الدير بالنادي الرياضي الصفاقسي، باش يكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. هذا بخصوص ديربي صفاقس. لحد 11 أكتوبر الدفعة الثانية في أولمبي سوسة ليتوال، نادي حمام لمف الهادي بوسلمة من المنتظر غيابه على ليتوال بسبب عقوبة الإنذارات، عنده الإنذار الثالث. ترجي جرجيس أمل حمام سوسة نجم متلوي الملعب التونسي، شبيبة العمران تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى. في الترجي الرياضي التونسي، إصابة المدافع المحوري مروان الصحراوي على مستوى الرباط الصليبي في الماتش أميكال اللي كان جمع الاسبيرانس بالاتحاد العسكري الليبي، هذا حسب ما أكدوا الترجي، في انتظار الفحوصات الإضافية لتحديد مدة الراحة وموعد عودته للتمارين. نحكيو على المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بقيادة تنس بوجلبان، باش يلعب ضد الجابون في التور الثاني من تصفيات كان مصر 2027، هذا بعد التأهل على حساب البنين بعد ما ربحنا زوز بلاش في أولمبي سوسة ثنائية عمر بن علي، وخسرنا معها البارح في العاصمة التوغولية لومي هدف مقابل صفر. دونك منتخبنا رسميا في التور الثاني من التصفيات، وهذا التور قبل الأخر. إن شاء الله منتخبنا يحقق التأهل قدام منتخب الجابون ويكون في نهائيات كان مصر 2027. في نجم المتلوي، أحباء الفريق نفذوا وقفة احتجاجية قدام مقر معتمدية المتلوي، المطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ النادي من أزمته المالية. الأندية التونسية والمسابقات الإفريقية، نبدأهم بالنادي الإفريقي اللي باش يعمل ديبلاسمون إلى لوبومباتشي لمواجهة فريق توبويسون مازامبي، ذهاب نهار 17 أكتوبر 4 متاع العشية بوقت تونس مقابل زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبة للإسبيرانس باش تعمل ديبلاسمون ليبيا لمواجهة السويحلي نهار 18 أكتوبر 8 متاع الليل في ليبيا مقابل زفر الحكم الكاميروني بيير جون نغوي. في كاس الكاف، سي اس اس ترجي جرجيس، زوز ممثلين سي اس اس يلعب ضد اكاديميه امادو ديالو الايفواري، ذهاب 17 اكتوبر 5 متاع العشيه في ابيجان، يزفروا الحكم فابريس سانتوس من الكاف فير، والروتور في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. بينما ترجي جرجيس باش يستقبل في الذهاب ريال باماكول مالي نهار 17 اكتوبر ما 3:30 متاع العشيه في استاد طيب المهيري في انتظار مباراه العوده اللي باش تكون اون ديبلاسمون في باماكو. بالنسبه لمباراه الذهاب يزفر الاوغندي لاكي رزقية. نحكيو على الرابطة الثانية وبرنامج المقابلات، الجولة الثالثة اللي باش تتلعب بنهار السبت ولحد دونك 16 أكتوبر، مستقبل سليمان جمعية ميغرين، النجم الخلادي سكاك الحديد الصفاقسي، الملعب السويسي بعث بوحجلة، مكارم المهدية هلال بساكن، مستقبل جابس هلال الشابة. نهار لحد الدفعة الثانية سبورتينغ بنعروس اتحاد تطاوين، محيط قرقنة كوكب عقارب. أيضا بالنسبة للمجموعة الثانية المقابلات باش تكون زادة سبت وحد، نهار السبت هلال رديف النادي القربي، بقية المقابلات نهار الأحد جمعية أريانا القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف قوف القفصة، سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان اتحاد بصور السيف، أمل بوشمة الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين مستقبل القسري. تحكيوا على الباسكيت، غدوة باش تكون الجولة الرابعة في البطولة، انطلاقا من ثلاثة النادي الافريقي الملعب النابلي 6 متاع العشية، بقية المقابلات الاتحاد المونستيري حمام سوسة، النجم الراتي اتحاد الانصار، شبيبة المنازه شبيبة القيروان، دليت غرومبيليا النادي الرياضي الصفاقسي، نجم حلق الواد تلعب ضد النجم الرياضي الساحلية. نحكيو على المنتخب الأرجنتيني اللي يلعب الليلة مقابلة مبرمجة مع نص الليل، مقابلة ودية في استاد المونيومونتال في العاصمة بيونس آيروس قدام 85 ألف متفرج ضد البنين في لقاء صدره وداع قايده ليونيل ميسي. ميسي 39 سنة، 208 مقابلة مع الأرجنتين بعد نجاحات كبيرة، بعد تحقيقه للقب كأس العالم في مونديال 2022 والكوبا أمريكا وغيرها من تيترويت. حتى اليوم كان احتفاء خاص بميسي في مسقط راسه مدينة روزاريو اللي تحولت المسرح، رسالة جماهيرية، وضع قميص عملاق يحمل رقم 10 بطول 30 متر، حمل رسالة شكرا تقديما لما قدمه البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لمنتخب التانغو. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انس الذوادي نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا الباج نتاعنا سبور جوهره فام. لكم زينه الناس الكل في الامان.
0: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور افيك ليكيب سبور. بلومي بلومي كل يوم من الاثنين الجمعه من 9:30 الليل على جوهره اف تي في.

العشر 23 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي. كما قلنا لكم نرجع بكم لسنوات التسعينات، موزيكا جولد نوستالجيك، ترجعنا للجيل الذهبي، غنيات باش تدندنوا معاها 98 94 95 96. أشرف بن عبد السلام ده اللي باش يرجع للأجواء هذية في بنة الموزيكا، وتفكرون أكل كاسيت وكشي ستيريو، يا حسرة، والمسجلة، الله الله، شكون اللي عنده مسجلة فيها عندها زوز كاسيت وبافل، يبدأ كل بافل كبير هذا، كنت تبدأ هكا تمشي بكتافك على تتسويت في بنة الموزيكا. بنة الموزيكا ونزيدك حاجة أخرى أشرف وسامي، الولكمان نسيتو؟ ليه ما كنتش مغرومة خارجة من البافل؟ تري تري بيان، هو هذيك ربي يعطيك على قد قلبك والأخبار، صوتك خارج من البافل ديش دونك هاوكا الأمور ماشية كما أنت تحب. أي يا سيدي، خلينا نمشي للتسعينات وموزيكة التسعينات، واخترنا لكم اليوم في بنة الموزيكا الحب الحقيقي لمحمد فؤاد، واحدة من أشهر وأبرز الأعمال، أعمال الفنان المصري محمد فؤاد، خرجت عام 1998 ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم، وحقق نجاح جماهيري كبير في الوطن العربي. الغناية من كلمات شعر مصطفى

الغنائية للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله. كما قلنا عام 1997 خرجت كغنية رئيسية في الألبوم حمل نفس الاسم وحقق نجاح قياسي في منطقة الخليج والعالم العربي. الغنية من كلمة شعر سالم الخالدي وألحان الملحن ممدوح سيف وتم إنتاجها وتوزيعها من عند شركة روتانا. الغنية تصنف كعلامة فارقة في مسيرة أمير الطرب وين ساهمت بصوته ولحنه واللحن الكلاسيكي متاعها باش إنها توصل بيان سور وتكون غناية التوى كيف نسمعوها وقت اللي قولوا يا طيب القلب وينك حرام تهجر دينينك مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك. هذي باش نسمعوه بعد شوية دونك في بنت الموسيقى. نزيدوكم زادة واحدة من الروائع الرومانسية الخالدة الفنان الكويتي نبيل شعيل ما أروع بلبل الخليج. غنية صدرت عام 1998 كغنية رئيسية زادة في الألبوم حققت مبيعات ونجاح باهر في جميع أنحاء الوطن العربي. الغنية من كلمات شعر خالد البذيل وألحان الملحن القدير مشعل العروج توزيع الموزع المصري طارق عاكف. والغنية تقول ما أروع أعجاب عيني فيك هو كل الحكاية ما أروعك ما أروعك وأنا مع الكلمات حاجة من وراء العقل. سينو نختمو مع عمرو دياب وقت اللي يقول بيلوموني غنية رومانسية عام 1994 للهضبة. عمرو دياب كانت الغنية الأولى للألبوم باش تسمعوها تتمتعوا بها في بنت الموسيقى توت سويت.

بلوموني نسمع على 10:46 جو التسعينات موزيكا رجعت بينا للذكريات. خسارة أشرف هبطي حاضر في الأخبار ولا راني حكيت لكم شو قال لي الدوبة ما سمع غنيات وهكا جو التسعينات حسسني اللي هو عمره 18 هو مازال معناه مازال في مقتبل العمر دونك حكي لي هكا على الذكريات اول كرهبه عندهم في الدار كيفاش جو السيزيام كيفاش الوالده نتاعو قالت له برا خذ لي كاسيت نتاع عمرو دياب. بالحق معناه هذه الذكريات اللي ترجع مع الموسيقى وتخلينا هكا نعيشوا دي مومون الحقيقه ساعات نفقدوهم ونستفقدوهم وماذا بينا لو كان يرجعوا في الميموار نتاعنا ونعيشوا كالبنه هذيك اللي تلقاوها في بنه الموسيقى. سينو اغاني اخرى نقترحوها عليكم في الاوكسيدونتال ترجع بينا لأجواء التسعينات بالتحديد 1992 بصوت واحدة من أشهر مغنيات بيان سور كي نحكيه على ويتني هيوستن نحكيه على واحدة من أشهر الأغاني عالميا I will always love you أي نعم مش نقعد ديما نحبك. الأغنية ذي كما قلنا اللي صدت عام 1992 تكون حاضرة بذكرياتها الكل للي عنده هكا ذكريات مع أغنيات ويتني هيوستن و I will always love you. دونك نحكي وزيدة على بيبي ومو تايم نحكي وعلى بريتني سبيرز اللي صنعت من الغناية هذه صنعت نجومية بريتني سبيرز نحكي وكما قلنا على غناية تضاف لي أو خلينا تعطي هكا إشعاع والمسيرة الفنية المتميزة للمغنية الأمريكية بريتني سبيرز. الغناية صدرت في أكتوبر 1998 كجزء من ألبومها اللي أحمل نفس الاسم متاع الغناية. نحكي وكما قلنا على نجاحات بالجملة غناية صدرت هكا كل المحطات عالميا في أكثر من 20 دولة باعت أكثر من 10 ملايين نسخة عبر العالم باش تولي واحدة من أكثر الأغاني مبيعا في التاريخ وترجع بينا لجو التسعينات. دونك بيبي وان مو تايم تكون حاضرة معكم في البليست متاعنا. سينو زومبي شكون ما يعرفش الغنية ذي للفرقة فرقة الروك الإيرلندية The Cranberries دونك اللي يكونوا حاضرين معنا في البليست متاعنا واللي يرجعوا بينا لتاريخ إصدار الغنية في سبتمبر 1994 كأغنية رئيسية في الألبوم. دونك نحكي وكما قلنا على غنية حقت مشاهدات بالمليارات دونك هذا اللي باش تلقاوها معنا في جو التسعينات. ان شاء الله تعطيكم هكا ذكريات جميله. انتم اذا كنت تسمعوا فينا قولوا لنا شنو ذكرياتكم على 73 24 3000 29 100 100 في بلونوي مع سامي زويهري في الاخراج هبالوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها واشرف بعد شويه خنشوفوا شنو باش يجيب لنا ذكريات وقت اللي يسمع الشوا نتاعنا ميوزيكال في لوكسيدونتال وجو التسعينات. اهلا وسهلا ومرحبا.

0: بلوني بلوني ترجع لكم بعد شوية. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام
1: مرحبا بكم. تم تأكيد خلال يوم إعلامي جهوي حول أهمية البقوليات في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج نظيم اليوم ببنزرتا على ضرورة توفير الأسمدة في الأجيال المناسبة بما يضمن حسن انطلاق الموسم الفلاحي، إضافة لدعوة للنظر في إمكانية إعادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بزراعة البقوليات ودعم حضورها ضمن التداول الزراعي. وتم تنظيم فعاليات هذا اليوم الإعلامي بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنزرتا الذي نظمته الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة مع بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ومندوبية الجهوية التنمية الفلاحية وفق بلاغ صادر عن اتحاد التونسي للفلاحة. وتناول اللقاء الذي نظم بإشراف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة عادل المجري جملة من المحاور الفنية المتعلقة بدور البقوليات العلفية والغذائية في تحسين خصوبة التربة ودعم الإنتاجية وتعزيز استدامة المنظومات الزراعية إلى جانب أهميتها في التغذية الحيوانية. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه لا توجد حاليا أي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب ببورصة أوراق المالية، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح في الظرف الراهن بالنظر إلى خصوصية الشركة وطبيعة نشاطها الاستراتيجي، إضافة إلى ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وأمن التزويد. وجاء ذلك في رد كتابي وجهه وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، إجابة عن سؤال كتابي تقدمت به النائب فاطمة مسدي حول نشاط الشركة وحوكمتها ومردوديتها ومدى تأثيرها على الأمن الطاقي والمالي للدولة. ختاما وفي أخبارنا العربية، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمدينة تعزة ضمن عملية فجر اليمن. وقالت قوات درع الوطن الفرقة الثالثة التابعة للحكومة اليمنية إنها أسقطت طائرة مسيرة معادية في مدينة الجوفة. شكرا على المتابعة واللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Svegli Audio Musica.
1: Oh yeah. Ooh.

دي غني على المرأة العربية. تحيتنا لكم وكنتوا في المتابعة والاستماع. هذه بلون وين الغنديفو حتى نوصل ليل في ساعتنا الثالثة. تعودتم مع جو تسلطينا تسلطينا مع الموسيقى مع هكا أجواء خلينا نقولوا زادت هزنا لسهرات لحفلات لأصوات نحبوها تغني وتتغنى بأصوات فرقتنا وبموسيقى تقعد راسخة في البال. كي نقولوا أغنية مستنيك بصوت نانسي عجرم نالي نحكيه على واحدة من أجمل الإعادات الطربية اللي أبدعت نانسي عجرم في تقديمها. الغنية في الأصل هي من روائع الفنانة الكبيرة عزيزة جلال ومن ألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي. نحكيه على غنية تعاودت في برشا مناسبات حققت يعني نجاح ضخم ومن أبرز المحطات اللي غنت فيها نانسي عجرم. نحكيه على حفل روائع بليغ حمدي في 2023 وين أبدعت في تقديمها مباشرة على المسرح بتوزيع طربي ساحر نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد. كيف كيف نحكيه على حفلات تونس كارتاج وين كانت أغنية مستنياك فقرة أساسية يطالب بها الجمهور التونسي وتغني نانسي عجرم على مسرح كارتاج. دونك نحكيه مثلا على سهريتها في 2008 وكيف كيف مؤخرا سبتمبر 2026 وسط تفاعل جماهيري استثنائي تأدي نانسي عجرم أغنية مستنياك اللي بشتما تعبها توت سويت فتسلطينا على موجات الدنيا ما فيها جوهر فهمها.

هذه منسي 10 من الصباح حتى ل 11:34 دقيقة على موجات الدنيا وما فيها. تحية للي سوقوا، للي متونسين معانا، للي في الدويرة، للي في الخدمة، للي يكونوا معانا ومع فقرات بلونوي. تحية الفراس دونك اللي قاعد يسوق ومسلطن مع ننسي عجرم في تسلطينا على شهر فيم كالعادة. نحن نرافقكم وين ما تكونوا، وأكيد زادا بالموسيقى اللي نختاروها في تسلطينا. اخترت لكم في تسلطينا اليوم في جو الأوكسيدونتال، اخترت لكم غنية كلها أمل، لافيون غوز، للأسطورة الفرنسية إيديت بياف، اللي غناها وعاود غناها أكثر من 300 فنان عالمي وعربي عبر السنين. نحكيه على مايكل بوبلي، نحكيه على مادونا، ليدي غاغا وغيرها من الفنانين، حتى زادة فنانين العرب وتوينسا غناوا لي إيديت بياف، لافيون غوز، صابر الرباعي، أمل مثلوثي، هبة طوجي وغيرها من الأسماء اللي كما قلنا غنيت لافيون غوز. داليدا كيف كيف غنيت الغنية هذه وحققت نجاح كبير وقت اللي أديتها. نحكيه على مجموعة من النسخ وأكثر من طريقة غنيت بها داليدا غنيت لافيون غوز. نحكيه على نسخة الستينات 1965، سجلتها بطابع كلاسيكي أوركستري رومانسي قريب ياسل لروح الأغنية الأصلية. بعد عام 1976 وزعتها من جديد في ألبومها دونك كوتشابو باسي، وعملت بها رواج كبير في الحفلات. دونك نحكيه على نسخة السبعينات والديسكو. نحكيه على ديو جمعها مع خوليو غليسياس عام 1981 من أجمل وأشهر العروض اللايف، واللي غنيتها مع النجم العالمي خوليو غليسياس في سهرة تلفزية جمعت بين سحر الصوت والرومانسية. ولكن احنا كي نرجعوا شوية لحكاية الغناية والأصل الغناية والتفاصيل الغناية، لافيون غوز نحن ديما نقولوها حتى كي هكا الدنيا ضيق بينا شوية ونلقاو بصيص أمل، ويجي حد من أصدقائنا يقول لك تي علاش أغزر راي لافيون غوز. دونك نحكيه على غناية فيها برشا أمل، لكن الغناية الأصل متاحة بديت من رميد الحرب العالمية الثانية، يعني ما هيش غناية عادية، هي قصة أمل حب للحياة. تولدت كما قلنا من رميد الحرب العالمية الثانية، وتكتبت على حافة طاولة في قهوة باريزية. أي نعم، هذه التفاصيل الغريبة والسحرية لغناية لافيون غوز، اللي هي في الأصل ما كانتش لافيون غوز، كانت دي تروك ان غوز، هذه المسودة الأولى اللي كتبتها إيديت بياف، وكانت هكا معناها تحب تعطي منها، تعطي فيها مجموعة من الأمل. دونك في عام 1945 كانت باريز كيف خرجت من دمار وحتي للحرب العالمية الثانية، الناس دونك كانت فاقدة الأمل، تلوج على أي فرحة، على بصيص الروح اللي تخليه يرجع للحياة. في الوقت ذاك إيديت بياف كانت عايشة قصة حب قوية وملهمة مع فنان شاب وقتها، قاعدين في التراس متاع قهوة في باريس مع صاحبتهم مغنية. لمت إيديت بياف فكرة وبدأت تكتب في كلمات الأغاني على طرف ورق. اي نعم، بتشوفوا اصل الغنيه وكما قلنا كانت دي تروك ان روز، بعد ولات لا في ان روز، وبدات هكا تخمم كيفاش باش تلحنها. من الاول لحنت النغمه الاساسيه في راسها ودنتنتها، وما كانتش وقتها مقيده رسميا في نقابه المؤلفين والملحنين الفرنسيين، وما كانش عندها الحق قانونيا تمضي على اللحن باسمها. دونك طلبت من صاحبتها الملحنه مارغريت مانو باش تعاونها، لكن مارغريت ما عجبهاش اللحن وقتها، قالت لها هذايا لحن تافه ومش باش ينجح. يا اخي مشيت إيديت بياف لصديق اخر ملحن اللي وافق باش يسجل اللحن باسمه في النقابه كخدمه وصداقه، وسر هذايا تكشف بعد سنوات. الحقيقه الرفض مش فقط من الاصدقاء، جاي زاده من عند مساعدين ومستشارين فنيين كانوا قراب لإيديت بياف، قالوا لها الغنيه راهي ضعيفه وياسر رومانسيه وما تشبهش الستيل نتاعك الحزين والدرامي، وما نصحوهاش انها تخرجها. لكن إيديت بياف خليت الغناية وما غنتهاش، وخليت صاحبتها ماريان ميشيل تغنيها في الكباريهات قبلها. لكن في عام 1946 قررت إيديت بياف بتسجلها بصوتها وتخاطر بها، والنتيجة أنه الغناية ما خرجتهاش كسنجل رسمي. كان في 1947 وقتها قلبت الدنيا وولت بمثابة نشيد الأمل لفرنسا والعالم الكل بعد كآبة الحرب. الغنية هذه خلت إيديت بياف نجمة عالمية، وعاشت بها قصة حبها الوردية، وقعدت لليوم لغة الحب الرسمية في الموسيقى. مش هسمعها توت سويت مع داليدا وبصوت داليدا، وقت اللي هكا ندبر مشنو نقولو تي خليها لافيون غوز، ما دايم كان وجه ربي. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

شامبو ونوصل معهم حتى لل 11:53 دقيقة لموجاتنا هكا وصلنا معكم الآخر الرونديفو بالنسبة لليلة في بلو نوي. تحية ليكيب الكل, سامي دويري في الإخراج, شكرا ليك سي سامي على لي زوند بوزيتيف ها هو الأجواء اللي تعمل 66 كيف. تحياتنا لي كيف كيف زاد مروان سعد سلمى علي برشا, تحيات ليكيب الكل. أشرف بن عبد السلام يكون حاضر معكم بعد 7 دقائق بالضبط من توا, يعطيكم نشرة مفصلة للأخبار. ترجو تلقاو كل أخبارنا على موقعنا جوهر فام .net. هي بلوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم, إن شاء الله عجبكم إشوا ميزيكال متاعنا اليوم في فقرة بنات الموزيكا في تصالتينا والأخبار الفنية. أنا نقول لكم ردوا بيلكم على رواحكم, ليلتكم زينة. تشاو تشاو باي باي.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني يؤكد حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية. وزارة الدفاع السعودية تعلن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه جنوبي غربي المملكة. وفي فرنسا تعليق الدراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع. في تفاصيل أخبارنا، عقدت أمس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب جلسة بقصر باردو خصصتها لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، وحظي الفصلان الثاني والثالث بحيز هام من تدخلات أعضاء اللجنة، حيث اقترح البعض الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى 3 أشهر انسجاما مع مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الخاص، والذي مكن جميع الأمهات من عطلة أمومة مدتها 3 أشهر. هذا وتداول أعضاء اللجنة بشأن الأقسام التحضيرية وأجمعوا على وجود عدة إشكاليات مرتبطة بإمكانية فتح هذه الأقسام في رياض الأطفال والمدارس وحتى الكتاتيب، مع اختلاف بين في مضامين التنشيط واختصاصات المربين والظروف المادية لاستقبال الأطفال، خاصة عن تشتت أجهزة المراقبة. هذا وأشار بعض المتدخلين إلى الارتفاع المشهد في أسعار خدمات المحاضن ورياض الأطفال خاصة في تونس العاصمة والمدن الكبرى، مقترحين النظر في إمكانية تسقيفها. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة إرجاء النظر في المصادقة على المقترح المعروض ومزيد التعمق في دراسة أحكامه، مع إمكانية الاستماع في شأنه إلى بعض الهياكل الأخرى. أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق لدى افتتاح أمس الدورة التكوينية 28 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلية حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية والاستثمار في العنصر البشري استجابة لمقتضيات الممارسة الأمنية الحديثة. في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشي جنوبي غربي المملكة. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن تعليق الدراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع، وذلك لإجراء حوار مع الطلاب المحتجين، وأضاف أن اليسار الراديكالي يسعى إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر احتجاجات الطلاب. خرج أمس عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء فرنسا في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة حركات احتجاجية اتسمت بالعنف وهددت بالامتداد إلى الجامعات. تابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الثلاثاء للجمعه ونص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. نترافقوا في سهريه ليله وكل ليله من خلال فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا من خلال تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي توصلنا عبر الواتساب على الرقم 48155000 والا لسماس على 85990. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعه. خليكم تو مع الموسيقى ورجعي.

0: مرحبا من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معاكم من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة أولى على إهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48155000 وإلى الاسماس على 85990. أما قبل لوك العادة في الوقت هذا كل موعد مع فقرة حكاية غناية واللي لابش نتعرفوا القصة ورغنية سميرة سعيد هوا هوا، غنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور، وكانت خرجت عام 2015 ضمن ألبوم عايز أعيش. قصة الغنية يرويها الملحن بلال سرور.
1: كان في أغنية هندي أنا بحبها جدا اسمها هوا هوا، هم اسمها كده، فاللفظة هي معناها حاجة تانية بس اللفظة الحروف بتاعتها هوا هوا هوا هوا ده عجباني قوي. فجيت في مرة سمعتها وقلت لها بصي ما بيعملوا ايه. هي بقى سميرة برضو اللي هي بتلقط، هي بص فقالت لي هوا هوا ده ممكن يبقى هوا هوا ده جامد قوي، بتيجي نعمله. والاغنيه الثانيه جامده،
2: يعني تعمل ايه اللي هو تخليها
1: يعجبها الفوناتيك الفوناتيك السهل ده. هي كانت ساعتها بتدور على اغنيه مقسوم تبقى سناره، يعني عندها الكلمه دي سناره يعني اغنيه مشبك يعني
2: زي كاتشي كده يعني
1: كاتشي. فاحنا ايه قعدنا نشتغل نعمل ازاي هوا هوا دي تبقى هوا هوا. كلمه جامده قوي بس، وهو والاغنيه الهندي دي كانت جامده قوي. فقعدت بقى انا ساعتها ايه يا رب انا عايز اعمل اغنيه هوا هوا دي، عايز اعملها تبقى اجمد من اجمد من الاغنيه الهندي دي من غير ما اقرب من حرف يعني ممكن، بس لا انا مش عايز اقرب من حرف، انا عايز اعمل انا الاغنيه وتبقى اجمد وتكسر الدنيا، واللي هو يا رب الاغنيه دي تنزل في يوم يبقى كله هوا، عارف بقى بصلب من ربنا بقى.
2: بس انتوا استقريتوا على ان انتوا هتقولوا خلاص
1: لفظ هوا
2: بتاع هوا هوا
1: ازاي بقى،
2: وده بلغتوا بيه شادي.
1: شغال انا وشادي بقى هنعملها ازاي دي، يعني هنجيبها كده، طب الجمله، طب مش عارف ايه، لحد ما جه في يوم كده انا مبسوط قوي مودي حلو وبتاع، قلت بس انت سحب الجيتار ومتعامل الجمله الاولانيه بتاعت هوا هوا. بس قعدنا الاغنيه دي كتبت في الاشاره، يعني احنا اللي هي سهله جدا وما كناش عايزين نتفزلك في الكلام، فشادي كان كاتب انا ما كانش في مخططاتي يكون هو سبب انبساطي ولسه وبتاع، كنت انا في عربيته واحد صاحبي وقف عربيته وماشيين كتبناها في الاشاره، الاشاره وقفت كتبنا الاغنيه في الاشاره بالبساطه دي، سالكه كده اغنيه سالكه كده.
0: وطبعا خليكم تسمعوا الاغنيه ونرجو نوصل معاكم سهريتنا حتى الماضي ساعتين في ليبرونتين.

إن الوطن منك يضيع. إحساس فظيع إن الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع. إحساس فظيع

وعدت على السرير إحساس فظيع إن الوطن منك يضيع إحساس فظيع إن الخريف بقوته وريحه وعواصفه أسوته

0: l'antenne.
1: اسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين سهريتنا بدات معاكم ونوصل لهم وزيت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.